0: ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لاحظه في سن المراهقة أو ما قبل المراهقة، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. افعل ما تؤمر، ما قالش افعل ما أمرت، افعل ما تؤمر. الكل منتظر للأمر الإلهي، الكل عاش الآن مشاعر ليش الانتظار للأجواء التنفيذ. يعني ذهب إبراهيم سلام الله عليه بابنه إسماعيل إلى منى في مكة، إلى حيث يصل الحجيج في عيد الأضحى في اليوم العاشر من ذي الحجة، وقدم عايشين أجواء التنفيذ، قد جاهز للتنفيذ، جاهز للأمر الإلهي. فلما أسلم وتله للجبين، أسلم لله سبحانه وتعالى، خلاص ذابوا في التسليم لله، ويعني سيطروا على كل الضغوط النفسية وعلى كل المشاعر العاطفية وعلى كل هذا الأشياء الصعبة، صعبة جدا يعني، ودخلوا في جو التنفيذ. وقد أضجع على الأرض يعني، يعني في كتب التاريخ والتفسير بيذكروا أن إسماعيل سلام الله عليه أشار على أبوه يعني، وقال له لا يعني لا يكون أضجاعه أثناء عملية الذبح، قال أنه يكون أضجاع على عملية الذبح يخليه على جبينه على الجنب يعني، على أساس لا يكون وجهه مقابل لوجه أبوه ولا تكون عينه مقابلة لعين أبوه يعني، في ازداد الضغط العاطفي على الأب، ويمثل عامل ضغط نفسي يمنعه من تنفيذ أمر الله. يعني لاحظوا حتى الأب نفسه يعني يعين أبوه على تنفيذ أمر الله، وقال لا تخلي يا أبه وجهك وانت تذبحني وجهي مقابل وجهك، انت عتشوف وجهي وعيوني ربما تأثر يعني، تأثر ما تستطيع تنفذ إيش أمر الله، وتغلب عليك عاطفة الأبوة هذا، والعاطفة اللي بتدخل يعني شيء عجيب، شيء عجيب الموضوع، الموقف عجيب جدا، تسليم لله بشكل عجيب. وتله للجبين، إذ السكين بيده، قد ينفذ أمر الله. هنا جاء التدخل الإلهي العظيم. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين، سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. ذبح عظيم، كبش غير عادي. في بعض الروايات جابه جبريل عليه السلام، وكان حاضر في المشهد ومنبهر ومعظم ومقدر جدا لهذا المستوى العالي من التسليم لله، وأمام هذا اللحظة العجيبة وهما متجهان لتنفيذ أمر الله، وجبريل بيشاهد، قام كبر جبريل، الله أكبر الله أكبر. إسماعيل سلام الله عليه من جانبه تمم على هذا التكبير وقال لا إله إلا الله، وإبراهيم عليه السلام قام أكمل الموضوع وقال الله أكبر ولله الحمد. وهذا الذي الآن اعتمد كتكبير في أيام التشريق وما قبلها، في يوم عرفة وفي عيد الأضحى والأيام الثلاثة الأخرى اللي بعد عيد الأضحى، أيام التشريق الثلاثة مع عيد الأضحى، مع يوم الأضحى ويوم عرفة، اعتمد هذا التكبير، الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. ففي الأخير يا أخوة هذا قصة عجيبة جدا، ترسخ التسليم يعني، شوفوا كيف كان التسليم، كيف كان التسليم يعني ربما أشد موقف يمكن أن يصل إليه الإنسان. هذا يعلمنا التسليم، البعض من الناس ما عنده التسليم لله في مواضيع بسيطة يا أخوة، مواضيع بسيطة، أن يلتزم مثلا بمقاطعة قنوات الأعداء، أن يلتزم مثلا بأن يقول القول السديد، أن يلتزم بأشياء بسيطة بسيطة يعني. بعضهم تقول له مع 10 جهال يقول يا أخي حرك بعضهم جهاد في سبيل الله، وإذا قتلوا ما تقتله أنت وتذبحه، مثلا المشهد اللي حصل ما بين إبراهيم وإسماعيل، قد ربما يسلم، قد ربما يستشهد على يد عدو مجرم بغيض ما بينه وبين ابنك أي عاطفة ولا ما يعني أيش أقول لكم يعني، ما يستطيع واحد يصور المشهد ما بين الموقف ما بين إبراهيم وابن إسماعيل. هذا يعلمنا التسليم، كن مسلمين على أرقى مستويات التسليم يعني. وطبعا موضوع الذبح ما جاش أصلا كشرع من الله أنه يذبحوا الناس أبناءهم تقربا إلى الله، لم يأتي أبدا كتشريع من تشريعات الله في الدين الإسلامي في كل مراحل الأنبياء، وإنما في إطار ابتلاء وامتحان فقط يعني، هذا ما هيش تشريع، ابتلاء وامتحان، ابتلاء وامتحان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التسليم، ويرزقنا الذوبان في محبة الله، وأن يرزقنا إخضاع مشاعرنا وأهوائنا ورغباتنا لما يريد الله سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

جيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك.

شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضل

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خيرك عني في كل وقت.

وعدد ما وسعته رحمتك من جميع خلقك، وعدد ما أحاطت به قدرتك، وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك. اللهم إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسن.

لك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا، وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة رفيعة.

لهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا. أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
0: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتذ بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

لهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد.

فيه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كاف ها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

قلب أضاع

تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو ولا المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد شد هناك، ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري دور على اليمين لليمين در يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال، عادة سل مول مول مول مول مالميت مالميت مالميت هم نروش فت فت الخطوة على الخطوة، اسمع حول بس يا ليش ما

0: صوت الرجل. ارفع راسك فوق. هل هل هل هل
1: الأمريكية.
2: فتش يا الأمريكية.
0: أحسن روش.

0: بص
1: جوه

0: معاناة أمريكا.
1: معنويات
0: عالية. نار نار نار تشعل الميدان. قتل أمريكا.
1: بس واحد فضوة. واحد واحد حزة حزة حزة تنظيم. صح صح.

0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول ضد كويس الحزن صحي النائم خوش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: ضد الشيا السعودية
1: ضد الشيا السعودية
0: ضد الشيا

0: شد
1: بادي مون
0: احسن
1: بادي مون
0: مال.
2: الله اكبر
1: المغتربي كا المغتربي اللعنة عليها النصر
2: حيات
1: ابنة الله حيات ابنة الله
2: حيات ابنة الله
1: لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين شمال يمين شمال حول

احصل موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت احصل موت يا دليل قصر Go!

0: هتش يا السعودية،
1: هتش يا السعودية،
0: هتش يا الأمريكية،
1: هتش يا الأمريكية،
0: حتى انزل ريح احسن ريح ساعد
2: كايبور
0: اسمى دل كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، كتب الله أجلكم، بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن، وكذلك في الشعاب وفي الجبال، الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسدياً ونفسياً تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات، من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم، يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدع أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، أعلامنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نقتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمسيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين. وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة والسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه ألا ننزلق ألا نتراجع، فالأمة كلها متحركة وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري
1: ضربة
0: ستات
1: رجمون.
0: أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي على

وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.
3: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة سام اف ام.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وعلى من هدى وكل المقاومين للاحتلال الصهيوني لفلسطين. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الجهاد ومحور القدس وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من صيني قشرة، موضوعها عنوانه فلسطين قضية الأمة. المستمعون الأعزاء، مع احتساء القهوة من صيني القشرة وفنجان البن بالنكهة الفلسطينية، نتكلم في موضوع فلسطين قضية الأمة، ولأنها كذلك يعني هي قضية الأمة العربية والإسلامية، فدعونا نبدأ الموضوع بالإجابة على التساؤل: لماذا المشروع الصهيوني الأمريكي اختار فلسطين لاحتلالها واستباحة أرضها وإنسانها ومقدراتها؟ الجواب ببساطة يا رفاق السلام والجهاد، لموقعها الجغرافي المتميز ولمصطلح اليوم العلمي الجيوسياسي. فأهمية الجغرافية أنها تتوسط البلدان العربية، يعني أنها في قلب الوطن العربي، وتطل شواطئها على البحرين المتوسط والأحمر، وتخزن أرضها المباركة مختلف أنواع الثروات الطبيعية من نفط وغاز ومعادن وغيرها، وكذلك تربتها صالحة لكل أصناف المنتجات الزراعية من حبوب وفواكه وخضروات، وفي المقدمة الزيتون كغذاء رئيسي للسكان ومادة لإنتاج أنواع الزيوت. وفوق هذا كله هي تحتضن المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين والمقدسات الإسلامية، وغير ذلك من مواصفات جعلت المستعمر والغازي الصهيوني الأمريكي يبدأ باحتلال فلسطين ويهجر إليها شتات اليهود لتكون أرضا لهم، ومنطلقا لتحقيق الحلم أو النبوءة التلمودية بأنها أرض الميعاد. والهدف الأكبر لأعداء الله أنها من الفرات بالعراق إلى النيل بمصر، فكان زرع هذه الغدة السرطانية لتنتشر في أرجاء البلاد العربية والإسلامية، والهدف الاستراتيجي لقوى البغي والعدوان سياسيا هو فصل المشرق العربي عن مغربه، ولهذا اختيرت فلسطين كموطن لليهود تبعا لتنبؤاتهم التلمودية الحالمة بإسرائيل الكبرى، كما أن زرع هذا الجسم الغريب الهدف الأكبر منه هو القضاء على مقومات النهضة للأمة العربية والإسلامية وعوامل عزها ونموها ورفعتها. فهذا هي فلسطين العروبة والإسلام، ويلزم أن تظل قضيتها الأولى والمركزية وواجبها الديني والأخلاقي والإنساني الجهاد في سبيل الله لتحرير أرضها وإنسانها من براثن العدوان والاستباحة، وإلا فاختار مشروع الصهيوني الأمريكي ومخططاته الشيطانية الشريرة سيظل قائما ما دام هناك تقاعس وخذلان وموالاة لليهود والنصارى. وقرآننا المجيد زاخر بالآيات التي تحذرنا من ذلك. خير ناصر للمستضعفين والمظلومين وهو الناصر لأوليائه المجاهدين الأبرار والعاقبة للمتقين.
2: التعاون القائم في إطار محور المقاومة، محور الجهاد والقدس والمقاومة، وتعاون إسلامي، أخوة إسلامية، تحرك في إطار الواجب الذي ينبغي أن تكون عليه كل الأمة، كل المسلمين، ينبغي أن يكون هذا محور الأمة بكلها، توجه المسلمين جميعا ضد الطغيان الأمريكي والعدوان الإسرائيلي الإجرامي الوحشي الذي أباد العرب في فلسطين وأبادهم في لبنان ونكل بهم في كل بلدان هذه الأمة. يكون الموقف من الجميع والتحرك من الجميع، هذا هو الواجب الإسلامي، الواجب القرآني. هنا ميدان الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. الأعداء يحاولون أن يشوهوا التعاون بين المسلمين للتصدي للخطر الذي يستهدفهم جميعا، بينما القرآن الكريم يحثهم على التعاون في إطار الجهاد في سبيل الله ضد أعدائهم الذين يشكلون خطورة عليهم ويستهدفونهم ظلما وطغيانا وعدوانا. الله يقول في القرآن الكريم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، كأنهم بنيان مرصوص. يقول أيضا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتعاونوا على البر والتقوى، هذا من التعاون على التقوى لتنفيذ تعليمات الله وأوامره في دفع الخطر عن هذه الأمة.
4: إخوتي أخواتي أبنائي وبناتي، مظلومية فلسطين وأهلها الجرح النازف في الجسد العربي الإسلامي، ويكثر الكلام وتكثر التحليلات عما يفرضه الكيان الإسرائيلي من استباحة كاملة للأرض والإنسان. ومن خلال المتابعة للأخبار والمستجدات وأحداث قضية الأمة الأولى، ومن بعد انتصار طوفان الأقصى الذي غير الموازين وقلب المعادلات في الصراع، وبعد خطة السلام المزعومة للمجرم ترامب وتنفيذ مرحلة الأولى، وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وانسحاب الغاصب إلى خطوط محددة، فالكيان اللقيط كعادته لا يلتزم بأي اتفاق أو عهد أو ميثاق. فبعد أكثر من عامين على حرب الإبادة الوحشية لم يتوقف العدوان ولا ينفذ مما اتفق عليه إلا النذر البسيط الذي لا يكاد يذكر. ولعل الإحصاءات التالية تفصح عن نفسها في تمادي وإغال الكيان المؤقت في إجرامه وعدوانيته ووحشيته، فقد بلغ عدد الشهداء ما يربو عن 73,000 في غزة وأكثر من 100,000 جريح هذه الأيام، وبعد أكثر من 200 يوم على بدء تنفيذ ما يسمى اتفاق السلام بلغ ما دمره العدوان 1,700 منشأة مدنية منها 800 منزل. وتفيد التقارير بأن 90% من غزة تم تهديمها، وأن هناك أكثر من 10,000 مفقود وبالذات تحت الأنقاض. وفي تقرير للأنروا أنه بلغ عدد الأطفال المبتورة أطرافهم 11,000، وعدد الشهداء منهم منذ بداية حرب الإبادة 18,000، هذا غير النساء والرجال. ويتعرض الأسرى الفلسطينيين لأبشع أنواع التعذيب والامتهان والوحشية، بما في ذلك تسليط الكلاب لنهش أجساد المسجونين واللي معظمهم بيعانوا من حالات يرثى لها، وقلة ما يسمى بالكنيست أجر مشروع قانون إعدام الأسرى وخاصة الذين شاركوا في انتصار طوفان الأقصى. مخالفا بذلك القوانين والعرف الدولية يا غارة الله فهو حسبنا ونعم الوكيل. وكلنا بنتابع يوميا الاختراقات لوقف إطلاق النار والاعتداءات المتواصلة وضحاياها من الشهداء والجرحى والوضع الصحي المنهار تماما لأهالي غزة. وبتتعظم الانتهاكات على الناس في مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية ما فيها طبعا تدنيس وتهويد المجلس المسجد الأقصى، يعني العدو الصهيوني وهو بيعمل على تهويد المسجد الأقصى، وبين الوقت والآخر بيقفل أبوابه في وجه المصلين المسلمين. هكذا هم أعداء الله والإنسانية، فهل يعي كل العرب المسلمين جسامة هذه المأساة وواجبهم الديني والأخلاقي تجاه فلسطين الجريحة؟ فلن يرحمهم الله والتاريخ، والله بالغ أمره وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم وله العاقبة. رفاق الجهاد في سبيل الله والحق، هذا ما سمح لنا به وقت البرنامج عن قضية الأمة فلسطين. سنواصل إن شاء الله في حلقة قادمة تناول جوانب أخرى، فصبرا وصمودا يا أهلنا بفلسطين المحتلة، فرجال الله بالمقاومة الفلسطينية وسائر محور الجهاد والمقاومة لن يقصروا ولم يقصروا بدعمكم وإسنادكم مهما كانت الظروف والأحوال. تحية كبار وإجلال لكل عربي مسلم حر شريف لا يألو جهدا في تحمل هذه المسؤولية التاريخية، وسيظل الكفاح والنضال وأعمال المقاومة حتى تحرير فلسطين، كل فلسطين، وعبر كل الجبهات عسكرية وأمنية وإعلامية وثقافية. ونشيد ونبارك بكل حر ومقاوم ومجاهد شارك في إحياء الذكرى السنوية للنكبة عام 48 ميلادية ومرور 8 عقود من المقاومة ضد الاحتلال، وحتى تحرير فلسطين قضية الأمة. نسأل الله الرحمة للشهداء بفلسطين ولبنان وإيران والعراق بمحور الجهاد والمقاومة، والشفاء للجرحى والفرج للأسرى، وعونه وتمكينه ونصره للمجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. والعزة لله ورسوله والمؤمنين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، وعاشت فلسطين حرة مستقلة. يجدد لقانا مع صين قشر وموضوع جهادي آخر. خاطركم مع الله.
5: صيني قشر بنكهة سام أفهم.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا بالي وقالوا ما دروا. لا يلا اليوم، يلا اليوم
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخير والعافية أصدقائي المزارعين، أخواتي المزارعات، كل اليمنيين وكل اليمنيات، وأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع إلى مستحل حلقة هذا الصباح الجميل والرائع والذي كل عمل وحمه الله يكون في عونكم.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بالجميع إلى حلقتنا. إحنا في موسم حمى كبيرة الصق، الناس تدرى ضماديس، لأنه مضار يقع على المضار حق الثلاثة، الناس تدرى ضمان يذروا كل ما معهم دروا، والذي في الأراضي المطرية وبيزرعوا حبوب مناطق تأخر عليها الصيف وجاء مطر في شهر الثلاث وهي باردة أو بتضرب ساعتها في المناطق الباردة اللي تأخروا على موسم الذرع 20 نهار، لا عاد يدروا شدره ما يزرعوا، يزرعوا بر وشعير عليهم، على البر والشعير، وإذا شيء ما خيرات ولا غيول ولا عيون اللي يقع ري تكميلي عليهم وعلى الذرة الشامية الرومي، ذرو رومي. كل المزارعين وكل المزارعات مدعوون ليشمروا لا فوق الركب وبسم الله عمل. بس أشتي أضحك عن الأصياب حق الشعير والبر، دائما نردد وإحنا بنتسق يا مضار وانظر والشعير والبر، هوا الشعير والبر. اليوم موضوعنا الشعير والبر. الشعير والبر يجب على كل مزارع، أنت بتسمع ما بين أقول يجب وجوب، ما بين أقول يسبر وممكن، بس يجب وجوب على كل مزارع أن ينتقوا البذور الجيدة والمحسنة ومن المصادر الموثوقة حتى لا يصير عليهم الموسم بلاش. معانا أصياب شعير بلدي خلقة الله، معانا بنت عم الشعير السقلة الذي بتقع مبيض كذا على الشعير، وهي قيمة غذائية عالية، والشعير أيضا، وما الشعير قدو، ما نقول الشعير قدو، الشعير هو غذاء وعلاج ودواء لكل شيء الشعير، وأيضا القمح اليمني والبر البلدي ما بيش أفضل منه، لأنها الأصناف المحسنة والنظيفة والجيدة والمختارة بعناية شديدة قوي قوي، أنا أضمن بها غلب بمشيئة الله تعالى كبيرة جدا ونظيفة جدا، وهذا ما يجب على المزارعين أن يتبعوه. وقال الحكيم اليماني يا عيبة من تجدت أو من ضلب ما مع الناس، كسم من المال يكفيك ولا ولد لصلح الله، كسم صغيري من الماء يكفي، وخصوصا مع نعمها الخيرات والشمال الله فوق الركاب والشغب والثنية والقرفة، هذا الأيام أيامها، الصيف صيفا بثلاثة والفتاء من صادف والنذل يقول عادة، هكذا قال الحكيم اليماني، والشغب ثنية وقرفة وما بقي بالمقشة، يعني عن قرف المال، عن سدد الخزقان اللي فيه، عن كروره، عن كمومه، براس المحرب بالمكام، بكل ما توفر عندنا من امكانيات ومن ادوات زراعيه، ونجعل الارض كلها ناعمه وندكها لو ما قدرنا نتوسطها، ونخليها مواضع كلها لجد استقبل البذره الذي نطرحها فيها، وقدي ايش مثل المهد حق الجاهل المولود، ينمو بصحه وعافيه، ودنمو البذرة حقنا بصحة وعافية في أراضينا الزراعية في مختلف محافظات الجمهورية. الله يكون في عونكم يا كل المزارعين، يا كل المؤمنين، يا كل الشاقين على أنفسكم، يا كل المتقربين إلى الله والمتمسكين بحبلها الوثيق، الوثوق بحبل الله والتوكل على هذا الأيام أيامه، ثق بحبل الله واذكر الله، صلي على محمد وآله واطرح البذرة، وإن شاء الله إن البذرة تدي سنبلة، والسنبلة 100 حبة، وأنت عدت لك يا معد عد عد عد عد رح الله لكم البركة، عدد حبوب بذوركم كلها إن شاء الله تعالى. هذا كانت مستهل أو مقدمة برنامج الحكيم اليماني، وبعد فاصل قصير يختار لنا عبد القادر ننتقل إحنا وإياكم إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري في اليمن.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم مرة ثانية ورحبتوا الجميع بو يا عبد القادر أنت والحقك الفاصل هذا الجميل والمغرد الذي بيشرح القلوب، وهذا الأيام أيام المغاردة الصدق والمهايد والمهاجل. احنا لا نزال في شهر ذو المبكر. طبعا عندنا احنا بنتكلم عن الأشهر الحميرية وفصول السنة فيها، يعني الصيف والربيع والصيف والشتاء والخريف، وأيضا في معانا فصول السنة الزراعية في حضرموت بالتقويم الشبام، يعني شبام ما الشبام كوكبان شبام حضرموت. هذا شتي لهم فكرة عنها غير بسيطة، لأنه ما قد اكتملت مادتها كاملة عندنا حتى نسجلها ونذيعها، لكن إن شاء الله أن تكتمل المادة كامل. ولكن أشتي لكم فكرة في هذا الحلقة، بما أن احنا في التقويم الزراعي الحميري، بأن لا زال معانا هناك تقويم شبامي في حضرموت يسمى بالتقويم الشبامي. التقويم الشبامي هو مرتبط بالأشهر الميلادية وبالأشهر السريانية مثل ما هو التقويم الحميري. والتقويم الشبامي بيحدد معالم النجوم ومنزلة الشمس والطالعة أول الليل وأيامها، هكذا التقويم الشبامي، وبيعتمد على الزبانة والإكليل وإلى وإلى آخره من منازل الشمس ومواقع النجوم، يعني ليس ببعيد عن التقويم الحميري لأنه مرتبط بارتباط جذري. ولكن أصحاب حضرموت يعني عملوا لهم تقويم خاص يتلائم مع البيئة الزراعية والمناخ وطبوغرافية الأرض ومواسم الأمطار فيها، وهكذا كان لهم تقويمهم الخاص الذي اعتمدوا فيه على منزلة الشمس وعلى مواقع النجوم. التحية لكل أبناء اليمن وخصوصا أبناء حضرموت، حضرموت الخير، حضرموت سلة ومن أعظم سلال اليمن الغذائية. إذا نعود إلى موضوعنا وإحنا في التقويم الزراعي الحميري. بالأمس يا مصلين على محمد وآلك صلينا على النبي، هينزيد النبي صلى اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، يا مصلين على رسول الله.

0: معكم يومين شمروا لا فوق الركب لا عتبك ولا صلبي. 30 مايو. أما منزلة الشمس فاليوم 8 الدبران. 8 إيش الدبران؟ 8 الدبران والطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين بحين. من قبل الفجر اليوم 8 الثريا. أما المعلم الزراعي فإحنا في طلوع كامه، واليوم كم في طلوع كامه؟ 4 4 طلوع كامه. عندهم بيبصروا كم بين أكرر لكم الأسماء على مدى الشيد ترسخ في عقولكم. أما المتوسط وقت العشاء فإحنا في الصرفة، واليوم 4 أيضا الصرفة. 4 الصرفة، والصرفة عبارة عن إيش؟ كوكب واحد نير يقع شرقي الزبرة، ويشكل رأس مثلث قاعدة الزبرة، يعني نجم كبير مسرج نقدر بعد صلاة العشاء والسماء صافية نراه مرأة العين. وطبعا في هذا الشهر وفي يوم 29 مايو تزرع الذرف في صفوح الصول. يا أصحاب الصول اليوم عندكم، الله يعينكم. وطبعا 12 نهار من اليوم تعدوا، 12 نهار تزرعوا من اليوم يا أصحاب الصول وفي العلو في رأس القمم. عندكم اليوم هو يوم المدرع. وأيضا في 1 يوليو زراعة تخنة هايم عام، هذا يعجو من يعني من غطوه إن شاء الله. سعدت جدا في نهاية هذه الحلقة بلقاكم، على أمل أن ألتقي بكم في حلقة الغد بمشيئة الله تعالى. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
1: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر.

اسمع يا طالب الله وافهم يا كل تاجر، محصول زراعة القمح هذا العام زاد 10 أضعاف الأعوام الماضية لما وجدت الهمة والإرادة القوية، والأرض لا زالت واسعة ومهيئة لمئات الأضعاف من هذا المحصول. لا حد

هذه الأرض من عادها أغنته ومن عاد الرجال فنته. من ملك الحب ملك ما حب، والإمام حب يبيع ما حب من أجل الحب، كنز الحب

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: تم استقطابي في بداية 2024 من قبل صديقي ناصر على الشيبة، عن خلال قام بسؤالي في البداية في بداية 2024 عن معرفتي بقيادة الدولة متواجدة في نقم. بعدها بفترة قام بسؤالي مرة أخرى في نص 2024 عن كوني متواجد في حدة وعملي في حدة، عن معرفتي بقيادات الدولة في منطقة حدة، وطلب مني في نفس الوقت كوني صديقة قال أنت واثق فيني وأنا واثق فيك، فأريد منك مساعدتي في شيء بسيط ولا تخاف ولا حاجة، وثق فيني إذا كنت تعرف منازل قيادة الدولة موجودة في منطقة حدة. كذلك لدي كاميرات أريدك أن تساعدني فيها في وضع الكاميرات هذه أمام هذه المنازل.
2: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM
1: إذاعتك أنت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم وأيامكم وأعيادكم بكل الخيرات. سامعين الأعزاء، نرحب بكم أينما يصل إليكم بثنا سام أف أم صوت الحكمة اليمانية. مرحبا بكم في فترة جديدة وملتقى جديد من أعياد وجهاد.

هذا الصباح أيها السامعون الأعزاء، أنتم العيد وبهجته، وأنتم من تكتمل بكم فصول العيد بوجودكم وبوجودنا معكم. يغدو هذا الصباح أجمل وأبهى بلا شك، صباح الخيرات والسعادة، صباح العيد لمجاهدينا، لأبطالنا الثابتين، للجرحى، للشهداء، لأسرانا الذين سيحررون بإذن الله عز وجل جميعا، لكم أنتم أيها السامعون الأعزاء أينما كنتم تستمعون إلينا.

صباح الخير والخلود والرحمة والرضوان لأولئك الذين غادرونا ليحيا الوطن وبذلوا أرواحهم ليستقيم أمتنا ونستعيد كرامتنا. إلى شهدائنا الأبرار من غابوا عن مقاعد العيد وحضروا في ذروة المجد، من رسموا بفيض دمائهم الزاكية معالم الحرية والكرامة على امتداد ساحات المحور المقاوم كله. عيدكم عند ربكم أجمل، وفي جوار الأنبياء والصديقين أرفع وأبهى، طاب مقامكم في الفردوس الأعلى. وعزاؤنا أنكم أحيا عند ربكم ترزقون، في وجدان أمتكم تخلدون. سلام على أسركم الصابرة، وسلام على أرواحكم الطاهرة في عداد الخالدين في أعلى المقامات.

أيضا سامعين الكرام، هي التحية والمعايدات إلى مجاهدين الأبطال المرابطين على امتداد محاور العزة والكرامة، من يقضون أيامهم ولياليهم تحت عين السماء ويحرسون بأهداف عيونهم أمن المستضعفين. أحلام أطفالنا، صباحكم نصر مبين وعيد وثبات وتمكين. كل عام وأنتم لقلوبنا الطمأنينة، لأمتنا الدرع الحصين. بارك الله في بأسكم، سدد رميكم، واجعلكم في هذا العيد يمنا وبركة تفتح بآياتها معالم الفتح المبين والفتح الموعود. بوركت السواعد وبوركت العقول والقلوب التي تنبض بالحق والجهاد. دمتم ودام جهادكم عيدا متجددا للأمة. هي أيضا المعايدات العظيمة والكبيرة جدا إلى جرحان الأبطال، من بذلوا أرواحهم، من بذلوا أعضاءهم وأجسادهم، بذلوا بعضا منهم ليبقى لنا الكل، من صبروا صبرا حقيقة نحن نقف أمامهم متأطئين الرؤوس خجلا وإجلالا لصمودهم لثباتهم لعزمهم. صباحكم عيد وصباح جراحكم الندية، فجر جديد للأمة. نهنئكم بحلول العيد المبارك، نسأل الله دائما أن يشفيكم وأن يكشف الضر عنكم، أن يمن عليكم ببلسم الشفاء العاجل، وأن يثبت أقدامكم. أنتم جرحانا أعزائنا، أنتم الشواهد الحية على صمود هذه الأمة وبأسها، وابتسامتكم في وجه الألم هي العيد الحقيقي لنا والمتجدد كل يوم ولكل الأحرار. كل عام وأنتم بعين الله مرعيون وبعظيم فضله محفوفون. كل عام أنتم بخير.

إذن سامعين الكرام، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل من هذا العيد جابرة للقلوب ومفرجة للكروب، وأيامه بيضاء نحقق فيها كل ما نصبو إليه إن شاء الله بإذن الله. عساكم من عوادة، دامت أيامكم عامرة بالمحبة بالمسرات بالخير بكل ما تحبون. يطيب لنا جميعا في إذاعة سام اف ام أن نرفع إليكم أجل وأجمل التهاني والتبريكات.

إذن مستمعينا الكرام، في هذا العيد ندرك تماما أن وجود العائلة ومن نحب هو العيد الحقيقي. لا يقوم العيد باللباس الجديد فقط، بل بدفء الفرحة والبهجة حول من نحب. نحمل الهدايا والتبريكات حتى تأتي نهاية هذه الأيام، لنعترف راضين ومطمئنين بأن هذا أثمن ما نمتلك في هذا العيد. عيد سعيد وأيام مباركة وأيام تغمر أرواحنا بالفرح، ودائما نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الطاعات وصالح الأعمال، وأن يخصنا بعظيم الأجر والمنح في هذه الأيام.

إذن مستمعينا الكرام، نحن وإياكم في هذه الأيام المباركة، أيام العيد السعيد الذي بإذن الله سبحانه وتعالى نأمل أن يكون سعيدا ودائما مبهجا وجميلا معكم وبصحبتكم مستمعينا الأعزاء. في هذا العيد خلونا أن تحدثونا، كيف كان العيد معكم؟ كيف كانت مشاوير العيد في بدايته في الأيام الماضية منه؟ هل يعني جسدنا العيد في واقعنا، خلينا عيد جهاد فعلا؟ قاطعنا المنتجات الأمريكية والإسرائيلية في العيد، ما سمحناش للعدو أنه يتسلل إلى داخلنا بهذا السموم الذي بديها لنا، مثل ما قالوا السيد في محاضرتهم أي في أيام في الأيام الأولى من عرفة. مستمعين الأعزاء، حدثونا أنتم عن عيدكم، كيف قضيتم العيد، كيف كان العيد معكم، إيش الحاجات الذي نقصتكم كنتم تتمنون أنها تكون موجودة؟ يعني خلونا نتحكى إحنا وأنتم بكل عفوية وبكل بساطة عن العيد وكيف مر عليكم وكيف كانت أيامها معكم. رحب نحكيكم ونبصر مشاهد عن الشهداء وعن الجرحى في غزة وكيف بيقضوا العيد. يعني الحمد لله، نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الأمان والأمن اللي موجودة عندنا، وعلى نعمة وجود أحبائنا بين أوساطنا، على نعمة وجود السقوف التي تأوينا، الحمد لله على كل النعم العظيمة التي موجودة بين أيدينا، واللي يمكن من كثر ما قد اعتدنا عليها ما عد نفسرهاش نعم. فالإنسان يراجع نفسه في مثل هذه المواضيع. الحمد لله رب العالمين، نحمد الله كثيرا على كثير كثير من النعم العظيمة والجليلة الموجودة بين أيدينا. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم دائما بخير، بنصر، بثبات، بتمكين، بعزة وبكرامة.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: تم استقطابي للعمل مع رسالة الاستخبارات السعودية بواسطة مجاهد محمد علي راجح. بدأ يفهمني أن في عمل مع ناس سعوديين وأنه يجعلنا مقابله مبالغ مالية بالريال السعودي، وبدأ يفهمني بالعمل أنه بسيط وأنه عمل عبارة عن كتابة معلومات عن الدولة وكذا، وهو يرسلها إلى السعودية.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا العيد في سبق فون، الفرحة بزيادة مع عروض العيد من سبق فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. 30% زيادة مجانية في باقات انتر 7 جيجا وانتر 15 جيجا وباقة يا بلاش 10 وبنفس السعر. لحظة، العروض ما خلصت. 60 دقيقة مجانية لما تشحن خطك ب60 وحدة أو أكثر. للتفاصيل ارسل عروض الأضحى إلى 211 مجانا. وكل عام وأنتم بخير.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: إذن سامعين الكرام، شاركونا أجواء العيد لديكم على أرقام التواصل المعتادة معكم 720-991 للرسائل و 0132-2653 للاتصالات. كلمونا عن العيد، كيف كان معاكم وكيف قضيتوه وكيف كان هذا العيد بالنسبة لكم. إن شاء الله يكون عيد جميل وعيد جهادي وعظيم. في العادة مثل ما تبدأ معنا كل الأعياد، يعني مثلا في صباح العيد الناس بيصيروا يصلوا كلهم، يخرجوا يسلموا على أهلهم وعلى أقربائهم، يأكلوا جعالة، يصيروا إلى روضات الشهداء يزوروا الشهداء ويعيدوا عليهم، وبعدين تبدأ مراسم العيد المعتادة والذي اعتدنا عليها دائما، أنه نسير يعني نسلم على الأهل وعلى الأصدقاء على الأقرباء، وهكذا بيكون اليوم كله مع الأهل مع الأصدقاء مع فرحة الأطفال وجمال ابتسامتهم مع أهلنا الأعزاء، الذي غالبا الأيام والظروف يعني ما بتسمح لناش بلقاءات كثيرة بقدر ما بتكون في العيد. فالحمد لله يعني هذه تعتبر نعمة جليلة علينا، أنه من الله سبحانه وتعالى علينا بمثل هذه المناسبات التي بتجمعنا دائما على خير وفي خير. إن شاء الله بإذن الله دائما تبقى أعيادنا كلها أعياد خير، ومثل ما في كل الأعياد في بلادنا، يعني عندنا في اليمن بنجهز قوافل للمجاهدين للأبطال لصانعي النصر في كل الجبهات، وبتصير القوافل إلى المجاهدين من أجل نحس إن إحنا كلنا معيدين وكلنا معنا جعالة العيد، كلنا في عندنا أجواء العيد. فهذا هو شيء يعني مش مستغرب من الشعب اليمني، دائما هو شعب مجاهد وعظيم وباذل، والعطاء في عروقه يجري وفي دمه. في معنا اتصال. ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام،
0: حياكم الله. من معنا؟
1: تسبيح.
0: حيا بشي يا تسبيح، وكل عام وانت بخير من العايدين.
1: سالمين كل عام وانت بخير يا أستاذ خديجة.
0: حياش الله وانت بخير وصحة وسلامة. أهلا وسهلا يا تسبيح، كيف كان العيد معش؟
1: والله عيد صخم يعني مليح بوجود
0: الحمد لله. كيف قضيته؟ أين سرتوا؟ أين جيتوا؟ ما فعلتوا؟
1: والله أول يوم جلسنا في البيت يعني بين اللحمة وده.
0: أيوه.
1: جلعت في النار. رجعنا. واليوم ما سنا ولا جينا، جو معانا عشان هنا عزاج بس كده أنا.
0: عظم الله أجركم. إن شاء الله تكون آخر الأحزان، وإن شاء الله بإذن الله يكون العيد جميل دائما. وبصحبة من تحبون، مجبورين مستورين بإذن الله عز وجل.
1: يا رب والله قضينا العيد هنا في صعدة والحمد لله ما بالله بسمه بيت الجيران فعله كذا، جالهم جل طالب أهله بياك بسمه صاحبهم.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يعافيهم.
1: إنت عاصف كنا قصة أنا ولا يطعمنا العيد خلا لا، وإحنا بقفنا جمعة ونصير جمعة والحمد لله وصل بيت الحشوش.
0: وللأمانة أحلى الأعياد وأجملها بيكون دائما في صعدة، يعني عيد جميل وحالي ولمة أهل وأصدقاء وأحبة وجيران وتجمعات، يعني صدق ما بيجي للعيد نكهة إلا في صعدة. شكرا جزيلا يا تسبيح. بس أول شيء قولي لي من حابة تهني بمناسبة العيد.
1: أول شيء أبغى تهنية عزاء إلى أسرة بيت الحشوش عبد الرحيم الحشوش، وأقول لهم عبد الله أجرهم في تجيدهم، الله يرحمه ويسكنه من جناته وإن شاء الله أنها تكون آخر الأحزان ويبدأ العيد مرة ثانية صلانا بإذن الله
0: إن شاء الله.
1: وكمان أهمي وأبارك للسيد القائد يحفظه الله مناسبة العيد، وهمي في أستاذ خديجة وكل عام وأنتي بخير.
0: أنتي بخير وصحة وسلامة، تسلمي.
1: وشكرا لكم. أطلب جامل
0: أكيد، تفضلي.
1: العيد في الجبهة.
0: العيد في الجبهة، تسلمي. شكرا جزيلا يا تسبيح، وكل عام وانتي بخير وكل الأهل والأصدقاء والأحبة.
1: شكرا لك، كل عام وانتي بخير.
0: وانتي بخير، في أمان الله.

0: بنخون.
1: اتصال جديد. الو.
2: الو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف حالك يا جارة خديجة؟
1: حياش الله. في خير من معنا؟
2: جيهان.
1: حياش الله يا جيهان، كيف انتي وكل عام وانتي بخير؟
2: كل عام وانتم بألف صحة وسلامة، ونعاد عليكم ان شاء الله بالخير والعافية.
1: علينا جميعا بالخير والنصر ان شاء الله بإذن الله. كيف انتي وكيف كان العيد معك؟
2: والله العيد عندنا يعني ما هوش عيد.
1: ليش؟
2: أول شيء ما فيش يعني زيارة الأرحام ولا الأقارب، يعني مثلا يكون الأهل متقاطعين، ما في زيارات ما بين الأعمام والأخوال.
1: الله المستعان.
2: يعني كل ما نصح لهم يعودوا إلى جدة الصواب، ينسوا كل الخلافات الداخلية، ويعني يخلوا مصلحة الوطن فوق كل المصلحات، يعني فوق مصلحهم الشخصية. ويعني إحنا معنا عدوان، يعني ننسى الخلافات الداخلية، ننسى الخلافات الشخصية، ونتفرغ لهذا العدو العين.
1: وفي مثل هذه المناسبات يعني المفروض أن الواحد ينسى فيها كل الخلافات، يتناسى فيها كل حاجة، ويخليها كأيام فرحة، يستغلها في زيارة الأهل الأقارب الأرحام. يعني هي في الأول والأخير عيد.
2: حتى لو كان عندنا عيد، ما إحنا ما يعرفوش حتى في أسرنا خاصة هذا العيد. إحنا نتمنى إن شاء الله أنهم يعيدهم إلى ربي إذا جدت الصواب، أنهم إن شاء الله يتناسوا كل الخلافات.
1: أنا أتمنى أنه رسالتك تكون وصلت لهم يا جيهان، وإن شاء
2: يعني
1: الله بإذن الله
2: كل الأسر اللي هم يعني متقاطعين، نتمنى أنهم يعني لا ينسوش أن إحنا معنا عدوان، ويكونوا أخوة وأصدقاء.
1: لا فعلا
2: يعني ضروري أن الواحد يعني يكون يتسامح مع أخوه مع صديقه. يعني بالنسبة لي أنا يعني حتى لو تخاصمت أنا وأي واحدة مثلا، يعني جيت كما تكلمني وأنا يعني إنسانة متسامحة، مش إلى هذيك الدرجة أني يجي قلبي قسوة أو حقد أو
1: وهذا على مستوى شخصي، فما بالش على المستوى العام. يعني الصدق هو أرفع، يترفع الواحد عن مثل هذه المشاحنات، ويخلي القطيعة على جنب، ويحمد الله على مثل هذه النعمة، يزور أهله الأقارب الأرحام. خاصة إحنا للأمانة إحنا بنفرح بكل واحد بيجي يزورنا، وأغلبهم عم نبصرهمش إلا في مثل هذه المناسبات مع الانشغالات وهذا.
2: إحنا لنا من أعمامي أكيد أكثر من 30 سنة، مش حتى متواصلين معهم حتى هاتفياً. الأحوال يعني جنبنا، البيت جنب البيت، يعني مشاكل واصل. حتى أكثر الأحيان حتى إذا جاءت المناسبات مثل رمضان مثل الأعياد هذه، يعني يكثر بالضوضاء والمشاكل واللا مبالاة يعني. فإحنا نصيحتنا لهم يعني نقول جاي موت، الدنيا هي لله.
1: وعلى فكرة يتحاسبوا على مثل هذه المواضيع. قطيعة الأرحام ذنب كبير ومش سهل أبدا، وعجية الرحم معلقة كما يقال، وعتسألك عن كل حاجة يوم القيامة، عتتحاسب، ومش حاجة بسيطة.
2: هم عيتحاسبوا أمام الله سبحانه وتعالى. يعني
1: فالواحد باسمه
2: والله العظيم إن إحنا إيش نقول، نتحسر.

0: حتى سلام بالعيد. يعني نحن مش عارفين كيف هذا العيشة يعني.
1: إن شاء الله.
0: كيف ينسوا كمان يقطع أسرحهم وكيف عيلاقوا ربهم.
1: الله المستعان. إن شاء الله بإذن الله أن تكون رسالتك وصلت يا جيهان.
0: جزيل الشكر لك يا أستاذة خديجة ومن يعمل معك في الإخراج، ونطلب زامل العيد عيد التعبئة. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا، في أمان الله.

0: اتصال جديد. الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: كيف حالك اختي؟
0: الله
1: يحييك.
0: من معنا؟
1: هتاري من وصام.
0: من؟
1: عسير هتاري من وصام.
0: حياك الله، اهلا وسهلا، وكل عام وانت بخير.
1: وانت بالف خير وصحه وسلام مع حبيبتي خديجه، الله يعطيك العافيه، وكل عام وانت بالف خير ان شاء الله باذن الله.
0: وانت بخير وصحه وسلامه. حيا باش، وكيف كان العيد معك؟
1: الحمد لله كان العيد جميل والله، مع الاهل والاصدقاء. الحمد لله كان العيد جميل. اول يوم من العيد كنا الاسره مجتمعين، بنات العم وبنات الاخوالات سلام الله عليهم. واحد
0: ما شاء الله جميل، وكل عام وهم بخير جميعا وبصحه وسلامه وعافيه.
1: واكيد الف خير. وين رحاب؟
0: رحاب موجوده.
1: اها، سلمي عليها وقولها كل عام وهي بألف خير، هي والمخرجة.
0: وانتي بخير وصحة وسلامة، ينعاد عليش دائما بكل خير وسعادة يا رب.
1: آمين وإياك، الله يحفظك. إن شاء الله دائما نستمع إلى إذاعة سامة المميزة، والأصل دائما نستمع إلى برامجها الرائعة التي نستفيد منها.
0: وهذا يسعدنا جدا ويشرفنا، وشكرا جزيلا.
1: شكرا لك. ممكن أتصل؟
0: أكيد، تفضلي.
1: زفلي حي الشرعية طلب من المخرجة وأهديه وأهديه لصديقتي الغالي بمناسبة زفافها الميموني يوم غدا إن شاء الله، وأقول لها ألف ألف مبروك إن شاء الله، حياة مليئة بالحب والسعادة إن شاء الله.
0: إن شاء الله ألف مبروك، والله يتمم لهم على خير ويجمعهم على خير دائما وأبدا
1: إن شاء الله. الله يحفظك، مع السلامة.
0: في أمان الله.

0: اتصال جديد. الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. من معنا؟
1: الله يحييك ويعافيك ويحفظك ان شاء الله. معاكم الكفيفة افراح محافظة حجه مديرية صبيان.
0: حياك الله، اهلا وسهلا يا افراح، وكل عام وانتي بخير.
1: وانتو بألف خير، واحب اعيد عليكم رغم انكم غايبين عننا اكثر من شهر.
0: ليش البث منقطع عندكم؟
1: منقطع والله انه منقطع يا استاذ. تخيلين صورين جوا بث.
0: شوفي يا افرح، بسرير ما كان فيه تغطيه عسى بندرى ما بتقلي.
1: استاذ العيد جاء والقصير رمضان جاء والبث مقطوع، والعيد جاء والبث مقطوع، ما درينا كيف الحل.
0: اذا هي رسالتش للاخوه المسؤولين في التقنيه في اذاعه سام اف ام، ان شاء الله تكون وصلت وان شاء الله يبصروا ايش المشكله.
1: اشي اقول لهم لو سمحتوا لو سمحتوا لو سمحتوا الف مره، يعني حاولوا بقدر ما تستطيعوا، ضروري لو تعرفوا كم احب اذاعه سام، ضروري اشتي اذاعه سام تصبر
0: ان شاء الله باذن الله ان يتصبر، ونحن نعتز جدا بمحبته. ان شاء الله يدير لها العافيه يا افرح، تسلمي.
1: الله يحفظك. وذا الحين أقصي وسلمي على الأستاذة آلة وعلى الأستاذة كل المخرجين والمذيعين، وعلى رأسهم الأستاذ حمود، وقولي لهم كل عام هم بألف خير. أتمنى لا حد يتجاهل كلامي إنكم تصلحونا.
0: لا أكيد إن شاء الله بإذن الله. تسلمي يا أفراح، وسلام مش وصل، وكل سنة وأنتي طيبة وصحة وسلامة.
1: وأنتوا بألف خير إن شاء الله، وربي يحفظكم ويحفظ إذاعتكم ويرجع حالنا بالسلامة. والله إن إحنا حاولنا نفعل، يعني نحاول نسمعها ولا قدرنا نسمعها ابدا.
0: ان شاء الله باذن الله تتصلح المشكله، وشكرا جزيلا يا افرح.
1: لا شكر على واجبي، الله في امان الله.
0: في يد الله، الله معك.

0: إذن اتصال جديد. ألو.
1: ألو، السلام الله عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، من معنا؟
1: الله يحييك، معاكم نورة السبولة من صادق.
0: حياش يا نورة، كيف أنت؟ كل عام وأنت بألف خير وصحة وسلامة.
1: نحمد الله، وأنت كيف أنت؟ وأنت بألف خير إن شاء الله، وكل عام وأنت بألف خير يا أستاذة خديجة.
0: وأنت بخير وصحة وسلامة، تسلمي، الله يديلك العافية. كيف كان العيد معش يا نورة؟
1: الحمد لله، عيد ضخم بجوار الأهل والأصحاب والأصدقاء، والحمد لله. بس نجالنا نكبة بعد العيد، بعد بيها الحشوش وهم جيراننا وكذا، والله نغطينا، بس الحمد لله عشنا أجواء العيد.
0: الحمد لله، أعظم الله أجرهم، وإن شاء الله آخر الأحزان
1: إن شاء الله بإذن الله. والله يا سيدة خديجة نغطينا، لأنهم جيران وأهل وأصحاب، وصدق لهم ما شاء الله عليهم.
0: إلا صح، والله أنه يغتى واحد خيرات، لكن إن شاء الله بإذن الله تكون هذا آخر الأحزان إن شاء الله بإذن الله. ومن حب تهني بمناسبة العيد
1: إن شاء الله بإذن الله. نتوجه في أحر التهاني والتبريكات إلى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وإلى أعلام الهدى، وإلى المجاهدين المرابطين في كل الجبهات، وإلى إذاعة سام خاصة وعلى رأسهم الأستاذ بألف ألف خير وصحة وسلامة إن شاء الله يا رب، وللمخرجة بإذن الله، وإلى الأهل والأصحاب أقول لهم كل عام وأنتم بألف خير. ولو ممكن زامل،
0: أكيد تفضلي.
1: زامل هامات عملاقة نهديه لك يا أستاذة خديجة.
0: الله يحفظك ويديلك العافية، تسلمي، وكل عام وأنتي بخير وصحة وسلامة.
1: تسلمش ربي وعافاك، مع الله،
0: في أمان الله.

إذا اتصال جديد. ألو. قطع الاتصال و هنا نبدأ بقراءة الرسائل التي وصلت إلينا على 7909919191. وهنا رسالة تقول: السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بالخير والعافية، الشهداء هم رمز النصر، لولا دماء الشهداء ما كنا عايشين في أمن وسلام. من سريات القدس من الجراحي، شكرا جزيلا وكل عام وانت بخير وصحة وسلامة. اتصال. ألو. قطع الاتصال. إذن هنا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك وكيف المخرجة؟ الحمد لله في خير شكرا جزيلا. رسالة تقول: عيد مبارك عليكم جميعا وتحياتي لكم جميعا من الهنوف زايد، وشكرا جزيلا يا هنوف، كل عام وانتي بخير وصحة وسلامة.

أيضا هنا رسالة تقول صباح الخير، نهنئ سيدي وتاج راسي عبد الملك بدر الدين الحوثي وإذاعة تام وطاقمها المجاهدين وكل المجاهدين والمرابطين في سبيل الله بعيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير، ونسأل الله أن يعود علينا بالخير والفرج لأسرانا والشفاء لجرحانا والنصر لمجاهدين الذين بذلوا أرواحهم من أجل غزة، من أجل عزة هذه الأمة من عهد الكليبي. شكرا جزيلا.

0: اتصال. الو.
1: الو.
0: اهلا وسهلا.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير والعافية. من معنا؟
1: معكم أماني حليم.
0: اهلا وسهلا يا أماني، كيف حالك؟
1: الحمد لله. سلام حالك يا قلبي، كيف حالك؟
0: الحمد لله، كل عام وانتي بخير وصحة وسلامة، ينعاد عايش ان شاء الله بكل خير.
1: وانتي بألف ألف خير ان شاء الله، وسعادة وسرور بإذن الله.
0: تسلمي، الله يطيلك العافية. كيف كان العيد معش يا أماني؟
1: الحمد لله العيد معنا بصراحة حالي بزيارتي أقرباء والجيران والأسرة والأصدقاء ومزورة أسر الشهداء والجرحى. أكيد العيد عيدين، وبوجودكم العيد مرتين.
0: الله يحفظك وتدير شال العافية. إذا كان عيد موفق الحمد لله.
1: إن شاء الله. الله يحفظكم. الحمد لله، يعني أكيد موفق
0: الحمد لله. طيب من حابة تهني؟
1: أولا أهني نجمة العلا المبدعة العزيزة على قلوبنا الأستاذة المبدعة، والجديرة دوما على قلوبنا المبدعة والراقية الأستاذة خديجة النعمي، وتهنيتي الراقية دوما أماني مفضل، وتهنيتي للسيد القائد المجاهد الشجاع عز وفخر هذه الأمة القائد الحكيم المعلم والقدوة لنا المولى عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي، يحفظه الله ويبارك في عمره ويأخذ من أعمارنا إلى عمره أرواحنا للهدى. كل عام وانتم يا سيدنا يا جائدنا يا مولانا بخير وفي صحة وعافية وسلامة. كل عام وأنتم فخر وعز هذا الشعب، وكل عام وأنتم تاج على رؤوسنا، كل عام ونحن تحت راية أبو جبريل. تهنيتي موصولة إلى أسر الشهداء العظماء، ولا يحلى عيدنا إلا زيارة أسر الشهداء وروضات الشهداء. كل عام وأنتم بخير أسر شهدائنا العظماء، وكل عام وأسر الأسرى بخير وأسرانا العظماء الأقوياء الأبطال بخير وعانهم الله وفك أسرهم بإذن الله. كل عام والجرحى بخير، كل عام ورجال الأمن ورجال المرور وعمال النظافة وجميع شعبنا اليمني المجاهد بخير، وعيد مبارك على الأبطال المجاهدين في جبهة العزة والكرامة المجاهدين.
0: وعيد مبارك عليك وكل عام وانت بخير يا أماني، وتسلمي جدا.
1: وانتم بألف خير أستاذة حديدة، وبصراحة صوت روحاني وحمد لله بهذه.
0: الله يديلش العافية، شكرا جزيلا، تسلمي.
1: في أمان الله. مع الله.
0: في أمان الله.

0: اتصال جديد ونقول ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، حيا بكم. من معنا؟
1: معكم حفيدة الزهراء.
0: يا أهلا يا حفيدة الزهراء، وكل عام وانتي بخير وصحة وسلامة وعيدش مبارك
1: على الجميع، وكل عام وانتي بألف مليون ترمي وخير.
0: وانتي بخير، تسلمي، الله يديرش العافية. كيف انتي وكيف كان العيد معش؟
1: أنا الحمد لله، والعيد كان ضخم جدا مع زيارة الأهل والأقرباء والأصدقاء، وزد يعني كعلى عيد أحلى حادث إذاعتنا، عندنا سمعنا إذاعتنا.
0: الله يحفظك وديرش العافية، وإحنا عيدنا فعلا ما بيكون إلا معكم ومنكم وإليكم.
1: حتى هنئ صديقاتي، هنئ في البداية، هنئ في خديجة تدوم عيد الأضحى المبارك، وأقول لكم كل عام وأنت بألف خير. وكذلك السيدة القائد عبد الملك بن الحوت حفظه الله، وكذلك أهنئ صديقاتي الغاليات على قلبي، رانيا وفاطمة وجهاد وسارة وبتول وفاطمة وزهرة.
0: وانتي بخير وصحة وسلامة، وهي التهاني موصولة لكل من ذكرتي.
1: أطلب زمان؟
0: أكيد، تفضلي.
1: اسمهم
0: إيش؟ إيش اسم الزمن يا حفيدة الزهرة؟
1: أقدس مهم
0: أقدس أقدس مهمة. إن شاء الله بإذن الله تسمعي، وشكرا على مشاركتك.
1: مع الله،
0: في أمان الله.

إذن هنا لدينا رسالة تقول: السلام عليكم، معك بندر الوصابي، نهنئ السيد القائد بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونهنئكم وكل عام وأنتم بألف خير. اللهم اجعل عيدنا محبتك ورضاك وطاعتك ومغالاتك وذكرك والجهاد في سبيلك، وأطلب زامر رضاك يا ربي رضاك. من بندر الوصابي، شكرا جزيلا.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحته.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون.
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
4: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
6: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: حين نشتري من الأسر المنتجة نحن لا نتبادل السلع بالمال فحسب، بل نتبادل الكرامة بالأمل. كل قطعة تصنع في بيت يمني هي إعلان صريح بأننا شعب لا ينتظر المعونات بل يصنع الفرص من العدم. دعمك لهم هو الذي يحول الحاجة إلى إنتاج والاتكال إلى سيادة. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم. مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
12: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.

0: من جديد نحن معكم سامعينا الكرام، نستمر باستقبال اتصالاتكم ورسائلكم على 70991 للرسائل و 01322653 للاتصالات. ولدينا اتصال.
1: ألو
0: أهلا وسهلا، من معنا؟
1: كيف أنتم؟
0: حياك الله، في خير، تسلمي. من معنا؟
1: محبة الإذاعة.
0: أهلا وسهلا يا محبة الإذاعة، حياك الله وكل عام وأنتي بخير وصحة وسلامة.
1: الله
0: يحييك،
1: وانت بخير
0: وعافية،
1: عيدك مبارك.
0: وكل عام وانت بخير وعيدك مبارك ايضا وانت بصحة وسلامة. كيف كان العيد معك؟
1: والله كان العيد حلو وضخم.
0: الحمد لله، جميل جدا. كيف قضيتوا العيد وكيف كان معكم؟
1: قضينا اول يوم في بيت جدي، وثاني يوم رحنا صلاة خوالي، الحمد لله.
0: جميل جدا. من حبت هني؟
1: حب أهمي السيد القائد وأمي وأبي وأسرتي كافة وأخواتي وأخواتي كل طاقم إذاعة سام اف ام، وبالأخص أنت خديجة ورحاب. ويني رحاب؟
0: موجودة. وهي تهاني لش أيضا، كل عام وأنتي بصحة وسلامة وبخير بإذن الله.
1: أنتي
0: شكرا جزيلا.

0: اتصال جديد ونقول ألو.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا، من معنا؟
1: صبحكم الله بالخير والعافية، من عمكم عبد العاطف وعيد سعيد.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير.
1: وكل عام والطاقم كامل في صحة وعافية.
0: وأنتم بخير.
1: كل عام كريم القائد بمناسبة العيد السعيد، الله يحفظه ويطول بعمره يا رب يا الله. ونهني حمد شرف للتحية.
0: ولا
1: عبد الله الحيفي ولجميع الإعلاميين القناة المفضلة هذه أحلى قناة.
0: الله يحفظكم
1: وعيد سعيد وكل عام وأنتم في صحة وعافية وسلامة يا رب يا الله. ويحفظ الله المجاهدين في إيران وفي لبنان وفي العراق وفي يمن الإيمان. وتحياتي لكم وعيدكم سعيد يا رب يا الله.
0: وأنتم بخير وصحة وسلامة وشكرا جزيلا.
1: الله يحفظكم ويديلكم الصحة الطاقم كامل.
0: وانتو يدي لكم العافية، شكرا جزيلا.

0: اتصال جديد. الو
1: الو
0: ايوه من معنا؟
1: بس الجهاد.
0: من
1: محبه الجهاد؟
0: محبه الجهاد حيا بش. اهلا وسهلا وكل عام وانت بخير.
1: وانت بألف خير.
0: يا اهلا وسهلا. كيف كان العيد معش ومن حابه تهني؟
1: اهني طاقم اذاعتك.
0: الله يحفظك. شوفي عزيزتي اسمعيني من سماعة الهاتف مش من الراديو. تمام شكرا جزيلا. انقطع الاتصال ان شاء الله تحاولي تعاودي الاتصال معنا.

0: اتصال جديد. الو يا الو.
1: الو
0: اهلا وسهلا، من معنا؟
1: معك غزة الحسني.
0: من؟
1: غزة الحسني.
0: غزة الحسنية، اهلا وسهلا يا غزة، وكل عام وانتي بخير.
1: وانت بخير صحة وسلامة اختي استاذة خديجة.
0: حيا الله، اهلا وسهلا. وكيف كان العيد معك؟
1: والله العيد جميل جدا، يعني اجواء العيد في الريف جميلة جدا، وكذلك بسماع اصواتكم.
0: الله يحفظك ويدير لك العافية يا غزة. من حبت هني؟
1: احب اقدم تحية عيدية الى الوالد والوالدة والاخوة والاخوات كافة، كما احب اقدم تحية عيدية خاصة الى الدكتورة الغالية اختي الغالية حنين الحسني التي هي الان تعمل في مستشفى الحزم، واتمنى لها التوفيق ان شاء الله والعون.
0: الله يطيل لك العافية، وايضا تهنئة لك وكل عام وانت بخير وكل من ذكرتي.
1: وانت بخير وصحة وسلامة، وتحياتي لجميع البنات المشاركات. واطلب زامل سلمت وتوليت.
0: سلمت وتوليت، شكرا جزيلا يا غزة.
1: العفو، شكرا.
0: في امان الله.

0: اتصال جديد. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
1: معكم أسماء الحاضري.
0: أسماء الحاضري، أهلا وأهلا وسهلا يا أسماء، وكل عام وأنتي بخير.
1: وأنتي بألف خير.
0: كيف كان العيد معك يا أسماء؟
1: كان العيد حالي، يعني سمع الصوت في الهاتف أحلى وكفي.
0: الله يديلك العافية يا أسماء، تسلمي وكل عام وأنتي بخير.
1: أهني أمي وأبي بعيد المبارك، وأهني صديقاتي على قلبي لنا ورنا وهاجر وجهاء وزهراء ورانيا.
0: كل عام وانتي بخير وهن بصحة وسلامة كل من ذكرتي، وينعاد عليش إن شاء الله بكل خير.
1: لو سمحتي الله لي جامل أعياد أنا عجبها سنة أهدي لك.
0: سلمي، الله يديلش العافية وإن شاء الله تسمعي.
1: إن شاء الله،
0: في أمان الله،
1: مع السلامة.
0: في أمان الله. معنا أيضا هنا رسائل، هنا رسالة تقول صباح الخير عليكم أحبتنا في إذاعة سام، كيف أنتو؟ بمناسبة عيد الأضحى المبارك أتقدم بأسماء التهاني والتبريكات للسيد القائد حفظه الله، وكذلك للمرابطين في جميع الميادين الجهادية، كما أهنئ جميع طاقم جبهة سام الحرة وجميع المشاركات والمستمعين، وكل عام وأنتم بألف خير. أما بالنسبة لكيف كان العيد معنا، كان حلو جدا، خاصة باستماعنا لإذاعة سام من أول أيام العيد. هذه الإذاعة بتزيد العيد جمال من بنت جميل من صعدة. شكرا جزيلا يا بنت جميل، كل عام وأنتي بخير وصحة وسلامة.

0: اتصال جديد. ألو، السلام عليكم.
1: ألو،
0: أهلا وسهلا، من معنا؟
1: كيف أنتم؟
0: حياكم الله، في خير وعافية، شكرا. من معنا؟ يا ألو.
1: معي أختي.
0: ما بنسمعش. يا ألو، ألو، من معنا؟ انقطع الاتصال. إن شاء الله بإذن الله يكون المستمعين يسمعونا من سماعة الهاتف، لأنه لما تسمعوا من الراديو بتأخر الصوت، فإن شاء الله تكونوا تسمعونا من التلفون. وهنا لدينا رسالة تقول: السلام عليكم، معكم الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير يا أحلى وأغلى إذاعة، ونهنئ بالعيد السيد القائد، ونهنئ شعبنا الفلسطيني ومحور المقاومة، وكل عام وهم من نصر إلى نصر، ونهنئ أيضا بالعيد والدينا وكافة الأهل والأصدقاء، وكل عام وهم بألف خير وصحة وسلامة، ونطلب زامل إلى الجبهات: ربي يناديني، وكل عام وأنت بألف خير وصحة وسلامة وعافية. خديجة ورحاب والمخرجة. شكرا جزيلا يا الأخوات من مرتفعات جبال، وكل عام وأنتم بكل خير وصحة وسلامة. اتصال جديد. ألو.
2: ألو،
0: أهلا وسهلا، من معنا؟ فتاة المسيرة.
2: صدق المسيرة.
0: صدق المسيرة، يا أهلا وسهلا يا صدق المسيرة، وكل عام وأنتي بخير.
2: كل عام وأنتي بخير كذلك.
0: كيف كان العيد معك؟
2: والله العيد كان روعة الحمد لله.
0: جميل جدا. طيب، من حابة تهني؟
2: والله حابة أهني السيدة القائد حفظها الله. بمناسبة العيد كذلك أهلي على رسم أبي وأمي. كذلك كافة الأصدقاء. كذلك المجاهدين حفظهم الله على رسمهم. كذلك فرق الأمن، والله يعني نحييهم على هذا الأمن الرائع.
0: يستاهلوا، للأمانة يستاهلوا، كل ما إحنا فيه بفضلهم بعد الله سبحانه وتعالى.
2: أيوة، وإحنا من خلفهم إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله أكيد.
2: وحتى هم يكادر إذا عدتها الكافة.
0: تسلمي، وهي تهنئة.
2: وسيد حمود كل
0: كادر العصر، وانتي كذلك. والتهنئة موصولة لش يا صدق المسيرة، وشكرا جزيلا.
2: يلا معلا،
0: وتحياتي للمخرجة. وتحية أيضا لش، شكرا جزيلا.
2: وأخذ من الأزامل. والله الأزامل عندي الراحة العيد.
0: يا سلام العيد من راس معبر. إن شاء الله بإذن الله تسمعي، وشكرا جزيلا على مشاركتك.
2: يلا معلا.
0: في أمان الله.

إذن اتصال جديد. ألو، نستمر مستمعينا الكرام في قراءة رسائلكم. هنا رسالة تقول: صباح الخير، العيد جميل ورائع، والأجمل من ذلك أن هذا العيد أهدت لنا إذاعة سام باقة مليانة بالورد متعدد الأشكال والألوان. وجدنا في هذه الباقة الجهاد والوفاء والأخلاق والعطاء، واستمعنا إلى الصوت الذي وجدنا فيه معاني اللطف والحنان وطيبة القلب والإحساس، ووضعت في قلوب مستمعيها المكان الكبير من الحب والاحترام. هذه الباقة هي الأستاذة المجاهدة خديجة النعمي، وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة خديجة، ورحاب وأماني. ربي يحفظكم، ونرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لسيدنا وتاج رؤوسنا ونور أعيننا سماحة السيد القائد الأب المجاهد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، ولمجاهدين الأبطال في كل جبهات العزة والكرامة. أصدق أنا ما قد خرجت أعيد على حد، لأن ما معي حد أقارب، كل الأهل والأعمام والأخوال في السعودية، لكن أجمل شيء سويته في هذا العيد أني زرت مران وزرت الشهيد القائد، وهذا أجمل من كل شيء ممكن أسويه في العيد. ودعيت لكم يا أستاذة خديجة، وأقول لأختي حوثية حيس: أسأل الله أن ينزل الشفاء العاجل لوالدتك ويحفظها ولا يحرمك منها. وأسفر رسالة طويلة، وشكرا لكم ملاك الوائلي. يا ملك، شكرا جزيلا على هذه الرسالة الجميلة جدا، وشكرا على مشاعرش الصادقة، ممتنة جدا، الله يديرش العافية، وكل عام وانتي بخير وصحة وسلامة، ينعاد عليش دائما بكل خير. نعم، إذا مستمعينا الكرام مستمرين في استقبال اتصالاتكم وأيضا رسائلكم، ونتشارك وإياكم مشاعر العيد وأيام العيد وكيف كانت معنا ومعكم، وسعداء جدا بهذه المشاركات التي تأتينا منكم سامعينا الأعزاء جميعا. وما شاء الله الرسائل كثيرة جدا، والمكالمات ما زالت ترد إلينا، سنحاول أن نقرأ أكبر قدر ممكن من هذه الرسائل. وهنا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم يا نجوم الإذاعة؟ عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير، وتحية للبنات المشاركات وعلى رأسهم بيان عز الدين والغالية حوثية حيس، وأقول لهم عيد سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. وأطلب زامل من المخرجة قاحية تهامي، واعذروني على الغياب لأني مريضة، وأطلب من المستمعين الدعاء بنت الشهيد من منطقة الخوخة، نسأل الله الشفاء العاجل يا بنت الشهيد، وكل عام وأنتي بخير وعيدش مبارك.

0: اتصال جديد. ألو.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا. من معنا؟
1: ألو.
0: أيوة أهلا، من معنا؟ يا حياء.
1: فاطمة.
0: فاطمة.
1: إيه.
0: حياء يا فاطمة، كل عام أنتي بخير.
1: أنتي بخير.
0: كيف كان العيد معك؟ أنسرتوا تعيدوا؟ أين سرتوا تعيدوا؟ خرجتوا الحديقة؟ يا سلام. كم وقع لش عسب؟
1: 4.
0: ما شاء الله، وقع لش عسب أكثر مني، ما شاء الله عليش. كل عام أنتي بخير يا فاطمة وماما والكل وكل الأهل والأصدقاء. أيوة، من حبت هني بالعيد؟
1: رؤيا.
0: صاحبتش؟
1: أختي.
0: ما شاء الله، الله يحفظها لك. طيب إيش حبت تسمعي من زامل؟
1: أبغيت ماما.
0: أيشو؟ يا فاطمة شكرا جزيلا. عيدنا في الجبهات إن شاء الله، تسمعي وتسلمي يا فاطمة. شكرا.
1: أحبك يا خديجة.
0: الله يحفظك وأنا أحبك أكثر. تسلمي، الله يديلش العافية.
1: شكرا.
0: شكرا، في أمان الله.

0: إذن لدينا اتصال. ألو ألو، السلام عليكم.
1: وبركاته. ألو،
0: أهلا وسهلا، من معنا؟
1: كيف الحال أستاذتي؟ أدمارك رام، وانتو بخير وحجي جزائرين إن شاء الله.
0: حياك الله، أهلا وسهلا، وانتو بخير وصحة وسلامة، ينعاد عليكم بإذن الله بكل خير. من معنا؟
1: معكم هاجر.
0: يا أهلا وسهلا يا هاجر، كيف حالك؟
1: الحمد لله، وانتو؟
0: الحمد لله في خير. كيف كان العيد معك؟
1: الحمد لله.
0: أين قضيتوا؟
1: قضيتوا؟
0: أين قضيتوا؟ أين خرجتوا؟ سرتوا؟ جيتوا؟ زرتوا الأهل والأصدقاء؟ أها جميل. طيب، من حابة تهني يا هاجر؟
1: أولا أحب أن السيد القائد عبد الملك من بدر الدين الحوثي، أقول لهم عيد مبارك، كل عام هم بخير وأدامهم الله تاج لرؤوس الأمة أجمع. كما أنا أهني جميع الأهل والأصدقاء، عائلتي فردا فردا، والدي والدتي وأخي. كما أننا أهني أهم أشخاص في حياتي، جدام بالأخت وعزيزة على قلبي الأستاذة البتول خالد،
0: الله
1: وجميع طاقم إذاعة هام اف ام. كما هي تحية للأستاذة الغالية على قلب الأستاذة بوثينة الغولي، سواء كانت بتسمعني ولا، أقولها عيد مبارك، كل عام وهي بخير، ودائما الله صديقة دائما، وجمعنا الله وإياكم في ظله، يوم لا ظل إلا ظله
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: كما أننا أهني صديقتي ورفيقة دربي أثيرة لشموري بناسبة العيد، وكل من يستمعني.
0: والتهاني موصولة لش، وكل عام وانتي بخير يا هاجر. شكرا جزيلا،
1: وانتي بألف خير، وتمنى منكم زمن العيد نحش
0: إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا،
1: شكرا لكم على الله.

0: إذن هذا آخر مكالمة نستقبلها، ومن بعدها إن شاء الله نفتح مجال للرسائل فقط. اتصال. ألو،
1: صباح الخير، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وعساكم من أواجه وحجاج زائرين فاتحين منتصرين بإذن الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. يا أهلا وسهلا، من معنا؟
1: بنت حجة.
0: يحيى بشي بنت حجة، وكل عام وأنت بخير من العايزين.
1: وأنت بألف خير وصحة وسلامة يا رب.
0: طيب يا بنت حجة، كيف قضيتوا العيد؟
1: الحمد لله، يعني العيد كان تمام، يعني قضيناه بالتزاور مع الأهل والأصدقاء والأقارب.
0: حلو، جميل جدا. طيب من حابة تهني؟
1: نعم، أتقدم بأطيب التهاني والتبريكات مكللة بالود والاحترام والالتزام والسمع والطاعة إلى حضرة مقام السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، كما هي التهنئة لرجال الرجال المرابطين الأطفال في جبهات العز ومحاريب الكرامة، وإلى جيشنا المقدام وقواتنا المسلحة، وأقول لهم كل عام وأنتم راية النصر وفجر الحرية وجنود الفتح والتحرير إن شاء الله تعالى، وإلى وزارة الداخلية ومنها رجال الأمن وشرطة المرور ورجال القاهرة والعيون الساهرة، وكل عام والجميع بألف خير. التحية لك يا خديجة وللمخرجة، كل عام وطاقم إذاعة سام بألف خير.
0: وانتي بخير وصحة وسلامة، شكرا جزيلا يا بنت حجة.
1: شكرا،
0: شكرا جزيلا، في أمان الله. إذا مستمعينا الكرام، هنا رسالة تقول: يسعد صباحكم بكل خير وسعادة العزيزات خديجة ورحاب، كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة، وأسأل الله لكن دعوة صادقة مع الشمس الشارقة أن تتوالى عليك النعمة دافعة دافقة، فلا تبقى لك هموم ولا ضائقة. وتحية لأماني، وشكرا لكم زامل على ذوق الحبيبة خديجة من نور الهدى. وبتقول التحية أيضا لكل البنات المشاركات بدون استثناء، وكل عام وهن بخير. شكرا جزيلا يا نور الهدى، وكل عام وانتي بخير وصحة وسلامة، وهذا زامل الجميع.

هنا أيضا رسالة تقول: عيدك مبارك غالياتي العزيزات، كل عام وأنتم بألف خير. نهنئ سيدنا البدر كل عام وهو علمنا وهدانا، ونسألك يا رب أن تديمه لنا ذخرا، وتجعل وجوده بيننا نورا وبركة للعقول وسكينة للقلوب، واجعل وجوده مصدر هداية مستمرة، وبارك له في عمره وصحته وعافيته، وأدمه لنا النعمة، واجعل عيده مليئا بالخير والبركات يا الله. بالنسبة لي العيد هذا ما كان له نكهة ولا معنى، أخص عيد مر في حياتي لأنه متاعبة، ما حسيت بفرحة ولا كأنه عيد. الله يمن عليها بالشفاء ويأخذ عمري وعافيتي ويعطيها دعواتك كلها. الله يحفظكم حوثية حيث المحتلة، يا حوثية حيث الله يحفظهم إن شاء الله ويدينهم الصحة والعافية، ويجبر قلبش بعافيتهم دائما وأبدا، وإن شاء الله بإذن الله تعيشي أجواء العيد من الآن وصاعدا. هنا أيضا رسالة من فتاة المسيرة تقول: صباح الخير، صباح أيام العيد الجميل، أزف آية التهاني عبر إذاعتكم الكريمة، أحب أهني والدي الأعزاء كما هي لإخواني، كما هي لرفيقة الدرب فداء أهل البيت، كما هي للسيد القائد، كما أحب أهني أستاذتي الغالية بمناسبة الزفاف، ألف مبروك، جعل الله حياتك كلها سعادة، كما هي أجمل تهنئة لك أستاذتي الغالية خديجة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وللمخرجة، وأطلب زفال يحيى الشرعي وأهديها لأستاذتي الغالية. معكم فتاة المسيرة، شكرا جزيلا يا فتاة المسيرة، وكل عام وانتي بخير وصحة وسلامة.

إذن سامعين الكرام نستمر بقراءة رسائلكم. هنا رسالة تقول: يا صباح الخير عليش عزيزتي وحبيبة قلبي خديجة، وعيدش مبارك وكل عام وانتي بألف خير. كل عام وانتو بخير، شكرا جزيلا. وبتقول: أجواء العيد جميلة جدا، زاورنا الأرحام والأقارب وخرجنا الحديقة، واليوم أنخرج مدارس الكوثر القرآنية، وبيكون العيد أجمل مع مدارس الكوثر القرآنية. وتحياتي لكن عزيزتي خديجة، والله يحفظش ويسعدش ويجبر قلبش ويحقق لش كل ما تتمني. وتحياتي نفس الحرية وزامل على ذوق خديجة. شكرا جزيلا يا نفس الحرية، وكل عام وانتي بخير، وإن شاء الله دائما أعيادش سعيدة وجميلة كجمال قلبش. يا ابتهال، إذا موجود زامل عيسى الليث، آخر زامل طلعي لها. وهنا رسالة أيضا تقول: صباح الخير وعيد مبارك وكل عام وانتو بألف خير، والرسالة بدون اسم. شكرا جزيلا وانتو بخير وصحة وسلامة بإذن الله.

هنا رسالة من بيان عز الدين تقول: أسعد الله صباحكم أستاذتي العزيزة خديجة والعزيزة المجاهد صهيب. اليوم معنا ابتهال، الآن انضمت إلينا ابتهال، وكل عام وانتي بخير يا ابتهال، وصحة وسلامة ينعاد عليش بكل خير. وفي رابع أيام عيد الأضحى المبارك أرفع إليكم من بين يدي هذه الكلمات، لا كرسالة عابرة بل كنبضة امتنان كتبتها الروح قبل الفم. أنتم من جعلتم للتكبير صدى أعمق في أذاننا وللفرح معنا أوسع حين تشاركوننا إياه بصوتكم الدافئ ورسالتكم الصادقة. ففي كل صباح ومساء كنتم الباب الذي نظل نطل منه على الخير، والصوت الذي يذكرنا بأننا لسنا وحدنا. اليوم أنا أهنئكم، لا أهنئكم بالعيد فقط، بل أهنئكم لأنكم صرتم عيدا لنا، ولأنكم زرعتم في قلوبنا يقينا أن الكلمة الطيبة لا تموت وأن العطاء الصادق لا يضيع. كل عام وأنتم نبض هذه الإذاعة، وكل عام ونحن بكم ومعكم ونعلو بالمحبة، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير أستاذتي الراقية خديجة والعزيزة الرائعة دوما. من محبة وجودك بيان حز الدين من الضالع المحتلة، شكرا جزيلا يا بيان، وكل عام وانتي بخير، نعاد عليش دائما بكل صحة وعافية إن شاء الله بإذن الله.

أيضا هنا رسالة تقول إلى أستاذتي الغالية التي تصنع السعادة من فتات الوجع وتنسج الأمل من خيوط اليأس وتبشرني دوما بحياة جميلة بصوتها الجميل والمميز. عيدك مبارك وكل عام وأنت بألف خير وصحة وسلامة وكل عام وسعادة، لا تفارق روحك الطيبة أستاذتي صاحبة الروح الطيبة خديجة النعمي. وعيد سعيد على المخرجة، تحياتي لمشاركات الغاليات أماني حمران وحياة ووجدان وأماني الريمي وأماني عادل. معك محبة الإعلام غزة الحسني، تحياتي وأشواقي للجميع ودمتم بخير. شكرا جزيلا يا غزة وكل عام وأنت بخير وصحة وسلامة.

أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، كيفك يا جماعة الإبداع خديجة، وكل عام وأنت بألف خير وصحة وسعادة دائمة يا رب. شكرا جزيلا، الحمد لله في خير. رسالة تقول: كما أهنى عائلتي الجميلة، أنتم العيد في كل عام أدامكم الله لي سندا وفرحا، وكل عام وأنتم بألف خير بكل الحب. أهني أغلى الناس، عيد الأضحى المبارك، عساكم من عوادة وتقبل الله طاعتكم، ولا يكتمل عيدي إلا بجمعة عائلتي الحبيبة، ولا يحلو إلا بضحكتهم الحلوة. عيد مبارك يا أغلى من في الكون، عائلتي الجميلة يا خديجة. للأمانة هذا العيد بالنسبة لي جميل جدا بلمة عائلتي الحبيبة، وشكرا معكم شذى الأزهار، وكل عام وملكة الإبداع بألف خير وصحة وسلامة يا رب، وإذا تكرمت زامل معنويات عالية. شكرا جزيلا يا شذى، وكل عام وانت وأهلش وعائلتش بكل خير دائما وصحة وسلامة. أيضا هنا رسالة تقول: من جبهات العزة والكرامة من الصفوف الأمامية من حدود محافظة لحج، نبعث أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى سماحة السيد القائد المولى العلم، وإلى شعبنا اليمني العظيم الذي كسر هيبة أمريكا وسواها بالأرض، وإلى إخوتي المجاهدين في كل ساحات القتال في محور الجهاد والمقاومة. نشد على أيديكم بعد الله العيد تنكيل اليهودي واحتلاله، أخوكم صقر الكندي. شكرا جزيلا، وكل عام ومجاهدين جميعا بكل خير وصحة وسلامة دائما وأبدا إن شاء الله بإذن الله.

هنا أيضا رسالة تقول: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، يسعد صباح شعر غاليتي والحبيبة والغالية على قلبي خديجة، ويسعد صباح المخرجة ابتهال. كيف حال غاليتي خديجة وكيف حال المخرجة ابتهال؟ كلنا في خير وصحة الحمد لله على جميل نعمة العافية. بتقول: أتقدم بآيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك لك غاليتي خديجة والحبيب خديجة، وأقول لك كل عام وكل سنة وكل ساعة وكل ثانية كل دقيقة وانت بألف مليون تريليون خير وصحة وسلامة وعافية وسعادة لا تفارقك أبدا. تقول: أجواء العيد أجواء جميلة جدا، وأهنئ الأخوات المشاركات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فدا أهل البيت وإسرى وشذا الأزهار وندى العسل وحوثية حيس المحتلة، وكل عام وأنت بألف خير يا غالية. وأهنئ صديقتي الغالية على قلبي جهاد، وأقول لك كل عام وأنت بخير مع خالص تحياتي حفيدة الزهراء. شكرا جزيلا يا حفيدة الزهراء، وكل عام وأنت بخير ينعاد عليش بكل الصحة والعافية بإذن الله. هنا أيضا رسالة تقول: صباح الخير، نهنئ سيدي وتاج راسي عبد الملك بدر الدين الحوثي وإذاعة سام وطاقمها المجاهدين وكل المجاهدين والمرابطين في سبيل الله بعيد الأضحى المبارك، كل عام وانتم بخير، ونسأل الله أن يعود علينا بالخير والفرج لأسرانا والشفاء لجرحانا والنصر لمجاهدينا الذين بذلوا أرواحهم من أجل عزة هذه الأمة من عهد الكليبي. وسلمت السلام على الأرحام وزيارة الأقارب وتفقد الجيران وإصلاح ذات البين من الدين، فكل عيد لا تكتمل فرحته إلا بها إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا.

هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، يسعد صباحك أستاذتنا الغالية خديجة والمخرجة، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، ولا ما يحل العيد عندنا إلا بالاستماع إلى أصواتكم، نهنئكم بعيد الأضحى المبارك، عاده الله علينا وعليكم بالخير والصحة والسعادة، ونهنئ السيد القائد يحفظه الله، ونهنئ جميع المجاهدين، وتحياتنا لكم، معكم الأخوات أسماء وزينب ورقية من الساحل الغربي.

أيضا هنا رسالة تقول: صباح الخير يا حيا الأستاذة العزيزة خديجة والعزيزة أماني، منورات وعيد مبارك، كل عام وأنت وأهلك وكل من تحبين بألف خير وصحة وسلامة، الغاليتين على قلبي خديجة وأماني، وكان العيد جميل مع الأهل والأصدقاء والزيارات المتبادلة من كل الأحبة، وبسمع إذاعة سام ونجومها ونجماتها أجمل الذي بتعطونا العيد نكهة مميزة، ولا يحلو العيد إلا بكم، كل التحية والتقدير لك أستاذة العزيزة خديجة والأستاذة العزيزة أماني وكل المشاركات، وأقول الغالي على قلبي حوثية حيس ربي يشفي والدتك العزيزة ويعطيها الصحة والعافية ويجبركم بعافيتها، وألف مبروك على والديك بالمولودة أنفال، ربي يجعلها قرة عين لوالديها، وكل عام وانتي وكل أسرتك وكل من تحبي بألف خير وصحة وسلامة غاليتي حوثية حيس، وكل المشاركات كل عام وانتين بخير وصحة وسلامة من فداء أهل البيت. شكرا جزيلا يا فداء أهل البيت، وكل عام وانتي بخير، وبنقول عيد مبارك أستاذة الغالية ابتهال، كل عام وانتي بألف خير وصحة وسلامة. طبعا بتقول آسفة ما كنت عارفة أن أنت المخرجة ومنورة وحيابك بعد الغياب عزيزتي ابتهال. يا فداء أهل البيت، في معنا مخرجتين اليوم ابتهال والآن انضم، كانت أماني والآن انضمت إلينا العزيزة ابتهال. هنا أيضا رسالة تقول: عزيزتي خديجة النعمي، أكتب لك هذه الكلمات لا لأهنئك فحسب، بل أعبر عن فخري بوجود صوت يمني عذب مثلك في إذاعة سام اف ام، أنت لست مجرد مذيعة بل أنت نسمة جميلة تضفي على يومنا الكثير من الدفء والجمال، دمت بهذا الرقي وهذا الصوت الشجي وهذه الأخلاق العالية التي تجعلنا نحبك أكثر مع كل إطلالة لك، بارك الله في حرفك وصوتك وزادك تألقا ونجاحا دائمين من محبتك ندى العسل. شكرا جزيلا يا ندى، وكل عام وأنت بصحة وسلامة دائمة بإذن الله عز وجل. الله يحرمني من مشاركاتش وتسلمي، يديلش الصحة والعافية.

هنا أيضا رسالة تقول نهاية أن السيد القائد بمناسبة عيد الأضحى والمقاومة الإسلامية وعلى رأسهم الشعب الفلسطيني، ورسالتي للمرتزقة: أنتم خنتم بلادكم ودينكم وعاركم بالريال السعودي، لن تفلحوا أبدا. من أبو شموخ العراف من جبهات القحيفة، شكرا جزيلا لكم، وكل عام ومجاهدين جميعا بكل خير وصحة وسلامة دائما وأبدا. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم وعيد مبارك وكل عام وأنتم بخير، أهنئ طاقم إذاعة سام، وكما هي تهنئتي لصديقتي جهاد وسندس والبتول وزهراء من المرسلة رانيا، وأطلب زامل عيادنا جبهة.

هنا أيضا رسالة تقول عيد مبارك وكل عام وأنتم بألف ألف خير وعافية وصحة وسلامة وكرامة إن شاء الله. وعيد عيد الفتوحات والانتصارات ومن نصر إلى نصر بإذن الله تعالى. أيضا هنا رسالة تقول أهلا بمن لا يحلى العيد لا بسماع صوتها اللطيف والشجية الأستاذة خديجة وكذلك باللمسات الراقية من أماني. تهنئة عيدية أرسلها لأمي الحنونة وأبي العزيز كل عام وهم بألف خير يا رب، وهي لجميع أفراد عائلتي كل عام وأنتم بخير. أجمل التهاني وأعذب الأماني للأستاذة خديجة والمبدعة أماني، وكل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة. زامل عيد البراء من الأعداء من قاهرة الأعداء، وبتقول التهنئة أيضا لحوثية حيس. نسأل من الله أن يمن على وريدتها بالصحة والعافية وتقوم بالسلامة وجبرها بعافيتها، والتحية للأستاذة ابتهال أيضا. شكرا جزيلا لك يا قاهرة الأعداء.

هنا أيضا رسالة تقول: صباح الخير وعيدكم مبارك وكل سنة وأنتم طيبين. وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك نقدم التهنئة لسيدي وقائدي ومولاي وتاج رأسي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، وعلى جميع المجاهدين في الجبهات والميادين وكل الأهل والأقرباء، عيدكم مبارك. ونرجو أتوجه بحملة إعلامية ضد البضائع المقاطعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم المجاهد محمد عبد الخالق. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف حالكم من العايدين؟ كل عام وأنتم بألف خير. وهنأ صديقاتي وأخواني وأخواتي وأمي وأبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأقول لهم كل عام وأنتم بألف خير. من براء الفقيه من الحديدة، شكرا يا براء وكل عام وأنت بخير وصحة وسلامة.

إذن مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة الصباحية المباشرة التي قضيناها بصحبتكم في استقبال اتصالاتكم وكذلك رسائلكم. سعدنا جدا بهذه المشاركات الجميلة واللطيفة، ونجدد التهنئة لكم، وكل عام وأنتم دائما بخير وصحة وسلامة وعافية، وكل عام وأعيادنا جميلة بوجودكم وبجميل مشاركاتكم معنا. شكرا لكل من شارك، ومعذرة لمن لم يحالفنا الحظ في قراءة رسائلهم، وشكرا لكل من شاركوا بالاتصالات. هي تحايانا جميعا من الإعداد والتقديم خديجة النعمي، ومن الإخراج المبدعتين أماني عبد الكريم وفضل، وأيضا ابتهال عبد الرحمن كوكبان. شكرا جزيلا وفي أمان الله.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المواطن، العروض الوهمية لفرص عمل أو مكافآت مقابل معلومات بسيطة ليست سوى فخ لاستدراجك والإضرار بوطنك. الرزق الشريف في وطنك أبقى وأكرم. احذر أساليب الاستدراج.
3: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ، وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء،
4: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
3: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
4: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
3: استراحات عامة،
4: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
3: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
4: بقالات وشيء وشبكة إنترنت،
3: خدمة توصيل للوجبات،
4: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
3: كل ذلك وأكثر، وبأسعار تناسب الجميع، تجدونه فقط
4: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
3: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار، الاتصال على الرقم
4: 77-699-40 أو 07-451-960. الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسرا بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقا لقانون ضرائب الدخل والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة، شدي أفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الآيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
6: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: إذا
5: تقول عن القاهم؟
6: متواجدين على مدار 24 ساعة.
5: حيأخرونا؟
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
5: والنتائج؟
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو،
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: هذا العيد في سبق فون، الفرحة بزيادة. مع عروض العيد من سبق فون، تواصلنا يكمل أعيادنا. 30% زيادة مجانية في باقات انتر 7 جيجا وانتر 15 جيجا وباقة يا بلاش 10 وبنفس السعر. لحظة، العروض ما خلصت. 60 دقيقة مجانية لما تشحن خطك ب60 وحدة أو أكثر. للتفاصيل ارسل عروض الأضحى إلى 211 مجانا. وكل عام وأنتم بخير.
8: سبفون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
9: سام اف ام، عيدكم مبارك.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احمد.
2: سام اف ام في العيد جبهة كل الصامدين والمعيدين.
3: لا اله الا الله وحده نصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده.
4: سام اف ام عيدكم في جبهاتكم نصر مبارك.
5: سام اف ام
2: كادر ومعرفة،
5: خطة ومنهج،
2: علوم ومعارف،
5: قضايا وتواصل،
2: جماهيرية تامة
5: ومنوعة بامتياز.
2: سام اف ام
5: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام 99.1 إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم.
6: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
0: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
6: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.
0: على مسؤوليتي.
7: مستمعي إذاعة سام، أسعد الله بالخير أوقاتكم. يتجدد لقاءنا معكم لليوم الثالث على التوالي لنختتم السلسلة التي بدأناها أول أيام عيد الأضحى المبارك. وفي هذه السلسلة تناولنا في الحلقة الأولى الحرب النفسية في الاستهداف الإعلامي، وفي الحلقة الثانية تناولنا الاقتصاد المقاوم وثقافة الزراعة والإنتاج وأيضا المقاطعة. أما في حلقة اليوم سيكون موضوعنا هو الاختراق الناعم ودور الإعلام في تمرير الاستهداف من الداخل. وجميع مواضيع هذه السلسلة مستوحاة من الموجهات التي طرحها السيد القائد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حفظه الله في محاضرات الأيام الأولى من شهر ذي الحجة. ونذكر متابعينا الأكارم الراغبين مشاركتنا في النقاش وتبادل الآراء الاتصال على الرقم 01-322-653. رقم الهاتف لمن يرغب بالمشاركة معنا وتبادل الآراء والنقاش هو 01-322-653. إذن موضوعنا اليوم هو الاختراق الناعم ودور الإعلام في تمرير الاستهداف من الداخل. سنتحدث عن تقنيات الاستهداف من الداخل ومخططات اليهود لاستهداف مجتمعاتنا من داخلها، وكيف يثيرون الخلافات بين أبناء المجتمع الواحد، وكيف يحرفون المسار أو يغيرون من التوجهات والآراء حتى نصل إلى مرحلة الاقتتال الداخلي لا سمح الله، أو مرحلة التشتت. نحن انتصرنا في العدوان على اليمن على مدى عقد من الزمن بسبب تماسكنا وبسبب لحمتنا الوطنية، عندما كنا جميعا كتفا بكتف على قلب رجل واحد، وواجهنا هذا العدوان ورفضنا أن ننصاع لمخططاته ولمشاريعه. لكن بعد ما عجز اليهودي، وبعد ما عجزت دول العدوان عن تركيع اليمنيين بالطائرات وبالصواريخ وبآلاف أو مئات آلاف الغارات، اليوم يريدوا تركيع هذا الشعب من خلال تفتيت لحمته الوطنية ومن خلال بث حالة من الصراع والخلاف الداخلي. قبل ما ندخل بموضوع الحلقة بنعمل جولة سريعة على وسائل إعلام العدو ونشوف إيش آخر الأخبار وآخر التطورات.
8: على مسؤوليتي.
9: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.
7: مثل ما اتفقنا ما تخلوهاش دائما على مسؤوليتي، وخلوها تكون شراكة بيني وبينكم على مسؤوليتي ومسؤوليتكم، ويمكنكم الاتصال لإبداء آراءكم وتعليقكم ونقاشكم حول موضوع حلقة اليوم على الرقم 01-322-653 01-322-653. أول خبر من قنوات العدوان هو ما يتم طرحه اليوم والترويج له، تصريح لمحمد آل جابر سفير محمد بن سلمان باليمن أنهم قدموا دعم بقيمة 150 مليون دولار.
10: أهلا بكم من جديد. أعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر تقديم السعودية دعما عاجلا للحكومة اليمنية بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار، وتهدف الحزمة إلى تغطية احتياجات تشغيل محطات الكهرباء من الديزل والمازوت بمختلف المحافظات اليمنية، وتسهم الحزمة أيضا في استقرار خدمات الكهرباء ودعم الأنشطة التجارية والخدمية المرتبطة بها وتعزيز مقومات التنمية والاستقرار في اليمن.
7: 150 مليون دولار. رقم ضخم، رقم كبير، 150 مليون دولار. أنتم مستوعبين ضخامة الرقم هذا؟ 150 مليون دولار، هذه مش أول إعلان عن دعم لحكومة الفنادق. هذا الدعم اليوم على أساس للكهرباء، دعم سعودي طارئ للكهرباء. وين الكهرباء؟ الناس بعدا قتلهم الحماء. وين الكهرباء؟ الناس خمدوا. ويني؟ قالوا أول مرة جابوا محطة الرئيس، وبعدين الإمارات قالت عملت محطة كهرباء ب 2016، بعدين ب 2017 قالت قطر إنها بتعمل محطة كهرباء. يا جماعة الخير، لو هم صادقين بهذه الوعود والإعلانات والأخبار إنه الآن قد عدن تولع لا سنغافورة، تخيلوا معي. يعني المفروض الآن إنه أرتيريا وجيبوتي وأديس أبابا ملصين من عدن. 150 مليون دولار الآن، هذه لحقة. قد أدوا قبله قال لك 12 مليار دولار. اسمع هذا الخبر من سهيل.
11: انعكاس بارز للدعم السعودي لليمن، سواء جراء الدعم المالي للبنك المركزي اليمني وكذلك المشاريع التنموية والإغاثية التي تستهدف تحسين حياة السكان وتعزيز الاستقرار، حيث فاقت 12 مليار دولار في السنوات الأخيرة. كما تتمثل هذه المساندة بتنفيذ المئات من المشاريع التنموية من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات من المهرة شرقا حتى تعز غربا، إلى جانب الدور الإنساني الفاعل الذي يقوده مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال.
7: دور إنساني فاعل يقوده مركز الملك سلمان. إهلا، أنت الملعونة تشلك، أنت والملك سلمان حقك وابنه المهفوف. ويني؟ 12 مليار دولار. 12 مليار دولار يا جماعة، قرطومي المرتزقة ولا السعودي يكذب وهم مش جازمين يقولوا أنه كذاب؟ 12 مليار دولار كانت بتبني عدن أعظم من دبي. ما لكم؟ مو الكذب هذا، لا وينش توصلوا به؟ 12 مليار دولار على أساس إنه راحت لحكومة الفنادق. طيب إيش عملوا فيها؟ كم مشروع خدمي عملوه بعدن وبمناطق المناطق المحتلة؟ يعني مناطق لحج المحتلة، مناطق أبين المحتلة، مناطق الضالع المحتلة، مناطق تعز المحتلة، ماذا قدموا لها من خدمات؟ يعني الناس ثم يسافروا ويسرحوا ويرجعوا ويبصروا لمكاذب، ما بوش معاهم حاجة يا رحمتها. وين المرتبات بهذه المناطق؟ طيب المرتزقة الذي قاتلوا في مارب لليوم بغير معاشات، تمام؟ المرتزقة اللي قاتلوا مع اللي كانوا أول شيء كانوا يقاتلوا مع اسمه ذاك مع الإماراتي تحت عنوان المجلس الانتقالي، وبعدين غيروا الملكية حقهم. سعى السيارة لما تبيعه وتنقل اللوحة حقه، ونقلوا الملكية حقهم من عند عيدروس الزبيدي لا عند اسمه ذاك الجني المحرمي، ورجعوا نقلوا الملكية لا عند مدري من. المهم جالسين سعلابوا معك باص تبيعوا من واحد لواحد من واحد لواحد. طيب اين هي 12 مليار دولار يا عويلي؟ خاف الله، وين المرتبات؟ وين الكهرباء؟ وين الخدمات؟ وين سرح 12 مليار دولار؟ احنا نسأل هنا محمد الجابر هذا النصاب الكبير، نقول له وين راحت الفلوس؟ ايش المشاريع اللي عملتنه؟ كم مستشفى بنيتم؟ قولوا لي كم مستشفى بنى بعدن من 2016 لليوم، ولا من 2015 لليوم يا اخي؟ اقول لك من 2020، ها من 2020 لليوم كم عملكم مركز للاستصفاء الكلوي لغسيل الكلى؟ كم عملتم مركز للحروق؟ كم عملتم مركز لمرضى السرطان؟ على الاقل الامارات تجيب لكم منتجات مسرطنه في عدن وتقتل الناس يعني بمنتجات مسرطنه. قولوا لنا يعني ايش المشاريع الذي عملتنه وايش الذي قدمتوه من خدمات. تخيلوا معي يا جماعه الخير انه المريض الذي يحتاج لعمليه، يعني يمكن بعض الناس هذه المعلومه تصدمهم، المريض اللي يحتاج لعمليه يجي من عدن ومن حضرموت ومن الضالع يجي يتعالج مجانا على حساب هيئه الزكاه بالمستشفى الجمهوري بصنعاء. تخيلوا 12 مليار دولار مدري ان سرحها مدري ان تبخره، والناس يجوا يتعالجوا. انا قابلت بنفسي، ها ما حق لي، تمام؟ اللي ما تقولوش عبده يطبل الان، انا قابلت بنفسي داخل هيئة مستشفى الجمهوري بصنعاء ناس سألتهم من وين جاي يا أخي؟ قال هذا أنا جاي من البيضة، والثاني قال أنا جاي من الضالع، والثالث قال أنا جاي من حضرموت. ليش يا أخي؟ قال يعني العملية تكلف بحدود 3 مليون ريال مثلا، فأنا يعني بصرف بالطريق وبصرف بوصلتي لصنعاء وبجلستي بصنعاء خلال فترة العملية كله 200,000 ولا 100,000، فبجي أعمال عملية هنا مجانا، ما عنديش أنا، من بيعطيني يعني؟ وتخيلوا انهم يجوا من هذه المحافظات الى هيئه المستشفى الجمهوري بصنعاء علشان يعملوا العمليات ويتعالجوا على حساب الهيئه العامه للزكاه داخل العاصمه صنعاء، يعني يجوا عند الميليشيات يتعالجوا. شايفين كيف؟ مرضى السرطان يجوا من المناطق المحتله من كل المحافظات المحتله إلى داخل العاصمة صنعاء من أجل يحصلوا على الأدوية المجانية من صندوق دعم مرضى السرطان. هذين المشروعين الجمهوري وصندوق دعم مرضى السرطان افتتحهما الرئيس مهدي المشاط، وأعلن عن تقديم الخدمة العلاجية والعمليات وبعض الأدوية في الجمهوري مجاناً، وتوزيع أدوية السرطان مجاناً، ويقولها من طرف اليمن لا طرفه. هيا أبصركم، وإحنا ما معاناش لا نفط ولا غاز ولا إرادة منافذ ولا إرادة موانئ ومطارات ولا 12 مليار دولار، ولا معانا لا حتيف نتيف لا مشدة ولا رديف، ونقدم كل هذه الخدمات. طيب تخيلوا لو هذه 12 مليار دولار قالوا يشتوا يعملوا فيها مستشفيات، كم بيعملوا مستشفيات؟ لو قالوا يشتوا يعملوا وسائل نقل مجانية، كم بيكلفهم يدوا باصات نقل ويصرفوا لها بترول وديزل وغاز ويشغلوها للناس يتنقلوا مجانا؟ لو قالوا يشتوا يعملوا، أقول لك مش مطابخ خيرية، مطاعم، ها لو يشتوا يعملوا مصانع ويشغلوا أبناء عدن ولاحق والضالع وأبيان وحضرموت بيشغلوهم ويعملوا نهضة بالبلاد، لكن وين سرحها هذه البياس؟ أنا شأقول لكم إن سرحها هذه البيئة صرفت على عمليات تجميل، بس بيني وبينكم عمليات تجميل لنسوان بعض الوزراء حق حكومة الفنادق، الذي سرح تصلح مشافره، والذي سرح تصلح مدريمه، والذي تشتي تنفخ، والذي تشتي تذا، والذي يعني حاجات بلاوي، والباقي صرفوها معمر الإرياني ومحمد عوض بن مبارك وبقية المرتزقة، ولا صرفوها لشلة صعاليك يطلعوا بالقنوات لاعنونا ليل بنهار، وباقي يومهم يتصعلكوا في عواصم دول عربية وأوروبية لابسين بدلات وين انت وين، ولابسين كرفتات وكوات وصرفة، وبعد آخر الليل تبصرهم الذي هم بمصر بشارع الهرم ينفشوا ببياس نفاش فوق الرقاصات، والذي هم باسطنبول بشارع تقسيم يدوروا لهم بائعات هواء بالشوارع وقرح البياس. طيب وام اسكندي جالس بعدان مجاري ملان الشارع، طفح الشارع مجاري، ها ما ابوش مجاري تمام، وشوارع مكسرات تمام.
12: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
13: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
14: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
15: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
12: سام اف ام والعود احمد.
7: هذيك المرة طفئ الكهرباء عندهم، جلسة مدري كم طافة، كانوا يخرجوا الناس بالأسرة حق المستشفى، يخرجوهم يتهووا برع بالبرود، مش قادرين يوفروا مولد ولا ديزل لمولد داخل مستشفى حكومي. نزل محمد الجابر خرط على خلق الله إنه مشروع إعادة الإعمار، بقدقدش طح طح بم. وين مشاريع الإعمار هذه؟ كم مواطن من أبناء عدن اليوم يعيش بحالة مستور؟ كم؟ ما بوش. أقول لكم الموظفين الذي معاهم معاشات ما يستلموش بعدن، معاهم معاشات. أسعار نار نار نار نار يا حبيبي نار. العملة تطير طيران عندهم. على الأقل لو كانوا دعموا العملة الوطنية مثل ما عملت صنعاء، حافظت على سعر العملة الوطنية، إنه على الأقل الوضع عندهم شوية لا بأس. عندهم الدولار والسعودي يطير طيران، يعني يدخل الواحد يشتري سندويش ب5000 ريال. مالكم؟ ايش ده؟ لا وين رايحين بالكذب ده حقكم؟ هيا شوفوا لنا خبر ثاني غير ال 12 مليار هذه وال 150 مليون امانه تحرق البطون. وانا مستغرب لمو الناس ساكتين، لمو الناس بعدا ساكتين، ليش ساكتين وانتم تشوفوا هذا النهب باسمكم؟ ليش؟ لا متى بتجلسوا ساكتين؟ اود هناك الناس نحن ما نشتيهمش الحوته. طيب ذا جالس يقرطك ويقرط باسمك مليارات. امانه لو ذي الفلوس استغلت بالتنميه، انك انت شابع وجهالك شابعين، وما انتش حانب بفاتوره الكهرباء ولا بفاتوره المي، وما بش لما ولا كهرباء. خلونا نشوف اخبار اخرى.
16: تمر إيران بمرحلة توصف بالحساسة نظرا للتعقيدات الداخلية بعد غياب مبدأ القيادة الواحدة إثر اغتيال المرشد علي خامنئي، فكيف تبدو الأوضاع الحالية في إيران؟ نتابع.
17: في طهران لم يعد الصوت واحدا، ولم تعد السلطة مركزة في يد حاكم يحسم القرار. بعد اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي خلال الحرب مع أمريكا وإسرائيل، تبدو ملامح النظام أكثر تشظيا، حيث تتقى داخل قيادة تبحث عن
7: أيوة صراع داخلي وقرارات حاسمة وبقدش دافي. أنتم دارين ليش هذا الكلام؟ الآن ترامب يشعر بأنه هزم هزيمة ساحقة في إيران، لم يحقق أي من أهدافه ولا حققوا أي هدف. قال بيجبر الإيرانيين، هو طبعا كانوا معتقدين أنه باغتيال السيد علي خامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران، كانوا يعتقدوا أنه خلاص. طبعا المعلومات الذي عندنا أنه الموساد بلغوا نتنياهو، قالوا له خلاص بمجرد ما أنتم وأمريكا تعملوا الضربة، احنا قد جهزنا العملاء وجهزنا الجواسيس وبنخرج المظاهرات، والناس بتخرج تعمل فوضى بالشوارع، ونفجر البلد من الداخل، ونسحق النظام أو الدولة الإيرانية من الداخل. راح نتنياهو لعند ترامب قال له يلا نتحرك، الأمور جاهزة، وتقارير الموساد تؤكد لنا أنه احنا بس نعمل الضربة، وإذا استهدفنا يعني سيد علي خامنئي خلاص على طول الشارع أمره محسوم، وإحنا بننجز الأمور. والضربة القاضية وقعت لهم أن الشعب الإيراني بمختلف طوائفه بمختلف توجهاته بمختلف انتماءاته، بعد استهداف القائد علي خامنئي كان متماسك وكان متكاتف وصبر وصمد وواجه هذا العدوان، والجمهورية الإسلامية بجيشها وبالحرس الثوري الإسلامي ضربت قواعد أمريكا في كل دول الخليج. لم تستطع لا أمريكا ولا دول الخليج ولا إسرائيل حماية هذه القواعد. اهتزت يعني سمعة أمريكا. طبعا أمريكا تبتز دول الخليج إنه أنا جايبة لكم حماية ولازم تدفعوا، والبقرة لازم نحلبه، ويا بقرة صب اللبن لأنه نحن نحميكم. لما إيران دعست والد والدين القواعد الأمريكية في السعودية والبحرين والإمارات والكويت وقطر، قالوا لهم دول الخليج يعني تشجعوا تمرجلوا، قالوا كيف تشتي مننا يا ترامب ياس وانت تحمينا وما قدركش تحمي حقك القواعد؟ قال لهم انتم تحموها والدفاعات الجوية على حسابكم، وهذا الكلام مؤكد طبعا، وخلاهم يستنفذوا قدراتهم ودفاعاتهم الجوية وأملاك يعني أموالهم، واهتزت يعني الاقتصادات دولهم والمستثمرين فحطوا من عندهم. وما قدروش لا هم ولا منظومات الدفاع إنها تحمي القواعد الأمريكية. واهتانت أمريكا وسمعت أمريكا وبلطجت أمريكا ودعست بالأرض. طيب قال ترامب نحن بنفتح مضيق هرمز بالقوة، ما قدرش يفتحه، قام يعمل حصار فوق الحصار، ها زعم يدق مجنانة. قالوا له الإيرانيين واحنا جنان منك عاد، احنا عاد زعم جاي يفجعنا، وذا الحين فك وانا فك فك وانا فك. طيب اليوم ترامب في ورطة كبيرة، والأمريكان يشتوا يتخارجوا من هذه الورطة. طبعا ترامب يضغطوا عليه الإسرائيليين بفضائح جزيرة إبستين وبالمقاطع حقه وبالبلاوي حقه، وهو الآن يعني في ايش اقول لكم، يعني بين قوسين اسمحوا لي استخدم هذه العبارة، هو في جحر الحمار الآن تماما. ترامب اليوم يقول سيتم رفع الحصار البحري عن إيران الآن، وساتخذ اليوم القرار النهائي بشأن الاتفاق مع إيران. تمام اوكي، يعني اليوم الأمريكي في ورطة ويشتي يتخارج من الوضع في إيران. ممكن تنتهي الحرب الصلبة، ممكن يروحوا لاتفاق 60 يوم تهدئة، وممكن يروحوا يعني لهدنة أو ما شابه، لكن لن يتركوا إيران، ويريدوا إذكاء حالة من الصراع الداخلي. وهذا جزء من حلقة اليوم، إنهم يشتوا يفجروا الوضع من الداخل. وهذه الأخبار لما لو لاحظتم خلال فترة العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، كانت وسائل إعلام أمريكا وسائل إعلام الكيان الصهيوني تتكلم عن انقسام ما بين التيار الدبلوماسي وتيار الحرس الثوري، يسموهم الحرس القديم والمدريمين، بين المحافظين والإصلاحيين، بين البقدق والدقدق. كل هذا زي ما كانوا عندنا يقولوا خلاف بين الصقور والحمائم، وزي ما يقولوا الآن في لبنان، وزي ما يقولوا في كل مكان، لاستخدام هذه الورقة الهدف منها هو ضرب النسيج الجماعي الاجتماعي وضرب الكلمة الواحدة. يريدوا بأي شكل من الأشكال أن يفجروا الوضع من الداخل. ربما تتوقف الحرب في إيران، وهذا شيء وارد، لكن لن يتوقف الاستهداف ضد إيران. إيران الجمهورية الإسلامية ستبقى مستهدفة طالما الشيطان لا زال قائما وموجودا. الحرب هي حرب بين المؤمنين وبين أتباع الشيطان، وهذه الحرب مستمرة. ممكن يتركوك، لكن بيغرقوك بمشاكل داخلية ويغرقوك بحالة صراع داخلي. وهذه المؤشرات الآن لما يتكلموا عن صراع داخلي هي بداية لإذكاء هذه الفتنة ومحاولة إعادة إخراج مظاهرات من جديد وفوضى من جديد. عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي اليوم يقول سنجبر الولايات المتحدة على إنهاء الحصار البحري، إما عن طريق المفاوضات أو بالعمل العسكري المباشر. هذه نبرة تحدي، نبرة مواجهة. الإيرانيين معروفين إنهم مصمعرين وما بيسكتوش، لكن الخطورة الأكبر على إيران، على لبنان، على اليمن، على كل دول الإسلام، على كل دول العرب، هي الخلل من الداخل أو الصراعات التي قد تؤدي إلى فجوة داخلية. وهذه يعني تستوجب، وأنا حديثي هنا لأهلنا في اليمن مسؤولين ورعية، يجب أن نحن نسد كل فجوة. وقالها السيد القائد وأكد عليها، سد الثغرات وكررها وأعادها. واليوم مسؤوليتنا كلنا شعب وحكومة، مسؤوليتنا أنه نحرص كل الحرص على أنه ما نوصلش لتحقيق هدف العدو. نروح من إيران إلى لبنان ونشوف آخر الأخبار.
18: عشية استئناف المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، العيون شاخصة إلى واشنطن أملاً بالتوصل لاتفاق ينهي معاناة اللبنانيين من الحروب. دراسة جديدة نشرتها شركة لبنانية مختصة في الأبحاث والإحصاءات، أجرت هذه الدراسة التي تشير إلى إيمان اللبنانيين بالتسوية السياسية ورفض الحرب كحل للنزاع مع إسرائيل. وبحسب هذه الدراسة التي أجرتها شركة ستاتستيك لبنان، يؤيد حوالي 38% من أبناء الطائفة الشيعية التسوية السياسية.

0: والخبز. جابوا شركة قالوا لهم طلعوا لنا نتائج دراسة، نسبة من المسلمين الشيعة مع السلام مع إسرائيل، ونسبة ضد، نسبة من المسيحيين يؤيدوا ونسبة ضد. إيش معنى هذا الكلام؟ أنا دينا جالس أقول لكم، هو قبل شوية هو ذا الموضوع، هو يشتوا يقولوا للشعب اللبناني أنتم ما أنتم مش متفقين كلكم على كلمة واحدة، ناس منكم مع إسرائيل وناس ضد إسرائيل. يشتوا يقولوا للمجتمع المقاوم في لبنان الذي يحمي المقاومة والذي يرفع المقاومة والذي يحتضن المقاومة والذي يرسل أبناء المقاتلين الشرفاء الأحرار ليكبدوا العدو خسائر فادحة، يقول لهم جزء منكم يا شيعة لبنان مع إسرائيل. يعني تقاتلوا فيما بينكم، يلا جزء يشتي إسرائيل وجزء رافض الإسرائيل. مش صحيح، ما فيش مسلم يقبل بإسرائيل. إذا في مسلم يقبل بإسرائيل فهذا مشكوك بإسلامه، فما بالك إنه نتكلم عن مسلم مؤمن مقاوم. لا يمكن أن مقاوما من أبناء لبنان الذي قدموا التضحيات من 84، من 82 قدموا التضحيات إلى 2000، إلى 2006، إلى 2024، إلى 2026 وهم يقدموا التضحيات، أرسلوا أبطالهم وأبنائهم لتحرير سوريا واليوم يدافعون عن بلدهم ويحرروا أرضهم ويواجهوا العدو الإسرائيلي، وتجي تقول لي أنه جزء من اللبنانيين الشيعة مع إسرائيل؟ كلام فاضي. طبعا هذا الإعلام المتصهين ما بيجيش يقول لكم اليوم إن حزب الله قصف موقع نمر الجمل المستحدث بسرب من المسيرات الإنقضاضية، ما بيقول لكمش اليوم إن حزب الله استهدف تجمع لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في ساحة بلدة القنطرة بصلية صاروخية، ما بيقول لكمش إن حزب الله اليوم أعلن عن تنفيذ 19 عملية بالصواريخ والمسيرات الإنقضاضية استهدفت مواقع وتجمعات لآليات وجنود العدو الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية، ما بيقول لكمش إن المقاومة اليوم في لبنان استهدفت تجمع لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي عند مير النهر في بلدة زوطر الشرقية بصلية صاروخية. هذه الأخبار لن يتحدث عنها، لن يقول لكم إعلام السعودية المتصهين ولا إعلام الإمارات المتصهين أن حزب الله استهدف اليوم دبابة ميركافا شرق بلدة يحمر الشقيف بصاروخ موجه وشوهدت وهي تحترق. لن يقول لكم اليوم أن حزب الله فجر عبوة ناسفة بآلية عسكرية للعدو الإسرائيلي في بلدة يحمر الشقيف واستهدف 3 دبابات ميركافا في نفس المنطقة ب3 محلقات أبابيل إنقضاضية وحقق إصابات مؤكدة. لن تسمعوا هذه الأخبار. ليش؟ لأنه هذا الإعلام المتصهين يرى بأنه إذا تم الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية في إيران فبالتالي سينعكس هذا الاتفاق على اتفاق آخر في لبنان، والاتفاق مع لبنان معناه سينهي جولة الحرب الصلبة ولا بد من الانتقال إلى معركة الحرب الناعمة، لا بد من الاختراق الناعم، لا بد أن يشتغل اليوم الإعلام دوره في تمرير الاستهداف من الداخل. هذه هي المعركة المزمعة، هذه المعركة الحالية، هذه المعركة التي تستهدف اليوم لبنان وتستهدف إيران وتستهدف المقاومة في فلسطين وتستهدف الإخوة في العراق وتستهدف اليمن. يعني أنتم شايفين وتابعتم وسمعتم أمس الأخبار عن مقتدى الصدر أنه انسحب ومش عارف إيش وهذا الكلام، هذه كل مساعي وجهود ومحاولات صهيونية شيطانية تريد أن تضرب هذه الدول المقاومة من الداخل. هذا هو الهدف وهذا هو المشروع. وإحنا عندنا في اليمن يعني كم جلسوا يشتغلوا على هذا الموضوع من 2015 وهم يقولوا خلافات بين قيادات الحوثي، خلافات وانشقاقات في صفوف الحوثي، صراع بين الصف الأول للحوثي من زمان، ونحن نسمع نفس الموال. لكن التكرار هذا يؤثر على الحمار، لو في واحد حمار ممكن يتأثر بهذا التكرار حقهم من يوم لا يوم من يوم لا يوم من يوم. شفت نظرية جوبلز، اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس. العدو يشتغل على هذه النظرية، كذب كذب كذب كذب، لما انت خلاص تشعر ان هذه جزء من حياتك اليومية. سمعوا كيف كانوا يتكلموا عن الخلافات بين قيادة الحوثي.
1: خلافات وصراعات متفاقمة بين الأجنحة تنذر بانشقاقات جديدة داخل قيادات حوثية من الصف الأول. الصراع بدأت ملامحه تظهر في صنعاء وسط توقعات بتمرد عسكري مرتقب. طرفا الصراع هما صالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى وحكومته من جهة، والآخر محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا وأبو علي الحاكم رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية

0: هل لكم متوقع أنه يحصل تمرد؟ متى؟ بأيام الشهيد الصماد رضوان الله عليه. طيب كم لنا من هذيك اليوم لليوم؟ وين التمرد هذا؟ لمو ما تمردش محمد علي الحوثي، لمو ما تمردش أبو علي الحاكم. هذه الأفكار بتكرارها يريد أن يوهموا الصغار، ويريد أن يوهموا الصف الثمنتاعش إنه قد الخلافات موجودة من رأس الهرم. طبعا أنا يعني اشتي أقول لكم إنه في أي دولة، في أي مؤسسة، في أي مكان ممكن تحصل تباينات بالآراء، هذا شيء طبيعي، ممكن تحصل، ممكن، أمر وارد. لكن الذي ضخ العدو مختلف كليا، العدو يشتي الناس تتقاتل فيما بينه. طبعا العدو ما بيفكرش انه ينقل لكم اليوم خبر تداولته وسائل الاعلام المحليه، وتداولوا الكثير نقلا عن مصادر محليه في مأرب اسقاط طائره امريكيه نوع MQ-9 في اجواء محافظه مأرب. لن يتناولوا الاخبار التي يعني تشعرهم انهم ضعفاء امام اليمن، تشعرهم انهم عاجزون امام اليمن. لن يتحدثوا اليوم عن ذاكره الاسناد اليمني لغزه. في 29/5/2025 مثل هذا اليوم القوات المسلحة اليمنية نفذت 6 عمليات عسكرية على 6 سفن في البحر الأحمر والبحر المتوسط والعربي، وأسقطت MQ-9 في مأرب. مثل هذا اليوم يعني ب2025 هذه الأخبار تذكر الصهيوني والأمريكي أن اليمنيين لا يمكن هزيمتهم كما يعتقدوا. لكن هم يشتغلوا من يوم لا يوم، من يوم لا يوم، يغذوا الصراعات، يغذوا الخلافات، يغذوا الاختلافات. لكن بنفس الوقت نحن بفضل الله سبحانه وتعالى وبحكمة قيادتنا لازلنا حريصين على توحيد الجبهة العربية والإسلامية. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى وقيادتنا الحكيمة لازلنا نحافظ على وحدة الساحات من صنعاء إلى طهران إلى بغداد إلى بيروت إلى غزة إلى القدس، لازلنا محافظين على هذه الوحدة. فما بالك بوحدتنا الداخلية؟ بكل تأكيد سنفدي وحدتنا الداخلية بدماءنا وبأرواحنا، ولا يمكن نسمح للعدو، ولا يمكن نسمح لأي مريض ولأي تعبان إنه يجي يعني يحقق للعدو أمنيته. اليوم رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن يوسف حسن المداني ينعي ويبارك لقائد لكتائب عز الدين القسام استشهاد القائد الإسلامي الكبير القائد العام للكتائب الشهيد محمد عودة رضوان الله عليه. ويقول اللواء الركن يوسف المداني أن الشهيد القائد محمد عودة كان من أهم يعني من قاد المعركة الخالدة طوفان الأقصى وأدهش العالم بالتضليل الاستراتيجي الكبير والانتصار الاستخباراتي على العدو الصهيوني. ويقول أن الشهيد القائد حقق تفوقا استخباراتيا لم ينجزه أحد من قبل، وفشل العدو فشلا استخباراتيا ذريعا، وهزم هزيمة استخباراتية أمنية قبل الهزيمة العسكرية. ونؤكد هكذا يقول اللواء الركن يوسف المداني رئيس هيئة الأركان العامة، يقول نؤكد أن شهادة هذا القائد الكبير والتضحيات العظيمة لن تثنينا وستزيدنا جميعا في محور الجهاد والمقاومة وجبهة الإسلام قوة إن شاء الله. نؤكد أننا في القوات المسلحة اليمنية جنبا إلى جنب مع كتائب عز الدين القسام، وسنواصل هذه المعركة حتى تحرير الأقصى وإزالة الكيان الغاصب. ونجدد التأكيد على وقوف الشعب اليمني مع الشعب الفلسطيني، ووقوف القوات المسلحة اليمنية مع المجاهدين في كتائب القسام كتفا بكتف. هذه الرسالة تؤكد للصهيوني ولترامب وللمتصهينين العرب في دويلات ومشيخات الخليج وعلى رأسهم الذي وصفهم ترامب، ما ليش دخل، وصفهم بلاعقية المؤخرات. هؤلاء يجب أن يستوعبوا أن اليمن اليوم حريص على وحدة الساحات وعلى جبهة الإسناد، فلن تستطيعوا بشوية مهابيل على وسائل التواصل الاجتماعي أنكم تحققوا أمنيتكم بالتفكيك من الداخل أو بالاستهداف من الداخل. اليوم سمعت لمقطع منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيه يعني وعي جميل، وهو يتحدث أو يقدم مقارنة ومفارقة بين الذي يعني يطلبوا ويشحتوا ويصيحوا ويقدموا صورة مغلوطة عن الواقع ويقدموا صورة مشوهة ويحاولوا يقدموا للعدو معلومات على أنه إحنا ما معاناش وإحنا ما أدري ما هو ذا، ويقول لهم تعالوا شوفوا أهلنا بغزة، يعني بيوتهم قصفت، أحياء بأكملها محيت من على وجه الأرض، أسر بأكملها وعائلات بأكملها محيت من كشوفات السجل المدني تماما انتهت، ها ولا زال الباقيين، ورغم أنهم في العراء وفي الخيام والاستهداف كل يوم والغارات على رؤوسهم كل يوم، ولا زالوا يعيشوا لحظتهم بكرامة بشرف ببطولة رغم كل الألم. تعالوا نسمع هذا المقطع.
1: تخيلوا أن غزة رغم الحصار رغم القصف حتى في ليلة العيد رغم الضرب رغم الجوع رغم عدم دخول الموارد لها عندهم، عدم وجود الكهرباء، عدم معيشتهم في يعني ومعيشتهم في عدم معيشتهم في البيوت وعيشتهم في الخيام وتحت البرد والجوع والبهذلة والجرب والأمراض جسدوا العيد بأرقام السواء، يقهروا العدو، جسدوا العيد بأرقام السواء، احتفالات للأطفال عايشين وفرحة وعاشوا فرحة العيد بمعنى الكلمة ونشروها على التواصل الاجتماعي يقولوا للعالم احنا صامدين احنا موجودين احنا عايشين، بعكس من العيب والمهين بعكس بعض المطلبين في مناطقنا في مناطق سيطرة الأنصار بيطلع لك مطلب يدور لايكات، يا ريت بيدور يا رب ذعبنا يا رب دي يا رب يا ولا آدم عايش في بيته مرتاح الدنيا عادي بخير، ما احنا يعني تعلموا من أصحاب غزة، تعلموا الصبر والشموخ وعزة النفس من أهل غزة، يا ربي تعبنا يا ربي من فين ندي، على سبيل الدي يقولوا مناطق سيطرة الأنصار الناس جاوعين الناس بلا رواتب، الناس في مناطق ما تسمى الشرعية من سنتين بغير رواتب بيطلبوا ما بيقدرش حتى يتكلم ولا يفتح نخ ساعات، حكومة صنعاء بيخلوكم تتجابروا وتدوا ما في نفوسكم، مع حكومات ما تسمى شرعية أتحديك تتكلم، الآدم يتكلم على راتبه ضربوا ابنه وحبسوا الأب دخلوا داخل ولا عزت خرج، تشتي تتكلم في مناطق ما تسمى شرعية دور راتب ما راتب، ما بيش معك غير الحل الذي فعله الآدمي في الجامع تصير تحرق نفسك، أما أنك تتكلم تخيل جوع وبهذلة ورغم أنك بعت شرفك وبعت أرضك وبعت أرضك وارتزقت ورغم أن معاهم التحالف والسعودية وبتدعمهم 150 مليار 150 مليون دولار ودعم بجهر دعم وما بيش معاهم رواتب تخيل من سنتين وما قدروش يتكلموا ولا ولو تكلم واحد منهم حبسوه ما بيش معاه لا غير ينتحر ولا يحرق نفسه، وأنت بتطلع بتصيح وجاوع ومدري ايش وقلبني الله لا ذمتي انك شابع وجاك ساعة الخميرة ساعة الفطيرة وبتصح جاوع، هي التربية الذي تربيتها من البداية مطلب بيعيش مطلب، واحنا في زمن قد التلفونات والكاميرات اصبحت والتواصل الاجتماعي في يد المطلبين كلهم، تخيل المهمشين الذي هم افقر طبقة في اليمن ما قد سمعناهم يتكلموا ولا يصيحوا ساعة بعد المطلبين، اقسم بالله العظيم ما حد داري كيف يفعل الناس هؤلاء، لكن ما بتضروا إلا أنفسكم، ما بتبهذلوا إلا بأرواحكم، وما بش معاكم مجابر غير هذه المجابر المهينة والمذلة الذي بتخليكم عار وخزي، بتخليكم في عار وخزي طول العمر، إحنا في معاناة، إحنا في حصار، إحنا في، لكن تعلم يا أخي أقل شيء من أصحاب غزة. شوف أصحاب غزة هم بحصار حقيقي صح خانق، إحنا في حصار لكن عاد إحنا ما لنا شيء، عاد إحنا ما لنا شيء، لكن شوف أصحاب غزة كيفهم وعايشين بعزة وكرامة وشرف وشامخين ورافعين رؤوسهم لا فوق، عاشوا العيد بحذافيرة، وأنت تطلع تطلب لي على التواصل الاجتماعي.
0: الله الله الله على طرحه على كلام. طبعا نذكر المتابعين الراغبين مشاركتنا في النقاش وتبادل الآراء الاتصال على الرقم 01-322-653. بعد الفاصل بنبدأ نستقبل اتصالاتكم، خلونا نروح لفاصل ونرجع نستقبل اتصالاتكم على الرقم 01-322-653.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
5: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
4: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
6: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات، بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
8: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
7: بسط لي المساله عشان افهم.
8: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
7: ما لها؟
8: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
7: وما
8: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
7: أوهو.
8: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
10: يقول عن القاهم
11: متواجدين على مدار 24 ساعة.
10: عاي أخرونا.
11: بالعكس، سوي فحصك وروح.
10: والنتائج
11: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
7: أوهو.
11: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
12: هذا العيد في سبق فون، الفرحة بزيادة مع عروض العيد من سبق فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. 30% زيادة مجانية في باقات انتر 7 جيجا وانتر 15 جيجا وباقة يا بلاش 10 وبنفس السعر. لحظة، العروض ما خلصت. 60 دقيقة مجانية
13: لما تشحن خطك بستين وحدة أو أكثر. للتفاصيل ارسل عروض الأضحى إلى 211 مجاناً. وكل عام وأنتم بخير.
14: سبفون، أصالة وتواصل.
15: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
16: سام اف ام، عدنا.
17: على مسؤوليتي.
18: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
0: السيد القائد حفظه الله تكلم في محاضرات الأيام الأولى من شهر ذو الحجة عن أساليب اليهود في الاستهداف من الداخل. بنستمع إلى هذا المقطع من حديث السيد القائد، وبعده نبدأ باستقبال اتصالاتكم على الرقم 01-322-653.
19: عندما نعود إلى المجال الإعلامي، تحدثنا بالأمس كيف أن اليهود ومن معهم، اليهود وأعوانهم من النصارى، فريق الشر من أهل الكتاب بشكل عام، هم الأكثر استخداما في المجال الإعلامي وتأثيرا فيه في الاستهداف لساحتنا الإسلامية. وهذا شيء واضح، ولهم أساليب كثيرة جدا، في أن لهم امتدادات لاختراق الساحة الإسلامية من الداخل، جماعات، كيانات، أنشطة ذات طابع سياسي، ذات طابع حتى ديني. يعني هم أنشأوا فرقا جديدة، مذاهب جديدة، اتجاهات جديدة تحت عناوين دينية فيها ارتداد عن الإسلام بكله، كما هو الحال بالبهائية والأحمدية وغيرها، مذاهب كذلك باسم الإسلام تتحرك مثل ما هو الاتجاه التكفيري الهدام الوهابي المدمر للأمة الإسلامية من الداخل، المضل ضلالا رهيبا، العامل الكبير جدا في الفرقة بين المسلمين وإثارة العداوة والبغضاء فيما بينهم بشكل فظيع جدا، تمزيق للأمة الإسلامية من الداخل بأسوأ ما يكون عليه حال في كل العالم ومستوى من التمزيق. هم يتحركون للإضلال، للإفساد، كما قال الله عنهم، ويريدون أن تضلوا السبيل، فيتوجهون بنشاط واسع لإضلال هذه الأمة من خلال المجال الإعلامي، ما كان بشكل مباشر وما كان عبر أدواتهم وأبواقهم. اللبس للحق بالباطل كما أخبرنا الله عنهم كثيرا في القرآن الكريم ووبخهم على ذلك، لما تلبسون الحق بالباطل؟ وكذلك في الإفساد، المحتوى الإعلامي الذي يهدفون من خلاله إلى ضرب زكاء النفوس، إلى الإغراء بالفساد اللاأخلاقي، إلى الدفع بالناس نحو الرذائل، نحو المفاسد، نحو الجرائم، ووسائل كثيرة يستخدمونها. والدور الهدام في هذا الجانب تشكو منه المجتمعات البشرية، ليس فقط في العالم الإسلامي، الكل يشكو من ما يفعله اليهود وأعوانهم وأعوانهم في مساعيهم لإفساد المجتمعات البشرية فيما يتعلق بالانحلال من الجوانب الأخلاقية، من الالتزامات الأخلاقية، ونشر الرذائل والفواحش ومحاولة أن تكون مقبولة ومستساغة، مع أن الفطرة البشرية في كل المجتمعات تمجتها، تستنكرها، تشمئز منها، ولها أثرها التدميري على مستوى الجانب الاجتماعي والأسرة، وهم يسعون إلى تمزيق المجتمعات البشرية والانحطاط بها حتى عن مستواها الإنساني تكون في مستوى الحيوانات الأخرى. فهذا من المجال الذي يعملون عليه، يعني مساحة واسعة عبر وسائل الإعلام، ولهم امتداداتهم.
20: على مسؤوليتي.
0: إذن الاختراق الناعم ودور الإعلام في تمرير الاستهداف من الداخل هو موضوع حلقة اليوم، ونستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 01-322-653. ونبدأ باستقبال أول اتصال. ألو، مرحبا.
21: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، تفضل.
21: حياك الله يا أخ حافظ.
0: عبد الحافظ.
21: عبد الحافظ.
0: نعم.
21: حياك. أسد من ظهر أسد.
0: الله يبارك فيك. من معي؟
21: أنت قلت أبو محمد حمال.
0: أهلا وسهلا بك.
21: أنت قلت يعني على مسؤوليتك، وأنا أبو صوتي معك وأقول على مسؤوليتي أنا والكل.
0: بارك الله فيك، وقع على مسؤوليتنا كلنا. إحنا اليوم نتعرض لمؤامرة، الأمة الإسلامية تتعرض لمحاولة تمزيق من الداخل.
21: الله سبحانه وتعالى يقول لنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم
0: والعدوان. نعم.
21: ويجب علينا أن نكون صاحيين لهذا المسألة.
0: نعم.
21: اليهود والنصارى والمنافقين،
0: نعم،
21: الأحراف أشد كفرا ونفاق، يعني
0: نعم،
21: مع بقية أصفار.
0: صحيح.
21: فهؤلاء يعني قد ركبتهم بغليس،
0: نعم،
21: والسيدان الأكبر أمريكا،
0: نعم،
21: والذي قال يجوز قتلوا مؤخرته،
0: الله المستعان،
21: فعليهم لعنة الله. عندما أسمع هذا يعني أين الغير وأين النخو وأين وين العز وأين الشرف؟ ما عاد كل والله سبحانه وتعالى ورسول الله يعني ينتقل إلى إلى إلى ربك، وما ما عاد قل يعني أنا كم يعني من جاء من حاول يخر، لا، الحياة القيم هو أمامنا يعني هذا يعني قال لنا نحن نجاهد، قال لنا نحن يعني كيف، وما حتينا الجنة لبضة، ما حتينا الجنة الجنة بالعكس، الجنة في أعمال، في إخلاص، في والحياة القيم يشتين الناس يعني بياض واش.
0: صحيح.
21: أما أنه نكون يجب على أنا كم أتمنى المغرر بهم، أو اللي بيقولوا عاد مغرر بهم، ثم عاد مغرر بهم، لكن نقول مغرر.
0: نعم.
21: يا أخي يرجع، ارجع إلى إلى فصل الوطن، واتق الله، ونبني وطن صح عنا.
0: نعم.
21: كم أتمنى لو يعرفوا عبد الله المعجب، لو يعرفوا عبد الله المعجب هذا بعد ما ضل علي عبد الله الصالح بسنة تقريبا.
0: نعم.
21: وعمل يعني عمل عرض وعطان أبيض وأسود على الأكل بيجيو، ما يعرفوا
0: في عيد الثورة.
21: أيوة.
0: نعم.
21: والساعة القصيرة أنا حتى أبدتهم يعني هما لم يخلوا يركض عبد الله المعجب، هو علي عبد الله الصالح ركض بسبب القصيدة، ما قصيدة، وحتى الفئر هؤلاء وتكلم عليهم لا وجيههم، وهم
0: قال لهم مصر. قال لهم لا بنك علانا تغرينا خزائنه، ولا عصى السحر تجدي اليوم هامانا، إن صدقتم
21: الله.
0: صدقنا في مودتكم،
21: نعم،
0: وإن تخلفتم تلظتكم شظايانا.
21: الله.
0: تحية الله. وتقدير للشاعر الكبير عبد الله معيب.
21: الرجل هذا كان أتمنى يا عبد الحافظ أنه تتولى القصيدة حتى الفندم عبد الله المعجب. أنا كنت هذيك الأيام بين الشروط في مصلحة الطلبات.
0: نعم.
21: أيوة. يعني فلت المكتب الأيتام، لأنه كان مكتب الأيتام غير بس يعني بيسموا غير للأيتام، وأنه كلهم كانوا أغلبهم آبائهم موجودين كانوا يحلفوا يمين أنهم أيتام. أصدق بالله.
0: نعم نعم.
21: على المخالفة حتى يعني 62 يعني حتى 26 سبتمبر اللي كانوا يقولوا يتغنوا، يعني أنجز أهداف عظيمة. ولكن لم تضبط
0: للأسف الشديد.
21: يعني من أبناء الشعب اليمني أن نكون يسا واحدة ونلتف حول القائد حفظه الله، الله يحفظه، وسلام الله على السيد حسين بدر الثاني بدر الثاني الحوثي هذا هو أبوه وأخوته. هؤلاء انتشروا أبناء الأمة الإسلامية مسخرة أبناء اليمن، انتشروها من وادع الظل والخز والعار الذي قد يعني كان على الحد يعني قد الحزب على الحد آلاف من دولية يلحقون في السم على شان الحي الجيو ينزل الخير ما لم والله أن أكون عاجبة وخيمة على كل دولة عربية وأولها مصر. والله إذا لم يستحي عبد الفتاح السيسي فهو أوسخ من شاور وأحقر منه.
0: احنا نسعى دائما الى انه الامه العربيه والاسلاميه تلم صفوفها وتتوحد تحت رايه واحده وتحت كلمه واحده. انا اشكرك جزيل الشكر ورضوان الله على الشهيد القائد وسلام الله على السيد القائد حفظه الله. وننتقل لاتصال اخر.
20: على مسؤوليتي.
0: الو مرحبا. يا الو مرحبا. يبدو أنه ما يسمعناش، خلينا نأخذ اتصال غيره. احنا لما نتكلم اليوم على ما طرحه السيد القائد حول مخططات ومؤامرات تمزيق الأمة الإسلامية من الداخل وكيف يتحرك العدو للإخلال وللإفساد من خلال المجال الإعلامي ولبس الحق بالباطل والإفساد عبر المحتوى الإعلامي الذي يهدف إلى ضرب زكاء النفوس وهدم القيم بالفساد ونشر الانحلال والانحطاط لإفساد المجتمعات البشرية ونشر الرذائل والفواحش، نحن جميعا معرضون لهذا النوع من الحروب. بيوتنا جميعا معرضة، نساءنا، أولادنا، بناتنا، أهالينا، أخواننا، أخواتنا، كلهم معرضين لهذه الحرب. ليش يا جماعة؟ لأن هذه الحرب من خلال المحتوى الإعلامي هي متدرجة، هي حرب ناعمة، هي حرب لا تشعر بها بيوم وليلة، هي حرب يعني متدرجة متدرجة، ترسم في ذهنك عادات وقيم وتغير من أفكارك على المدى البعيد، ولا تشعر إلا وقد انجريت لهذا الانحطاط دون أن تدرك متى وكيف ولماذا. نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
1: مساء الخير عبد الحافظ.
0: مساكم الله بالخير والنعيم. من معي؟
1: معكم عبد المجيد. دائما أنشهد بإذاعة سام الله فيكم جميعا.
0: حفظكم الله. إذاعة سام منبر لكل الأحرار. تفضل أخي.
1: الله يحفظكم. السيد سلام الله عليه في إحدى خطابته. سائل خطابته بتدعي إلى الوحدة. وحدة الأمة الإسلامية نلاحظ في نادي الأمة الإسلامية والأمة العربية.
0: نعم، الحضارة الإسلامية والأمة الإسلامية لن تنتصر إلا إذا توحدت على كلمة واحدة.
1: نعم نعم، والله سبحانه وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى نتعاون. نعم. نعتصم بحبل الله، نعتصم بحبل الله جميعا. هذا القرآن واضح وكلام السيد واضح، والسيد صلى الله عليه وسلم الحرب هذا لم يستطيعوا أن يحققوا بالحرب الحرب الطائرة الترشادة، أرادوا أن يحدثوا خلاياهم الملاعين العين جاس المرتزق والهذا. وأذكر في إحدى خطابة السيد سلام الله عليه في الملك بن بدر الدين الحوثي عندما جاء ستكون ألف مشكلة.
0: صحيح.
1: يعني لن يستطيعوا. شوف عندما قتلوا علي خمنائي سلام الله عليه.
0: نعم.
1: ما قال هذا ترامب اللعين، قال غيرنا ترامب، غيرنا علي خمنائي بالأرض وذل بدل، يعني ما يستطيعون أن يعملوا أي شيء. الله سبحانه وتعالى هو حافظ الدين وعزم الدين، وإحنا في الوعد الوعد الفتح الموعود.
0: نعم.
1: هذا السيد سلام الله عليه والموعود سلام الله عليه، إحنا نكاتبنا وأرواحنا له في الدين الله وفي سبيل الله نضحي بأنفسنا ولا شيء يضرنا. أما الذي بيسمع الأكاذيب عرضوا، قد قال السيد سلام الله عليه في إحدى خطابته قال اقدع عليهم، لازم تذبح في القنوات اللي بيحس نفسه انه ضعيف ومريض، فايش هذا القنوات اللعينه اللي يكذبوا حتى يصدقوا من الناس. والله لن تصدقكم لو كنتم داخل البيت.
0: صحيح.
1: لا تصحوا حاجه لا تصحوا حاجه لا تصحوا من عالي. احنا الحمد لله عرفنا السابق وعرفنا الحاضر. سلام الله على السيد وشهيد القران. حياتي لك والله من كلام كثير
0: حفظك الله.
1: بعدنا نترك المجال لهم.
0: الله يبارك فيك وشكرا. في أمان الله وشكرا جزيلا لك. زمان كنا نواجه حرب من منصة واحدة كانت منصة التلفزيون، أما اليوم فإحنا نواجه من منصة التلفزيون ومن منصة فيسبوك ومن منصة تويتر ومن منصة إنستجرام ومن منصة تيك توك ومن منصة لعنتم ملقين، ومعانا 1000 ثغرة وثغرة ومعانا 1000 نافذة ونافذة، والناس ما عادش قادر اليوم تستغني عن التلفون، قد يعتبر جزء من حياتنا اليومية، والتلفون داخل كل بيت. يعني أنت اليوم تروح تشتري غريمك بزلط، غير أنه يتجسس عليك، وغير أنه يرصد إحداثيات، وغير أنه يسجل موقعك، وغير أنه يفتح الكاميرا ويصورك، وغير أنه يفتح التسجيل ويسجل صوتك، وغير أنه يتجسس على من تلتقي بهم ويحلل كلامك ويدرس كلامك ويبنوا على أثره سياسات. فوق كذا عادوا يدي لك يعني محتوى موجه يدير حياتك من خلال هذا المحتوى من غير ما تشعر. نأخذ اتصال. وألو مرحبا.
2: أسعد الله مساك أخي عبد الحافظ.
0: ومساك، شكرا جزيلا. وين معي؟
2: وأقول ربنا أكثر خلينا صبرا وثبت أقدامنا ونصنع لكم مكافرين، واحفظ بلادنا واحفظ كاجمتنا واحفظ المرافضين وارحم الشهداء وكافر الجرحى وكافر المأسورين عيد المسجدين وأهلك ودمر ومزق واخفر ونكل وسرد البيوت وأسرة على سعود لاجع على الله لهم بيوتا تأويهم ولا أموالا تكفيهم ولا جيوكا تحميهم خرج لهم الأرض عين ما كانوا وحيث ما يكونوا.
0: يا الله يا الله.
2: أخي الكريم
0: تفضل.
2: يعني قعدت بحق السعودية والإمارات ودول الخليج وأنكرت كل المساعدات اللي تبغاها. أنا أتذكر أنهم دولنا سرب من الطائرات والصواريخ.
0: أنا نسيت هذه المساعدات يا أخي.
2: والقنابل.
0: إيه صحيح صحيح معك حق.
2: وقصف الصالة.
0: صحيح.
2: والأعراس.
0: والمدارس.
2: والمدارس. والمستشفيات
0: والمصانع
2: والمصانع وأطفال الضحايا أطفال
0: حافلة. نعم. الله الله. قالوا خبراء صواريخ بوقته
2: يا رجال.
0: والصالة الكبرى قالوا أنها انفجرت من الداخل أول شيء وبدؤوا الكرو بعدين يعني يقعوا يعترفوا.
2: الله لا حتى الساعة.
0: الله الله الله. إذن هذه غلام من 12 مليار دولار، هذه كثار هذه.
2: يا أخي الكريم عندما يقول لك هناك خلافات بين القيادة الحوثية أين الخلافات بين المرتزقة؟
0: يتلاكدوا بينهم البين ليلية
2: وعبر الوسائل الإعلام.
0: أي أيوة والله أي أيوة والله. يعني تقاتلوا جماعة عيدروس الزبيدي مع جماعة رشاد قتال، ولما جاء أحمد عبيد بن دغر لعدن طردوه من عدن، لما جاء أحمد عوض بن مبارك طردوه من عدن، لليوم رشاد مش قادر يدخل عدن.
2: يا أخي الكريم انظر جباري يعني عبر وسائل الإعلام.
0: نعم
2: علي كان ذراع قوي معهم
0: عبد العزيز جباري. نعم
2: لعبت من محاكمة فلان وفلان وفلان.
0: صحيح
2: الأسماء.
0: صحيح.
2: وأيضا الآن أنت ياسر اليماني.
0: نعم
2: الذي قدم الشكر والتقدير لقائد الثورة.
0: نعم
2: وبيهاجم وتلوك.
0: نعم هي المشكلة.
2: ولا ننسى المعارضة.
0: نعم
2: الأيرانية التحيرهم.
0: نعم
2: قالوا هذا عدوى ولازم نحن نلتمن إلى جانب الشعب.
0: شوف شوف يا عزيزي، المشكلة أن احنا شايفين كل هذه الوقائع وكل هذه الحقائق بس احنا مقصرين، ما نركزش على خلافاتهم وصراعاتهم بقدر ما هم يخلقوا لنا خلافات وصراعات من العدم واحنا مطننين.
2: يا أخي الكريم قال إذا لم تستحي تصنع ما شئت.
0: نعم
2: ولهذا يعني لا أذكر أن أهل في سمعه وجهاله في سمعه.
0: الله الله.
2: وبيهاجم الحوثي.
0: الله الحوثي الذي يحمي نساءه وعائلته داخل البيت. الله الله.
2: ويترك الحلبية ويعرف أن هناك وضم ويسلم تسليم مطلق لقائد الثورة ويعرف أنه رجل شجاع بكل ما تعني الكلمة.
0: نعم نعم.
2: أراد عزتك وكرامتك وشموخك والتحكم على أرضك وكحكم قرار من دمنا الداخل لا يكون قرار من الخارج.
0: نعم المرتزقة لولا أنهم عارفين بهذه الحقيقة ولولا أنهم مؤمنين بهذه الحقيقة ما تركوا أبناءهم وبناتهم وعائلاتهم الذي يدرسوا في جامعة صنعاء والذي يدرسوا في الجامعات داخل صنعاء وتاركنهم داخل صنعاء لأنهم يعرفوا أن في صنعاء رجال أصحاب أخلاق وقيم وشيم وهم عارفين هذا الشيء لكن ما نداري ما هو الذي في رؤوسهم ما نداري ما هو الذي يعني ظلهم هذا الضلال المبين.
2: يا ايضا الذي يطالب بالمرتبات والكل نحن نطالب كلنا مرتبات لكن مرتباتنا عند العدو.
0: نعم
2: وقال احد الايام القائد ما بيدنا بيننا وبينهم لانهم جزء من الصهيونيه لو يكتبوا اتفاق في بدل في كبد القمر. أنهم ينقضوا. ولكن علي أما القادمة بان يدخل ننتزعها كمان من وصل رؤوسهم.
0: ومرتبات الموظفين بنقلعها من عين محمد بن زلمان رضي ولا
2: البعدة.
0: نعم نعم نعم أنا أشكرك جزيل الشكر.
2: كلمة أخيرة.
0: تفضل تفضل تفضل.
2: يا أخي الكريم انظر إلى الحكومة اللبنانية. معهم مجلس نواب. مفروض أن يقدموا الحكومة اللبنانية للمحاكم هالمسائل هالتقالب.
0: نعم لأنهم يتواطعوا مع الصهيوني وينساقوا مع الإسرائيلي.
2: نعم. ايضا في لبنان في فلسطين حفظهم الله المجاهدين قتلوا قادتهم قتلوا كل القيادات.
0: نعم.
2: ولكن المقاومه متماسكه واي خاين وعمل يدخل بينهم بيدك وعلى طول.
0: صحيح صحيح. واسرائيل 3 سنوات من طوفان الاقصى لليوم عجزت انها تخمد هذه المقاومه او تنهي هذه المقاومه. انا اشكرك جزيل الشكر. وفعلا يعني احنا امام تماسك كبير لجبهه المقاومه وللمجتمعات الواعيه المتسلحه بالايمان وبالهويه الايمانيه وبالوعي. ناخذ اتصال. والو مرحبا.
3: سلام الله عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل اخي الكريم وقول لنا من معي.
3: نعم نبيل السلطان.
0: اهلا وسهلا بك يا نبيل السلطان.
3: قال والحرب حامي وبارد.
0: نعم.
3: وفي بارد الضرب بالسيف والحرب حرب الموايد.
0: الله.
3: اللوم على الآباء اللوم على كبار السن.
0: نعم.
3: الحب ما بدو قز الله من داخل.
0: الله.
3: وإحنا نتكاثف يد واحدة ونتعاون مع رجال الأمن.
0: نعم.
3: ورجال الأمن يضربوا في يد من حديد.
0: صحيح.
3: ويعذروا وينكروا بمن القوى القبض على وثبتت التهمة عليه ويجعلوهم عبر لمن اعتبر.
0: صحيح صحيح.
3: مع الله.
0: شكرا جزيلا لك. وفعلا احنا عندما نقدم نموذج امني مشرف وعندما نتعاون طبعا قبل كل شيء عندما يكون كل مواطن واعي ومدرك انه هو جزء من الامن وهو جزء من المنظومة الامنية ودوره بالابلاغ عن اي تحركات مشبوهة ودوره بالابلاغ. وهذا للامانة يعني شهادة لله ان في ناس بلغوا على اولادهم يقول أنا ابني شكيت بتحركاته وتصرفاته واتصالاته وكذا ويجاء بعده والخبر أنه الولد قد بدأوا يدهده. وهذا وعي كبير. ولما الأجهزة الأمنية تضرب بيد من حديد مع كل من يتهاون يعني ضد أمن الوطن وضد يعني سلامة المجتمع وضد ويهدد حياة الناس هذا يكون عبرة لمن يعتبر. ونأخذ اتصال. ألو مرحبا.
5: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟
5: معك عبد سعيد محمد الشرعي.
0: أهلا وسهلا بك يا أخي العزيز. تفضل.
5: والله بمناسبة نهني السيد القائد سيد عبد الملك بن بدر الدين الحسين ومن خلاله إلى كل رجال كبهات العزة والشرف وإلى يعني الرئيس المشاط والحكومة فنقول عيدكم مبارك. يعني في هذا اليوم
0: إذا بس تتحرك من مكانك علشان الصوت يتقطع شوية. إذا تحرك بس من مكانك.
5: نحن منتظرين بعون الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
5: ويجب أن نزداد يعني اليقظة والحذر.
0: نعم.
5: لأن العدو يتحرك على كافة القصور والمستوى.
0: صحيح.
5: في جميع الأشياء الاقتصادية والسياسية والثقافية الخلايا النائمة والمتقدمة جميع والتجمع الاجتماعي يعني هذا يعني يجب أن نكون حذرين ونحن على الحق ومنتصرين وفي كل مرة الله سبحانه وتعالى يعني أيدنا بأوره وكرمه وبعيده.
0: نعم.
5: يعني سواء في جبهات الداخل في جبهات الخارج ضد كيان العدو الشحن.
0: نعم شكرا.
5: وإن شاء الله يعني الله قريب وبعون الله يعني سيكون يعني الفرحة الكبيرة والإنتصار والنصر الشامل والكامل.
0: نعم.
5: على كيان العدو الغاصب والإنتصار.
0: نعم متى ما توكلنا على الله
5: ومهما كادوا ومهما سواء كان في الداخل أو في الخارج.
0: نعم.
5: أو في التقليم يعني
0: أنا أعتذر منك، أعتذر منك بس لأن الصوت يتقطع، أعتذر منك يعني وأنا آسف جدا. إذا قدرت ترجع تتصل بنا والتغطية عندك كويسة مرحب بك وأنت فوق العين والرأس. وفعلا عندما نتوكل على الله ونصدق مع الله سبحانه وتعالى فالنصر يعني هذا أمر مفروغ منه، والنصر قريب بإذن الله تعالى. نصرنا يعني من الله سبحانه وتعالى عندما نخلص لوجه الله سبحانه وتعالى ونتماسك فيما بيننا ونرفض كل ثغرات العدو وكل أساليب العدو التي تريد أن يعني تمزق وحدتنا وصمودنا وثباتنا. ونأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
4: السلام الله عليكم.
0: وعليك أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟
4: معكم حسين حجر. كل يوم بتخلونا نتصل لأنه الموضوع بيقع أشوق من الذي قبل.
0: الله يحفظك سيدي الكريم، تفضل.
4: يا سيدي أنا مع الأخ نبيل السلطان فيما طرحه.
0: نعم.
4: وأضيف عليه.
0: نعم.
4: الآن حكموا عدد من
0: الخوان.
4: عدد من الخلايا.
0: نعم.
4: نشتي نبسدس مع اللقي.
0: نعم.
4: يا سيدي جعل الله العقوبة ردع.
0: نعم.
4: كان يسمى الحد زمان الرادع. لو قد تعلقوا ثلاثة أربعة كل واحد عجب عدو ما.
0: صحيح أتفق معك.
4: للأمانة إحنا مسلمين طبعا للسيد القائد، لكن نطرح هذا الكلام من باب ما بنحس به.
0: نعم.
4: البعض قد يوعدوهم أنه تحرك واشتغل وإحنا هنرجع ضمن سبك ضمن كشوفات تبادل الأسرى، لكن لو قد قطوه انتهى الموضوع.
0: صحيح صحيح.
4: ينفذ الحكم. الحكم ما هي نتيجة، ما هي ثمرة الأحكام.
0: نعم تنفذ
4: تنفيذها.
0: نعم نعم.
4: ومناشي لا أحد يحاكمهم يقبروا في الحبس تأكلهم ونشربهم، لأننا ملزمين نأكله ونشربه.
0: صحيح.
4: هذا الجانب ضروري جدا.
0: أنا لو الحكم بيدي لا أعلقهم بالتحرير والسبعين.
4: في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولو رفضوا الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. بمعنى مش ما قد ما سمعنا من دعايم ما طرحوا، وإحنا كل واحد بسم الله يجيب التلفون
0: كل واحد ينبع
4: والناس خلاصك. اترك حال للمعنيين، اترك حال لولي الأمر. صحيح. للجهات الأمنية
0: نبطل فضول، نبطل معقلة،
4: نقعد ديوك.
0: صحيح صحيح. نبطل المعقلة الزايد، مش كل شيء احنا معنيين فيه.
4: كل نعم. واحد داري باختصاصي يشتغل فيه لا قد وعيكم بعمله حيابه.
0: نعم نعم اتفق معك.
4: ما ادورش عليكم.
0: حفظك الله.
4: شاكرين
0: جهدكم. شكرا جزيلا.
4: الله اجركم، جعل الله هذا
0: وإياكم
4: في ميزان حسناتكم.
0: وإياكم. شكرا جزيلا لك محسن حجر. وفعلا يعني المتنبعين زادوا المتنبعين كثير، انه كل ما شاف موضوع ونبع يدي رأيه. يا اخي من انت؟ مو على جدتك، مو شغلك، مو مهرتك، مو الفضول الذي داخلك، ما هيش مهرتك هذه. اترك الموضوع لصاحب الاختصاص، بطلوا تنبع. العدو يشتغل على هذه الخوارزميات، والعدو يشتغل من وسائل التواصل ومن الذباب الإلكتروني، ومعه جيوش على ما هي لجل يحدث فتنة داخلية بين أوساط المجتمعات، يمزق المجتمعات من الداخل. ونأخذ اتصال. ألو مرحبا.
6: الو مساك الله بالخير، من جهد عمك عبد العاطف يا احلى مني هناك وحصلناك في الفتره الاخيره.
0: الله يبارك فيك يا عم عبد العاطف وحيابك
6: وعندك سعيد ويحفظ السيد القائد يا رب الله، ويجعل اجتماعنا في داله يا رب الله، ويجعل الصحه والعافيه
0: يا الله،
6: ويحفظ لنا رئيس الجمهوريه ويحفظ لنا وزير الداخليه. سلامك يا علي حجر وانت يا نبيل السلطان. من عمك عبد العاطف كلامكم يعني قوه القوه. الداخلية عليها سقطة الرصوص وسماسرة هواء مرتزقة في العدوان، وتعاون من اللي يتعاون معهم ويدفع بهم الأشياء هذه لمقابلة العدوان، ونحب البيوت ونحب المكالف والبصائر المدورات والأشياء والشويات يكون من أنصار الله، ولا من الداخلية ولا من جهر الحمار الداخلي بيدن من حديد لا تفتعل في الأشياء هذه، وإحنا مواجهين أمريكا وإسرائيل.
0: نعم.
6: والتحية يا محور المقاومة إيران اللي دفعت الأمريكيين والإسرائيليين ولحزب الله سلام الله عليهم والعراق ويمن الإيمان بقيادة أبو جبري الله يحفظه ويطول بعمره، وفوقهم على التكفيرين والدواعش اللي جايين عبوا ويبلبلوا ويتعاونوا مع العدوان.
0: شكرا.
6: وعينهم بيتعاون معهم ويقول الله أكبر الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل،
0: شكرا جزيلا لك يا عم عبد عاطف. ومن يفسد في هذا الزمن لا يقل يعني من الذي هو يتجسس أو يقدم خدمات للعدو. من يعرقل معاملات المواطنين وخدمات المواطنين ويضر بالمواطنين في هذا التوقيت بالذات فهو عميل للعدوان ويخدم العدوان، ويجب أن يحاسب كما يحاسب العدوان، سواء كان موظف حكومي ولا كان مواطن ولا كان من الأعيان ولا كان من لعينة أم الجن. كان من يكون من يعني يضاعف معاناة المواطنين ومن يعرقل معاملات الناس ويكدس ملفات الناس في القضاء أو في الأمن أو في أي مؤسسة خدمية، من ينكل بالمواطنين بهذا الزمن وبهذا التوقيت، الناس صمدوا وثبتوا وتماسكوا على مدى هذا الزمن الطويل من أجل اليوم يعيشوا بعزة وكرامة، مش من أجل يجي واحد يعني طالب الله فاسد يعني قليل خير ما عنده ضمير ولا عنده ذمة ويزيد ينكل بالناس أو يزيد يعني يضاعف من معاناة الناس. لازم أن احنا كلنا نعامل الفاسد بهذا الزمن كما نعامل مرتزقة العدوان وأدوات العدوان وجواسيس العدوان، ونتمنى أن احنا نشوف الفاسدين هذولا وهم لابسين البدلات الزرق ونبصر اعترافاتهم في وسائل الإعلام. الفاسد ما هوش مننا، والفاسد ما ينتميش لنا ولا لجبهتنا ولا لبلدنا ولا لحكومتنا ولا لدولتنا، ولازم نتبرأ منه جميعا. يكون من كان، لو تكون رتبته يعني مشبوجة من طرفه لا طرفه، لو يكون منصبه يعني بأعلى منصب حكومي، لازم انه يتحاسب ونبصره هناك لابس البدلة الزرقاء وهو يدعي اعترافاته وننشر غسيله ويكون عبرة لمن اعتبر. الناس قدمت تضحيات وقدمت أبناءها ودفعت يعني النساء أرسلت أولادها ورسلت المونة ورسلت الذهب ورسلت المساعدات للجبهات من شان تعيش بعزة وكرامة، والعزة والكرامة هذه مسؤوليتنا جميعا أن احنا نحققها ونوصل لها. هذا الشعب يستحق حياة أفضل، وقالها قائد الثورة مرارا وتكرارا، ويجب أن نلتف جميعا مع قائد الثورة وألا نسمح لأي كان أن يتستر على فاسد أو مفسد. خلونا نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
8: السلام عليكم. سام اف ام، وقفة إعلانية.
9: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، اليمن متصل.
22: أخي المواطن، العدو لا يجندك مباشرة، بل يصنع لك قضية وهمية لتخدم أهدافه. لا تقع في الفخ.
23: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء،
24: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
23: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
24: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
23: استراحات عامة،
24: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
23: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
24: بقالات وشياش وشبكة إنترنت،
23: خدمة توصيل للوجبات،
24: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
23: كل ذلك وأكثر وبأسعار تناسب الجميع تجدونه فقط
24: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
23: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار الاتصال على الرقم
24: 77 60 199 40 أو 07-451-960. في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء مجاناً. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: هذا العيد في سبق فون، الفرحة بزيادة مع عروض العيد من سبق فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. 30% زيادة مجانية في باقات انتر 7 جيجا وانتر 15 جيجا وباقة يا بلاش 10 وبنفس السعر. لحظة، العروض ما خلصت. 60 دقيقة مجانية لما تشحن خطك ب60 وحدة أو أكثر. للتفاصيل ارسل عروض الأضحى إلى 211 مجاناً. وكل عام وأنتم بخير.
10: سبفون، أصالة وتواصل.
11: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
9: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، اليمن متصل.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
13: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
25: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
25: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
14: 555-555.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
15: سام اف ام والعود احمد.
0: مرحبا.
16: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اسعد الله بالخير مساءكم وعادكم الله من السالمين الغانمين. كل عام وانتم بخير وصحه وسعاده وسلام.
0: انت بخير وقل لنا من معي.
16: حيا الله الاخ عبد الحافظ.
0: حياك وسلمك. من معنا؟
16: معك علي شوقي مكين، وانا سعيد جدا ومسرور جدا بسماع صوتك. انا
0: نحن اسعد يا سيدي، تفضل.
16: منذ القدم
0: الله يبارك فيك.
16: 2016 واكثر في قناه الساحات.
0: فوق عيني وراسي، تفضل اخي.
16: طبعا انا كفيف ولكن اعرف الاصوات.
0: الله يحفظك اخي العزيز، الله يدي لك الصحه والعافيه ويبارك فيك. احنا نتكلم
16: كلامك الكلام اللي جبته اليوم لا غبار عليه.
0: نعم،
16: وانا اوافقك الراي وغير كثير.
0: نعم،
16: غير كثير يوافقنك الراي.

0: حصلوش معاشات، ما حصلوش من يعولهم،
1: نعم.
0: من ينتبه لهم، يعني ما حصلوش فرصة، لم تتح لهم الفرصة حتى يعيشوا مثل باقي الناس.
1: نعم.
0: طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم فضل صورة 21 سبتمبر والمسيرة القرآنية المباركة بقيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ويأيد الله بنصره وتمكينه،
1: يا الله.
0: أصبح المواطن يأكل من كده،
1: نعم.
0: يأكل من تعبه،
1: نعم.
0: باقتراح الدعم الأسر المنتجة، الآن في منتج محلي،
1: نعم.
0: الآن في عمالة أصبحوا يعني يجدوا لها عمل تشتغل،
1: نعم.
0: قال ما قلتك يعني في حد يرضى أن يتسول في الشوارع ماشي،
1: نعم.
0: بس قالوا مجبور، إحنا نظام فاسد، ما أقول لك مستبد، ما مش داري وين المواطنين، ما مش داري كيف المواطنين، ولا مش داري كيف عيش. يا رجال الكهرباء يا عبد الحافظ، الكهرباء كانت في أيام النظام كيف كانت مقطوعة؟ كانت ما
1: أقول لك، كان كل سنة والناس يقولوا إيش اسمه هذاك، مدري إيش كان اسمه الذي كان يخبطها في في في في مارب، ويعطل الكهرباء على الناس، وكان يتقطعوا في الطرقات وقطعوا الطريق، وكان يجي رمضان والناس يفطروا على الشمع، ها؟
0: صحيح.
1: والغاز كل سنة أزمة، لا كان بعدوان، ولا كان ب 19 دولة حارباك، ولا كان بحصار، وكانت الأمور سدح مدح. والناس عايشين بمعاناة، يعني ما كانش تجي سنة رمضان إلا والناس يشتكوا من أزمة الغاز، وما يجيش ذا إلا والناس يفطروا على الشمع، والكهرباء ساعتين لاصي وأربع ساعات طافي. وكان الناس ذا الحين الذي يظللوا على الناس يقول لك كنا بنعمة، نعمة ما من هذه الساعة،
0: إيش من نعمة؟ واليوم يا أخي عبد الحافظ، برغم الحصار الجائر المفروض على شعب الإيمان والحكمة، لأن الكهرباء تحسنت بشيء كثير، شيء ملحوظ، والغاز نفس الشيء، أليس كذلك؟ ألا توافقين الرأي؟
1: صحيح. هناك هناك هناك يعني
0: حسن كل شيء.
1: الرئيس مهدي المشاط وجه بأن يعني تقدم الكهرباء في محافظة الحديدة لآلاف الأسر الفقيرة والمعدمة مجانا، وشبكوها لهم لا داخل البيوت مجانا. صحيح في معاناة الآن في الكهرباء وفي انقطاعات، لكن يا عزيزي إنه أنت توفر أبسط الخدمات بأقل الإمكانات في ظل هذا الوضع الراهن، يعني لو إحنا دولة ثانية إنما عاد بش لا كهرباء ولا ماء ولا خدمة، ولا عاد من يحافظ على العملة، ولا عاد كذا، ولا عاد أمن، ولا عاد استقرار، ولا عاد نيابة، ولا عاد محاكم، يعني عاد إحنا متماسكين ما لنا شيء برغم كل شيء، يعني برغم كل المصايب ذي فوق رؤوسنا، إلا أن إحنا يعني ها ندبدب على قولتهم، نمشي ولما يفرقها الله وينتهي هذا العدوان بعد لا نحاسب حسابا عسيرا لكل من يقصر بالخدمة للمواطنين، وكل من يقصر يعني بتجويد الخدمات. ما بعد والله لا ندلع دلع، ما عاد نشتيش الله مدري ايش، ونشتي ذا ما بنشتي الغاز يشبكوا لنا للبيوت، ما عاد نشتي باب ونصير نسارب خلاص. لكن احنا الان بوضع استثنائي، نصبر شوية ونتحمل شوية ونقول يا رب عونك، ونتماسك فيما بيننا، ويعني ونوجه النقد البناء، ونضيء على نقاط الفساد، ونضيء على أماكن الخلل من أجل نصلح. إذا ما صلحناش والله لا نعيش في 100 سنة فساد لا قدام.
0: يا عبد الحافظ
1: حفظك الله، تفضل.
0: بس موقف، لأن العيد ناس معيدين، وبرغم الأوجاع والأحزان والآلام التي تحصل في غزة الحبيبة، غزة التي جرحه جرحنا، جرح غزة وجرح اليمين،
1: نعم.
0: كامل،
1: نعم نعم.
0: لكن إننا نريد أن نصفي على المستمع شيء من الـ من الـ من الفكاهة مثلاً، تلطيف الجو في موضوعك نفسه.
1: تفضل.
0: يقول المسمع الدرامي طبعاً من الخيال، أن عبد الرب منصور هادي توفى، بعدين جاء وصاحبنا راقد عفاش، قم يا زعيم، غدنا جيت عندك، أنا عبد المنصور هادي ما تقلع عندي، قوم ما شن داري ما وقع في اليمن، ما شن داري ما وقع، لا تقول لي تحاكيني من الحوثي، الحوثي بعدي حتى وأنا ميت، الحوثي تدرك وش صلح، الحوثي صلح أشياء والله ما كنت صلح على أبوك ولا جدك،
1: الله
0: أنت معي ولا تبطي يا عبد المنصور هادي؟ يا أخي أنا مع الحق، يقول لك الحوثي قدم اليمن إلى 100 سنة لقدام.
1: لقدام لقدام.
0: عبر هذا. يعني يقول لك في 2023 انطلق طوفان الأقصى والحوثي قام بأقوى قوته. يا رجال وسط الصواريخ وسط لها ليش ليش ليش نص رسول الله لا تل أبيب.
1: لما تل أبيب.
0: هذا الكلام. الحديث طويل جدا.
1: الله يحفظك، شكرا جزيلا لك وشكرا على
0: فرصة للمستمعين، والتحية لك والتحية لحمود محمد شرف وعبد الله الحايفي والمخرج اللي معاك، والتحية كل التحية لكم.
1: حفظك الله
0: لك أنت. يحاكيكم النذير علي شوقي مكين إصلاح الروضة.
1: أهلا وسهلا بك أخي العزيز علي شوقي، والتحية لك، وأيضا يعني نوصل التحية للأستاذ القدير حمود شرف وللمهندس الرائع مخرج البرنامج الأستاذ محمد الفرح، شكرا جزيلا لك. ونأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
2: ألو مساء الخير.
1: مساكم الله بالخير والعافية، تفضلوا. من معي؟
2: أنتوا في حالكم؟
1: الله يحفظكم.
2: تحية لكم على هذا البرنامج الحلو.
1: شكرا.
2: الحمد لله كنا نسمعكم في قناه الساحات، الآن الحمد لله بنكلمكم.
1: الله يحفظكم. من معي؟
2: والله الحمد لله. معك أخت المجاهد أبو أصيل.
1: أهلا وسهلا بك أختي.
2: الله يعافيك.
1: تفضل.
2: أنتوا تطرقتوا اليوم موضوع المرتزقة وأيضا الحرب الناعمة
1: نعم.
2: نظر النافقين.
1: نعم.
2: أنا أحسهم يسمعوا كلمة السيد آخر كلمة آخر محاضرة.
1: نعم.
2: الذي قال لهم يقاطعوا على القنوات حق المرتزقة، سواء المرتزقة
1: نعم.
2: أو قنوات العربية الذي هي عبرية.
1: صحيح صحيح.
2: يعني كانت محاضرة تدل على فعلا وعد لما يتوقع الشعب يفهم.
1: نعم.
2: يعني كانت صراحة يعني حتى احنا والله كنا نسمع فعلا الجزيرة والعربية احنا ما نصدقهم، بس كنا عن قاعدة حين بسبب ان احنا يعني كنا نتهافهات اصلا.
1: نعم.
2: وما الذي بيصدق وما قدش عنده حتى ثقافة قرآني هذه، هذا فعلا على مدار السيد بيتأثر.
1: نعم. والخطر في المسار الإعلامي مش بس بالقنوات الإخبارية، أيضا في قنوات المسلسلات والأفلام الذي تسعى لتمزيق الأمة، الذي يعني يتحرك فيها العدو للإخلال للإفساد للبس الحق بالباطل لتقديم محتوى إعلامي مضلل يضرب ذكاء النفوس يهدم القيم بالفساد، يصوروا للناس أن هذا الفساد الأخلاقي أمر عادي وطبيعي وما أبو شيء والدنيا عوافي وكل شيء سابر، وهذا مع الوقت الطويل يأثر على الناس.
2: أكيد أكيد. وأيضا هذا القنوات فعلا الذي يأثر في تقوى النفوس، يعني دنب مناظر خلة بالأخلاق بالطهارة، هذا نعم. الأفلام الحاجات الإباحية ده مفروض صح يتقاطع عن حتى كما قال السيد.
1: نعم. بقدر ما احنا محتاجين انه المجتمع يقاطع هذه الوسائل الاعلاميه، احنا بحاجه الى اعلام وطني يقدم مسلسلات هادفه وافلام هادفه وبرامج للاطفال هادفه لنوفر البديل. يعني احنا لما نش نقاطع المنتجات الصهيونيه لازم نوفر منتجات بديل في اسواقنا، ولما نش نقاطع اعلام العدو لازم نوفر لاسرنا ولاهالينا ولاولادنا اعلام بديل يقدم الاعلام يعني الملتزم والفن الراقي والملتزم بالمسلسلات الهادفة ومعالجة القضايا الاجتماعية، ولا تقعش المسلسلات حقنا مثل السمبوسة من رمضان لا رمضان.
2: ما ما وصلت والله المعاني المفصلة على ما قلت أنت، يعني يوفروا فعلا حاجات بحيث إنه قولتك بديل صدق، لأنه بيتجهوا بعض الأحيان الواحد يقول ما إحنا والله ما عاد نفتح الشاشة صراحة.
1: نعم
2: إن قد الإذاعات الصدق أحسن، خاصة يعني لما ما شاء الله إذاعة سامي إذاعة صنعاء يعني إذا أتأفق ما شاء الله عليهم صوت الشعب.
1: نعم.
2: كلهن يعني الصراحة يعني معهن وفيهن الفائدة وفيهن المتعة فيهن كل حاجة.
1: تحية لكل الإعلام الوطني الحر والشريف ولكل الإذاعات الوطنية التي لا زالت تقدم الإعلام الهادف والصوت الهادف، وشكرا جزيلا لك أخت المجاهد أبو أصيل، شكرا جزيلا. نحن فعلا بأمس الحاجة اليوم لأن نقدم يعني إعلام هادف. أنا شخصيا يعني شخصيا أعرف الوضع الصعب الذي تمر به المؤسسات الإعلامية الوطنية، لكن على الحكومة وعلى الجهات الرسمية أنها تولي الإعلام اهتمام اهتمام كبير، لأن المعركة الإعلامية من أهم المعارك. اليوم العدو إذا وقف قصفك بالصواريخ بيقصفك بالقنوات وبالإذاعات وبالهاشتاجات وبوسائل التواصل، فلذلك مثلما تصدينا للعدو بصواريخنا وبمسيراتنا وبأبطالنا في الجبهات، يجب أن نتصدى لإعلام العدو بإعلامنا الوطني المجاهد الهادف، وببرامج وبمسلسلات وبأفلام وبإنتاجات راقية وعلى مستوى عالي من الجودة تواجه إعلام العدو وتحبط مفاعيل إعلام العدو. نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
3: ألو مرحب.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله، من معي؟
3: الله يحييكم، سعد الله مساءكم بالخير.
1: مساءكم الله بالخير والعافية.
3: حافظ المعجب.
1: أهلا وسهلا.
3: معكم حلا.
1: أهلا وسهلا أختي الكريمة، تفضلي.
3: الموضوع مهم للغاية أستاذي، يعني إحنا ما يعني ما نشتكي فقط من الإعلام، وسائل الإعلام يعني نعم. الصهيونية والخارجية ويعني الأمريكية، إحنا أصبحنا حتى في اليمن يا أستاذي أصبح في إعلام فاسد، وفي إعلام يعني يخرب يعني ويشوه أخلاقنا وقيمنا وبادئنا.
1: إذا أنت تتكلمي عن قنوات المرتزقة، إذا تتكلمي عن قنوات المرتزقة فهي أيضا قنوات صهيونية ومموله بأموال الصهاينة.
3: منضمة لهم.
1: نعم. نعم.
3: فيعني إحنا نقاطع حتى هذه القنوات.
1: أكيد أكيد، هذه هي الأهم بالمقاطعة، لأنها تتكلم بلغتك وتحاكي عاداتك وتقاليدك. نعم نعم.
3: إذا مثلا ما يعني ما تدخلوش في السياسة أو شيء، بس هم بينشروا حاجة يعني فساء.
1: صحيح صحيح صحيح.
3: يفسدوا الأمة.
1: نعم نعم.
3: وإحنا نقول هؤلاء يمنيين، ويقول يعني يظهروا للناس كيف هوية اليمنيين بهذه نعم. الطريقة، ولكن إحنا يعني نقاطعهم ونقطعهم يا أستاذي.
1: صحيح.
3: وبالنسبة للموضوع الأساسي اللي تكلمتوا فيه، ليش ما يكون كل واحد يوعي أبنائه، كل
1: نعم.
3: واحد يراقب أبنائه ويكون حسيب ورقيب لابنه، ويشوف إيش بيعمل ابنه، لأن أصبحنا يا أستاذي أصبح اليهودي يدخل لنا من أي مكان، يعني حاجة سهلة بأنهم يوصلوا لنا ولأبنائنا، يعني هذه الحرب الناعمة أصبحت بكثرة في بلدنا.
1: صحيح.
3: ليش ما نكون مستلحين بالوعي، وكل واحد يصحى، كل واحد يركز ويكون
1: نعم.
3: حذر، والله الله في الوعي يا شعب اليمن، كل واحد يعني يهتم بهذا الأمر
1: الله.
3: لأنه
1: الله.
3: من قيمنا ومبادئنا وأخلاقنا إن إحنا ما ننحرف ونحنا ما نصدق هذه الوسائل الكاذبة سبقا.
1: نعم نعم، شكرا جزيلا لك على هذا الطرح، وفعلا يعني لازم كل واحد يتحمل مسؤوليته، ولازم كل واحد يراقب من هو مسؤول عنهم. وبالنسبة للإعلام التابع لقنوات المرتزقة، الممول من المنظومة الشيطانية والممول من يعني أم الإرهاب ومن الشيطان الأكبر، يجب أن نقاطعه مقاطعة كاملة. وأيضا بعض الممثلين والفنانين، هذه وجهة نظري الشخصية، ما أدري إذا أنتم تتفقوا معي أو تختلفوا فيها، الممثلين والفنانين الذي يروحوا يمثلوا في مسلسلات هابطة وفي مسلسلات يعني يتحرك من خلالها العدو للإخلال وللإفساد ولتمزيق المجتمع من الداخل ولضرب زكاء النفوس ولهدم القيم ولنشر الانحلال والانحطاط، يجب أن نقاطعهم وألا نراهم حتى في قنواتنا الوطنية. من ارتضى بالسير في مسار الانحلال الأخلاقي والفساد الأخلاقي، سواء في قناة يمن شباب ولا قناة بلقيس ولا غيرها من قنوات الفساد الأخلاقي، يجب أن يحاسب، ويجب أن تتعامل معه صنعاء عبر وزارة الثقافة يعني بمساءلته وبمحاسبته. ومن أراد أن يعيش في وسط الرذيلة عليه أن يبقى في مجتمعات الرذيلة، ولا نقبله في مجتمعاتنا. مش أنه يجي يمثل في القنوات الوطنية وثاني يوم يروح يمثل في قنوات الانحطاط والانحلال، وهذا يعطيه تزكية في مجتمعنا ويعطيه قيمة معنوية في مجتمعنا. لابد ما نقاطعه ويعرف أنه هذا العمل الذي عمله غلط. وقنوات العدوان، لما تشوف كل الممثلين وكل الفنانين الشرفاء الأحرار الأبطال الأوفياء رافضين يتعاملوا معها، بعدها يعني بتروح تدور لها ممثلين مصريين وسوريين ومن الخارج، وما عاد بتكونش مؤثرة في مجتمعنا. لا يجي واحد يقول لي يا أخي محنان ومتجوع طول السنة، متجوع ولا تروح للانحلال. يعني إذا الحين لما يجي السارق يقول لك أنا سرقت أنا ميت جوع، هل نقبل هذا الشيء؟ يعني بالعقل بالمنطق، أنت تعمل شيء خطأ ولازم أنك تتحاسب على خطأك، وإحنا كمجتمع نقاطع هذا الإعلام الفاسد الذي يسعى إلى الإفساد عبر المحتوى الإعلامي. ونأخذ اتصال. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم ومساء النور والعافية عليك يا عبد الحفي يا أستاذ عبد الحفي.
1: مساء الخير حياكم الله. من معي؟
4: الله يسلمك. الصوت ضعيف لكن
1: أنا بين أسمعكم تمام والجمهور إن شاء الله يسمعكم تمام. من معي؟
4: لسانك. أمانة ما بدي شيء من أبوهاك صراحة من القلب. ما إحنا ما نقدرش نطلع زي ما أنتم هكذا علاني، بس صراحة الله يصح الله لسانك ويطول
1: الله يبارك فيك. الله يبارك
4: يزيد الإعلاميين من أمثالك
1: الله يبارك فيك.
4: يعني ما بدو شيء من الواقع، والحمد لله اللي نورنا وجعلنا من المهتدين، ولا نكون في ضلالة صراحة. الله يسلمك. يعني أما أولا القنوات اللي هي زي ما نقول الجزيرة سميتها الجزومة وقاطعتها بذلك الأزمة
1: الله
4: العربية نفس الطريقة السافلة اللي هي تنتمي إلى اليمن، وهذا ما تستحقش تنتمي إلى اليمن شهي. يعني أنا أقول لك يعني نسيتهم إذا لهم، بستغرب لما بعض الناس يتابعون، لكن الضلالة هي في أشياء كثيرة مش في الأخباريات وبس.
1: صحيح.
4: أنا ما قلت في الممثلين المغنيين للأسف مش تيجي نزرع في الشعب الأنصار إن الأغاني محرمة ومحرمة. الأغاني اللي ليس لها إلا مع الشيطان، لكن زي ما نقول الأغاني الوطنية الأغاني اللي
1: الفن الهادف والفن الملتزم هذا يبقى في إطار الوعي وفي إطار الثقافة، أما الفن الهابط والفن الممسوخ الذي يدعو إلى الرذيلة فهو مرفوض بقيمنا وبأخلاقنا وبمبادئنا وبما تربينا عليه. يعني لا يمكن أن يسمح الإنسان لا لنفسه ولا لمن هم حوله بالاستماع إلى ما يدعو إلى الفاحشة أو الرذيلة، هذا يعني مبدأ ثابت وأساسي. تفضلي.
4: وفعلا يعني نشتي زي ما قلت التراث اليمني، التراث اليمني في هذا الشيء الهابطة يعني مفروض ان هو دولتنا تمنع وتعرف الشباب انه حرام في طريق الشيطان ليس في طريق الله. نشتي نكون احنا مع الله. انا ما قلت فعلا الهادف زي ما نقول الزوامل هي في الوطنية في الاشخاص في الديان في المبادئ، احنا معاها ونحب نسمعها لفلسطين للأمة كاملة.
1: نعم نعم.
4: وفعلا يعني المقاطعة في كل شيء زي ما في في في أبسط الشيء له حتى لبانة من حق الخارج مش مقاطعهم في الكلمة في الحركة في كل شيء، لأنه إحنا نزرع فينا طبعا. إحنا خلقنا على تلفزيونات وعلى كل إذا غلقوا علينا التلفزيون وليش تتفرج عددنا زي ما يقولوا هذا الأيام يعني والله جني ولا شيء. لا حتى في أيامنا كنا نعم. لا يغلقوا عن زمان، لكن الحمد لله لما دخلنا بداية الشفاء والحمد لله الله رزقنا بالهداية وجاهدت نفسي وفعلا والله أكره شيء الأغاني والتمثيلية اللي في طريق الشيطان. وعلى ما قلت في مثلي يعني كنا نشتي يعني نعتز فيهم رجعنا نكرههم بسبب السلوكيات اللي بيقدمها الأشياء اللي يعني ما أقول لكم مجززة ترضي الشيطان ما ترضي الله ولا رسوله. يعني
1: والمشكلة أنهم عرفوا أنه يعني هذه القنوات وجدت أنه في ثغرة، لأنه ما فيش عندنا الإعلام الموجه الذي بديل لها، فوجدوا هذه الثغرة واستغلوها. وتخيلوا يعني أنه شهر رمضان شهر الطاعة والعبادة شهر الذكر شهر صفاء النفوس حولوه إلى موسم مسلسلات وإلى هدار فاضي، وللأسف كثير من الأسر يعني تفطر وهي فاتحة هذه المسلسلات، وطول السهرة والعشي وهي فاتحة هذه المسلسلات، وقت الصلاة وقت الطاعة وقت العبادة وقت الذكر وقت قراءة القرآن وهي ضايعة في هذه المسلسلات. تصميم المسلسلات وبرمجتها وهندستها أنها تكون في رمضان هي جزء من هذا المخطط الذي يريد إفساد المجتمعات، إفساد المجتمعات البشرية عموما. يعني مش بس استهداف لليمن، لليمن ولمصر ولسوريا وللعراق وللأردن وللمغرب ولكل دول الخليج، استهدفوا المجتمعات. يعني عاد احنا ذا الحين بالنسبة لنا الإنتاج بسيط حتى ولو قنوات المرتزقة، يعني في مجتمعات مثل الخليج شوفي كم مسلطين عليهم يا قنوات، من MBC 1 لا MBC 2 لا MBC مصر لا MBC عراق لا MBC 4 لا MBC 3 للأطفال لا مدري من لا كم يا قنوات وكم. وهذه غير منصة شاهد وغير نتفليكس وغير وغير، هذا كله لتدمير الأسرة. يعني الوضع اللي وصلت له السعودية اليوم إنه غزة تضرب وهم مشغولين بحفلات الرقص هو نتاج لهذا الانحلال الذي وصل له بعض، يعني خلينا عشان ما نعممش، وصلت له بعض فئات المجتمع إنها خلاص انخرطت في مشروع العدو وراحت وراه. يعني لما نشوف الآن في أخوتنا في الشعب المصري، والشعب المصري بلد العروبة وبلد الدفاع عن فلسطين، غيروا من عاداتهم وتقاليدهم وقيمهم وكذا، فانخرطوا مع مشروع الأعداء. غزة تضرب وهم يقيموا حفلات في الغردقة ومهرجان العلمين ومهرجان شرم الشيخ وإلى آخره. هذه المسارات التي يعني قدمها العدو واخترق من خلالها المجتمعات يجب أن تتوقف فورا. وخلونا نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل
5: معكم عبد الملك أبو طالب أبو هاشم من الأمانة.
1: أهلا وسهلا بكم أخي، تفضل.
5: حيا الله سيد عبد الحافظ، ارحب ارحب لقناته.
1: حيابك والتحية لسام وكل طاقم سام وكل جمهور سام.
5: الله يحفظك، واحنا نسيب من هذا الإعلاميين الوطنيين الذي بيوجهه الكلمة الصادقة.
1: الله يحفظك
5: ويبدم إلى القلب للأمانة.
1: الله يبارك فيك
5: يا سيدي. بالنسبة للإعلام وما الإعلام، الإعلام هو سلاح ذو حدين.
1: نعم،
5: إعلام يوجه الناس توجيه صحيح وكلمة صادقة فيما يرضي الله، في جهادهم، في إنفاقهم، في مقارعتهم للظلم والطاغوت وإلى آخره.
1: نعم.
5: وبإعلام مدجن يدجن الناس ويدجن الشعب اليمني.
1: نعم.
5: ما يعني مثل القنوات هذا الماسخة.
1: نعم.
5: القنوات المسخة كالبرتزقة مثل نعم. سوهيل وهذاك السعيد وهذاك، يعني كم يا غير بلقيزة، كم يا قنوات.
1: نعم.
5: ما يعني ما بش حتى لا فيها لا أدب في الإلقاء ولا فيها حياة، ما مش حياة حتى المد، يعني قناة المسير مثلا أو إذاعة صنعاء أو إذاعة الساق أو قناة الساعات.
1: نعم.
5: يعني عندما توجه الكلمة أو تنتقد شيء تنتقد بأدب.
1: نعم.
5: بأخلاق.
1: نعم.
5: لكن هؤلاء ما مش عندهم إلا سفهات.
1: نعم.
5: في كل ما أنا أناشد من خلالك ومن خلال إذاعة سام اف ام بإصلاح إذاعة صنعاء الذي بيصيحوا منها المذيعين والذي بيصيح منها الشعب اليمني بأنها ما بتوصلش الكلمة إلى ربوع الوطن. أنت يا أستاذ عبد الحافظ، لو أنه لأنه كثير من الناس ما بيتابعون الإذاعة، ما بيتابعون التلفزيون.
1: صحيح.
5: للأمانة.
1: وإحنا ندعي للاهتمام بإذاعة صنعاء من قبل يعني المسؤولين عن الإعلام، وندعي للاهتمام بإذاعة صنعاء من قبل الحكومة، ويقدموا لها الاحتياجات اللازمة والدعم اللازم. يعني أنتم عارفين الآن إن وسائل الإعلام تشتغل بظل إمكانات بسيطة وبظل يعني المادة بسيطة جدا، ومن أجل نقدم إعلام هادف ونوسع البث ونقوي البث ونقوي الإرسال في كل المحافظات، فإحنا بحاجة إلى لفت واهتمام رسمي يعطي الإعلام قيمته ومكانته ويعرف أهميته ويعرف دوره في هذا التوقيت.
5: يا أستاذ عبد الحافظ، التاري إنه من فوائد إن الكلمة تصل إلى عدن وتصل إلى حضرموت.
1: صحيح.
5: يعني يكون هناك المواطن.
1: نعم.
5: يكون عنده وعي، لأنه ما بيسمعوش، ما بيسمعوا إلا حكم القنوات.
1: نعم.
5: ما بيسمعوا إلا الكذب، ما بيسمعوا إلا النفاق، ما بيسمعوا إلا التضليل. أما الكلمة الصادقة الوعي هذه ينفع الناس في دنياهم وآخرتهم، والله ما بتوصل الكلمة الله هناك. أنت تاري لو شيء قد بعد يعني أقل شيء كحاضنه واعيه شعب مستوعب، لكن للأسف الشديد يا فصيح كم قد صحنا على إذاعة صنعاء، كم قد والله إنه يعني شيء مؤسف.
1: إحنا نوجه تحية لكل أخوتنا الزملاء
5: إذاعة صنعاء بحيث تصل إلى جميع ربوع الوطن وإلى جميع المحافظات، ويسمع المواطن، يسمع الكلمة الصادقة، يسمع الحق، يسمع أما يعني ما يسمعون للضلال، ما يسمعون للنبال، ما يسمعون للكذب. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.
1: النصر. شكرا جزيلا لك عبد الملك أبو طالب، وأنا أوجه التحية لكل الزملاء والزميلات العاملين في إذاعة صنعاء، وندعو الإخوة المسؤولين ندعوهم إنهم يستوعبوا ما قاله السيد القائد في محاضراته حول الإعلام وحول الجانب الإعلامي وحول المجال الإعلامي، ويلتفتوا للمؤسسات الإعلامية وللإذاعات الوطنية وللقنوات الوطنية التي هي بحاجة إلى رعاية وإلى دعم يستطيع من خلالها من خلال هذا الدعم العاملين فيها أنهم يقدموا المحتوى الهادف والواسع الانتشار. أما أنه نضغط عليهم ونقول لهم ما فعلتوا ما سبرتوا ما باليد حيلة وما بش بيدهم شيء، فيعني هذا ما هوش منصف من الإنصاف أنه نقول مثل ما يعني نطلب من الإعلام أن يقدم رسالته القوية، نطلب من الحكومة ومن المسؤولين على هذا الجانب أنهم يقدموا الدعم الكامل. فلتوا البوري حق المداعة شوية والتفتوا للقنوات والإذاعات إيش هي محتاجة. نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟
6: وعيد مبارك والعام بخير يا عبد الحافظ.
1: وأنتم بخير وصحة وعافية. من معنا؟
6: محمد الأيوبي.
1: أهلا وسهلا بك يا محمد الأيوبي، تفضل.
6: يا الله أستاذي، ولا للأمانة الأمانة شوف التقصير مش من الإعلامي.
1: نعم.
6: الإعلامي هو مقصر ما بيداوم شيء يعني ليلة كامل وطول النهار.
1: نعم.
6: تمام، هذا يعني يدل على أنهم وطنيين ومخلصين لله والوطن.
1: نعم.
6: أين التقصير من توفير الأجهزة والمهندسين
1: والمعدات والتجهيزات؟ صحيح.
6: والبث يعني.
1: نعم.
6: هذه ما يشتغلوش الإعلام، الإعلام بيصيحوا يا جماعة وتصورهم وتعلم رسائل، البث منقطع في حجة، البث منقطع في الحديدة، البث منقطع في حجة، يعني البث منقطع في
1: يقول
6: يعني
1: لك ما تفعل المرأة الحاذق في البيت العطال.
6: احنا بنقول يعني اذا كان احنا دائما في خمسة وطن يكون المسؤول في البداية.
1: نعم.
6: الاول لان يوفر كل شيء بعدها يرجو باليوم الاعلامي.
1: صحيح.
6: يقول لا انت مقصر، وصلنا لك ودنا لك. انا اذكر مرة بالمرات كان قابلوا مع وزير الاعلام مثلا السابق.
1: نعم.
6: تمام، قال لي بيوفر لهم جهاز، بيوفر لهم انترنت، بيوفر لهم خط ثاني. تمام، هذا قبل سنوات. وبعدين ولا عاجة جهاز ولا عاجة نت. يا أخي ما يكون المسؤول يا أصعب حافظه. أنا لما أتخلق أو أعد شخص إذا أنا قادر ولا بس فسكتة يعني ليش عدنا بعمل نفسي قيمة وفي الأخير ما أوفرش لأنه بيستحفظه الناس.
1: نعم.
6: أنت كعلم لما تقول معي مادة أو برنامج كذا إذا ما قال هي تعتذر إذا ما داومش، لكن لا لما أتخذ قرار وبعدين إيش ينتظروا حتى أي قرار يا عبد الحافظ حشوف ينفذوا في أسواق مثلا في أماكن عامة في الأسواق أو في الحدائق ولا قرار ممنوع أو قرار يعني يرفع البصرة ما ترفع عليهم. ليش؟ لأن ما فيش قرار حازم، لأنه يا أخي في معنى المجتمع على الأسف الشديد فضولي زي ما بنقول. أي إذا مسكوا واحد مخالف حتى لو كان مرور أو طفل مخالف لا هذا مسكين يا أخي اشتخرك في هذا الموضوع. أنت احترم نفسك ومسك عملك. صح ولا لا؟
1: صح. احنا عاطفيين
6: يا أخي، عاطفة يا أخوان المشكلة عاطفة، ضيعتنا قوانين.
1: صحيح.
6: ضيعتنا بلاد. نعم. يا أخي بلاد لما يسك واحد مخالف مثلا، شوف لما يجي الحين صاحب شخص أو صاحب باص يعكس خط. تمام. صدم واحد
1: يوصل لعند المرور يقمطوه مخالفة، يجي يقول لك يا أخي هو مسكين شاقي على أسرة. أيوة. يا أخي كذا
6: هذا عادي للسنة عبد الله النسوان تبكي باب المرور ومسكين ولا لا في طفل هو أبلش مسكين السيارة أتحقق طفل أولا قبل كل شيء. هل عندك عقل أنت مثلا؟ هل الجهاز ثانية يا أستاذي الموضوع الثاني لما نقول إحنا للفاسدين بالفاسدين يا أستاذ عبد الحافظ.
1: نعم.
6: خلنا نكون صريحين هكذا أمام الله، لا نخاف إلا من رحم الرحمن.
1: نعم.
6: نحن موظفين مع الزلاف تربويين وإحنا مقصفين طبعا بس نتابع الأحداث أول بأول. إحنا هذه لما تنشئ هيئة مكافحة الفساد.
1: نعم.
6: تمام.
1: نعم.
6: أين دورها تفضح فلان الفلاني أو الجهاز الفلاني أو الإدارة الفلانية أو هذه يعني بس رفعوا 18 ملف حاله 20 ملف حاله يعني هذا كان الملف في التربية تعلم ما في الرشيف قال جالك سنة رفعوا هذا الرشيف الملف. تمام. حتى نحتاجه.
1: نعم.
6: فهذه يا أخي يعني عيب والله إنه عيب. هذه إنشاءات ليش لمكافحة الفاسد.
1: نعم.
6: أين حاسب واحد؟ أنا علوم واحد.
1: نعم.
6: يقول هذا المسؤول شرق وهذا المسؤول فعل.
1: صحيح.
6: حتى بغض عن اسمه يقول لا نتكلم هذا المسؤول في لأنه فيها كثير خيرات مثلا عاصمة عندنا 45 مكان 60 إذا قالوا مثلا مش عارف من المسؤول بس.
1: نعم.
6: يقولوا اللي فيه مثلا عاصمة واحد فاسد.
1: نعم.
6: في وزارة كذا واحد فاسد في القضاء الحوال في اي جهه يقول له هذا ليش تعرف في الشعب اللي فيه انصاف في فضح الفن. والله يا اخي لو يحاسب واحد والله ما يسرق واحد لو علقوا ابوه ونشروا اسمه بصوره وفضحوه وحاكموه وانتعوا بالسحن ولا يقطعوا له باب اليمن والله تحدى امه يسرق لو هو اكبر كبير او معه سلطان لانه ما يخاف ولا ما يسحنوا بلد.
1: صحيح.
6: المدير الاول يسرق ويهرب تمام المكان الثالث وين بيحاسبه وجال له مؤذي الثاني حتى لعب يخاف ودخلوا هذوك العصابة السبعة الأول يا رجال هندسوا لي يا رجال ما يفعلوا بحاجة
1: أيوة لأنه أصلا يقول لك من أمن العقوبة أساء الأدب. أشكرك صحيح صحيح أشكرك جزيل الشكر الأخ محمد الأيوبي. فعلا من أمن العقوبة أساء الأدب, وعندما لا يكون هناك محاسبة حقيقية وعندما لا يكون هناك يعني محاكمات علنية بقضايا الفساد ومحاسبة للفاسدين ورميهم داخل السجون, فالفاسد الثاني يجي بعده هو آمن لأنه الأول ما عملوا له بوشي, اشترى وسوى وتملك وبنى وعمل اشترى سيارات واشترى كذا واشترى كذا, فالثاني يجي ضعيف نفس مثله ونفس الخبر. احنا مشكلتنا اما انه يجي المسؤول يسبط فوق الكرسي ما عاد يقومش منه تحته شلك يحنى بحنبة الجن, ولا انه يجي واحد فاسد قد احنا نشوفه فاسد من اوله ولا نشوفه ضعيف. يعني المشكلة ما ايش بس بالفساد, عاد في فاسد من نوع اخر الذي هو غير كفو, ما عندوش خبرة ما عندوش كفاءة, يعني جربناه مرات 6 شهور مرات سنة مرات سنة ونص مرات سنة لا ما تنراعي ايش تنزل على ليلة القدر خلاص ما ينفعش ما ينفعش من أوله. يعني الذي ما يجي مع الحريوة ما يجي بعدها. لما أنا أسلمه هذه الإدارة ولا هذه المؤسسة ولا هذه الهيئة ولا هذه المصلحة وأنا أشوف الخلل باين من أوله, العنوان واضح من أوله, لمن عاد نجلس نراعي؟ يلا الليل يعطف, ما هوش قادر يعطف, ولو يكون يعني اكبر مدري ايش يقول لك لا لا هو يعني هو كويس. انا مو اعمل بو كويس مليح وسيم, مو اعمل بو وهو ما عنده لا خبره ولا فاهم ولا هو مختص ولا هو قادر ينقذ هذه المؤسسه ولا ينتشل هذه المصلحه ولا يخارج هذه الوزاره, مو اعمل بو. قولوا لي لازم ما يكون كفو يعني من اهل الكفاءات واصحاب الخبره وعنده يعني سلطه قرار وقادر يتحرك, اما يجلس يمكن الناس يروا ويرجعوا بكره ويرجع بعده ويرجع السبت ويرجع الربوع ويرجع الثلث, وين المدير؟ قالوا المدير روح, وين المدير؟ قالوا المدير تاخر, وين المدير؟ قالوا المدير معه اجتماع, وين المدير؟ قالوا المدير معه دوره, ويجزع السنه وتم السنه وملفات الناس ومعاملات الناس داخل المؤسسه او الوزاره او المصلحه او الهيئه وبدون ما يخارجهم ولا يعني يحل مشاكلهم. خرجنا شويه عن موضوع الحلقة, نأخذ آخر اتصال. وألو مرحبا.
7: على مسؤوليتي.
8: نعم على مسؤوليتي, أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.
1: ألو مرحبا. ألو يا ألو, إذا راح الاتصال خلونا نفتح المجال لاتصال آخر غيره يكون مسك الختام, يعني نقفل هذا الموضوع. وقبل ما يعني نأخذ الاتصال, احنا يعني بحاجة لقانون فعلا ينظم الإعلام المرئي في بلادنا, واحنا بحاجة إلى قانون ينظم عمل الإعلام الإلكتروني يحمي المجتمع من فوضى وسائل التواصل الاجتماعي, من فوضى منصات الإعلام الرقمي. وعشان أنا يعني عارف أنه معانا بعض المسؤولين شعارهم يا سريع الغارات ينبعوا لكتم الأصوات وينبعوا لإخماد الناس, لازم نوضح أنه بقدر حاجتنا لمراقبة الفوضى الإعلامية والنشاط المشبوه أو المدفوع من جهات معادية, إحنا محتاجين لاحترام الأصوات الوطنية, وإحنا محتاجين لأخذ ما تطرحه هذه الأصوات الوطنية من نقد بناء بروح المسؤولية, وقبل كل شيء إحنا محتاجين لمراقبة المؤسسات الحكومية والخدمية ومحاسبة الفاسدين ومحاسبة كل من يخالف القانون. صمود اليمنيين وتضحياتهم يستوجب احترام كراماتهم واحترام حقوقهم. الشعب والحكومة ما احناش فريقين, لأنه الآن يجي واحد يشتكي بمسؤول وقالوا يعني قاموا يدافعوا عنه وقاموا يبرؤوه, لا لا لا لا, احنا مش فريقين, احنا فريق واحد, احنا يعني مجموعة واحدة, والمسؤولين هم خدام لهذا الشعب. اللي يحسن هذا واجبه وجزاه الله ألف خير, والمسيء يتحاسب ويتعاقب ويكون عبرة لمن يعتبر. نأخذ آخر اتصال. ألو مرحبا.
9: ولا مسؤول ولا من الموصوص يغطي على مفسد ولا نجري من أبو يشلب يحاسب أبو. الله يحفظك ويحفظ الطاقم كامل. وعيدك سعيد من عمك عبد العظيم. اصبح على خير يا حلاقة أنا في الجمهورية اليمنية.
1: الله يحفظك وتصبح على خير وشكرا جزيلا لك. ولازم احنا يعني بالحديث عن الاعلام نفكر كيف نقدم الاعلام البديل ونقدم يعني اذا العدو مركز اهتمامه ومركز جهده على كيف يفسد اخلاق الناس احنا كيف نقدم اعلام يحمي اخلاق المجتمع ويحافظ على تماسك الأسرة ويحافظ على القيم ويحافظ على هويتنا الإيمانية ويحافظ على مجتمعنا المحافظ والنقي. ونفكر على يعني الجانب الآخر بنقطة جدا مهمة في وسائل التواصل وخلينا نسميها اليوم وسائل التفرقة. هذه ما عادش وسائل تواصل. هل أنتم مستوعبين أنه لدى إسرائيل مراكز دراسات وبحوث إسلامية ومراكز دراسات وبحوث عربية تكلفها ملايين الدولارات سنويا؟ إسرائيل اليوم معاها مراكز أبحاث تشتغل علينا ليل ونهار. إيش دور الإعلاميين؟ إيش دور القنوات؟ إيش دور المنصات اللي شغالة للفتنة الطائفية للفتنة المذهبية بين المسلمين والشخصيات اللي تبث الفرقة والتفريق واللعن والشتم؟ هذه كلها مهمته تنفذ مخططات هذه المراكز. ونسأل سؤال: ما هو دور من يحاول يثير الفتن بين اليمنيين سواء بعناوين عنصرية أو فئوية أو مناطقية؟ هذا له علاقة مباشرة بمراكز الدراسات الإسرائيلية وعلاقة مع يعني كل من يثير عناوين التفريق وبين هذه المراكز الإسرائيلية اللي ترصد وتدرس وتبحث وتحلل مجتمعاتنا، تحلل المزاج العام، تحلل السلوك العام، تشتغل على كل مجتمع بحسب طبيعته، بحسب هواه، بحسب مزاجه، بحسب سلوكه، وتدرس نقاط القوة وتدرس نقاط الضعف. وتعالوا أنا وأنتم الآن نفكك كذا بشكل سريع المشهد بطريقة علمية. بالوقت اللي احنا نضيع وقتنا فيه بجدالات ومهاترات عقيمة على مواقع التواصل الاجتماعي ونرد على المريض فلان ونروق للتعبان زعطان ونعمل قيمة للمهزوم فلتان، احنا نضيع ساعات وايام واسابيع وشهور وسنوات من عمرنا بين من سب فلان ومن رد على علان. واسرائيل واليهود ومنظومة الشيطان شغالين عبر مراكز دراسات ومراكز ابحاث تسهر وتشتغل يعني ايام وليالي لدراسة هذا الجو من التباين بوجهات النظر، تطوره وتغذيه من اجل تحوله من مجرد اختلاف بسيط إلى خلاف وصراع. وهذا هو التفكيك من الداخل، وهذا يعني هو مشروع العدو لاستهداف مجتمعاتنا من الداخل. في إسرائيل دراسة المذاهب الإسلامية والمجتمعات المسلمة والمجتمعات العربية واهتماماتها عاداتها تقاليدها، هذا ما هوش موضوع ثقافي ولا هو موضوع أكاديمي ولا هم يأخذوه من باب الرفاهية، هذا جزء من اللي يسموه الأمن القومي بالنسبة لهم. شغالين علينا، يفهمونا احنا بايش مختلفين وحول ايش مختلفين. شوفوا معاهم مراكز مثل مركز موشي ديان بيجن السادات، هذه يعني اضافة الى معهد بحوث الامن القومي، هذه شغلتهم الشاغلة هي انهم يبحثوا عن نقاط الكسر في المجتمعات، يفهموا الاختلافات والتباينات سواء كانت مذهبية ولا ثقافية ولا فكرية ولا حتى مجتمعية، ويبحثوا عن اي اختلافات ويعملوا منها خلافات. هم عارفين أن كسر الدول العربية والدول الإسلامية وكسر دول المقاومة من الخارج مكلفة جدا. بالنسبة لليمن هم متأكدين ومجربين أنه الغزو والعدوان الخارجي عجز أنه يكسر اليمنيين. هذول اليمنيين الذي توحدوا كلهم بمواجهة العدوان الصهيوني والأمريكي والغربي الشيطاني الكافر عموما، لكنهم عارفين أنه تفتيتنا من الداخل سواء عبر يعني تغيير عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا بقنوات التلفزة وبالبرامج والمسلسلات والأفلام وما يروجوا له، أو عبر الصراعات على وسائل التواصل عبر الهويات الفرعية عبر الاختلافات البينية، هذا يعتبروه أنه أسهل بكثير من أنهم يخسروا قيمة صواريخ وأنهم يجوا يشنوا علينا عدوان. الاستراتيجية يا جماعة واضحة ومعروفة تاريخيا، هذه وردت معاهم بخطة ينون. هذه الخطة هدفها تقسيم المقسم، يعني بدل ما يكون في دولة قوية ومتوحدة مثلا العراق ولا سوريا ولا اليمن ولا لبنان، يخلوهم ينشغلوا بصراعات داخلية ما تخلصش ولا تنتهي. هنا يجي دور الأدوات الوظيفية الذي الشخصيات اللي تطلع تغذي الكراهية بين الطرفين، إما سنية شيعية ولا إنه يقول لك شافعية زيدية ولا بين أهالي دمشق وأهالي السويداء ولا بين المسلمين والمسيحيين بلبنان ولا بين حركة أمل وحزب الله ولا زمان لو تذكروا بين حماس وفتح وغيرها من العناوين، عناوين كثيرة. هذه العناوين تخلق حالة من الانقسام الداخلي. وصل الأمر ببعض الشخصيات اللي تمولها إسرائيل للفتنة الطائفية، مثل واحد يقدم نفسه على أساس أنه شيعي اسمه أمير القريشي، واحد ثاني يقدم نفسه على أساس أنه سني وليد إسماعيل. هذه الشخصيتين يعني بينهم اختلاف، يعني اختلاف جذري، اختلاف واضح جدا. واحد منهم يدعي أنه شيعي والثاني يدعي أنه سني، لكن هذول الاثنين متفقين على نقطة واحدة. تعرفوا على إيش متفقين؟ متفقين أن إسرائيل أفضل من الشيعة عند السني، وإسرائيل أفضل من السنة عند الشيعي. وليد إسماعيل يطلع بالقنوات يعني هكذا علنا يقول إيران أخطر من إسرائيل. أمير القريشي يطلع بالقنوات يقول إسرائيل ليست عدو، العدو هو السني إذا رفع سلاحه. احنا عارفين أنه بدأت بريطانيا واليوم إسرائيل تكمل المسار، مولوا قنوات على أساس أنها شيعية تطلع تلاعن وتسب وتشوه بإخوتنا يعني من الشيعة، ومولوا قنوات على أساس أنها سنية ولكنها لا علاقة لها بالسنة، هي قنوات يعني إيش أسميها لكم، وهابية تكفيرية تطلع تشتم وتلعن، والهدف كله أنهم يفرقوا بين المسلمين. لما تشوف أو لما نشوف أي شخصية تبرز داخل مجتمع من المجتمعات من أجل تأجيج الصراع الداخلي وتشعل الشارع إما بحديث أو بطرح تحريضي يدعو للانقسام الداخلي، خلونا نسأل نفسنا سؤال واحد: من المستفيد الأول؟ إسرائيل يا جماعة تخصص ميزانيات ضخمة لجيوش إلكترونية مكونة من روبوتات تابعة للوحدة 8200، شغلتها أنها تدخل على التعليقات بأسماء وهمية تسب تلعن تشتم بالطرف الثاني وتولع الدنيا. إسرائيل تراقب الشخصيات التي تثير جدل وتدرسها دراسة، معهم معهد اسمه ميمري ولا مؤسسة إيجال كارمون، يعني معهم شغل منظم مرتب عاملين عليه نظريات ماشيين وفقها. طبعا هذا إيجال كارمون هو ضابط سابق بالاستخبارات الحربية الإسرائيلية، أسس هذه المؤسسة ميمري، وشغالين اليوم على كل المقاطع على كل التغريدات على كل المنشورات على كل ما يطرح، ويترجموها ويقولوا للعالم تعالوا تفرجوا هذول المسلمين، شوفوا كيف يحاربوا بعضهم، شوفوا كيف يكفروا بعضهم، شوفوا كيف يصفوا بعضهم، تعالوا شوفوا اليمنيين كيف بيلعنوا بعضهم داخل صنعاء، تعالوا شوفوا كيف هم متحاربين، تعالوا شوفوا كيف هم محط طايق الثاني منهم، ويقدموا أنفسهم هذا الكيان المجرم، هذا الكيان الغاصب، هذا الكيان اللي قتلت الأطفال، يقدم نفسه أنه واحة السلام، واحة التعايش بالمنطقة، ويقولوا لهم تعالوا شوفوا احنا من نحارب، احنا نحارب هذول الغجر، احنا نحارب هذول الفوضويين، احنا نحارب هذول الغوغائيين. يا جماعة الخير، علم النفس الاجتماعي والسياسي متفق على انه ادارة الصراعات تبدأ من ادارة اللاوعي. عندما يستطيعوا ان يديروا اللاوعي الجماعي هم يديروا الصراع. لما هذول المحرضين يحرفوا البوصلة يخلونا ننسى القضايا الأساسية، ننسى غزة، ننسى القدس، ننسى التوسع الاستيطاني، ننسى خطط الاحتلال، ننسى خريطة ما يسمى بإسرائيل الكبرى، والدراسات والأبحاث الإسرائيلية اللي شغالة علينا ليل نهار تستهدفنا، ونبقى فقط نفكر كيف نواجه بعضنا البعض، كيف ننتقد بعض، كيف نشوه بعض، كيف نشهر ببعضنا البعض. ساعتها يتحول الصراع من عربي إسرائيلي إلى صراع داخلي تحت عناوين داخلية، تحت عناوين فرعية بيننا البين. وهذه اللحظة لما يتحقق هذا الأمر، إسرائيل تربح، تتوسع، تلتهم دولنا، تلتهم مجتمعاتنا، احنا غارقين بمشاكل داخلية واحنا يعني ضحايا. بالأخير المراكز الإسرائيلية شغلتها مش إنها بس تراقبنا، تدرس كيف تطول هذا الصراع أو الاختلاف، وتدرس كيف تخلينا في حالة من الفوضى الداخلية، يعني لما نقضي على أنفسنا بأنفسنا. شفتم كيف فعلوا بهم بالسودان؟ خلوهم يتقاتلوا بينهم البين. شفتم كيف فعلوا بهم بليبيا؟ خلوهم يتقاتلوا جماعة السراج مع جماعة حفتر لما نزلوا ملح، وجماعة حميتي مع جماعة البرهان في السودان طحنوا الدولة طحن، دمروا بلادهم، دمروا يعني تراثهم، دمروا ممتلكاتهم، دمروا مؤسساتهم، دمروا كل شيء. رئيس المخابرات الإسرائيلي السابق عاموس يالدين قال، معه تصريح شهير يقول فيه إن سقوط الجيوش العربية الكلاسيكية وانشغالها بالصراعات الداخلية هو أعظم إنجاز استراتيجي لإسرائيل. بالنهاية يا إخوة ويا أخوات، الفتنة مش بس كلام، الفتنة بس يعني ما هيش بس مناكفات بالشاشة، ولا هي مناكفات بس بمواقع التواصل، لأن هؤلاء مجرد أدوات. الفتنة هي صناعة بمختبرات استخباراتية، والوعي ثم الوعي ثم الوعي هو السلاح الوحيد لجل من كنش الوقود لهذه المخططات. فكروا كويس، قلبوها برؤوسكم، قلبوها بعقولكم، شوفوا من هو الرابح الحقيقي من كل هذا الضجيج. علموا أولادكم، انقلوا لأسركم، قلوا لهم أن العدو هو الشيطان الأكبر، العدو هم اليهود، العدو هي إسرائيل، وتماسكنا الداخلي هو الكابوس والكوابيس لكل أعدائنا، لكل المتربصين ببلادنا، من أعداء، من أدوات، من شقيقة، من يد، يعني من من يشتغلوا بيد العدو، من من يشتغلوا مع مخططات الأعداء. تماسكنا وتماسكنا الداخلي وانسجامنا وتلاحمنا وصمودنا وثباتنا هو الكابوس الذي يعني يطير النوم من عيونهم. بهذا فقط، بالوعي فقط بننتصر. أنا أستودعكم الله، أنهيت اليوم الحلقة الثالثة من هذه السلسلة، ويعني نوعدكم أنه إن شاء الله ما ننقطعش عنكم. أنا مبسوط جدا بجمهور الإذاعة. أنا اليوم وأمس وقبل أمس استمعت إلى يعني وعي، استمعت إلى، استفدت على المستوى الشخصي، استفدت كثير من جمهور إذاعة سام. ويعني علشان ما ينقطعش الاتصال مع هذا الجمهور إن شاء الله بفرص قادمة، بمناسبات قادمة، يعني أي وقت نشوف أنه مناسب بنكون معكم ونسمعكم وتسمعونا إن شاء الله. هذا يعني مش أول وآخر مرة، هي أول تجربة إذاعية لي، لكن إن شاء الله لن تكون الأخيرة، لأنه بقدر ما أعطينا سنوات للإعلام المرئي لازم الآن نهتم بالإعلام الإذاعي، ونكون إلى جانب إخوتنا في الريف وفي المدن وفي القرى، ومستمعينا فوق السيارات، ومستمعينا داخل البيوت وفي الجبال وفي الوديان وفي كل مكان. إن شاء الله نبقى احنا وانتم على تواصل دائم، وإذاعة سام هي منبر لكل الأحرار، وهي صوتكم أنتم قبل ما تكون صوتنا احنا كمذيعين أو مقدمي برامج، هي صوتكم أنتم. وأنا للحقيقة يعني سمعت أصوات تحمل من الوعي والحرص والوطنية ما لم أسمعه في أي مكان آخر. أحيي جمهور إذاعة سام في كل ربوع الوطن، في كل المحافظات. وفي نهاية هذه الحلقة أوجه الشكر الكبير للعزيز والقدير المهندس محمد الفرح الذي صاحبني في الثلاث الحلقات ويعني أخرجها كما استمعتم إليها. شكرا جزيلا لك عزيزنا، ونشكر مدير إدارة مدير الإدارة الفنية المهندس محمد شرف، ومدير إدارة البرامج الأستاذ محمد قاطة، ونائب مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين. ويعني الشكر الكبير لصاحب المبادرة الذي دعاني إلى هذا البرنامج وإلى هذا الأثير، وكان حريص كل الحرص أنه ألتقي بكم في هذا الأثير، المدير العام لإذاعة سام الأستاذ حمود شرف، له كل التحايا. وطبعا يعني تحيتي ما هي شيء قدام محبة الجماهير اللي بكل الاتصالات يوجهوا له الشكر والتقدير، لأنه ترك بصمة كبيرة لدى جمهور الإذاعة. ونشكر صاحب الإشراف العام ويعني الموجه العام وخلينا نقول الأب الروحي داخل هذه الإذاعة الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل. شكرا جزيلا لجميع العاملين داخل إذاعة سام، والشكر الأول والأخير لكم سادة المستمعين. ألتقي وإياكم في يعني فترات قادمة ومناسبات قادمة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله.
10: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
8: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة سام.
10: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل، ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 مساء في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11:00 صباحا وعند الساعة 4:00 عصرا.
11: سام اف ام، في العيد نبتهج ونتشارك البهجة.

0: سام اف ام. كل عام وأنتم بخير.
1: سام اف ام، الحكمة اليمانية.

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنوما، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنوم ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها في التعامل مع واقعنا المعاصر. الدرس الأول أنه لا يكفي الاعتذار اللفظي ما لم تصحبه عدالة عملية. فتبين لنا في الدرس الماضي أن هناك خطابا رقيقا واعتذارا شكليا ورد من عند ابن سعود، لكن هذا الخطاب الرقيق والاعتذار الشكلي لا يبرئان الجاني إذا لم ترد الحقوق إلى أهلها. الندم الحقيقي يظهر في محاكمة القتلة وتعويض الضحايا ورد الأموال وجبر الضرر، أما الاعتذار الجاف هكذا اليابس مع التنصل من المسؤولية فهو محاولة لامتصاص الغضب وذر الرماد في العيون. وفي واقعنا لا قيمة لأي تسوية أو خطاب تصالحي ما لم يقم على الاعتراف والإنصاف والمحاسبة. والعدالة العملية هي معيار صدق الاعتذار وليس جمال العبارات ولا ليونة الخطاب. الدرس الثاني الجريمة المنظمة لا تختزل في يد المنفذ وحده، فقد أكد لنا الدرس أن الفضائع الكبرى لا تقع غالبا بقرار عفوي من أفراد ميدانيين معزولين، بل تقف خلفها في العادة بيئة تحريض وقرار سياسي وترتيب أمني وتغطية لاحقة. لذلك فإن تحميل المنفذين الصغار وحدهم المسؤولية يضيع الحقيقة ويحمل العقول المدبرة الآمرة الناهية. وفي واقعنا يجب تتبع سلسلة القرار كاملة، من حرض، من خطط، من مول، من نفذ، من تستر. فالمسؤولية العادلة تبدأ من رأس القرار ولا تقف عند أدوات التنفيذ. الدرس الثالث أن القائد الأعلى يتحمل المسؤولية الكاملة، يتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائم قواته حتى ولو لم يصدر أمرا مباشرا، لأن عليه محاسبة الجناة من أتباعه وتعويض الضحايا. فتأكد لنا من الدرس الماضي أن جيش الإخوان كان أحد تشكيلات جيش ابن سعود وأنه هو قائدهم الأعلى، وبالتالي فهو مسؤول مسؤولية كاملة عن كل ما يعملونه عن جرائمهم. اعترافه بأنهم أخطأوا يستلزم منه محاكمة القتلة ودفع الديات والتعويضات، لكنه لم يفعل شيئا من ذلك رغم تحكيم الإمام يحيى له. وفي واقعنا المعاصر كثير من القادة العسكريين والسياسيين يتنصلون من مسؤولية جرائم قواتهم بدعوى عدم علمهم أو عدم صدور أمر منهم. هذا الدرس يعلمنا أن القيادة تعني تحمل التبعات الكاملة، وأن التبرؤ من الجناة مع بقائهم دون عقاب هو دليل على التواطؤ. أي قائد لا يحاسب مرؤوسيه على جرائمهم ويترك الضحايا دون تعويض هو شريك في تلك الجرائم أخلاقيا وقانونيا. الدرس الرابع إهمال دفن الضحايا وترك جثثهم للسباع والطيور دليل قاطع على نية الإبادة وازدراء الكرامة الإنسانية. مر لنا أن في الدرس الماضي أن جثث ضحايا تنومة تركت في العراء أياما حتى تعفنت وتحللت، ثم جاء سيل وأخذ ما بقي دون أي مقبرة معروفة لهم حتى اليوم. هذا المستوى من الإهانة للجثث، جثث الشهداء الأبرياء، لا يحدث في رد فعل عاجل كما يزعم السعوديون أو خطأ تكتيكي، بل هو دليل على جريمة مبيتة واستهداف مقصود للإذلال للإخافة. في واقعنا المعاصر نشهد مشاهد مماثلة في مجازر عديدة حيث تترك الجثث في الشوارع أو تدفن في مقابر جماعية دون هوية. أي تحقيق في جرائم الحرب يجب أن ينظر إلى طريقة التعامل مع الجثث كقرينة على نية الإبادة وليس مجرد قتل في معركة. والدرس الذي يجب أن نعيه ونحترمه واحترام الموتى. احترام الموتى هو أحد مؤشرات التحضر، وإهانتهم يكشف عن وحشية الجناة وتخطيطهم المسبق للإجرام. الدرس الخامس استراتيجية صناعة الرعب عبر إبادة المدنيين ثم التبرؤ من الفاعلين كالإخوان، هذا أسلوب متكرر للتحكم والسيطرة السياسية. تبين لنا من الدرس الماضي أن الدرس يربط بين مجزرة تنومة وسلوك داعش والجماعات التكفيرية المعاصرة، ويصف كيف تستخدم هذه الجماعات كأداة لتحقيق أهداف سياسية. ابن سعود نفسه استخدم الإخوان، إخوان من أطاع الله، لتنفيذ الجريمة الوحشية ثم جازاهم كما يقولون هم بعد سنوات في معركة السبلة، ولكن لأسباب سياسية لا لمعاقبتهم على المجزرة. في واقعنا المعاصر نرى قوى كبرى ودولا تتبنى جماعات تكفيرية وتسلحها وتدعمها لتحقيق أهداف معينة ثم تتبرأ منها عندما تنكشف الفضيحة. هذا الدرس يعلمنا ضرورة كشف العلاقات الخفية بين الأنظمة وبين تلك الجماعات التكفيرية وعدم الانخداع بمسرحيات محاربة الإرهاب. الخلاصة من يخلق الوحوش يستطيع أن يدعي محاربتها بعد أن تؤدي دورها، لكن التاريخ يسجل من كان العقل المدبر خلف تلك المجازر. وكنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية
عددا من الأسئلة، وقلنا كيف يمكن لابن سعود أن يدعي الإنكار والتأسف على مجزرة تنومة بينما لم يحاكم قاتلا واحدا ولم يدفع دية واحدة لأسرة أي شهيد حتى وفاته؟ وسألنا أيضا وقلنا لماذا اختار الإمام يحيى المواجهة السياسية والقضائية بدلا عن المواجهة العسكرية رغم غليان دماء الشعب اليمني واستعدادهم للاقتصاص من الجناه؟ وسألنا أيضا وقلنا لماذا ألقى ابن سعود بالمسؤولية على إخوان الغطغط وقدم اعتذاره الرقيق وما أثر ذلك على الخيال العسكري اليمن؟ والواقع أنه لابن سعود موقفين، طبعا موقف معلن البراءة وليس ليس لي دور ولا أنا الذي أمرت ولا أنا الذي فعلت ولا، ودور خفي تدل كل القرائن على أنه هو الذي أمر بارتكاب تلك المجزرة. وترجح لنا في الحلقات الماضية أن عبد العزيز بن سعود نفسه كان هو العقل المدبر لهذه المذبحة، فأصدر قرار تصفية أولئك الحجاج وأنه حقق أهدافه التي كان يسعى لها والتي كنا قد ذكرناها في حلقات ماضية، وأنه لقبح الجريمة وشناعتها وفظاعتها كان قد رتب لنفسه مخرجا، بينما رتب بدقة وعناية ليكون هناك ما يشبه الطرف الثالث الذي يمكن تحميله المسؤولية نيابة عنه، وأنه مع ذلك ومهما كان الأمر فإنه مسؤول مسؤولية كاملة عما ارتكبه جيشه من جرائم ومجازر. ومما سبق في هذه الحلقة وفي الحلقات الماضية ومن خلال المصادر اليمنية والنجدية، فإن الدور العلني الذي اطلع به عبد العزيز بن سعود هو الظهور بمظهر المنكر الكاره للجريمة والمتأسف لوقوعها والاكتفاء بعبارات المجاملة والتنصل والاعتذار عن أي موقف عملي يتخذه لمحاسبة أولئك الجناة أو تعويض الضحايا، وكما مر أرسل هو وحاكم عسير ما يفيد تبرؤهم وتنصلهم من ذلك العمل المشين، فما كان من الإمام يحيى إلى التحكيم له ابن سعود طبعا في هذه القضية. النجديون يعترفون بأن ابن سعود لم يخل الإخوان من المسؤولية وأنه جازاهم بعد ذلك الجزاء الذي يستحقون، هكذا قالوا، إلا أن هذا الموقف القولي لم يفضي إلى موقف تأديبي وعملي عادل بحق المجرمين تجاه أولئك الضحايا، لا بل إنه في آخر المنشور الذي كتب قبل الحرب اليمنية النجدية عام 1934 ميلادية يكشف بوضوح تنصل ابن سعود عن أي مسؤولية تجاههم. إذن ابن سعود من ناحية يقر بمسؤوليتهم إلى حد ما ويعتذر عن الجريمة ويتأسف لها ويقر بأنهم أخطأوا وأنهم جنوده، ولكنه لا يريد الاعتراف بأي حق للضحايا لا بقصاص ولا بتعويض عادل ولا بديات مسلمة إلى أهلهم. وأما زعم المنشور الذي كنا قد قرأنا منه بأنه جاز الإخوان الجزاء الذي يستحقون، فكما قد أشرت إلى ذلك هو من باب استغلال الظروف اللاحقة التي جاءت في سياق آخر، حيث هؤلاء كانوا قد انقضت وانفضت شراكتهم مع الآثمة طبعا مع ابن سعود وباتوا يتمردون على أوامره، وابن سعود نفسه كان قد ضاق ذرعا بتصرفاتهم كما ضاقت بريطانيا أيضا بهم. ابن سعود ملك برجماتي وصولي انتهازي وهم متشددون مبدئيون على عقائدهم التكفيرية لا يريدون أن يخرجوا عنها. طبعا قرر ابن سعود القضاء عليهم كقوة وليس على شخصياتهم، ولذلك قرر تصفيتهم بعد أن وظف

0: عرف له ابن سعود وعودا جميلة، ولكنه لم يبت في الموضوع، ومع ذلك فلم يكن من الإمام يحيى الإحاح عليه بشكل مستمر لاستنجازه الحكم، ومرت على ذلك أعوام وسنون ولم يحكم فيها ابن سعود بشيء. طبعا ابن سعود وفى لقراره بتصفية الحجاج، لأنهم إذا كانوا يستحقون القتل فجدير به أيضا حرمان ذويهم من أي ديات أو تعويضات. وهو أحد أولياء شهداء تنومة يعلنها بصراحة، وهو القاضي الحسين بن أحمد السياغي رحمه الله رئيس الاستئناف، يقول بصراحة إن ابن سعود باء بدمائهم وأموالهم ولم يتخلص منهم إلى أن توفي. هكذا قال عندما ترجم لأبيه القاضي أحمد بن أحمد السياغي رحمه الله الذي كان أحد شهداء تنومة. بلى، أرسل ابن سعود ببعض المنهوبات في أول عام 1342 هجرية من دواب ومنقولات وبعض قيم السمن، وأخذ سكا بذلك وثيقة أنه استلمتم مننا الدواب وكذا دابة وكذا منقول وكذا جنبية وكذا مبلغ معين قيمة السمن. لكن هذا كله كان ضمن التخطيط، كانت ذرة للرماد على العيون، وكانت هزءا وسخرية بالقضية وبالضحايا وأهلهم أكثر منها إيفاء بالحق أو عودة إلى رشد، بل كانت جزءا من تبييت النية على التنصل من تحمل أي مسؤولية. ولذلك روى نزيه العظم في كتابه طبعا رحلة في العربية السعيدة، روى أن ابن سعود وافق على دفع ديات الحجاج المقتولين، هكذا قال، ولكنه استدرك ذلك بقوله: وبقيت هذه الأمور معلقة إلى أن انفجرت الحرب المعلومة بين العاهلين العظيمين، كما على حد قوله، يقصد عبد العزيز بن سعود والإمام يحيى. طبعا أخذ من هذه الكلمة التي قالها نزيه العظم أستاذنا الدكتور المؤرخ الدكتور سيد مصطفى سالم هذه الرواية المستدرك عليها على علاتها، وجعل من موافقة ابن سعود القولية فعلا حقيقيا، وأخذ منها أنه بالفعل دفع ابن سعود ديات الحجاج. أنا تتبعت قول شيخي وأستاذي الدكتور سيد مصطفى سالم رحمه الله، من أين أخذ هذه المعلومة بأنه ابن سعود دفع الديات، فوجدته يعتمد على قول نزيه العظم. ماذا يقول نزيه العظم؟ قال: وافق على دفع دية الحجاج المقتولين، لكن قال بعدها مباشرة: وبقيت هذه الأمور معلقة إلى أن انفجرت الحرب المعلومة بين العاهلين العظيمين. عندما يقول نزيه أنه وافق لا يعني بأنه دفع، كلمة وافق لا تعني أيضا ولا تعبر عن كونه دفع، ولهذا لم يكن الحظ موافقا لشيخنا الدكتور سيد مصطفى سالم عندما قال بأن ابن سعود قد دفع ديات الحجاج، وإن كان قد أوردها بصيغة التمريض يعني قال وقيلة هكذا. فيأتي مثلا الأستاذ الأمير أحمد بن محمد بن الحسين حميد الدين ويقع في خطأ جسيم عندما يقطع بأن ابن سعود دفع ديات الحجاج. من أين لك هذا؟ اعتمد على استنتاج الدكتور سيد مصطفى سالم، وسيد مصطفى سالم أوردها بصيغة التمريض واعتمد فيها على كلام الأستاذ نزيه العظم. نزيه العظم عندما نعود إلى نصه لا يفيد هذا، وهو اعتماد في غير محله. طيب، ما موقف الإمام يحيى من هذه القضية؟ طبعا الإمام يحيى بحصافته وكياسته المشهود بها لا أعتقد أنه يخفى عليه أن قرارا خطيرا بتصفية مثل هذا العدد من الحجاج لا يمكن أن يستره جنود مرابطون على قارعة الطريق، ولا يخفى عليه أن قرارا مثل ذلك لابد وأن يتخذ في أعلى مستوى من مستويات اتخاذه في نجد، وحتى ربما في مسؤول بريطانيا في المنطقة، وأن بريطانيا كانت ضليعة وراء هذه المجزرة، وهي العدو اللدود لليمن ولحاكمها الإمام يحيى الذي كان عصيا على التطويع. طبعا لماذا كان موقف الإمام يحيى على هذا النحو اتخذ الخيار السياسي والقضائي؟ هناك بحث مفيد حاول أن يعني يفسر سبب موقف الإمام يحيى، قال: لكون هذا العدو في غاية البعد من هذه البلاد في قوة عظيمة يمده بها عدو الله الفرنجي الإنكليزي. طبعا إذا جينا للواقع نجد أن هذه المذبحة وضعت الإمام يحيى في وضع لا يحسد عليه، الشعب اليمني يتلمض غيظا ويبدي استعدادا ليل نهار لخوض معركة الانتصاف من المعتدين بالنفوس والأموال، والعلماء والخطباء والشعراء يعتلون المنابر ليحرضوا المقاتلين والإطلاق دعوات الانتصاص من المجرمين. لكن العدو البعيد ابن سعود هناك في نجد، والغطغط هؤلاء عادوا إلى نجد بعيدون، ابن سعود نفسه قد تبرأ من القتل ومن القتلة وقد وعد بإنجاز حكم. ثم وضع الإمام يحيى الداخلي وتوجسه وتردده حول خيار المواجهة العسكرية الخيار الذي فيه طبعا نوع من المخاطرة والمغامرة. ابن سعود عندما وقف موقف المخادع والمؤارب أوصد على الإمام يحيى باب التحرك عسكريا، والإمام كان بين خيارين، إما أن يعلن النفير العام وتجهيز المقاتلين وإرسالهم إلى معركة بعيدة المكان غير مأمونة العواقب في ظل الظروف الداخلية وخارجية غير مساعدة، أو الضغط، وهو كان يعني في تلك السنين كان بطور تثبيت أقدام دولته الجديدة والناشئة بعد خروج الأتراك. يعني لم يخرج الأتراك إلا قبل 5 سنوات تقريبا، 1918، والمجزرة وقعت في عام 1923 ميلادية. كان الإمام بين خيارين، إما أن النفير العام ويذهب في ظل هذه الظروف التي لا تساعد على الحرب، أو الضغط على المعتدين سياسيا لإنصاف الضحايا، لا سيما وكبير نجد سلطان نجد يعلن تأسفه واعتذاره وتنصله. إذا الإمام يحيى من يقاتل؟ اعتذار حاكم نجد وإلقائه بالمسؤولية على إخوان الغطغط وخطابه الرقيق وإبداء الأسف وإعلان ذلك على الملأ وغير ذلك من الأساليب الشيطانية المضللة، كل ذلك سحب بساط المواجهة العسكرية من أمام الإمام يحيى ونقلها إلى مربع المواجهة السياسية القضائية. وهذه الاستراتيجية هي التي اعتمدها الإمام في علاقته مع ابن سعود إزاء هذه القضية. لقد وضع الإمام هذه القضية في صلب أولويات سياسته الخارجية واهتماماتها، فما من لقاء أو مؤتمر ثنائي عقد بينه وبين حكومة نجد إلا وعرض هذا الموضوع كمقدمة لحل القضايا الأخرى. هذا حقيقة يجب أن نقوله، يعني في كل المؤتمرات في كل اللقاءات الثنائية التي كانت تحدث بين البلدين كانت قضية شهداء تنومة تحضر كمقدمة وكشرط لحل القضايا الأخرى، واعتبر حله مفتاحا لحل القضايا الأخرى. في الجانب القضائي كان يأمل الإمام يحيى يأمل أن لدى عبد العزيز حسا دينيا مسؤولية شرعية ومروءة قبلية تلزمه باتخاذ موقف حق تجاه أولئك الضحايا، لذلك سارع الإمام بإلقاء الكرة في مرمى الملك النجدي محكما إياه طالبا الإنصاف منه. لكن الخصم والحكم في آن واحد ما طل في إصدار أي حكم رغم استغلال الإمام مواقف عديدة للضغط عليه سياسيا، وكان الإمام يطرح القضية كما قلت في محطات عديدة. الإمام كان مسكونا أيضا بطموح وأمل جمع الكلمة والاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بالعترة النبوية ودعوة المسلمين إلى نبذ الفرقة والشتات. ربما كان لا يدري بأن هذا الكيان الذي يواجهه هو كيان قرن الشيطان الذي وردت في أحاديث عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى الذي منه الفتنة والفساد والزلازل. والآن إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة، منهم الشهيد محمد بن محسن بن علي بن علي أحمد شداد، هذا أحد يعني الشهداء، وهذا طبعا وجدت رجلا أو حسابا في جوجل يذكر أنه هذا أحد الشهداء ولعله من بني شداد من خولان. الشهيد محمد مصلح المشاح من أهالي مدينة صنعاء استشهد وعمره حوالي 58 سنة، واحتسب سعيه في عام 1298 هجرية، وكان الشهيد كما يقول أحفاده قد نفذ عملية بطولية فدائية تنبئ عن أصالة اليمني الكريم الذي يضع روحه في خدمة أرواح الآخرين. ما الذي فعل؟ تكفل هو ورفيق له بإعاقة تقدم المعتدين على الحجاج ومشاغلتهم ليتمكن ولو بعض الحجاج من النجاة ومن الهروب، وقام بذلك حتى استشهد رحمة الله عليهما. أيضا الشهيد محمد مطر عيضة ناجي النواري 45 عاما كان عمره، من قرية فرحة بالميسر عزلة ولد نوار مديرية حيدان صعدة، وكان من كبار المزارعين ورجل خير في إطعام المساكين ومواساة الأقرباء وإقامة المبرات الخيرية. أيضا الشهيد مقبل مبخوت ابن مبخوت الحلحلي من بني قيس من بني سريم حاشد، يقال بأنه كان قياديا في جيش الإمام في باجل ومن أبطال معركة التحرير ضد الأتراك، وينسب إليه بأنه أيضا قاتل وحتى استشهد بسلاحه الناري، كان لديه سلاح ثم بسلاحه الأبيض ثم بسميله حتى استشهد، ويقال بأنه عند إعادة بعض المنهوبات عادت بغلة الشهيد والجنبية والجرمل إلى الإمام، وكان هذا الرجل من أنصار حكومة الإمام في تلك المنطقة في حاشد. وفي ختام هذه الحلقة نسأل الأسئلة الختامية، وهي 1- كيف تحولت استراتيجية الإمام يحيى السلمية والقضائية في قضية تنومة إلى رهان خاسر أمام مماطلة ابن سعود؟ السؤال الثاني، هل كان تأخير المواجهة مع المشروع النجدي سببا في ضياع فرصة تاريخية لحشد اليمنيين واسترداد الكرامة والثأر والقصاص؟ السؤال الثالث، ما علاقة هزيمة اليمن الجزئية في حرب 1934 ميلادية بالتفريط في دماء شهداء تنومة واتخاذ موقف التردد والرهان على ابن سعود بدلا من التصدي العسكري المبكر. كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها، جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المواطن، لا تكن أداة رخيصة في يد من لا يراك إلا رقما. الوعي الأمني.
3: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية. فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، اختيارك المندوب أو المخلص الجمركي المفوض والمعتمد لدى مصلحة الضرائب والجمارك يسهل إنجاز معاملاتك بسهولة ودون عراقيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية، وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.
7: هنا سام،
8: تاريخ حي،
7: ثقافة مكتملة.
8: هنا سام،
7: حياة اجتماعية مرصودة.
8: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
7: سام اف ام،
8: إذاعتك أنت.
9: Now, unsurprisingly, one of Washington's strategic objectives is to maintain control over any major seaway. And Bab el-Mandeb is designated by the U.S. Department of Energy as a major oil transit choke point. But here's where it gets interesting. There's also the issue of the untapped oil of Yemen itself. According to the U.S. Energy Information Administration, Yemen has proven oil reserves of about 3 billion barrels. A U.S. Geological Survey from 2002 assesses that when undiscovered potential is added to known reserves, the total petroleum resource endowment for Yemen rises to 9.8 billion barrels of oil equivalent. But the petroleum that Yemen sits on has yet to be fully explored. For this reason, there may be more at stake under Yemen than we previously thought. Take a look at the CIA report from 1988. Although it's filled with redactions and was only declassified in part, it suggests that South Yemen alone, which was its own country at the time, has an oil potential of 5 billion barrels. Not only does the CIA write that South Yemen's potential recoverable oil resources could be considerably larger than its estimate, they also write that deposits of oil and gas probably exist in the newly created neutral zone along the disputed border between North Yemen and South Yemen. According to economic expert Hassan Ali Al-Sanari, the scientific research and assessments conducted by the international drilling companies show that Yemen's oil reserves are more than the combined reserves of all the Persian Gulf states.
10: بتاريخ 15 من فبراير 2012 للميلاد، نشرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقريرها التحليلي الدوري عن الطاقة في اليمن. وتضمنت صفحات التقرير الخمسة معلومات عدة عن الغاز والنفط في اليمن، فيما اشتمل على رسوم بيانية لإنتاج واستهلاك الغاز والنفط في اليمن من خلال الفترة 1991 وحتى 2011. وأهم ما كشف عنه التقرير أن الاحتياطي النفطي المؤكد في اليمن يبلغ 3 مليار برميل في أول يناير عام 2012. ومن قبل أظهر مسح جيولوجي أمريكي عام 2002، وفقا لتقديراته فإنه إذا ما أضيف إمكانيات النفط غير المستخرج إلى الاحتياطي المعروف، فإن إجمالي المصادر النفطية في اليمن سترتفع إلى 9,800,000,000 برميل. في تقرير أصدرته وكالة المخابرات الأمريكية CIA عام 1988، وبرغم أنه مليء بالتعتيمات فقد أزيلت السرية عنه بشكل جزئي، كشف عن أن جنوب اليمن لوحده يبلغ إمكانياته النفطية 5,000,000,000 برميل. ولم يكتف التقرير بهذا، إنما كشف عن أن هناك مخزون كبير من النفط والغاز ضمن النطاق المحايد المنشأ حديثا على طول الحدود المتنازع عليها بين الشمال والجنوب، ويقصد اليمن. مستمعين الكرام، إن ذلك هو جزء مما سنكشفه عن ثروة اليمن النفطية واحتياطاته الهائلة. وبحسب التقديرات التي وردت في بعض المصادر، فإن الاحتياطي النفطي لليمن يفوق احتياطات نفط دول الخليج مجتمعة، وهذا ما جعلها محط الطامعين وهدف لكل مستعمر قديما وحديثا. إذاعة الحكمة اليمنية من صنعاء، سام اف ام، تقدم ملفات خاصة، ملف النفط، الجزء السادس. في أبريل عام 1986 زار اليمن ولأول مرة مسؤول رفيع أمريكي في زيارة الغرض منها أكبر من المعلن عنه، في افتتاح أول مشروع لإنتاج النفط في اليمن في محافظة مأرب. الزائر هو جورج بوش الأب، الذي كان حينها نائبا لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن من هو جورج بوش الأب؟ هو جورج هربرت أوكر بوش، من مواليد 12 يونيو 1924 في ميلتون. أجل بوش دراسته الجامعية بعد الهجوم على بيرل هاربور في عام 1941، وانضم إلى البحرية الأمريكية في عيد ميلاده 18، وأصبح أصغر طيار في البحرية الأمريكية في ذلك الوقت. خدم حتى نهاية الحرب، ثم دخل جامعة ييل، تخرج في العام 1948، وانتقل مع عائلته إلى غرب تكساس وعمل في مجال النفط، وأصبح مليونيرا في سن 40. دخل بوش الأب مجال السياسة بعد فترة وجيزة من تأسيس شركته النفطية الخاصة، وفاز في انتخابات مجلس النواب في عام 1966، وظل عضوا في مجلس النواب حتى الأول من مارس 1971. كان سفيرا لدى الأمم المتحدة من مارس 1971 إلى يناير 1973، ثم سفيرا للولايات المتحدة لدى الصين من سبتمبر 1974 وحتى ديسمبر 1975. في 30 يناير 1976 تسلم منصبه كمدير للمخابرات المركزية حتى 20 يناير 1977. في عام 1980 ترشح للرئاسة، لكن بطاقة الترشح ذهبت للرئيس ريغان الذي اختاره نائبا له. وبعد الفوز بالانتخابات أصبح رسميا نائبا للرئيس ريغان حتى عام 1988 ليصبح الرئيس 41 للولايات المتحدة الأمريكية من عام 1989 حتى عام 1992.
11: What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order.

0: جعل عفاش من شماعة الجنوب والخطر السوفيتي وسيلة للتقرب من الأمريكان، وهو ما دفع البيت الأبيض للموافقة على بيع سلاح بقيمة 400 مليون دولار بتمويل سعودي إلى حكومة صنعاء إبان حرب 1979 للميلاد بين الشطرين. كما وقع الرئيس جيمي كارتر مذكرة إلى وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون لإرسال صفقة سلاح في أغسطس 1978 بقيمة 138 مليون دولار، تشمل على 13 طائرة F-5، 64 دبابة M-60. استخدمت الإدارة الأمريكية أسلوب التسويف في تسليم اليمن الأسلحة التي تم التعاقد عليها، وتأخرت في التسليم إلى ما بعد اتفاقية الكويت بين الشطرين، وهو ما يؤكد عدم ثقة الإدارة الأمريكية حينها بعفاش ونظامه. بعد فوز ريغان في الانتخابات الأمريكية استغل عفاش ذلك وأراد أن يناور من أجل تحفيز الإدارة الجديدة للتعاون معه بشكل أكبر بعد الفشل الذي وجده من إدارة كارتر. وبالفعل ولأول مرة زار عفاش الاتحاد السوفيتي عام 1981 للميلاد، وعقد صفقة أسلحة معها بقيمة 600 مليون دولار. أدرك الرئيس الأمريكي ريغان وإدارته الجديدة في ضرورة تغيير شامل للاستراتيجية الأمريكية العالمية، فاقترح مبدأ على شكل نظرية استراتيجية الحربين ونصف الحرب، والتي تعني حرب شاملة ضد السوفيت في أوروبا وحرب كاملة كبيرة ضد السوفيت في الخليج، ونصف الحرب في أي بقعة من العالم ضد السوفيت أو ضد إمبراطورية الشر كما وصفهم. وقد منح ريغان للعرب أهمية بارزة وحساسة في هذه الاستراتيجية. كان الهدف من هذه الاستراتيجية هو احتواء وحصر استراتيجية مد الذراعين السوفيتية، الذراع اليسرى لتطويق القرن الأفريقي إلى سواحل البحر المتوسط في الشمال، والذراع اليمنى من القرن الأفريقي إلى عدن ومن ثم إلى أفغانستان. أوكل ريغان لنائبه بوش الأب العمل على كثير من الملفات، وبوجه خاص العلاقة مع العرب والشرق الأوسط. وتكليف بوش بهذه المهمة ليست من فراغ، ولكن لما امتاز به بوش من خبرات كبيرة في المجالات السياسية والعسكرية والاستخباراتية، إضافة إلى باعه الطويل في العمل النفطي، وهو مربط الفرس، وعليه كان لبوش دور كبير ومفصلي في المنطقة. ولا يستبعد أنه نجح في تجنيد بعض زعماء الدول وكبار مسؤوليها لصالح الاستخبارات الأمريكية. في عام 1981 أعطت صنعاء، وعلى وجه الخصوص أعطى عفاش، حق الامتياز النفطي لشركة هند أويل الأمريكية، والتي وصفت بأنها واحدة من أكبر الشركات النفطية في تكساس وما لها من ارتباطات وثيقة مع عائلة بوش، وهذه الارتباطات تصل إلى المساهمة في الملكية. بعد هذا الامتياز انفتحت الإدارة الأمريكية على صنعاء، وتوطدت العلاقة بين الطرفين وتحديدا بين بوش الأب وعفاش، وبدأت العلاقة بين الطرفين تتخذ جوانب عملية. ولأول مرة في عام 1982 وبشكل رسمي تم الإعلان عن مبادرة الإدارة الأمريكية في مساعدة اليمن عسكريا في دعم سنوي قيمته 11 مليون دولار لأغراض التدريب والصيانة، إلى جانب مساعدات أخرى بلغ متوسطها السنوي ما بين 25 إلى 30 مليون دولار غير القروض. وتحت هذا الغطاء برز التدخل الأمريكي المباشر في اليمن. بعد منح شركة هند حق الامتياز للتنقيب عن النفط في قطاع 18 مأرب الجوف، حفرت عدة آبار في حقل صافر، منها بئر آلف وأسعد الكامل. وفي يوليو عام 1984 تم الإعلان رسميا عن اكتشاف النفط في اليمن أو في الجمهورية العربية اليمنية حينها. وفي نوفمبر عام 87 تم تصدير أول شحنة نفطية عبر خط أنابيب ممتد من مأرب وحتى رأس عيسى بالصليف بطول 440 كيلومتر. وقبل ذلك في أبريل عام 86 تم افتتاح مصفات النفط في مأرب بحضور بوش في زيارة نتج عنها توقيع اتفاقيات سرية بين عفاش وبوش وكذلك بين الأمريكان والسعوديين وحول أكثر من ملف، ومن ذلك منع اليمن من تطوير احتياطات النفط والغاز الخاصة بها بشكل مستقل وتثبيت الأسعار والحفاظ على موارد اليمن وتسويقها تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال شركة هند أويل وشركتها السعودية، إلى جانب تحديد ورسم ملامح الفترة القادمة ودور عفاش ونظامه في الاختراق للجنوب، وبحسب النتائج يتم اتخاذ المناسب من الإجراءات. كنا في حلقة سابقة قد تحدثنا عن أعمال الاستكشاف والتنقيب النفطي في الجنوب والتي بدأت في العام 1938 عبر شركة بريتش بتروليوم والتي غيرت اسمها إلى نفط العراق، وتحدثنا عن الشركات المتعددة التي أتت بعد هذه الشركة للعمل في الجنوب وما حدث لتلك الشركات من انسحابات مفاجئة مثل ما كان يحدث في الشمال، وما ذلك إلا امتداد للمؤامرة التي كانت تدار بواسطة الدول الاستعمارية بالتحالف مع النظام السعودي بعد التحرير من الاحتلال البريطاني ونيل شعب الجنوب استقلاله الوطني في 30 من نوفمبر عام 67. باشرت بريطانيا وكل الدول الغربية الاستعمارية من فرض هيمنتها وجبروتها الاقتصادي على شعوب البلدان المستقلة عنها، ليس في التخلي عن التزاماتها بدفع التعويضات المستحقة لشعوبها جراء ما لحق بهم من ظلم واضطهاد ونهب لثرواتهم الوطنية طيلة سنوات احتلالها لأراضيهم فحسب، وإنما في تسخير إمكانيات نفوذها الدولي بفرض حصار اقتصادي محكم ضد الدول حديثة الاستقلال. ومن الاحتلال إلى الوصاية، دخل الجنوب تحت الوصاية السوفيتية وتحت ضغوط السوفيت وطريقتهم العقيمة في مساعدة الجنوب التي لم ترتقي لما ينشده أبناء الجنوب. حدث ما كان مخطط له، ونقطة التحول في الجنوب وهي أحداث 13 يناير عام 1986 للميلاد. فيما يلي نقتبس مقاطع من البرنامج التلفزيوني رحلة في الذاكرة من قناة روسيا اليوم، ولقاء خاص مع شخصية روسية هامة كان شاهدا على الأحداث في الجنوب ومشاركا فيها، هو كارين برونتنز.
1: هنا كارين بروتنس، أحد أبرز العاملين في جهاز اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي ومن أكثرهم نفوذا. كان من وضعي سياسة الاتحاد السوفيتي في الشرق الأوسط في سبعينات والثمانينات القرن المنصرم. ولد عام 1924 في أسرة أرمنية بمدينة باكو عاصمة أذربيجان، وفي عام 61 التحق بالعمل في جهاز اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي. شغل منصب النائب الأول رئيس القسم الدولي باللجنة المركزية للحزب ابتداء من عام 76 حتى عام 90 من القرن المنصرم.
0: يتحدث برونتنز عن الجنوب وأهميته لدى الاتحاد السوفيتي ويقول:
2: حسنا، كيف كانت انطباعاتكم عموما عن الحزب الاشتراكي اليمني في اليمن الجنوبي وعن البلد بشكل عام؟ يعني ماذا كانت مصلحة الاتحاد السوفيتي هناك؟
3: حقيقة كان موقع اليمن نائيا بالنسبة لنا حتى بالنسبة للعالم العربي.
2: يعني أي نظام أردتم بناءه هناك؟
3: لم نكن نريد إقامة نظام معين هناك، فالمحافظة على الظروف الملائمة لنا في هذا البلد أو ذاك كانت تجري في ظل الصراع بين الدولتين العظميين، الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، وكانت كل دولة تسعى إلى الحصول على أكثر ما يمكن في مختلف المواقع وفي أي بقعة من العالم. لدي في هذا الصدد اعترافات لأمريكيين أنفسهم، سايروس فينس مثلا.
2: وماذا قال لكم فينس؟
3: قال إذا لم يضع الاتحاد السوفيتي بلدا ما تحت حمايته فسوف نضعه نحن. وفي هذا الصدد تحدث بعض المختصين بالشؤون السوفيتية ولكن في صورة غير مباشرة، فقالوا ما معناه إذا ما تركنا شيئا على الطاولة ثم عدنا بعد فترة وجدناكم سرقتم كل شيء. هو العكس صحيح،
2: ولكن منذ نهاية الستينات أصبح اليمن الجنوبي يدور في فلك الاشتراكية العلمية، يعني ليس كذلك؟
3: كلا، عفوا، كما تذكر منذ أواسط السبعينات أخذ الأمريكيون يجرون اتصالات مع سالم ربيع علي رئيس اليمن الجنوبي الأسبق، وقد اتفقوا على أن يتحول اليمن الجنوبي ويتخذ موقفا مواليا لأمريكا على أن يحصل منهم في المقابل على معونة مادية سخية. وحتى عندما كانت تجري تنحية سالم ربيع علي كان مساعد وزير الخارجية الأمريكية متجها بالطائرة إلى اليمن الجنوبي لتأكيد هذا الاتفاق الذي تم خلال انعقاد دورة الأمم المتحدة.
2: هل ساعدت لجنة أمن الدولة كي جي بي على منع هذا التحول في اليمن الجنوبي برأيكم؟
3: لا أظن، اليمنيون الجنوبيون هم الذين قاموا بمنع هذا التحول في الغالب. لقد فعلوا ذلك في رأيي لأن أهل اليمن الجنوبي واليمن عموما من بين جميع البلدان العربية كانوا الأكثر إخلاصا في علاقتهم بنا بالاتحاد السوفيتي، وتجلى إخلاصهم أيضا في أن تعاطفهم مع الأفكار اليسارية لم يكن يحمل لديهم نزعة استهلاكية طفيلية.
2: أي أنكم لمستم فيهم اشتراكيين مخلصين؟
3: نعم مخلصون، لكن تلك الأفكار لم تكن تناسب مستوى تطور البلاد. البلاد التي كان فيها مدينة مأرب مثلا ببيوتها الطينية ومواسير المجاري التي تتدلى من النوافذ وتصب مباشرة في الشوارع، هكذا كان هذا البلد ذو الأفكار الاشتراكية آنذاك.
2: ومع ذلك كان منفذ لكم على المحيط الهندي. مع ذلك
3: مهلا، لم أقل ذلك.
2: نعم.
3: اليمن الجنوبي كان بالنسبة لنا أقرب البلدان روحية، وهذا لا يمنع أن يكون مطلا على المحيط الهندي. ودعني أكرر، كان هناك صراع بين الدولتين الأعظم على مناطق النفوذ، وكان ذلك هو المنظار الرئيسي الذي نظرنا به إلى أحداث تلك الحقبة. بالطبع كان اليمن الجنوبي بموقعه الجغرافي يتيح لنا إمكانية إقامة مركز استراتيجي هام، بما في ذلك إقامة قاعدة بحرية عسكرية. كان لدينا أسطول قوي آنذاك حاول إلى حد ما منافسة الأسطول الأمريكي، وكان بحاجة إلى قواعد عسكرية تثبت الوجود السوفيتي في المنطقة.
0: في نفس البرنامج رحلة في الذاكرة، تم الاستشهاد بما قاله الرئيس علي ناصر محمد متهما السوفيت بالتورط في أحداث يناير.
2: في 13 من يناير من عام 1986 وقع اقتتال في مقر اللجنة المركزية بجمهورية اليمن الديمقراطية، قتل فيها العديد من الشخصيات السياسية البارزة. وكشف لنا رئيس اليمن الجنوبي سابقا علي ناصر محمد خلال لقاء أجريناه معه عن وثيقة الكي جي بي السرية التي تم إرسالها استنادا إلى قوله إلى السفارة السوفيتية في عدن بتعليمات من ضيفنا كارين بروتنس. وتضمنت الوثيقة اتهامات لعلي ناصر محمد بأنه يرفض تقديم قاعدة عسكرية بحرية للاتحاد السوفيتي، وأنه أخذ يتجه نحو الغرب، ما قد يلحق ضررا كبيرا بالعلاقات السوفيتية اليمنية. وتضمنت الوثيقة خطة لتعزيز مواقع الاتحاد السوفيتي في اليمن الجنوبي عن طريق إثارة الخلاف بين علي ناصر محمد من جهة ومعارضيه أمثال عبد الفتاح إسماعيل المدعوم من السوفيت، ومن ثم تدخل السريع لدعم المعارضة وإزاحة الرئيس علي ناصر.
4: أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل الآن في هذا المقابلة القصيرة عن الوثيقة ما تسمى بالوثيقة التي نشرت بعد أحداث 86 بكينيا إكسبرس.
5: كيف وصلت إلى كينيا إكسبرس هذه؟
4: وصلت ونشرها المهم بعد أحداث 86. فهو في الوثيقة هذه تتحدث عن دور بروتنس. طبعا بروتنس هو يعني المسؤول عن المنطقة كلها في ويشتغل مساعد اللي كان لبالمريوف في العلاقة الخارجية للحزب الشيوعي السوفيتي، ولكن هو يدير محطة للكي جي بي ويشرف عليها ويوجه العناصر الكي جي بي. طبعا موضوع الكي جي بي انه يشتغلوا معنا ويشتغلوا الكي جي بي يشتغلوا في كل مكان.
5: يعني هذه الوثيقة كانت مرسلة من المركز الرئيسي
4: من المركز الرئيسي بالضبط
5: للمخابرات في اليمن
4: انه يعملوا على زرع الخلاف داخل القيادة اليمنية، وكانوا فيها مغالطات كثيرة جدا. انه انا يعني رحت الى ارسلت وفد الى فرنسا من اجل تنويع مصادر السلاح، انه ارسلت قائد البحرية وانه نحن نتآمر مع صنعاء.
0: عن شهادة علي ناصر محمد يرد كارين برونتنس:
3: هذا محض تزوير قام به صحفيون أمريكيون مشهورون.
2: يعني الوثيقة مزورة تماما؟
3: مزورة طبعا.
2: حسنا، إذن لندخل في الموضوع من بدايته. طبعا أبعد عبد الفتاح إسماعيل عن السلطة من قبل علي ناصر محمد وعلي عنتر كما تكتبون في كتابكم، وبعدها توجه عبد الفتاح إسماعيل للاتحاد السوفيتي للعلاج، ولكنه بدلا من شهر مكث في الاتحاد السوفيتي 5 سنوات. وماذا حصل بعد ذلك؟ ما حصل أن عبد الفتاح إسماعيل عاد فجأة إلى اليمن في نهاية عام 85 لأسباب غير مفهومة لي شخصيا، وبعدها بعدة أشهر أي في يناير عام 86 وقعت الفتنة في عدن. وطبعا هنا يتبادر سؤال إلى الأذهان: ألم تتوقع ما كان يمكن أن يحدث في حال عودة عبد الفتاح إسماعيل إلى عدن؟ خاصة وأنكم شخصيا تكتبون في كتابكم أن الرئيس علي ناصر محمد لمح لكم شخصيا أثناء حديثه معكم أنه على استعداد للجوء إلى القوة ضد معارضيه.
3: لحظة،
2: لماذا دفعتم عبد الفتاح إسماعيل للعودة إلى اليمن إذن؟
3: كلا كلا، قبل أن أجيب عن هذا السؤال أقول لك التالي: إن ما قاله لك علي ناصر محمد هو من وجهة نظري خرافات. إنه كما أعتقد يريد أن يخلق لنفسه انطباعا بأنه لم يكن يريد سوى أن يحدد موقفه من قضايا الوضع الداخلي في الحزب، وأن الاتحاد السوفيتي قرر المساعدة على إبعاده عن منصبه.
2: نعم تقريبا هذا ما أعني. نعم.
3: هذا ما تلمح إليه أليس كذلك؟ فأنا لست طفلا.
2: نعم.
3: وهذا ما أفهمه أنا أيضا. وهكذا يا عزيزي، فهو يريد تبييض صفحة وجهه ويسعى إلى إثبات أنه كان معنيا باستقلال اليمن الجنوبي وبرخائه وما إلى ذلك، وكان مضطرا للجوء إلى أساليب كهذه لمصلحة البلاد. أما في الواقع وللأسف فلم يحدث شيء من ذلك أبدا. وبخصوص عبد الفتاح إسماعيل أقول ما يلي: كان عبد الفتاح إسماعيل يسكن عندنا في ضاحية موسكو، كنت أزوره مرة كل 3 أشهر أو كل نصف سنة وأتحدث معه وأجالسه.
2: يعني كنتم على اتصال دائم به؟
3: نعم كنا على اتصال مستمر. أنا لا أنكر أنني كنت أكن له كل الود والتقدير، وعموما أنا أعتبره أنظف شخص من بين قادة حركة التحرر الوطني في العالم العربي، إذا استثنينا طبعا أشخاصا بحجم عبد الناصر مثلا. شخص نظيف، كان إنسانا مشدودا إلى الأفكار اليسارية أكثر من المعتاد، لكنه كان ثوريا لا يبحث عن منفعة له في الثورة، بل كان يصنع الثورة.
0: يتحدث كارين برونتنس عن مرحلة هامة في تاريخ الجنوب، وهي مرحلة ما بعد غياب عبد الفتاح إسماعيل.
3: في غياب عبد الفتاح إسماعيل دبت الخلافات الداخلية، وكان الساخطون على علي ناصر محمد هم الأكثرية، لأنه أولا راح يسير بالأمور نحو الدكتاتورية الشخصية، وثانيا
2: حكم الأبينيين كما تكتبون،
3: راح يجمع السلطة والمناصب في أيدي أبناء قبيلته، وفوق ذلك استشرى في البلاد فساد قوي للغاية ضم أوسع درجات الطيف كما يقال.
2: المخابرات العسكرية والكي جي بي كانت تنقل معلومات كهذه؟
3: ليس من الكي جي بي وحدها، من روايات اليمنيين القادمين لزيارتنا وزيارة عبد الفتاح إسماعيل،
2: يعني من كان له الوفاء والاحترام.
3: نعم، كانوا لا ينقطعون عن زيارته. أما الفساد فكان أكثر انتشارا في محافظة أبيان كما كتبت، وهكذا استمر الوضع هناك في التدهور والتأزم. كان علي ناصر محمد يقاوم ضغوط زملائه الذين طالبوا بإعادة عبد الفتاح إسماعيل. أقول لك بصدق إننا في دخيلة أنفسنا لم نحبذ هذه العودة.
2: يعني توقعت ماذا كان يمكن أن يحصل؟
3: مهلا، ولكن طبعا ليس بهذه الصورة. ما حدث لم يخطر على بال أحد مطلقا.
2: ولكنكم أجريتم أحاديث وقائية كما تكتبون، وقلتم لهم
3: ولكن ليس مع الجميع
2: بأن يتنازعوا ويتقاتلوا.
3: نعم نعم خالد، ولكن المقصود كان شيئا آخر. لم يخطر في بال أحد منا أن نزاعا مسلحا كهذا سينشب، صدقني. فيما بعد تحدثت مع علي عنتر وعلي ناصر محمد. نعم، علي ناصر محمد، وكتبت ذلك في كتابي وقد قرأتموه، أو ما إلي أنه ضاق ذرعا بالخلافات وأنه سيتعامل بجدية مع معارضيه.
2: نعم،
3: فقلت له ضع في اعتبارك أنه في هذه الحال لن تكون العلاقات مع الاتحاد السوفيتي كما كانت، وهذا كل شيء.
0: أعزائنا المستمعين، إن الحديث عن أحداث يناير في الجنوب مطول ولن يسعفنا الوقت أن نتحدث عن تلك الأحداث بالتفصيل. وبدون شك إن أمريكا والسعودية متورطتان في تلك الأحداث، وبكل تأكيد أن لذراعهم علي عبد الله صالح عفاش دور في كل ذلك. ورغم عدم وجود أدلة مادية تثبت ذلك أو أنها لم تظهر لحد اليوم، إلا أن هناك شهادات تاريخية كثيرة أكدت ذلك. على سبيل المثال ما قاله أبو بكر العطاس رئيس وزراء دولة الجنوب قبل الوحدة ورئيس وزراء دولة الوحدة.
6: أعتقد علي عبد الله صالح كان له دور كبير، وبعض الأطراف الأقليمية
7: بتصفية علي ناصر محمد الخصومي.
6: لا، بتصفية علي ناصر بدفعوا له هذا.
7: كان دور لعلي عبد الله صالح في ذلك.
6: نعم، ومانجستو.
7: ما الأسباب التي تدعوك إلى الاعتقاد بذلك؟
6: موقفين من علي عبد الله صالح أكدت لي هذا الموقف. الموقف الأول، عندما استلمت الخبر بأحداث 13 يناير كنت في الهند.
7: نعم، كنت رايح الصين.
6: كنت رايح
7: بعد الهند يعني.
6: وعلي عبد الله صالح اتصل بي من أول واحد وأرسل سفيره. وشينا أجي إلى صنعاء.
7: عفوا، طلبك تجي
6: صنعاء. طلبي يجي إلى صنعاء. بالنسبة للهذا. وأيضا مانجستو. مانجستو. وكثير من دول الشقاء.
7: شو دوره مانجستو؟
6: يعني على اساس يار وصديق يعني.
7: شو انه دفعوا ايضا؟
6: دفعوا.
7: طب شو صالح كان علي عبد الله صالح؟ أيوة. مانجستو بان يدفع
6: طب
7: علي ناصر
6: طبعا لا، لما يجيب لنا لهناك. خلينا اجيب لك الموقف الثاني.
7: تفضل.
6: فانا رفضت، اعتذرت له. شوف كيف بالنسبه له، واعتذرت لكثير من الأخوة. الشيخ زايد اتصل بي، كثير من الدول العربية اتصلوا
7: ليستضيفوك بسبب أحداث 13
6: يناير. قلت لهم أنا بأصبح عندكم لاجي وأنا أشتي حل الوضع. حل المشكلة. والروس المتواجدين عندنا واللي بيدهم المفتاح وقواتهم هي اللي موجودة هناك. فأنا قررت، جمعت الوفد اللي معي واتخذنا قرار بإجماع الوفد أن نذهب إلى موسكو. وطلبنا، كلمنا السفارة، ولأول مرة يأتي رد في ظرف ساعتين. أهلا وسهلا، تفضل.
7: وهذا اللي صار.
6: ورحت إلى موسكو، طبعا اعتبرونا نزلت عليهم من السماء. قالوا جيت هكذا. لأنه فعلا علي ناصر، قالوا اللي معاه السلطة علي ناصر راح للشمال بالنسبة له، وبعد الأثيوبيا، وبعدين أنت باقي، أنت اللي عندك هذاك رئيس وأمين عام، وأنت رئيس الوزراء، شرعية فيكم هذا الاثنين. فجينا لهناك وكان موقفهم طيب يعني.
7: لوين لهناك؟
6: لموسكو. جينا لموسكو.
7: تمام.
6: شفت كيف؟ والتقيت بغرباتشوف، والتقيت بهذا.
7: علي عبد الله صالح شو كان بده منك؟
6: علي عبد الله صالح.
7: ليش؟
6: أيوة. بعدها علي عبد الله صالح أصدروا بيان، إنه أول أصدروا بيان انه هذا متآمرين علي علي هذول، انه رفضي الى صنعاء انه في تآمر. بعدين حاول يحرض قوة جماعة علي ناصر يدخلوا بالقوة وبيدعموا
7: على الجنوب،
6: على الجنوب
7: بعد ما لجأ الى الشمال،
6: بعد ما لجأ الشمال جاء الخبر عند السوفيتيات مخابراته. شفت كيف بلغونا وطلبوا مني ان ادلي بتصريح، وهم بعدين بينذروا علي عدم صالح عدم التدخل. وفعلا عملت انا تصريح وحذرت علي عبد الله صالح انه يتدخل، وهذا شان داخلي. بعدين السوفيت عملوا تصريح اخر انذروا علي عبد الله صالح ما لحق يتدخل في قضيه الجنوب.
7: ما قلت لي شو كان صالح علي عبد الله صالح ومنجستو ان يدفع بعلي ناصر محمد لقتل خصومه؟
6: علي عبد الله يضعف الجنوب. يضعف الجنوب. شفت كيف؟ وعلي ناصر وغيره
7: من خلال احداث هذه الانشقاقات
6: بالنسبه لله، لانهم شافوا الجنوب قوه وبدا الجنوب يستخرج النفط، بدا بيكون قوه وبدا استخراج النفط في ايام علي ناصر. في 83 بدانا يعني استخراج النفط يعني.
0: عندما تسلم جورج بوش الرئاسة عام 1989 أصر على دعوة علي عبد الله صالح عفاش لتكتمل الصورة وتنكشف طبيعة العلاقة بين الطرفين. نتج عن تلك الزيارة صفقات سرية بين واشنطن وعفاش حول أكثر من ملف، وعلى رأس هذه الملفات ملف الثروات السيادية للشعب اليمني. لتستمر قصة نهب هذه الثروات تحت الإشراف الأمريكي والسعودي والتنفيذ العفاشي الخياني من قبل ومن بعد.

وفقط عبر إذاعة سام أف أم وضمن برنامجها ملفات خاصة سلسلة النفط للقصة بقية.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ، وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء،
2: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
0: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
2: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
0: استراحات عامة،
2: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
0: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
2: بقالات وشيش وشبكة إنترنت،
0: خدمة توصيل للوجبات،
2: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
0: كل ذلك وأكثر، وبأسعار تناسب الجميع، تجدونه فقط
2: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
0: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار، الاتصال على الرقم
2: 77-6199-40 أو 07-451-960. ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية، وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا العيد في سبق فون، الفرحة بزيادة مع عروض العيد من سبق فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. 30% زيادة مجانية في باقات أنتر 7 جيجا وأنتر 15 جيجا وباقة يا بلاش 10 وبنفس السعر. لحظة، العروض ما خلصت. 60 دقيقة مجانية لما تشحن خطك بستين وحدة أو أكثر. للتفاصيل ارسل عروض الأضحى إلى 211 مجانا. وكل عام وأنتم بخير.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
0: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة.

0: وعبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
2: سام اف ام، عدنا.
3: سام اف ام، في العيد نبتهج ونتشارك البهجة.

0: قارح بشليل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله، وعيد مبارك وكل عام وانتم بخير، ونهني الأمة العربية والإسلامية بهذا العيد العظيم وبهذا الأيام العظيمة، وفرحة القلوب يا الله ادخلها في كل قلب، تفرح القلوب ويفرحوا الناس ويخرج والناس يتطوروا ويتنزهوا وعمر يفتنوا ويرتاحوا، ما عليهم والجهل هذا لك يكون يشتروا لهم من هذا القريح، يشغلوا لهم خلق الله والمسدسات ياي مع بحاجة حاجة مشي سوا مشي سابرة. الأول يا رفيق السلام اللبس العيد، بنبسر اللبس اللي بلبسوه النبي لبس والبنات والجهال كذي لا هو حقنا ولا عرفنا ولا نعتاده ولا نشتي لبس خارجي، تبصر البنت عادي بنت 5-6 سنين بعضهم 7 سنين بعضهم قدن ما لهن شي وتبصرها ما هو هذا، ما عيب عيب عيب ها ها ها ما هو هذا من لبس هذا، وإحنا قبائل عصري ما شو قدرنا هذا ولا احنا من الناس هذولة، قلنا ناهي وانت جاهل خليه يفرح جاهل خليه يفرح خليه يقوم على هذا الخضاعة، ما هو هذا اللوم على الكبار عليكم انتو عيب لبس مشو سوا ما شو تمام ولا هو سابر، واخرجوا ما عليكم خرجوهم وفعلوا دورة وذا وكونوا خطوا في الطريق وتوقعوا وصلوا على رسول الله، العجل زلال على ما بتعجل على ما تسرع، انت محمل اوادم تفكر في سنابة بعض النصبة ولا انه بيضوي بالناقص وقد فعل حادث وهذاك المصايحة وهذاك الحكالة بالزحمة في شارع ولا ذا، صلوا على النبي وبتقع حوادث ولا وقعت حوادث الله يستر على جميع خلقه، بعض الناس بيجعدل بالحكوة ولا سلامة صلاة على رسول الله ما قد بيتني عوافي وكالمحالية، والناس خرجوا غريفتن وقال واحد يسلوا على قلوبهم بعد ما خرج يدوره ودار وداوية الألعاب حق العيد هذا مشي سابرة مش سابرة، كان الأول واحد صغير كان يجمعوا عصب العيد لا هانك لا هانك نا عمر يفتح النفس اليوم كدك بتبصر الألعاب هذك والشغل هالجهال هذك يشغلوا لهم خلق الله بالقوارح هذك القريح والمسدسات الخرص هذك، بس مع الله قلت هذا عوره وهذا أدور من تحت راس هذا ولاها، أنا عادي فرحة العيد ما عادوش عيد كنتوا بيرجع قفع، وبسروا الأطفال الثاني حق المسؤولين الذي في الأمراء والدول الجوار هذا نا غنج يا أخي بيغنجوا لهم غنج، وبسروا ذوليك حق غزة بسروا حق غزة بسروا على عيد معيدين الناس قالوا كل واحد في بيت بين عيال مفتن مرتاح وذوليك يهزروا قلبك، إنا لله وإنا إليه راجعون، قولوا لك الحمد يا الله ارعوها أنتو في خير أنتو في نعمي يا ناس ارعوها ما دامت ترتعي، يقعد بضيبة نفس والمسكي بعض الناس ما يسرش يخرج جهاله اهزرهم معا واخطى دلا ودوقع اي مشيتكم تتحمل لك أوادم لا هانك لا هانك ومستعش من أطراف ملف من أطراف حي بعك وحس داخلي بيتك لا تتعب روحك ولا تغثي خلق الله، قالوا من سرد لا مرى بلاء من صبر قدر ومن عجل عثر مع المدى يقطع الحبل الحجر، وغر دقائق وننت في البقعة الذي سارح إليه بتعجل على ما بيعاجل باك كن يضوى الناس فالحي يلا يجي مغرب وقدك في بيتك ما اشتقوا حزلا وما قدوا داخلي الظلمي وقال يلا كيا وفعلوا لك زحمة في الطريق، بعض الناس يجي غبي بالطريق بشتاري اسمع الله ونظرت لكن سبحان الساتر على عباده، الله يستر على جميع خلقه ويجمل على جميع خلقه ويجعل عيد العافية وعيد الهنا وعيد السلاء وعيد النصر بإذن الله، ينصرنا الله على السعودية ملعونة الوالدين حرام بالله انهم الغرماهم الذي بيشغوا خلق الله جغي، لكن الصبر والحركة واحد يشغر يصبروا بس ويرز ويتحرك عمل ها قال السيد الوقت وقت عمل، كل واحد في مجاله وكل شعب يورد بسيله، وبإذن الله منصورين على السعودية ومن وراء السعودية بإذن الله، وفي قادم الأيام لنا هي لنا إحنا إن قد صبرنا خيرا وهم قد رفلوا خيرا وربت إزالتهم يا سعودية أشرفت نهايتكم بعد علو كبيرة، فانظروا ماذا ينتظركم في قادم الأيام، الهلاك والزوال بإذن الله على يدين احنا اليمنيين. اجوعتوا المسلمين في الأرض انتو انتو راسة وغراسة بدتوها تريليونات لترامب يقاتل عباد الله الضعفاء والمساكين وما استرتوا دشبعوا جاوع في غزة. ادليت بأكثر من عبارة فوائد الكلام ما قلوا دل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمن.
0: جارح بشليل.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا السرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
3: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
2: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: أخي المواطن، كل خيانة وراءها استغلال، وكل استغلال وراءه عدو. قاوم محاولات الابتزاز.
5: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل، والموارد إلى فرص، لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
6: بصف لي المساله عشان تفهم.
7: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
6: ما لها؟
7: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
6: وما
7: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: يقول عن القاهم
7: متواجدين على مدار 24 ساعة.
6: عاي أخرونا.
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
6: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
10: خلاص خلف كل طبق طعام أو قطعة قماش تنتجها أسرة هناك أيد توضأت بالصبر وعيون سهرت لتقدم الأفضل. إن شراءك للمنتج المحلي هو دعم للقمة العيش الحلال وزرع البركة في مالك وفي بيوت الآخرين. تذكر أن ريالا تضعه في يد أم كافحة خير من ألف تذهب لشركات لا تعرف ملامحنا. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
0: سام اف ام والعود احمد.
11: سام اف ام، كل عام وأنتم بخير.
12: أجمل عيد هو عيد المرابطين، أجمل عيد هو عيد المرابطين الذين هم في إطار عمل يرفع الرأس يبيض الوجه، عمل يرضي الله سبحانه وتعالى، يرفع المنزلة والمقام عند الله سبحانه وتعالى. تحياتنا لهم ومباركتنا لهم وتهانينا لهم.
13: سام اف ام، عيدكم في جبهاتكم نصر مبارك.

كل منا من أبناء شعبنا يقف في الميدان، والأعداء يأتون بكل إمكاناتهم الهائلة بطائراتهم الحديثة بأحدث الطائرات بأفتك الأسلحة، فلا يتزحزح ثابت وصامد ومقاطع

آثرنا في عيد الفطر المبارك أن نكون حاضرين بين أوساطكم. لم نفتح القصور ليأتي الناس إلى زيارتنا، بل قلنا سنأتي إلى زيارة رجال.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، نقاشات مواقع التواصل ليست بريئة دائما، بعضها أفخاخ استقطاب، احذر الحسابات المزيفة.
2: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء،
3: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
2: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
3: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
2: استراحات عامة،
3: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
2: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
3: بقالات وشيش وشبكة إنترنت،
2: خدمة توصيل للوجبات،
3: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
2: كل ذلك وأكثر وبأسعار تناسب الجميع تجدونه فقط
3: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
2: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار الاتصال على الرقم
3: 77-199-40 أو 07-451-960.
4: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء، التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد، تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

كلمة في القرآن عظيمة، عظيمة جدا جدا، من أعظم الكلمات التي أثرت علي في كتاب الله. اذكروني أذكركم. والله كل الدنيا ما تسوى ذا الكلام.

أمامك يا ربي، أنا عبدك عبدك، لا حول لي قوة إلا بك، لا أدفع عن نفسي من الشر إلا ما دفعت أنت عني.

ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

لك الحمد حمد الناس تذيذ به ذكرى، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد حمدا طيبا يملأ السماء،

لك الحمد حمدا طيبا أنت أعلوه وأنت إلهي ما أحق وما أحرى لك الحمد.

لك الحمد يا ذا الكبرياء ومن ياكم بحمدي كذا شكرين فقد أحرز الشكر لك الحمد.

لك الحمد موصولا بغير نهايات. على كل حال يا أشمل السر والجهر، لك الحمد.

لك الحمد كم طلعت ثنا من صنيعات وأبدلتنا بالعسر يا سيدي يسرا لك الحمد حمدا لا يعد لحاصرين أيحصى الحصى والنبت

ترابك باب الرجاء والناس قد رقدوا وبيت

0: وضع وجودك يا روي كل من يرد. ثم الصلاة على طه وعترته تبقى دواما ولا يحصى لا عدد.
1: سام اف ام عيدكم في جبهاتكم نصر مبارك.

0: سام اف ام. كل عام وأنتم بخير.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: على المغفرة.
1: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في ملزمة حديث الولاية، وهذه الملزمة كانت كلمة ألقاها السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه بتاريخ 18 من ذي الحجة 1423 هجرية في احتفال بعيد الغدير. نبدأ من بداية الملزمة، يقول رضوان الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد، والصلاة والسلام على من نجتمع في هذا اليوم لمناسبة إحياء ذكرى إعلان ولايته على رقاب الأمة كلها الإمام أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، وصلى الله وسلم على أهل بيت رسول الله الذين نهجوا نهجه وساروا بسيرته فأصبحوا هداة للأمة، ورضي الله عن شيعتهم الأخيار الذين آمنوا بمحبتهم ومودتهم وولايتهم واقتفوا آثارهم واهتدوا بهديهم. أيها الإخوة الكرام، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا إحياءنا لهذه الذكرى العظيمة. نحن اليوم في اليوم 18 من شهر ذي الحجة بعد 1423 عاما من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد نحو 1413 عاما من عام الغدير من السنة العاشرة التي أعلن فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولاية أمير المؤمنين عليه السلام في يوم الغدير. إنها لذكرى عظيمة، وإن من المفارقات العجيبة أن تأتي هذه الذكرى والأمة الإسلامية والعرب بالذات مقبلون على فرض ولاية أمر من نوع آخر، ولاية أمر يهودية، ولاية أمر صهيونية، كي تعلم الأمة كم كانت خسارتها يوم أن رفضت إعلان ولاية أزكى وأطهر وأكمل شخص بعد نبيها في مثل هذا اليوم. فها هي اليوم، ها هي اليوم تقف باهتة، تقف عاجزة، تنتظر بدلا عن علي شارون، تنتظر بدلا عن محمد ليعلن، تنتظر بوش ليعلن هو من الذي سيلي أمر هذه الأمة. إنها لمأساة حقيقية أيها الإخوة. هنا نقطة أولى، أن من المفارقات العجيبة أن تأتي هذه الذكرى والأمة الإسلامية والعرب بالذات مقبلون على فرض ولاية أمر من نوع آخر، ولاية أمر يهودية، ولاية أمر صهيونية، كي تعلم الأمة كم كانت خسارتها يوم أن رفضت إعلان ولاية أزكى وأطهر شخص بعد نبيها في مثل هذا اليوم. ونحن عندما نحيي هذه الذكرى، عندما نحيي ذكرى إعلان ولاية الإمام علي عليه السلام، فإننا نعلن أن الدين حسب مفهومنا ووفق رؤيتنا وعقيدتنا أنه دين ودولة، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يغادر هذه الحياة إلا بعد أن أعلن للأمة من الذي سيخلفه. وهذا هو موضوع هذا اليوم. ففي مثل هذا اليوم من السنة العاشرة وبعد عودة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حجة الوداع مع عشرات الآلاف من جموع المسلمين، وقف في وادي خم
منطقة بين مكة والمدينة، وهي أقرب ما تكون إلى مكة، بعد أن نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. بعد نزول هذه الآية وفي وقت الظهيرة، في وقت حرارة الشمس وحرارة الرمضاء، أعلن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن تقدم أن يعودوا، وانتظر في ذلك المكان حتى تكامل الجمع، وبعد ذلك رصت له أكتاف الإبل ليصعد عاليا فوقها لتراه تلك الأمة إن كان ينفعها ذلك، لتراه، لتشاهده وهي تعرفه بشخصه، لترى عليا يد رسول الله رافعة ليده وهي تعرف شخص علي، ومن فوق تلك الأكتاف يعلن موضوعا هاما، يعلن قضية هامة، هي قضية ولاية أمر هذه الأمة من بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه أيضا نقطة ثانية، أننا عندما نحيي هذه الذكرى، ذكرى إعلان ولاية الإمام علي، فإننا نعلن أن الدين حسب مفهومنا ووفق رؤيتنا وعقيدتنا أنه دين ودولة، وأن الرسول لم يغادر هذه الحياة إلا بعد أن أعلن للأمة من الذي سيخلفه. عندما صعد وبعد أن رفع يد علي عليه السلام خطب خطبة عظيمة، قال فيها، وهو الحديث الذي نريد أن نتحدث عنه اليوم باعتباره موضوع هذا اليوم والحدث الهام في مثل هذا اليوم، وباعتباره أيضا فضيلة عظيمة من فضائل الإمام علي عليه السلام، خطب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن وصل إلى الموضوع المقصود، فقال: يا أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. تسلسل هذا الحديث ينسجم انسجاما كاملا، الترتيبات التي أعلن فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الموضوع تنسجم انسجاما كاملا مع لهجة تلك الآية الساخنة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. موضوع هام بالغ الأهمية، قضية خطيرة بالغة الخطورة، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرف ويقدر كل موضوع حق قدره، ويعطي كل قضية أهميتها اللائقة بها. هنا أيضا نقطة ثالثة خلاصتها أن تسلسل الحديث مع الترتيبات التي أعلنها الرسول لإعلان هذا الموضوع تنسجم انسجاما كاملا مع لهجة الآية الساخنة، قول الله مع قول الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. يخاطب الناس: يا أيها الناس، إن الله مولاي. وهذه هي سنة الأنبياء، وخاصة مع تلك الأمم التي لا تسمع ولا تعي، فقد قال نبي من أنبياء الله من بني إسرائيل عندما سأله قومه أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه وتحت رايته في سبيل الله:

0: قضاء الله، ذلك اختيار الله، ذلك فرض الله، وذلك إكمال الله لدينه، وذلك أيضا مظهر من مظاهر رحمة الله بعباده. إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم. تابعوا معي تسلسل هذا الحديث، وهو ما نريد أن نتحدث عنه بالتفصيل. وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم. هكذا من عند الله إلى عند رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولاية ممتدة، ولاية متدرجة لا ينفصل بعضها عن بعض. ثم يقول: فمن كنت مولاه، أليس كل مؤمن فينا يعتقد ويؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو مولاه؟ إن كل مسلم، وليس فقط الشيعة، كل مسلم يعتقد ويؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو مولاه. إذن فمن كنت مولاه؟ أي مسلم، أي أمة، أي شخص، أي حزب، أي طائفة، أي فئة، أي جنس من هؤلاء، من هذه البشرية كلها، يدين بولايتي، يدين أني أنا مولى المؤمنين؟ فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. هنا نقطة رابعة تتلخص في أن قول الرسول إن الله مولاي يشبه قول نبي من أنبياء بني إسرائيل: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وهذه هي سنة الأنبياء، خصوصا مع الأمم التي لا تفهم. فعندما يقول إن الله مولاي ثم يقول فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، يعني إنما أبلغ عن الله، ذلك أمر الله، قضاء الله، اختيار الله، فرض الله، ذلك إكمال الله لدينه، وذلك أيضا مظهر من مظاهر رحمة الله بعباده. وما أعظم كلمة هذا في هذا المقام. هذه الإشارة الهامة هي التي يسعى الصهاينة اليوم إلى أن يمتلكوها، بعد أن ضيعناها نحن، بعد أن ضيعت هذه الأمة عقيدتها في من هو الذي يملك أن يقول لها هذا أو هذا. جاء اليهود ليقولوا لها هذا، أوليس الجميع الآن ينتظرون من ستقول أمريكا له ليحكم العراق؟ هذا هو حاكم العراق؟ أولم يقولوا قبل هذا هو حاكم أفغانستان؟ وسيقولون من بعد هذا هو حاكم اليمن، هذا هو حاكم الحجاز، وهذا هو حاكم مصر، وهذا هو حاكم سوريا، وهلم جرى. للأسف الشديد أيها الإخوة، أضاعت هذه الأمة، أضاعت عقيدتها في من هو الذي يمتلك أن يقول لها هذا. ورسول الله بعد أن فهمها أن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، ثم يقول فمن كنت مولاه فهذا، هذه الإشارة هي إشارة تمتد إلى الله سبحانه وتعالى، أنه هو ورسول الله يقول لنا إن من يملك أن يقول لهذه الأمة، لعباده، هذا أو هذا ولي أمركم، إنه الله سبحانه وتعالى. لكننا تنكرنا من بعد لتلك الإشارة العظيمة، وتنكرنا من بعد لمن له الأولوية في إطلاق التعيين بتلك الإشارة العظيمة، وتنكرنا من بعد لمن له الحق في أن يملك توجيه تلك الإشارة العظيمة. فكان ممن سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الحفل، في ذلك الجمع الكبير، كانوا هم أول من قال لا، وإنما هذا، رفضوا من حدده الرسول وقالوا إنما هذا. ونحن اليوم نفاجأ ويفاجأ حتى ولاة الأمر في كل هذه البلاد الإسلامية على طولها وعرضها الآن يفاجأون من واشنطن وتل أبيب بالمنطق نفسه الذي فاجأوا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا، ليس صدام وإنما هذا. لا، لن يكون علي عبد الله وإنما هذا. لا، ليس فهد أو عبد الله وإنما هذا. وهكذا سيتعاملون مع هذه الأمة كما تعاملت هذه الأمة مع نبيها. للأسف الشديد، بعد ذلك العمل العظيم، بعد تلك الترتيبات التي كشف بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهمية ولاية أمر الأمة، يأتي من يقول لا لا وإنما هذا. لماذا هذا؟ ما هي سابقته؟ إذن هذه أيضا نقطة خامسة، خلاصتها أن اليهود يحرصون على أن يمتلكوا كلمة هذا ليقولوا لنا هذا ولي الأمر. وفعلا تتفاجأ الأمة اليوم بأن هناك فرض ولاية من نوع آخر من قبل اليهود والنصارى عندما رفضوا الشخص الذي قال لهم الرسول هذا، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. فاختاروا، كانوا يريدون ولا زالوا يريدون أن يختاروا لليمن عبد ربا منصور، وفي السعودية يختارون لهم محمد بن سلمان الغبي الجاهل الأحمق، وهكذا يحددونهم، يريدون أن يحددوا من هو الذي يلي أمر هذه الأمة. والأمة تفاجأ اليوم ويفاجأ زعماؤها بالمنطق نفسه الذي فاجأوا به الرسول بعد أن قال لهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه. نكتفي بهذا المقدار. وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن من المفارقات العجيبة أن تأتي هذه الذكرى، ذكرى الولاية، والأمة الإسلامية والعرب بالذات مقبلون على فرض ولاية أمر من نوع آخر، ولاية أمر يهودية، ولاية أمر صهيونية. ثانيا، أكد أننا عندما نحيي ذكرى إعلان ولاية الإمام علي عليه السلام فإننا نعلن أن الدين حسب مفهومنا ووفق رؤيتنا وعقيدتنا أنه دين ودولة، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يغادر هذه الحياة إلا بعد أن أعلن للأمة من الذي سيخلفه. ثالثا، أكد أن تسلسل حديث الغدير مع الترتيبات التي أعلن فيها الرسول ولاية الإمام علي عليه السلام تنسجم انسجاما كاملا مع لهجة تلك الآية الساخنة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. موضوع هام بالغ الأهمية استدعى تلك السخونة في الخطاب والسخونة في الترتيبات والسخونة في الحديث من قبل الرسول. رابعا، أكد أن قول الرسول إن الله مولاي تساوي إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وهذه هي سنة الأنبياء مع الأمم التي لا تسمع ولا تعي، ليقول للأمة إني وأنا أبلغ عندما أقول لكم فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، إنما أبلغ عن الله، ذلك أمر الله، اختيار الله، قضاء الله. خامسا، أكد أن كلمة هذا، هذه الإشارة الهامة، هي التي يسعى الصهاينة اليوم إلى أن يمتلكوها بعد أن ضيعناها، ليقولوا لهذه الأمة هذا. أوليس الجميع الآن ينتظرون من ستقول أمريكا له ليحكم؟ وهلما جرى ليحكم العراق، ليحكم سوريا، ليحكم مناطق متعددة. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتولى الله ويتولى رسوله ويتولى الإمام علي عليه السلام ويتولى أعلام الهدى من أهل بيت رسول الله. كما نسأل الله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: كثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات الضريبية دوراً تنموياً هاماً، وتعتبر مصدراً أساسياً لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية. فضريبة مبيعات القات وضريبة ريع العقارات تشكل 90% من الموارد المحلية، وتستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي المنفذة حالياً في أمانة العاصمة والمحافظات، وفقاً للخطط المعتمدة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: هذا العيد في سبأ فون، الفرحة بزيادة مع عروض العيد من سبأ فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. 30% زيادة مجانية في باقات انتر 7 جيجا وانتر 15 جيجا وباقة يا بلاش 10 وبنفس السعر. لحظة، العروض ما خلصت. 60 دقيقة مجانية لما تشحن خطك ب60 وحدة أو أكثر. للتفاصيل ارسل عروض الأضحى إلى 211 مجانا. وكل عام وأنتم بخير.
1: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، كل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
9: سام اف ام والعود أحمد.
0: سام اف ام 99.1 إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم.
10: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
0: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
10: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
0: على مسؤوليتي.
11: مستمعي إذاعة سام، أسعد الله بالخير أوقاتكم. يتجدد لقاءنا معكم لليوم الثالث على التوالي لنختتم السلسلة التي بدأناها أول أيام عيد الأضحى المبارك. وفي هذه السلسلة تناولنا في الحلقة الأولى الحرب النفسية في الاستهداف الإعلامي، وفي الحلقة الثانية تناولنا الاقتصاد المقاوم وثقافة الزراعة والإنتاج وأيضا المقاطعة. أما في حلقة اليوم سيكون موضوعنا هو الاختراق الناعم ودور الإعلام في تمرير الاستهداف من الداخل. وجميع مواضيع هذه السلسلة مستوحاة من الموجهات التي طرحها السيد القائد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حفظه الله في محاضرات الأيام الأولى من شهر ذي الحجة. ونذكر متابعينا الأكارم الراغبين مشاركتنا في النقاش وتبادل الآراء الاتصال على الرقم 01-322-653. رقم الهاتف لمن يرغب بالمشاركة معنا وتبادل الآراء والنقاش هو 01-322-653. إذن موضوعنا اليوم هو الاختراق الناعم ودور الإعلام في تمرير الاستهداف من الداخل. سنتحدث عن تقنيات الاستهداف من الداخل ومخططات اليهود لاستهداف مجتمعاتنا من داخلها، وكيف يثيرون الخلافات بين أبناء المجتمع الواحد، وكيف يحرفون المسار أو يغيرون من التوجهات والآراء حتى نصل إلى مرحلة الاقتتال الداخلي لا سمح الله، أو مرحلة التشتت. نحن انتصرنا في العدوان على اليمن على مدى عقد من الزمن بسبب تماسكنا وبسبب لحمتنا الوطنية، عندما كنا جميعا كتفا بكتف على قلب رجل واحد، وواجهنا هذا العدوان ورفضنا أن ننصاع لمخططاته ولمشاريعه. لكن بعد ما عجز اليهودي وبعد ما عجزت دول العدوان عن تركيع اليمنيين بالطائرات وبالصواريخ وبآلاف أو مئات آلاف الغارات، اليوم يريدوا تركيع هذا الشعب من خلال تفتيت لحمته الوطنية ومن خلال بث حالة من الصراع والخلاف الداخلي. قبل ما ندخل بموضوع الحلقة بنعمل جولة سريعة على وسائل إعلام العدو ونشوف إيش آخر الأخبار وآخر التطورات.
4: على مسؤوليتي.
12: نعم على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.
11: مثلما اتفقنا ما تخلوهاش دائما على مسؤوليتي وخلوها تكون شراكة بيني وبينكم على مسؤوليتي ومسؤوليتكم. ويمكنكم الاتصال لإبداء آراءكم وتعليقكم ونقاشكم حول موضوع حلقة اليوم على الرقم 01-322-653. أول خبر من قنوات العدوان هو ما يتم طرحه اليوم والترويج له تصريح لمحمد آل جابر سفير محمد بن سلمان باليمن أنهم قدموا دعم بقيمة 150 مليون دولار.
13: أهلا بكم من جديد. أعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر تقديم السعودية دعما عاجلا للحكومة اليمنية بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار، وتهدف الحزمة إلى تغطية احتياجات تشغيل محطات الكهرباء من الديزل والمازوت بمختلف المحافظات اليمنية، وتسهم الحزمة أيضا في استقرار خدمات الكهرباء ودعم الأنشطة التجارية والخدمية المرتبطة بها وتعزيز مقومات التنمية والاستقرار في اليمن.
11: 150 مليون دولار. رقم ضخم، رقم كبير، 150 مليون دولار. أنتم مستوعبين ضخامة الرقم هذا؟ 150 مليون دولار، هذه مش أول إعلان عن دعم لحكومة الفنادق. هذا الدعم اليوم على أساس للكهرباء، دعم سعودي طارئ للكهرباء. وين الكهرباء؟ الناس بعدا قتلهم الحماء. وين الكهرباء؟ الناس خمدوا. ويني؟ قالوا أول مرة جابوا محطة الرئيس، وبعدين الإمارات قالت عملت محطة كهرباء ب 2016، بعدين ب 2017 قالت قطر إنها بتعمل محطة كهرباء. يا جماعة الخير، لو هم صادقين بهذه الوعود والإعلانات والأخبار إنه الآن قد عدن تولع لها سنغافورة، تخيلوا معي. يعني المفروض الآن إنه أرتيريا وجيبوتي وأديس أبابا ملصين من عدن. 150 مليون دولار الآن، هذه لحقة. قد أدوا قبله قال لك 12 مليار دولار. اسمع هذا الخبر من سهيل.
14: انعكاس بارز للدعم السعودي لليمن، سواء جراء الدعم المالي للبنك المركزي اليمني وكذلك المشاريع التنموية والإغاثية التي تستهدف تحسين حياة السكان وتعزيز الاستقرار، حيث فاقت 12 مليار دولار في السنوات الأخيرة. كما تتمثل هذه المساندة بتنفيذ المئات من المشاريع التنموية من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات من المهرة شرقا حتى تعز غربا، إلى جانب الدور الإنساني الفاعل الذي يقوده مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال.
11: دور إنساني فاعل يقوده مركز الملك سلمان. إهلا، أنت الملعونة تشلك، أنت والملك سلمان حقك وابنه المهفوف. ويني؟ 12 مليار دولار. 12 مليار دولار يا جماعة، قرطومي المرتزقة ولا السعودي يكذب وهم مش جازمين يقولوا أنه كذاب. 12 مليار دولار كانت بتبني عدن أعظم من دبي. ما لكم؟ مو الكذب هذا، لا وينش توصلوا به. 12 مليار دولار على أساس إنه راحت لحكومة الفنادق. طيب إيش عملوا فيها؟ كم مشروع خدمي عملوه بعدن وبمناطق المناطق المحتلة، يعني مناطق لحج المحتلة، مناطق أبين المحتلة، مناطق الضالع المحتلة، مناطق تعز المحتلة، ماذا قدموا لها من خدمات؟ يعني الناس ثم يسافروا ويسرحوا ويرجعوا ويبصروا لمو كاذب، ما بوش معاهم حاجة يا رحمتها. وين المرتبات بهذه المناطق؟ طيب المرتزقة الذي قاتلوا في مارب لليوم بغير معاشات، تمام، المرتزقة اللي قاتلوا مع اللي كانوا أول شيء كانوا يقاتلوا مع مسمو ذاك مع الإماراتي تحت عنوان المجلس الانتقالي، وبعدين غيروا الملكية حقهم. سعى السيارة لما تبيعه وتنقل اللوحة حقه، ونقلوا الملكية حقهم من عند عيدروس الزبيدي لا عند مسمو ذاك الجني المحرمي، ورجعوا نقلوا الملكية لا عند مدري من. المهم جالسين سعلابوا معك باص تبيعوا من واحد لواحد من واحد لواحد. طيب اين هي 12 مليار دولار يا عويلي؟ خاف الله، وين المرتبات؟ وين الكهرباء؟ وين الخدمات؟ وين سرح 12 مليار دولار؟ احنا نسأل هنا محمد آل جابر هذا النصاب الكبير، نقول له وين راحت الفلوس؟ ايش المشاريع اللي عملتنه؟ كم مستشفى بنيتم؟ قولوا لي كم مستشفى بنى بعدا من 2016 لليوم، ولا من 2015 لليوم؟ يا اخي اقول لك من 2020، ها من 2020 لليوم كم عملكم مركز للاستصفاء الكلوي لغسيل الكلى؟ كم عملتم مركز للحروق؟ كم عملتم مركز لمرضى السرطان؟ على الاقل الامارات تجيب لكم منتجات مسرطنه في عدن وتقتل الناس يعني بمنتجات مسرطنه. قولوا لنا يعني ايش المشاريع الذي عملتنه وايش الذي قدمتوه من خدمات. تخيلوا معي يا جماعه الخير انه المريض الذي يحتاج لعمليه، يعني يمكن بعض الناس هذه المعلومه تصدمهم، المريض اللي يحتاج لعمليه يجي من عدن ومن حضرموت ومن الضالع يجي يتعالج مجانا على حساب هيئه الزكاه بالمستشفى الجمهوري بصنعاء. تخيلوا 12 مليار دولار مدري ان سرحا مدري ان تبخره، والناس يجوا يتعالجوا. انا قابلت بنفسها ما حق لي، تمام اللي ما تقولوش عبده يطبل الان، انا قابلت بنفسي داخل هيئة مستشفى الجمهوري بصنعاء ناس سألتهم من وين جاي يا أخي؟ قال هذا أنا جاي من البيضة، والثاني قال أنا جاي من الضالع، والثالث قال أنا جاي من حضرموت. ليش يا أخي؟ قال يعني العملية تكلف بحدود 3 مليون ريال مثلا، فأنا يعني بصرف بالطريق وبصرف بوصلتي لصنعاء وبجلستي بصنعاء خلال فترة العملية كله 200,000 ولا 100,000، فبجي أعمال العملية هنا مجانا، ما عنديش أنا، من بيعطيني يعني؟ وتخيلوا انهم يجوا من هذه المحافظات الى هيئه المستشفى الجمهوري بصنعاء علشان يعملوا العمليات ويتعالجوا على حساب الهيئه العامه للزكاه داخل العاصمه صنعاء، يعني يجوا عند الميليشيات يتعالجوا. شايفين كيف مرضى السرطان يجوا من المناطق المحتله من كل المحافظات المحتله إلى داخل العاصمة صنعاء من أجل يحصلوا على الأدوية المجانية من صندوق دعم مرضى السرطان. هذين المشروعين الجمهوري وصندوق دعم مرضى السرطان افتتحهما الرئيس مهدي المشاط، وأعلن عن تقديم الخدمة العلاجية والعمليات وبعض الأدوية في الجمهوري مجانا، وتوزيع أدوية السرطان مجانا، ويقولها من طرف اليمن لا طرفه، هيا بصركم. وإحنا ما معاناش لا نفط ولا غاز ولا إرادة منافذ ولا إرادة موانئ ومطارات ولا 12 مليار دولار، ولا معانا لا حتيف نتيف لا مشدة ولا رديف، ونقدم كل هذه الخدمات. طيب تخيلوا لو هذه 12 مليار دولار قالوا يشتوا يعملوا فيها مستشفيات، كم بيعملوا مستشفيات؟ لو قالوا يشتوا يعملوا وسائل نقل مجانية، كم بيكلفهم يدوا باصات نقل ويصرفوا لها بترول وديزل وغاز ويشغلوها للناس يتنقلوا مجانا؟ لو قالوا يشتوا يعملوا، أقول لك مش مطابخ خيرية، مطاعم، ها لو يشتوا يعملوا مصانع ويشغلوا أبناء عدن ولاحق والضالع وأبيان وحضرموت بيشغلوهم ويعملوا نهضة بالبلاد. لكن وين سرح هذه البيس؟ أنا شأقول لكم إن سرح هذه البيس صرفت على عمليات تجميل، بس بيني وبينكم عمليات تجميل لنسوان بعض الوزراء حق حكومة الفنادق، الذي سرح تصلح مشافره، والذي سرح تصلح مدريمه، والذي تشتي تنفخ، والذي تشتي تذا، والذي يعني حاجات بلاوي. والباقي صرفوها معمر الإرياني ومحمد عوض بن مبارك وبقية المرتزقة، ولا صرفوها لشلة صعاليك يطلعوا بالقنوات لاعنونا ليل بنهار، وباقي يومهم يتصعلكوا في عواصم دول عربية وأوروبية لابسين بدلات وين انت وين، ولابسين كرفتات وكوات وصرفة، وبعد آخر الليل تبصرهم الذي هم بمصر بشارع الهرم ينفشوا ببياس نفاش فوق الرقاصات، والذي هم باسطنبول بشارع تقسيم يدوروا لهم بائعات هواء بالشوارع وقرح البياس. طيب ومسكن دي جالس بعدان، مجاري ملان الشارع، طفح الشارع مجاري، ها ما ابوش مجاري تمام، وشوارع مكسرات تمام، مستشفيات يعني هذيك المره طفئ الكهرباء عندهم، جلسه مدري كم طافه، كانوا يخرجوا الناس بالاسره حق المستشفى، يخرجوهم يتهووا برع بالبرود، مش قادرين يوفروا مولد ولا ديزل لمولد داخل مستشفى حكومي. نزل محمد آل جابر خرط على خلق الله انه مشروع اعاده الاعمار، بقدقدش طحطح بم، ايه وين وين مشاريع الاعمار هذه؟ كم مواطن من أبناء عدن اليوم يعيش بحالة مستور؟ كم؟ ما بوش ما بوش. أقول لكم الموظفين الذي معاهم معاشات ما يستلموش بعدن، ما بوش معاهم معاشات. أسعار نار نار نار نار يا حبيبي نار. العملة تطير طيران عندهم، على الأقل لو كانوا دعموا العملة الوطنية مثل ما عملت صنعاء، حافظت على سعر العملة الوطنية، إنه على الأقل الوضع عندهم شوية لا بأس. عندهم الدولار والسعودي يطير طيران، يعني يدخل الواحد يشتري سندوتش ب5000 ريال، مالكم ايش ده؟ لا وين رايحين بالكذب ده حقكم؟ هيا شوفوا لنا خبر ثاني غير ال 12 مليار هذه وال 150 مليون امانه تحرق البطون. وانا مستغرب لمو الناس ساكتين، لمو الناس بعدا ساكتين، ليش ساكتين وانتم تشوفوا هذا النهب باسمكم؟ ليش ليش لا متى بتجلسوا ساكتين؟ اودو هناك الناس نحن ما نشتيهمش الحوته، طيب ذا جالس يقرطك ويقرط باسمك مليارات. امانه لو ذي الفلوس استغلت بالتنميه انك انت شابع وجهالك شابعين، وما انتش حانب بفاتوره الكهرباء ولا بفاتوره المي، وما بش لا ما ولا كهرباء. خلونا نشوف اخبار اخرى.
15: تمر إيران بمرحلة توصف بالحساسة نظرا للتعقيدات الداخلية بعد غياب مبدأ القيادة الواحدة إثر اغتيال المرشد علي خامنئي، فكيف تبدو الأوضاع الحالية في إيران؟ نتابع.
16: في طهران لم يعد الصوت واحدا، ولم تعد السلطة مركزة في يد حاكم يحسم القرار. بعد اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي خلال الحرب مع أمريكا وإسرائيل، تبدو ملامح النظام أكثر تشضيا، حيث تتقاءى داخل قيادة تبحث عن
11: أيوة صراع داخلي وقرارات حاسمة وبقدش دافي. أنتم دارين ليش هذا الكلام؟ الآن ترامب يشعر بأنه هزم هزيمة ساحقة في إيران، لم يحقق أي من أهدافه ولا حققوا أي هدف. قال بيجبر الإيرانيين، وطبعا كانوا معتقدين أنه باغتيال السيد علي خامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران، كانوا يعتقدوا أنه خلاص. طبعا المعلومات الذي عندنا أنه الموساد بلغوا نتنياهو، قالوا له خلاص بمجرد ما أنتم وأمريكا تعملوا الضربة، إحنا قد جهزنا العملاء وجهزنا الجواسيس وبنخرج المظاهرات، والناس بتخرج تعمل فوضى بالشوارع، ونفجر البلد من الداخل، ونسحق النظام أو الدولة الإيرانية من الداخل. راح نتنياهو لعند ترامب قال له يلا نتحرك، الأمور جاهزة، وتقارير الموساد تؤكد لنا أنه إحنا بس نعمل الضربة، وإذا استهدفنا يعني السيد علي خامنئي خلاص على طول الشارع أمره محسوم، وإحنا بننجز الأمور. والضربة القاضية وقعت لهم أنه الشعب الإيراني بمختلف طوائفه بمختلف توجهاته بمختلف انتماءاته، بعد استهداف القائد علي خامنئي كان متماسك وكان متكاتف وصبر وصمد وواجه هذا العدوان، والجمهورية الإسلامية بجيشها وبالحرس الثوري الإسلامي ضربت قواعد أمريكا في كل دول الخليج، لم تستطع لا أمريكا ولا دول الخليج ولا إسرائيل حماية هذه القواعد. اهتزت يعني سمعة أمريكا، طبعا أمريكا تبتز دول الخليج إنه أنا جايبة لكم حماية ولازم تدفعوا، والبقرة لازم نحلبه، ويا بقرة صب اللبن لأنه نحن نحميكم. لما إيران دعست والد والدين القواعد الأمريكية في السعودية والبحرين والإمارات والكويت وقطر، قالوا لهم دول الخليج يعني تشجعوا تمرجلوا، قالوا كيف تشتي مننا يا ترامب ياس وانت تحمينا وما قدركش تحمي حقك القواعد؟ قال لهم انتم تحموها والدفاعات الجوية على حسابكم، وهذا الكلام مؤكد طبعا، وخلاهم يستنفذوا قدراتهم ودفاعاتهم الجوية وأملاك يعني أموالهم، واهتزت يعني الاقتصادات دولهم والمستثمرين فحطوا من عندهم، وما قدروش لاهم ولا منظومات الدفاع إنها تحمي القواعد الأمريكية. واهتانت أمريكا وسمعت أمريكا وبلطجت أمريكا ودعست بالأرض. طيب قال ترامب نحن بنفتح مضيق هرمز بالقوة، ما قدرش يفتحه، قام يعمل حصار فوق الحصار، ها زعم يدق مجنانة، قالوا له الإيرانيين واحنا جنان منك، عاد احنا عاد زعم جاي يفجعنا، وذا الحين فك وانا فك فك وانا فك. طيب اليوم ترامب في ورطة كبيرة، والأمريكان يشتوا يتخارجوا من هذه الورطة. طبعا ترامب يضغطوا عليه الإسرائيليين بفضائح جزيرة إبستين وبالمقاطع حقه وبالبلاوي حقه، وهو الآن يعني في إيش أقول لكم، يعني بين قوسين اسمحوا لي أستخدم هذه العبارة، هو في جحر الحمار الآن تماما. ترامب اليوم يقول سيتم رفع الحصار البحري عن إيران الآن، وسأتخذ اليوم القرار النهائي بشأن الاتفاق مع إيران. تمام أوكي، يعني اليوم الأمريكي في ورطة ويشتي يتخارج من الوضع في إيران. ممكن تنتهي الحرب الصلبة، ممكن يروحوا لاتفاق 60 يوم تهدئة، وممكن يروحوا يعني لهدنة أو ما شابه، لكن لن يتركوا إيران، ويريدوا إذكاء حالة من الصراع الداخلي. وهذا جزء من حلقة اليوم، إنهم يشتوا يفجروا الوضع من الداخل. وهذه الأخبار لما لو لاحظتم خلال فترة العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، كانت وسائل إعلام أمريكا وسائل إعلام الكيان الصهيوني تتكلم عن انقسام ما بين التيار الدبلوماسي وتيار الحرس الثوري، يسموهم الحرس القديم والمدريمين، بين المحافظين والإصلاحيين، بين البقدق والدقدق، كل هذا زي ما كانوا عندنا يقولوا خلاف بين الصقور والحمائم، وزي ما يقولوا الآن في لبنان، وزي ما يقولوا في كل مكان، لاستخدام هذه الورقة الهدف منها هو ضرب النسيج الجماعي الاجتماعي وضرب الكلمة الواحدة. يريدوا بأي شكل من الأشكال أن يفجروا الوضع من الداخل. ربما تتوقف الحرب في إيران، وهذا شيء وارد، لكن لن يتوقف الاستهداف ضد إيران. إيران الجمهورية الإسلامية ستبقى مستهدفة طالما الشيطان لا زال قائما وموجودا. الحرب هي حرب بين المؤمنين وبين أتباع الشيطان، وهذه الحرب مستمرة. ممكن يتركوك، لكن بيغرقوك بمشاكل داخلية ويغرقوك بحالة صراع داخلي. وهذه المؤشرات الآن لما يتكلموا عن صراع داخلي هي بداية لإذكاء هذه الفتنة ومحاولة إعادة إخراج مظاهرات من جديد وفوضى من جديد. عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي اليوم يقول سنجبر الولايات المتحدة على إنهاء الحصار البحري، إما عن طريق المفاوضات أو بالعمل العسكري المباشر. هذه نبرة تحدي، نبرة مواجهة. الإيرانيين معروفين إنهم مصمعرين وما بيسكتوش، لكن الخطورة الأكبر على إيران، على لبنان، على اليمن، على كل دول الإسلام، على كل دول العرب، هي الخلل من الداخل أو الصراعات التي قد تؤدي إلى فجوة داخلية. وهذه يعني تستوجب، وأنا حديثي هنا لأهلنا في اليمن مسؤولين ورعية، يجب أن احنا نسد كل فجوة. وقالها السيد القائد وأكد عليها سد الثغرات وكررها وأعادها، واليوم مسؤوليتنا كلنا شعب وحكومة، مسؤوليتنا أنه نحرص كل الحرص على أنه ما نوصلش لتحقيق هدف العدو. نروح من إيران إلى لبنان ونشوف آخر الأخبار.
17: عشية استئناف المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، العيون شاخصة إلى واشنطن أملاً بالتوصل لاتفاق ينهي معاناة اللبنانيين من الحروب. دراسة جديدة نشرتها شركة اللبنانية مختصة في الأبحاث والإحصاءات، أجرت هذه الدراسة التي تشير إلى إيمان اللبنانيين بالتسوية السياسية ورفض الحرب كحل للنزاع مع إسرائيل. وبحسب هذه الدراسة التي أجرتها شركة ستاتيستيك لبنان، يؤيد حوالي 38% من أبناء الطائفة الشيعية التسوية السياسية، فيما يعارض التسوية السياسية من اللبنانيين بجميع الطوائف 28% أيضا. هذه التسوية السياسية كمبدأ لحل النزاع وكشكل من أشكال التسوية السياسية، مشاهدين الكرام، يؤيد قرابة 34% من الطائفة الشيعية وقرابة 67% من السنة، وأيضا قرابة 83% من المسيحيين باختلاف مذاهبهم توقيع اتفاق
11: سلام. الله الله الله الله، شفتم الخبث؟ جابوا شركة قالوا لهم طلعوا لنا نتائج دراسة، نسبة من المسلمين الشيعة مع السلام مع إسرائيل، ونسبة ضد، نسبة من المسيحيين يؤيدوا ونسبة ضد. إيش معنى هذا الكلام؟ أنا دينا جالس أقول لكم، هو قبل شوية هو ذا الموضوع، هو يشتوا يقولوا للشعب اللبناني أنتم ما أنتمش متفقين كلكم على كلمة واحدة، ناس منكم مع إسرائيل وناس ضد إسرائيل. يشتوا يقولوا للمجتمع المقاوم في لبنان الذي يحمي المقاومة والذي يرفع المقاومة والذي يحتضن المقاومة والذي يرسل أبناء المقاتلين الشرفاء الأحرار ليكبدوا العدو خسائر فادحة، يقول لهم جزء منكم يا شيعة لبنان مع إسرائيل. يعني تقاتلوا فيما بينكم، يلا جزء يشتي إسرائيل وجزء رافض الإسرائيل. مش صحيح، ما فيش مسلم يقبل بإسرائيل. إذا في مسلم يقبل بإسرائيل فهذا مشكوك بإسلامه، فما بالك إنه نتكلم عن مسلم مؤمن مقاوم. لا يمكن أن مقاوما من أبناء لبنان الذي قدموا التضحيات من 84، من 82 قدموا التضحيات إلى 2000، إلى 2006، إلى 2024، إلى 2026 وهم يقدموا التضحيات، أرسلوا أبطالهم وأبنائهم لتحرير سوريا، واليوم يدافعون عن بلدهم ويحرروا أرضهم ويواجهوا العدو الإسرائيلي، وتجي تقول لي أنه جزء من اللبنانيين الشيعة مع إسرائيل؟ كلام فاضي. طبعا هذا الإعلام المتصهين ما بيجيش يقول لكم اليوم إن حزب الله قصف موقع نمر الجمل المستحدث بسرب من المسيرات الانقضاضية، ما بيقول لكمش اليوم إن حزب الله استهدف تجمع لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في ساحة بلدة القنطرة بصلية صاروخية، ما بيقول لكمش أن حزب الله اليوم أعلن عن تنفيذ 19 عملية بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية استهدفت مواقع وتجمعات لآليات وجنود العدو الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية، ما بيقول لكمش إن المقاومة اليوم في لبنان استهدفت تجمع لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي عند مير النهر في بلدة زوطر الشرقية بصلية صاروخية. هذه الأخبار لن يتحدث عنها، لن يقول لكم إعلام السعودية المتصهين ولا إعلام الإمارات المتصهين أن حزب الله استهدف اليوم دبابة ميركافا شرق بلدة يحمر الشقيف بصاروخ موجه وشوهدت وهي تحترق. لن يقول لكم اليوم أن حزب الله فجر عبوة ناسفة بآلية عسكرية للعدو الإسرائيلي في بلدة يحمر الشقيف واستهدف 3 دبابات ميركافا في نفس المنطقة ب3 محلقات أبابيل انقضاضية وحقق إصابات مؤكدة. لن تسمعوا هذه الأخبار. ليش؟ لأنه هذا الإعلام المتصهين يرى بأنه إذا تم الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية في إيران فبالتالي سينعكس هذا الاتفاق على اتفاق آخر في لبنان، والاتفاق مع لبنان معناه سينهي جولة الحرب الصلبة، ولا بد من الانتقال إلى معركة الحرب الناعمة، لا بد من الاختراق الناعم، لا بد أن يشتغل اليوم الإعلام دوره في تمرير الاستهداف من الداخل. هذه هي المعركة المزمعة، هذه المعركة الحالية، هذه هي المعركة التي تستهدف اليوم لبنان وتستهدف إيران وتستهدف المقاومة في فلسطين وتستهدف الإخوة في العراق وتستهدف اليمن. يعني أنتم شايفين وتابعتم وسمعتم أمس الأخبار عن مقتدى الصدر أنه انسحب ومش عارف إيش وهذا الكلام، هذه كل مساعي وجهود ومحاولات صهيونية شيطانية تريد أن تضرب هذه الدول المقاومة من الداخل. هذا هو الهدف وهذا هو المشروع. وإحنا عندنا في اليمن يعني كم جلسوا يشتغلوا على هذا الموضوع من 2015 وهم يقولوا خلافات بين قيادات الحوثي، خلافات وانشقاقات في صفوف الحوثي، صراع بين الصف الأول للحوثي من زمان، ونحن نسمع نفس الموال. لكن التكرار هذا يأثر على الحمار، لو في واحد حمار ممكن يتأثر بهذا التكرار حقهم من يوم لا يوم من يوم لا يوم من يوم. شفت نظرية جوبلز، اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس. العدو يشتغل على هذه النظرية، كذب كذب كذب كذب، لما انت خلاص تشعر ان هذه جزء من حياتك اليومية. سمعوا كيف كانوا يتكلموا عن الخلافات بين قيادة الحوثي.
18: خلافات وصراعات متفاقمة بين الأجنحة تنذر بانشقاقات جديدة داخل قيادات حوثية من الصف الأول. الصراع بدأت ملامحه تظهر في صنعاء وسط توقعات بتمرد عسكري مرتقب. طرفا الصراع هما صالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى وحكومته من جهة، والآخر محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا، وأبو علي الحاكم رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية.
11: قال لكم متوقع أنه يحصل تمرد، متى؟ بأيام الشهيد الصماد رضوان الله عليه. طيب كم لنا من هذيك اليوم لليوم؟ وين التمرد هذا؟ لمو ما تمردش محمد علي الحوثي، لمو ما تمردش أبو علي الحاكم. هذه الأفكار بتكرارها يريد أن يوهموا الصغار، ويريد أن يوهموا الصف الثمنتعش أنه قد الخلافات موجودة من رأس الهرم. طبعا أنا يعني اشتي أقول لكم أنه في أي دولة، في أي مؤسسة، في أي مكان ممكن تحصل تباينات بالآراء، هذا شيء طبيعي، ممكن تحصل، ممكن، أمر وارد. لكن الذي يضخ العدو مختلف كليا، العدو يشتي الناس تتقاتل فيما بينه.
9: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
19: أخي المواطن، قبل أن تنجرف خلف كل رأي اسأل نفسك من المستفيد. لا تخدم العدو.
3: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
20: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية، وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
21: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
22: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
21: بصف لي المسألة عشان أفهم.
22: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
21: ما لها؟
22: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
21: وما؟
22: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
21: أوهو.
22: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
23: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
21: قول عن القاهم
22: متواجدين على مدار 24 ساعة.
21: عاي أخرونا.
22: بالعكس، سوي فحصك وروح.
21: والنتائج
22: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
21: أوهو.
22: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
24: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، اليمن متصل.
9: سام اف ام، والعود احمد.
11: طبعا عدو ما بيفكرش انه ينقل لكم اليوم خبر تداولته وسائل الاعلام المحليه وتداولوا الكثير نقلا عن مصادر محليه في مأرب، اسقاط طائره امريكيه نوع MQ-9 في اجواء محافظه مأرب. لن يتناولوا الاخبار التي يعني تشعرهم انهم الضعفاء أمام اليمن، تشعرهم أنهم عاجزون أمام اليمن. لن يتحدثوا اليوم عن ذاكرة الإسناد اليمني لغزة. في 29/5/2025 مثل هذا اليوم، القوات المسلحة اليمنية نفذت 6 عمليات عسكرية على 6 سفن في البحر الأحمر والبحر المتوسط والعربي، وأسقطت MQ-9 في مأرب. مثل هذا اليوم يعني ب2025، هذه الأخبار تذكر الصهيوني والأمريكي أن اليمنيين لا يمكن هزيمتهم كما يعتقدوا. لكن هم يشتغلوا من يوم لا يوم، من يوم لا يوم، يغذوا الصراعات، يغذوا الخلافات، يغذوا الاختلافات. لكن بنفس الوقت نحن بفضل الله سبحانه وتعالى وبحكمة قيادتنا لازلنا حريصين على توحيد الجبهة العربية والإسلامية. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى وقيادتنا الحكيمة لازلنا نحافظ على وحدة الساحات من صنعاء إلى طهران إلى بغداد إلى بيروت إلى غزة إلى القدس، لازلنا محافظين على هذه الوحدة. فما بالك بوحدتنا الداخلية؟ بكل تأكيد سنفدي وحدتنا الداخلية بدماءنا وبأرواحنا، ولا يمكن نسمح للعدو، ولا يمكن نسمح لأي مريض ولا أي تعبان إنه يجي يعني يحقق للعدو أمنيته. اليوم رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن يوسف حسن المداني ينعي ويبارك لقائد لكتائب عز الدين القسام، استشهاد القائد الإسلامي الكبير القائد العام للكتائب الشهيد محمد عودة رضوان الله عليه. ويقول اللواء الركن يوسف المداني أن الشهيد القائد محمد عودة كان من أهم يعني من قاد المعركة الخالدة طوفان الأقصى وأدهش العالم بالتضليل الاستراتيجي الكبير والانتصار الاستخباراتي على العدو الصهيوني. ويقول أن الشهيد القائد حقق تفوقا استخباراتيا لم ينجزه أحد من قبل، وفشل العدو فشلا استخباراتيا ذريعا، وهزم هزيمة استخباراتية أمنية قبل الهزيمة العسكرية. ونؤكد هكذا يقول اللواء الركن يوسف المداني رئيس هيئة الأركان العامة، يقول نؤكد أن شهادة هذا القائد الكبير والتضحيات العظيمة لن تثنينا وستزيدنا جميعا في محور الجهاد والمقاومة وجبهة الإسلام قوة إن شاء الله، نؤكد أننا في القوات المسلحة اليمنية جنبا إلى جنب مع كتائب عز الدين القسام، وسنواصل هذه المعركة حتى تحرير الأقصى وإزالة الكيان الغاصب، ونجدد التأكيد على وقوف الشعب اليمني مع الشعب الفلسطيني، ووقوف القوات المسلحة اليمنية مع المجاهدين في كتائب القسام كتفا بكتف. هذه الرسالة تؤكد للصهيوني ولترامب وللمتصهينين العرب في دويلات ومشيخات الخليج، وعلى رأسهم الذي وصفهم ترامب ما ليش دخل، وصفهم بلاعقية المؤخرات، هؤلاء يجب أن يستوعبوا أن اليمن اليوم حريص على وحدة الساحات وعلى جبهة الإسناد، فلن تستطيعوا بشوية مهابيل على وسائل التواصل الاجتماعي إنكم تحققوا أمنيتكم بالتفكيك من الداخل أو بالاستهداف من الداخل. اليوم سمعت لمقطع منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيه يعني وعي جميل، وهو يتحدث أو يقدم مقارنة ومفارقة بين الذي يعني يطلبوا ويشحتوا ويصيحوا ويقدموا صورة مغلوطة عن الواقع، ويقدموا صورة مشوهة، ويحاولوا يقدموا للعدو معلومات على أنه إحنا ما معاناش وإحنا ما أدري ما هو ذا، ويقول لهم تعالوا شوفوا أهلنا بغزة، يعني بيوتهم قصفت، أحياء بأكملها محيت من على وجه الأرض، أسر بأكملها وعائلات بأكملها محيت من كشوفات السجل المدني تماما انتهت، ها ولا زال الباقيين، ورغم أنهم في العراء وفي الخيام والاستهداف كل يوم والغارات على رؤوسهم كل يوم، ولا زالوا يعيشوا لحظتهم بكرامة بشرف ببطولة رغم كل الألم. تعالوا نسمع هذا المقطع.
1: تخيلوا أن غزة رغم الحصار رغم القصف حتى في ليلة العيد، رغم الضرب رغم الجوع رغم عدم دخول الموارد لها عندهم، عدم وجود الكهرباء، عدم معيشتهم في عدم معيشتهم في البيوت وعيشتهم في الخيام وتحت البرد والجوع والبهذلة والجرب والأمراض جسدوا العيد بأرقام السواء، يقهروا العدو، جسدوا العيد بأرقام السواء، احتفالات للأطفال عايشين وفرحة وعاشوا فرحة العيد بمعنى الكلمة، ونشروها على التواصل الاجتماعي يقولوا للعالم احنا صامدين احنا موجودين احنا عايشين، بعكس من العيب والمهين بعكس بعض المطلبين في مناطقنا في مناطق سيطرة الأنصار، بيطلع لك مطلب يدور ليكات، يا ريت بيدور يا رب ذعبنا يا رب بدي يا رب يا ولا آدم عايش في بيته مرتاح الدنيا عادي بخير، ما احنا يعني تعلموا من أصحاب غزة، تعلموا الصبر والشموخ وعزة النفس من أهل غزة، يا ربي تعبنا يا ربي من فين ندي، على سبيل يدي يقولوا مناطق سيطرة الأنصار الناس جاوعين، الناس بلا رواتب، الناس في مناطق ما تسمى الشرعية من سنتين بغير رواتب، بيطلبوا ما بيقدرش حتى يتكلم ولا يفتح نخسة، عاد حكومة صنعاء بيخلوكم تتجابروا وتدوا ما في نفوسكم، مع حكومات ما تسمى شرعية أتحديك تتكلم، الآدم يتكلم.

0: بتخيل من سنتين وما قدروش يتكلموا، ولا ولو تكلم واحد منهم حبسوه ما بش معاه لا غير ينتحر ولا يحرق نفسه. وانت بتطلع بتصيح وجاوع ومدري ايش، وقلبني الله لا ذمتي انك شابع، وجاك ساعه الخميره ساعه الفطيره وبتصيح جاوع. هي التربيه، الذي تربيته من البدايه مطلب بيعيش مطلب. واحنا في زمن قد التلفونات والكاميرات اصبحت والتواصل الاجتماعي في يد المطلبين كلهم. تخيل المهمشين الذي هم افقر طبقه في اليمن، ما قد سمعناهم يتكلموا ولا يصيحوا ساعه بعد المطلبين. اقسم بالله العظيم ما حد داري كيف يفعل الناس هؤلاء. لكن ما بتضروا الا انفسكم، ما بتبهذلوا الا بارواحكم، وما بش معاكم مجابر غير هذه المجابر المهينه والمذله، الذي بتخليكم عار وخزي، بتخليكم في عار وخزي طول العمر. احنا في معاناه، احنا في حصار، احنا في، لكن تعلم يا اخي اقل شيء من اصحاب غزه. شوف اصحاب غزه هم بحصار حقيقي صح خانق، احنا في حصار، لكن عاد احنا ما لنا شيء، عاد احنا ما لنا شيء. لكن شوف اصحاب غزه كيفهم وعايشين بعزه وكرامه وشرف وشامخين ورافعين رؤوسهم لا فوق، عاشوا العيد بحذافيره. وانت تطلع تطلب لي على التواصل الاجتماعي؟
1: الله الله الله على طرحه على كلام. طبعا نذكر المتابعين الراغبين مشاركتنا في النقاش وتبادل الآراء، الاتصال على الرقم 01-322-653. بعد الفاصل بنبدأ نستقبل اتصالاتكم، خلونا نروح لفاصل ونرجع نستقبل اتصالاتكم على الرقم 01-322-653.
2: على مسؤوليتي.
3: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.
1: السيد القائد حفظه الله تكلم في محاضرات الأيام الأولى من شهر ذو الحجة عن أساليب اليهود في الاستهداف من الداخل. بنستمع إلى هذا المقطع من حديث السيد القائد، وبعده نبدأ باستقبال اتصالاتكم على الرقم 01-322-653.
4: عندما نعود إلى المجال الإعلامي، تحدثنا بالأمس كيف أن اليهود ومن معهم اليهود وأعوانهم من النصارى فريق الشر من أهل الكتاب بشكل عام، هم الأكثر استخداما في المجال الإعلامي وتأثيرا فيه في الاستهداف لساحتنا الإسلامية. وهذا شيء واضح، ولهم أساليب كثيرة جدا في أن لهم امتدادات لاختراق الساحة الإسلامية من الداخل، جماعات، كيانات، أنشطة ذات طابع سياسي، ذات طابع حتى ديني. يعني هم أنشأوا فرقا جديدة، مذاهب جديدة، اتجاهات جديدة تحت عناوين دينية فيها ارتداد عن الإسلام بكله، كما هو الحال بالبهائية والأحمدية وغيرها، مذاهب كذلك باسم الإسلام تتحرك كما هو الاتجاه التكفيري الهدام الوهابي المدمر للأمة الإسلامية من الداخل، المضل ضلالا رهيبا، العامل الكبير جدا في الفرقة بين المسلمين وإثارة العداوة والبغضاء فيما بينهم بشكل فظيع جدا، تمزيق للأمة الإسلامية من الداخل بأسوأ ما يكون عليه حال في كل العالم ومستوى من التمزيق. هم يتحركون للإضلال للإفساد كما قال الله عنهم، ويريدون أن تضلوا السبيل، فيتوجهون بنشاط واسع لإضلال هذه الأمة من خلال المجال الإعلامي، ما كان بشكل مباشر وما كان عبر أدواتهم وأبواقهم، اللبس للحق بالباطل كما أخبرنا الله عنهم كثيرا في القرآن الكريم ووبخهم على ذلك، لما تلبسون الحق بالباطل، وكذلك في الإفساد المحتوى الإعلامي الذي يهدفون من خلاله إلى ضرب زكاء النفوس، إلى الإغراء بالفساد اللاأخلاقي، إلى الدفع بالناس نحو الرذائل، نحو المفاسد، نحو الجرائم، ووسائل كثيرة يستخدمونها والدور الهدام فيها.

0: هذا الجانب تشكو منه المجتمعات البشرية، ليس فقط في العالم الإسلامي. الكل يشكو من ما يفعله اليهود وأعوانهم وأعوانهم في مساعيهم لإفساد المجتمعات البشرية فيما يتعلق بالانحلال من الجوانب الأخلاقية، من الالتزامات الأخلاقية، ونشر الرذائل والفواحش، ومحاولة أن تكون مقبولة ومستساغة، مع أن الفطرة البشرية في كل المجتمعات تمجتها، تستنكرها، تشمئز منها، ولها أثرها التدميري على مستوى الجانب الاجتماعي والأسرة، وهم يسعون إلى تمزيق المجتمعات البشرية والانحطاط بها حتى عن مستواها الإنساني، تكون في مستوى الحيوانات الأخرى. فهذا من المجال الذي يعملون عليه، يعني مساحة واسعة عبر وسائل الإعلام، ولهم امتداداتهم في الساحة.
1: على مسؤوليتي. إذن الاختراق الناعم ودور الإعلام في تمرير الاستهداف من الداخل هو موضوع حلقة اليوم، ونستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 01-322-653. ونبدأ باستقبال أول اتصال. ألو، مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، تفضل.
2: حياك الله يا أخ حافظ.
1: عبد الحافظ،
2: عبد
1: تفضل.
2: الحافظ،
1: نعم،
2: يعني
1: حياك.
2: أسد من ظهر أسد،
1: الله يبارك فيك. من معي؟
2: أنت قلت أبو محمد حميد.
1: أهلا وسهلا بك.
2: أنت قلت يعني على مسؤوليتك، وأنا أبو صوتي معك، وأقول على مسؤوليتي أنا والكل.
1: بارك الله فيك، وقع على مسؤوليتنا كلنا. احنا اليوم نتعرض لمؤامرة، الأمة الإسلامية تتعرض لمحاولة تمزيق من الداخل.
2: الله سبحانه وتعالى بيقول لنا وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
1: نعم،
2: ويجب علينا أن نكون صاحيين لهذا المسألة.
1: نعم،
2: فاليهود والنصارى والمنافقين الأحباب أشد كفرا ونفاقا، يعني
1: مع
2: السياسات.
1: صحيح،
2: فهؤلاء يعني قد ركبهم بجليس.
1: نعم،
2: والسيدان الأكبر أمريكا.
1: نعم،
2: والذي قال يجوز قتله مؤخرته،
1: الله المستعان.
2: فعليهم رحمة الله. عندما أسمع هذا يعني أين الغير وأين النخو وأين وأين العز وأين الشرف؟ ما عاد تقول والله سبحانه وتعالى ورسول الله الماذا يعني تنتقل إلى إلى إلى ربك، ما عاد تقول يعني أنا كم يعني ما جاء من حاول يخر. لا، الحياة الجيم هو أمامنا، يعني يعني قال لنا نحن نجاهد، قال لنا نحن يعني كيف وما عطينا الجنة الأرض، ما عطيك الظن الجنة بالعكس، الجنة في أعمال، في إخلاص، في والحياة الجيم في منك يعني بياض واش.
1: صحيح.
2: أما أنه نكون يجب على أنا كما أتمنى المغرر بهم، هو اللي بيقولوا عادوا مغرر بهم، هم عادوا مغرر بهم، لكن نقول مغرر.
1: نعم
2: يا أخي، ارجع إلى خط الوطن، واتجه له، ونبني وطن صح عنا.
1: نعم.
2: كما أتمنى لو يعرفوا عبد الله المعجب، لو يعرفوا عبد الله المعجب هذا بعد ما ضل على عبد الله الصالح بسنة تقريبا.
1: نعم.
2: وعمل يعني عمل عرض وكان ابيض واسود الاكاديميه، ما يعرفوا
1: في عيد الثوره.
2: ايوه
1: نعم،
2: والساعه القصيده. انا حتى ابدتهم يعني هم لم يخلوا يركب عبد الله المعجب، هو علي عبد الله صالح ركبته بسبب القصيده، اسمها قصيده، وحتى الفئر وتكلم عليهم لا وجيههم، وهم
1: قال لهم مصر. قال لهم لا بنك علانا تغرينا خزائنه، ولا عصا السحر تجدي اليوم هامانا،
2: الله
1: ان صدقتم الله صدقنا في مودتكم، وان تخلفتم تلظتكم شظايانا.
2: الله،
1: تحيه وتقدير للشاعر الكبير عبد الله معيب.
2: الرجل هذا كان اتمنى يا عبد الحافظ انه تتولى القصيده حتى الفندم عبد الله المعجب. أنا كنت هذيك الأيام بين الشروط في مصلحة التردان.
1: نعم.
2: أيوه. يعني فلت المكتبة الأيتام، لأنه كان مكتبة الأيتام غير بس يعني بيسموا غير للأيتام، وأنهم كلهم كانوا أغلبهم آبائهم موجودين كانوا يحلفوا يمين أنهم أيتام. أصدق بالله.
1: نعم نعم.
2: على المخالفة حتى هنا يعني في الستين يعني حتى 26 سبتمبر الذي كانوا يقولوا يتغنوا يعني أنجز الأهداف أهداف عظيمة ولكن لم تضبط.
1: للأسف الشديد.
2: يعني من أبناء الشعب اليمني أن نكون يدا واحدة ونلتف حول القائد حفظه الله الله يحفظه وسلام الله على السيد حسين بدر الدين الحوثي هذا هو أبوه وأخوته. هؤلاء انتشروا أبناء الأمة الإسلامية مشكلة أبناء اليمن انتشروها من واد عبدل
1: نعم
2: والخز والعار الذي يعني كان على الحد يعني قد الحقبة على الحقبة آلاف من دولية يلحقون في السم على كان الحي القيوم ينزل الخير ما لم والله أنها تكون عاجبة وخيمة على كل دولة عربية وأولها مصر والله إذا لم يستحيل
1: نعم عبد
2: الفتاح السيسي فهو أوسخ من شاوة.
3: سام اف ام وقفة إعلانية.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر كل اتصال يطمن قلب وكل رسالة تقرب مسافة وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة الدخل. المكلفون المعفيون من الضرائب هم الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو إجمالي إيراداتهم السنوية مبلغ 20 مليون ريال. فإذا انطبقت عليك هذه الشروط فسارع إلى تقديم إقرارك الضريبي إلى مكتب هيئة البريد الواقع في منطقتك أو الإدارة الضريبية المختصة الواقع نشاطك في نطاقها للحصول على شهادة إعفاء مجانية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: هذا العيد في سبق فون الفرحة بزيادة مع عروض العيد من سبق فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. 30% زيادة مجانية في باقات انتر 7 جيجا وانتر 15 جيجا وباقة يا بلاش 10 وبنفس السعر. لحظة، العروض ما خلصت. 60 دقيقة مجانية لما تشحن خطك ب60 وحدة أو أكثر. للتفاصيل ارسل عروض الأضحى إلى 211 مجانا. وكل عام وأنتم بخير.
6: سبفون أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: الأوضاع لا تبنى من الأعلى دائما، بل تبنى من القواعد، من المطابخ الصغيرة والورش البسيطة وغرف الخياطة المزدحمة بالأحلام. عندما يزدهر سوق الأسر المنتجة يزدهر معه أماننا الاقتصادي، وتنخفض فاتورة الاستيراد، ويصبح مجتمعنا جسدا واحدا يشد بعضه بعضا. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء. أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: سام اف ام، والعود احمد.

مرحبا بكم إلى الخامسة المحلية، وهذه أبرز عناوينها. المقاومة اللبنانية تقصف كريات شمونة وميريون شمال فلسطين المحتلة. استشهاد مدنيين وجرح آخرين في استهداف العدو الإسرائيلي لنقطة شرطة في غزة. تواصل الزيارات العيدية والقوافل دعما للمرابطين في الجبهات بمناسبة عيد الأضحى. السلام عليكم. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مستوطنة كريات شمونة بصليتين صاروخيتين فجر اليوم، إضافة إلى استهداف قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمال فلسطين المحتلة بصلية صاروخية نوعية. هذا وشنت طائرات العدو الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدات الكافور والسلطانية وقبريخة وتولين ودبين، كما استهدفت مسيرة تابعة للعدو سيارة في مدينة النبطية وسط استمرار القصف الجوي والمدفعي على عدد من القرى في قضائي النبطية ومرج عيون جنوب لبنان. في المقابل أقرت وسائل إعلام العدو بوقوع معارك عنيفة في المناطق التي تحاول قوات الاحتلال الدخول إليها. في الشأن الفلسطيني، استشهد رئيس قسم التخدير في مستشفى يافا وأصيب اثنان آخران جراء غارة للعدو استهدفت محيط نقطة شرطة شمال مدينة دير البلح وسط قطاع غزة في إطار خروقات العدو المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. هذا وأدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس قرار الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات على حماس والجهاد الإسلامي وإدراج عدد من قياداتهما على قوائم العقوبات واعتبرته قرارا منحازا لرواية العدو الإسرائيلي. وأكدت الحركة أن مقاومة الاحتلال حق مشروع، داعية الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة سياساته ومحاسبة الاحتلال بدلا من معاقبة القيادات الفلسطينية، مشددة على أن هذه الإجراءات لن تؤثر على تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن الحصار البحري الأمريكي على إيران لا يزال مستمرا رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغائه. ونقلت الوكالة عن بحارة إيرانيين أن السفن الإيرانية التي حاولت عبور منطقة الحصار تلقت تحذيرات من القوات الأمريكية بالعودة وعدم تجاوز خط الحصار تحت التهديد بإطلاق النار. من جانب آخر، أعلن قائد حرس الحدود الإيرانية العميد علي أكبر جاويدان إحباط محاولة تسلل لعناصر من مجموعة معادية عبر الحدود الغربية في مدينة تشالدران بمحافظة أذربيجان الغربية.

تواصلت الزيارات العيدية والقوافل الداعمة للمرابطين في عدد من الجبهات بمحافظة البيضاء والضالع وحجة ومأرب والجوف بمشاركة قيادات رسمية ومحلية وشخصيات اجتماعية. ونقل الزائرون للمرابطين تهاني السيد القائد حفظه الله ورئيس المجلس السياسي الأعلى، وقدموا قوافل عيدية متنوعة شملت الأضاحي والهدايا العينية تقديرا لتضحياتهم في الدفاع عن الوطن. وأشاد الزائرون بمستوى الجاهزية والمعنويات العالية للمرابطين وصمودهم في مواقع المواجهة، مؤكدين استمرار الدعم الشعبي والرسمي للجبهات. من جانبهم عبر المرابطون عن امتنانهم لهذه الزيارات والقوافل التي تعزز معنوياتهم وتجسد حالة التلاحم بين أبناء الشعب والقوات المسلحة. نشرتنا الرئيسية انتهت. هذا تذكر بأبرز العناوين. المقاومة اللبنانية تقصف كريات شمون وميرون شمال فلسطين المحتلة. استشهاد مدني وجرح آخرين في استهداف العدو الإسرائيلي لنقطة شرطة في غزة. تواصل الزيارات العيدية والقوافل دعما للمرابطين في الجبهات بمناسبة عيد الأضحى. انتهت نشرتنا، شكرا لكم على طيب وكرم المتابعة. ريان عبد الحفيظ العزعزي ويونس الأكوع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا إذاعة سام اف ام مستمعينا الكرام، الآن نواصل معكم برنامج على مسؤوليتي، إعادة برنامج على مسؤوليتي.
1: احنا نسعى دائما الى انه الأمة العربية والإسلامية تلم صفوفها وتتوحد تحت راية واحدة وتحت كلمة واحدة. انا اشكرك جزيل الشكر ورضوان الله على الشهيد القائد، وسلام الله على السيد القائد حفظه الله. وننتقل لاتصال اخر.
2: على مسؤوليتي.
1: الو، مرحبا. يا الو، مرحبا. يبدو انه ما يسمعناش، خلينا ناخذ اتصال غيره. احنا لما نتكلم اليوم على ما طرحه السيد القائد حول مخططات ومؤامرات تمزيق الأمة الإسلامية من الداخل، وكيف يتحرك العدو للإخلال وللإفساد من خلال المجال الإعلامي ولبس الحق بالباطل والإفساد عبر المحتوى الإعلامي الذي يهدف إلى ضرب زكاء النفوس وهدم القيم بالفساد ونشر الانحلال والانحطاط لإفساد المجتمعات البشرية ونشر الرذائل والفواحش، نحن جميعا معرضون لهذا النوع من الحروب. بيوتنا جميعا معرضة، نساءنا، أولادنا، بناتنا، أهالينا، أخواننا، أخواتنا، كلهم معرضين لهذه الحرب. ليش يا جماعة؟ لأن هذه الحرب من خلال المحتوى الإعلامي هي متدرجة، هي حرب ناعمة، هي حرب لا تشعر بها بيوم وليلة، هي حرب يعني متدرجة ترسم في ذهنك عادات وقيم وتغير من أفكارك على المدى البعيد، ولا تشعر إلا وقد انجريت لهذا الانحطاط دون أن تدرك متى وكيف ولماذا. نأخذ اتصال. ألو، مرحبا.
3: مساء الخير يا عبد الحافظ،
1: مساكم الله بالخير والنعيم. من معي؟
3: معكم عبد المجيد السجيري، دائما أنشهد إذاعة سام. الله يحفظكم جميعا،
1: حفظكم الله. إذاعة سام منبر لكل الأحرار. تفضل أخي.
3: الله يحفظكم السيد، سلام الله عليه في إحدى خضابته. سائل خضابته بالدعي إلى الوحدة، وحدة الأمة الإسلامية. نلاحظ بناجي الأمة الإسلامية والأمة العربية.
1: نعم، الحضارة الإسلامية والأمة الإسلامية لن تنتصر إلا إذا توحدت على كلمة واحدة.
3: نعم نعم، والله سبحانه وتعالى تعاونوا على البر والتقوى، نتعاون نعتصم بحبل الله، يقول العضو حبل الله جميعا. هذا القرآن واضح وكلام السيد واضح، والسيد صلى الله عليه وسلم الحرب هذا لم يستطيعوا أن يحققوا بالحرب الطائرة الترشادة، أرادوا أن يحدثوا خلاياهم الملاعين العين جالس المرتزق والهذا. وأذكر في إحدى خطابة السيد سلام الله عليه عبد الملك بن بدر الدين الحوثي عندما قال فلتكن ألف ألف مشكلة، يعني
1: صحيح.
3: لن يستطيعوا. شوف عندما قتلوا علي خمنائي سلام الله عليه،
1: نعم،
3: ما قال هذا ترامب اللعين، قال غيرنا ترامب، غيرنا علي خمنائي بالأرض وبدل ابني، يعني ما يستطيعون أن يعملوا أي شيء. الله سبحانه وتعالى هو حافظ الدين وعشم الدين، وإحنا في الوعد الوعد الفتح الموعود.
1: نعم،
3: هذا السيد سلام الله عليه والموعود، سلام الله عليه، إحنا نكاتب وأرواحنا له ولدين الله وفي سبيل الله نضحي بأنفسنا ولا شيء يضرنا. أما الذي بيسمع الأكاذيب عرضوا، قد قال السيد سلام الله عليه في إحدى خطابته قال اقضع عليهم، لا تنزح في القنوات اللي بيحس نفسه أنه ضعيف، وبديك كل هذا القنوات الأولعين الذي يكذبوا حتى يصدقوا من الناس، والله لن تصدقكم لو كنتم داخل البيت.
1: صحيح،
3: لا أصحهم حاجة، لا أصحهم، لا أصحهم من عالي. إحنا الحمد لله عرفنا السابق وعرفنا الحاضر. سلام الله على السيد والشهيد القرآن. تحياتي لكم، والله من كلام كثير
1: حفظك الله،
3: بعدنا نترك المجال لهم.
1: الله يبارك فيك، وشكرا. شكرا، في أمان الله، وشكرا جزيلا لك. زمان كنا نواجه حرب من منصة واحدة، كانت منصة التلفزيون. أما اليوم فإحنا نواجه من منصة التلفزيون ومن منصة فيسبوك ومن منصة تويتر ومن منصة إنستجرام ومن منصة تيك توك ومن منصة لعنت ملقين، ومعانا ألف ثغرة وثغرة، ومعانا ألف نافذة ونافذة، والناس ما عادش قادرة اليوم تستغني عن التلفون، قد يعتبر جزء من حياتنا اليومية، والتلفون داخل كل بيت. يعني أنت اليوم تروح تشتري غريمك بزلط، غير أنه يتجسس عليك، وغير أنه يرصد إحداثيات، وغير أنه يسجل موقعك، وغير أنه يفتح الكاميرا ويصورك، وغير أنه يفتح التسجيل ويسجل صوتك، وغير أنه يتجسس على من تلتقي بهم ويحلل كلامك ويدرس كلامك ويبنوا على أثره سياسات. فوق كذا عادوا يدي لك يعني محتوى موجه يدير حياتك من خلال هذا المحتوى من غير ما تشعر. نأخذ اتصال. وألو مرحبا.
3: أسعد الله مساك أخي عبد الحافظ.
1: ومساك شكرا جزيلا ومن معي.
3: وأقول ربنا أكرم خلينا صبرا وفتك أقدامنا وانصرنا عليكم مكافرين واحفظ بلادنا واحفظ كاجمسيتنا واحفظ المرافضين وارحم الشهداء وكافي الجرحى وقاتل المأسورين عيد المسجدين والك ودمر ومزق واخفر ونكل وشرد البيوت وأسرة آل سعود لاقوا على الله لهم بيوتا تأويهم ولا أموالا تكفيهم ولا جيوشا تحميهم شرد لهم الأرض على ما كانوا وحد ما يكونوا.
1: يا الله يا الله
3: أخي الكريم
1: تفضل.
3: يعني قعدت بحق السعودية والإمارات ودول الخليج وأنكرت كل المساعدات اللي تبعها. أنا أتذكر أنهم استولوا مصر من الطائرات والصواريخ.
1: أنا نسيت هذه المساعدات يا أخي.
3: والقنابل.
1: أي صحيح صحيح معك حق.
3: وقصف الصالة.
1: صحيح.
3: والأعراس.
1: والمدارس.
3: والمدارس والمستشفيات.
1: والمصانع.
3: والمصانع. وأطفال ضحيان أطفال
1: حافلة. الله الله قالوا خبراء صواريخ بوقته
3: يا رجال.
1: والصالة الكبرى قالوا أنها انفجرت من الداخل أول شيء بدؤوا الكرو بعدين يعني يقعوا يعترفوا.
3: الله لا حتى الساعة.
1: الله الله الله. إذن هذه أقلام من 12 مليار دولار هذه كثار هذه.
3: يا أخي الكريم عندما يقول لك هناك خلافات بين القيادة الحوثية أين الخلافات بين المرتزقة
1: يتلاكدوا بينهم البين ليليا
3: وعبر الوسائل الإعلام.
1: أي والله أي والله يعني تقاتلوا جماعة عيدروس الزبيدي مع جماعة رشد قتال ولما جاء أحمد عبيد بن دغر لا عدن طردوه من عدن لما جاء أحمد عوض بن مبارك طردوه من عدن لليوم رشاد مش قادر يدخل عدن.
3: يا أخي الكريم انظر جباري يعني عبد وسائل الإعلام
1: نعم
3: علي كان ذراع قوي معهم
1: عبد العزيز جباري نعم
3: لابدت من محاكمة فلان وفلان وفلان
1: صحيح
3: الأسماء.
1: صحيح.
3: وأيضا الآن أنت ياسر اليماني
1: نعم
3: الذي يقدم الشكر والتقدير لقائد الثورة
1: نعم
3: وبيهاجم وكل الوك
1: نعم. هي المشكلة
3: والآن أنت المعارضة
1: نعم
3: الأيرانية التحيرهم
1: نعم
3: قالوا هذا عدوى ولازم نحن نلتمي إلى جانب الشعب.
1: شوف شوف يا عزيزي المشكلة أن احنا شايفين كل هذه الوقائع وكل هذه الحقائق بس احنا مقصرين ما نركزش على خلافاتهم وصراعاتهم بقدر ما هم يخلقوا لنا خلافات وصراعات من العدم واحنا يا مطننين.
3: يا أخي الكريم قال إذا لم تستحي تصنع ما شئت.
1: نعم.
3: ولهذا يعني لا أذكر أن أهله في سمعة وجهاله في سمعة.
1: الله الله.
3: وبيهاجم الحوثي.
1: الله. الحوثي الذي يحمي نساءه وعائلته داخل البيت. الله الله.
3: ويترك الحلبية ويعرف أن هناك وضم ويسلم تسليم مطلق لقائد الثورة ويعرف أنه رجل شجاع بكل ما تعني الكلمة.
1: نعم نعم.
3: أراد عزتك وكرامتك وشموخك والتحكم على أرضك وحكم قرار من دمنا الداخل لا يكون قرار من الخارج.
1: نعم. المرتزقة لولا أنهم عارفين بهذه الحقيقة ولولا أنهم مؤمنين بهذه الحقيقة ما تركوا أبناءهم وبناتهم وعائلاتهم الذي يدرسوا في جامعة صنعاء والذي يدرسوا في الجامعات داخل صنعاء وتاركينهم داخل صنعاء لأنهم يعرفوا أن في صنعاء رجال أصحاب أخلاق وقيم وشيم وهم عارفين هذا الشيء لكن ما نداري ما هو الذي في رؤوسهم ما نداري ما هو الذي يعني ظلهم هذا الضلال المبين.
3: يا أيضا الذي يطالب المرتبات والكل نحن نطالب كلنا مرتبات لكن مرتباتنا عند العدو.
1: نعم.
3: ويقال أحد الأيام القادمة بإذن الله بيننا وبينهم لأنهم جزء من الصهيونية لو يكتبوا اتفاق في بدل في كبد القمر أنهم ينقبوا ولكن عليهم القادمة بان يكون ننتزع حقنا من وصف رؤوسهم
1: ومرتبات الموظفين بنقلعها من عين محمد بن زلمان رضي الله. نعم نعم نعم. انا اشكرك جزيل الشكر. تفضل تفضل تفضل.
3: يا اخي الكريم لا انظر الى الحكومه اللبنانيه معهم مجلس نواب مفروض ان يقدموا الحكومه اللبنانيه للمحاكمه والمساءلات تقلب.
1: نعم لانهم يتواطؤوا مع الصهيوني وينساقوا مع الاسرائيلي.
3: نعم. ايضا في لبنان في فلسطين حفظهم الله المجاهدين قتلوا قادتهم قتلوا كل القيادات.
1: نعم.
3: ولكن المقاومه متماسكه وأي خائن وعمل يدخل بينهم بيدك وحراطه.
1: صحيح صحيح. وإسرائيل 3 سنوات من طوفان الأقصى لليوم عجزت أنها تخمد هذه المقاومة أو تنهي هذه المقاومة. أنا أشكرك جزيل الشكر. وفعلا يعني إحنا أمام تماسك كبير لجبهة المقاومة وللمجتمعات الواعية المتسلحة بالإيمان وبالهوية الإيمانية وبالوعي. نأخذ اتصال. وألو مرحبا.
4: سلام الله عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم وقل لنا من معي.
4: نعم نبيل السلطان.
1: أهلا وسهلا بك يا نبيل السلطان.
4: قال والحرب حامي وبارد. نعم. وفي بارد الضرب بالسيف والحرب حرب الموايد.
1: الله.
4: اللوم على الآباء، اللوم على كبار السن.
1: نعم.
4: الحب ما بده قز الله من داخل.
1: الله.
4: وإحنا نتكاثف يد واحدة ونتعاون مع رجال الأمن.
1: نعم.
4: ورجال الأمن يضربوا في يد من حديد.
1: صحيح.
4: ويعذروا وينكروا بمن القوى القبض على وثبتت التهمة عليه، ويجعلوهم عبر لمن اعتبر.
1: صحيح صحيح.
4: مع الله.
1: شكرا جزيلا لك. وفعلا احنا عندما نقدم نموذج امني مشرف وعندما نتعاون طبعا قبل كل شيء، عندما يكون كل مواطن واعي ومدرك انه هو جزء من الامن وهو جزء من المنظومه الامنيه ودوره بالابلاغ عن اي تحركات مشبوهه ودوره بالابلاغ، وهذا للامانه يعني شهاده لله ان في ناس بلغوا على اولادهم يقول أنا ابني شكيت بتحركاته وتصرفاته واتصالاته وكذا، وجاء بعده والخبر أنه الولد قد بدأوا يدهده، وهذا وعي كبير. ولما الأجهزة الأمنية تضرب بيد من حديد مع كل من يتهاون يعني ضد أمن الوطن وضد يعني سلامة المجتمع وضد ويهدد حياة الناس، هذا يكون عبرة لمن يعتبر. ونأخذ اتصال. ألو مرحبا.
5: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟
5: معك عبد سعيد محمد الشرعي.
1: اهلا وسهلا بك يا اخي العزيز، تفضل.
5: والله بمناسبه نهني السيد القائد السيد عبد الملك بن بدر الدين الحسين ومن خلاله الى كل رجال كبهات العزه والشرف، والى يعني الرئيس المكاف هو الحكومه، فنقول عيدكم مبارك. يعني في هذا اليوم
1: إذا بس تتحرك من مكانك علشان الصوت يتقطع شوية. إذا تتحرك بس من مكانك.
5: نحن منتظرين شعور الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
5: ويجب أن نزداد يعني اليقظة والحذر. نعم. لأن العدو يتحرك على كافة القصور والمستويات.
1: صحيح.
5: في جميع الأشياء الاقتصادية والسياسية والثقافية، الخلايا النائمة والمتفرقة، يعني جميع التكوين والتواصل الاجتماعي يعني هذا يعني يجب علينا ان نكون حذرين. نحن على الحق ومتفقين، وفي كل مره الله سبحانه وتعالى يعني ايدنا بأوره وكرمه وبعيده.
1: نعم.
5: يعني سواء في جبهات الداخل في جبهات الخارج ضد كيان العدو الشرعي.
1: نعم شكرا.
5: وان شاء الله يعني الله قريب وبعون الله يعني سيكون يعني الفرحة الكبيرة والإنتصار والنصر الشامل والكامل.
1: نعم.
5: على قيام عدو الغاصب والإنتكاسة.
1: نعم. متى ما توكلنا على الله.
5: ومهما كادوا ومهما سواء كان في الداخل أو في الخارج.
1: نعم.
5: أو في التقليم يعني.
1: أنا أعتذر منك بس لأنه الصوت يتقطع. أعتذر منك يعني وأنا آسف جدا. إذا قدرت ترجع تتصل بنا والتغطية عندك كويسة مرحب بك وأنت فوق العين والرأس. وفعلا عندما نتوكل على الله ونصدق مع الله سبحانه وتعالى فالنصر يعني هذا أمر مفروغ منه، والنصر قريب بإذن الله تعالى. نصرنا يعني من الله سبحانه وتعالى عندما نخلص لوجه الله سبحانه وتعالى ونتماسك فيما بيننا ونرفض كل ثغرات العدو وكل أساليب العدو التي تريد أن يعني تمزق وحدتنا وصمودنا وثباتنا. ونأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
6: السلام الله عليكم.
1: وعليك أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟
6: معكم حسين حجر. كل يوم بتخلونا نتصل لأنه الموضوع بيقع أشوق من اللي قبل.
1: الله يحفظك سيدي الكريم، تفضل.
6: يا سيدي أنا مع الأخ نبيل السلطان فيما طرحه.
1: نعم.
6: وأضيف عليه.
1: نعم.
6: الآن حوكموا عدد من
1: الخلايا.
6: عدد من الخلايا.
1: نعم.
6: نشتي نبسدس مع اللجي.
1: نعم.
6: يا سيدي جعل الله العقوبة ردع.
1: نعم.
6: كان يسموها الحد الزمان الرادع. لو قد تعلقوا 3-4
7: كل واحد عاجب بعده وما
1: صحيح اتفق معك
7: للامانه. احنا مسلمين طبعا للسيد القائد لكن نطرح هذا الكلام من باب ما بنحس به.
1: نعم.
7: البعض قد يوعدوهم انه تحرك واشتغل واحنا حنرجع ضم اسمك ضم كشوفات تبادل الاسرى. لكن لو قد قطوه انتهى الموضوع.
1: صحيح صحيح.
7: ينفذ الحكم، الحكم ما هي نتيجه ما هي ثمره الاحكام.
1: نعم تنفذ.
7: تنفيذها.
1: نعم نعم.
7: ومن عشان لا احد يحاكمهم يقبروا في الحبس تاكلهم ونجربهم احنا ملزمين ناكله ونجربه.
1: صحيح.
7: هذا الجانب ضروري جدا.
1: انا لو الحكم بيدي لا اعلقهم بالتحرير والسبيل.
7: في محكم كتابه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. بمعنى مش ما قد ما سمعنا من دعايه ما طرحوا واحنا كل واحد بسم الله يجيب التلفون
1: كل واحد ينبع
7: والناس خلاص اترك حال المعنيين اترك حال الولي الامر للجهات الامنيه.
1: نبطل فضول نبطل معقله
7: نقعد ديوك.
1: صحيح صحيح. نبطل المعقله الزايد مش كل شيء احنا معنيين فيه
7: كل نعم. واحد داري باختصاصي يشتغل في لاقد وعيقوب بعمله حياده.
1: نعم نعم اتفق معك.
7: ما ادورش عليكم
1: حفظك الله.
7: شاكرين جهدكم.
1: شكرا جزيلا. كتب
7: الله اجركم جعل الله هذا وإياكم. الجهد في ميزان حسناتكم.
1: وإياكم. شكرا جزيلا لك محسن حجر. وفعلا يعني المتنبعين زادوا زادوا المتنبعين كثير انه كل ما شاف موضوع ونبع يدي رايه. يا اخي من انت؟ مو على جدتك، مو شغلك، مو مهرتك، مو الفضول الذي داخلك، ما هيش مهرتك هذه. اترك الموضوع لصاحب الاختصاص. بطلوا تنبع. العدو يشتغل على هذه الخوارزميات، والعدو يشتغل من وسائل التواصل ومن الذباب الإلكتروني ومعه جيوش جيوش على ما هي لجل يحدث فتنة داخلية بين أوساط المجتمعات، يمزق المجتمعات من الداخل. ونأخذ اتصال. وألو مرحبا.
8: ألو مصطفى الله بالخير من جهد عمك عبد العاطف يا أحلى مليح. سمعناك وحصلناك في الفترة الأخيرة.
1: الله يبارك فيك يا عم عبد العاطف وحيابك.
8: ويعيدك سعيد ويحفظ السيد القائد يا رب يا الله ويجعل اجتماعنا في داله يا رب يا الله ويجعل الصحة والعافية
1: يا الله
8: ويحفظ لنا رئيس الجمهورية ويحفظ لنا وزير الداخلية. سلامك يا علي حجر وأنت يا نبي السلطان من عمك عبد العاطف. كلامكم يعني قوة القوة. الداخلية عليها سلطة الرصوص والسماسرة هؤلاء مرتزقات العدوان وتعاون من اللي يتعاون معهم ويدفع بهم الأشياء هذه لمقابلات العدوان ونهب البيوت ونهب المكالف والبصائر المزورات والأشياء والشويات يكون من أنصار الله ولا من الداخلية ولا من جهة الحمارة الداخلية بيبدل من حديد لا تساعد في الأشياء هذه. وإحنا مواجهين أمريكا وإسرائيل.
1: نعم.
8: والتحية يا محور المقاومة إيران اللي دفعت الأمريكيين والإسرائيليين ويا حزب الله سلام الله عليهم ويا العراق ويا من الإيمان بقيادة أبو جبري الله يحفظه ويطول بعمره وفوقهم على التكفيرين والدواعش اللي جايين أبو بلبلي يتعاونوا مع العدوان.
1: شكرا.
8: وعينهم بيتعاون معهم ونقول الله أكبر. الموت
1: الموت شكرا جزيلا لك يا عم عبد عاطف. ومن يفسد في هذا الزمن لا يقل يعني من الذي هو يتجسس أو يقدم خدمات للعدو. من يعرقل معاملات المواطنين وخدمات المواطنين ويضر بالمواطنين في هذا التوقيت بالذات فهو عميل للعدوان ويخدم العدوان ويجب أن يحاسب كما يحاسب العدوان، سواء كان موظف حكومي ولا كان مواطن ولا كان من الأعيان ولا كان من لعينة أم الجن. كان من يكون من يعني يضاعف معاناة المواطنين ومن يعرقل معاملات الناس ويكدس ملفات الناس في القضاء أو في الأمن أو في أي مؤسسة خدمية، من ينكل بالمواطنين بهذا الزمن وبهذا التوقيت، الناس صمدوا وثبتوا وتماسكوا على مدى هذا الزمن الطويل من أجل اليوم يعيشوا بعزة وكرامة، مش من أجل يجي واحد يعني طالب الله فاسد يعني قليل خير ما عنده ضمير ولا عنده ذمة ويزيد ينكل بالناس أو يزيد يعني يضاعف من معاناة الناس. لازم أن احنا كلنا نعامل الفاسد بهذا الزمن كما نعامل مرتزقة العدوان وأدوات العدوان وجواسيس العدوان، ونتمنى أن احنا نشوف الفاسدين هذولا وهم لابسين البدلات الزرق ونبصر اعترافاتهم في وسائل الإعلام. الفاسد ما هوش مننا، والفاسد ما ينتميش لنا ولا لجبهتنا ولا لبلدنا ولا لحكومتنا ولا لدولتنا، ولازم نتبرأ منه جميعا، يكون من كان، لو تكون رتبته يعني مشبوقة من طرفه لا طرفه، لو يكون منصبه يعني بأعلى منصب حكومي، لازم انه يتحاسب ونبصره هناك لابس البدلة الزرقاء وهو يدعي اعترافاته وننشر غسيله ويكون عبرة لمن اعتبر. الناس قدمت تضحيات وقدمت أبناءها ودفعت يعني النساء أرسلت أولادها ورسلت المونة ورسلت الذهب ورسلت المساعدات للجبهات من شان تعيش بعزة وكرامة، والعزة والكرامة هذه مسؤوليتنا جميعا أن احنا نحققها ونوصل لها. هذا الشعب يستحق حياة أفضل، وقالها قائد الثورة مرارا وتكرارا، ويجب أن نلتف جميعا مع قائد الثورة وألا نسمح لأي كان أن يتستر على فاسد أو مفسد. خلونا نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
9: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله بالخير مساءكم وعادكم الله من السالمين الغانمين، كل عام
1: وأنتم بخير وكل عام وأنت بخير وكلنا من معي.
9: حيا الله الأخ عبد الحافظ.
1: حياك وسلمك، من معنا؟
9: معك علي شوقي مكين، وأنا سعيد جدا ومسرور جدا بسماع صوتك. أنا
1: نحن أسعد يا سيدي، تفضل.
9: منذ القدم
1: الله يبارك فيك،
9: 2016 أو أكثر.
1: أهلا وسهلا
9: في قناة الساحات.
1: فوق عيني وراسي، تفضل أخي.
9: طبعا أنا كفيف ولكن أعرف الأصوات.
1: الله يحفظك أخي العزيز، الله يدي لك الصحة والعافية ويبارك فيك. إحنا نتكلم
9: كلامك كلام الكلام اللي جبته اليوم لا غبار عليه.
1: نعم،
9: وأنا أوافقك الرأي، وغير كثير.
1: نعم،
9: غير كثير يوافقنك الرأي.
1: نعم،
9: فعلا نريد أن يطهر هذا الوطن.
1: نعم،
9: من الفاسدين والمفسدين. يا أخي النظام النظام النظام عفاش، نظام عفاش كان بؤرة كبيرة من الفساد.
1: الله أفسد المجتمع. نعم، مش بس الدولة.
9: بالضبط.
1: نعم،
9: حتى تحصل أنه يعني لنكون أكثر صراحة أكثر شفافية. تحصل قبل المسيرة القرآنية وقبل ثورة 21 سبتمبر كان على سبيل المثال كان المتسولين مران الجولات.
1: نعم،
9: بسبب الفساد، لأنه ما حصلوش معاشات، ما حصلوش من يعولهم.
1: نعم،
9: من ينتبه لهم، يعني ما حصلوش فرصة. لم تتح لهم الفرصة حتى يعيشوا مثل باقي الناس.
1: نعم،
9: طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل صورة 21 سبتمبر والمسيرة القرآنية المباركة بقيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ويأيد الله بنصره وتمكينه.
1: يا الله يا الله،
9: أصبح المواطن يأكل من كده.
1: نعم،
9: يأكل من تعبه.
1: نعم،
9: باقتراح الدعم الأسر المنتجة الآن في منتج محلي.
1: نعم،
9: الآن في عمالة أصبحوا يعني يجدوا لها عمل يشتغل.
1: نعم،
9: دل ما قلت لك يعني في حد يرضى أن يتسول في الشوارع ماشي.
1: نعم،
9: بس هذا مجبور، احنا نظام فاسد. ما أقول لك مستبد. ما مش داري وين المواطنين. ما مش داري كيف المواطنين ولا داري كيف عيش. يا رجال الكهرباء، الكهرباء يا عبد الحافظ، الكهرباء كانت في أيام النظام كيف كانت مقطوعه؟ كانت ما
1: اقول لك، كان كل سنه والناس يقولوا ايش اسمه هذاك، مدري ايش كان اسمه الذي كان يخبطها في في في في مارب ويعطل الكهرباء على الناس، وكان يتقطعوا في الطرقات وقطعوا الطريق، وكان يجي رمضان والناس يفطروا على الشمع. ها،
9: صحيح.
1: والغاز
9: صحيح.
1: كل سنه ازمه، لا كان بو عدوان ولا كان بو 19 دوله تحاربك ولا كان بو حصار، وكانت الامور سدح مدح والناس عايشين بمعاناة. يعني ما كانش تجي سنة رمضان إلا والناس يشتكوا من أزمة الغاز، وما يجيش ذا إلا والناس يفطروا على الشمع والكهرباء ساعتين لاصي واربع ساعات طافي. وكان الناس ذا الحين الذي يظللوا على الناس يقول لك كنا بنعمة. نعمة ما من هذه الساعة؟
9: إيش من نعمة؟ واليوم يا أخي، واليوم يا أخي عبد الحافظ، برغم الحصار الجائر المفروض على شعب الإيمان والحكمة، إلا أن الكهرباء تحسنت، تحسنت بشيء كثير وشيء ملحوظ، والغاز نفس الشيء. أليس كذلك؟ ألا توافقين الرأي؟
1: صحيح. هناك هناك هناك يعني
9: أحسن كل شيء.
1: الرئيس مهدي المشاط وجه بأن يعني تقدم الكهرباء في محافظة الحديدة لآلاف الأسر الفقيرة والمعدمة مجانا، وشبكوها لهم لا داخل البيوت مجانا. صحيح في معاناة الآن في الكهرباء وفي انقطاعات، لكن يا عزيزي إنه أنت توفر أبسط الخدمات بأقل الإمكانات في ظل هذا الوضع الراهن. يعني لو إحنا دولة ثانية إن ما عد بش لا كهرباء ولا ماء ولا خدمة ولا عد من يحافظ على العملة ولا عد كذا ولا عد أمن ولا عد استقرار ولا عد نيابة ولا عد محاكم، يعني عاد إحنا متماسكين ما لنا شيء برغم كل شيء، يعني برغم كل المصايب ذي فوق رؤوسنا، إلا أن إحنا عاد إحنا يعني ها ندبدب على قولتهم نمشي، ولما يفرقها الله وينتهي هذا العدوان بعدها لا نحاسب حسابا عسيرا لكل من يقصر بالخدمة للمواطنين وكل من يقصر يعني بتجويد الخدمات. ما بعدها والله لا ندلع دلع، ما عاد نشتيش الله مدري ايش ونشتي ذا، ما بنشتي الغاز يشبكوا لنا للبيوت، ما نشيش دباب ونصير نسارب خلاص. لكن احنا الآن بوضع استثنائي نصبر شوية ونتحمل شوية ونقول يا رب عونك ونتماسك فيما بيننا ويعني ونوجه النقد البناء ونضيء على نقاط الفساد ونضيء على أماكن الخلل من أجل نصلح. إذا ما صلحناش والله لا نعيش في 100 سنة فساد لا قدام.
9: يا عبد الحافظ
1: حفظك الله تفضل.
9: بس موقف لا نعيد ناس معيدين برغم الأوجاع والأحزان والآلام التي تحصل في غزة الحبيبة، غزة التي جرحه جرحنا، جرح غزة وجرح اليمين
1: نعم
9: كامل.
1: نعم نعم.
9: لكن إننا نريد أن نصفي على المستمع شيء من الـ من الـ من الفكاهة مثلاً. تلطيف الجو في موضوعك نفسه.
1: تفضل.
9: يقول المسمع الدرامي طبعاً من الخيال. أن عبد الرب منصور هادي توفى. بعدين جاء وصاحبنا راقد عفاش. قوم يا زعيم قد أنا جيت عندك. أنا عبد المنصور هادي ما تقلع عندي. قوم ما شن داري ما وقع في اليمن، ما شن داري ما وقع. لا تقول لي تحاكيني من الحوثي، الحوثي بعدي حتى وأنا ميت. الحوثي تدرك وش صلح، الحوثي صلح أشياء والله ما كنت صلحها لا أبوك ولا جدك.
1: الله
9: عن أنت معي ولا تبطي يا عبد المنصور هادي. يا أخي أنا مع الحق.
1: نعم.
9: أقول لك الحوثي قدم اليمن إلى 100 سنة لقدام عبر هذا. يعني أقول لك في 2023 انطلق طوفان الأقصى والحوثي قام بأقوى قوته. يا رجال وسط الصواريخ وصلها لاش ليك نصر رسول الله لا لا لا تل أبيب
1: لما تل أبيب
9: هذا الكلام. الحديث طويل جدا.
1: الله يحفظك، شكرا جزيلا لك وشكرا على
9: هذه الفرصة للمستمعين، والتحية لك والتحية لحمود محمد شرف وعبد الله الحايفي والمخرج اللي معاك، والتحية كل التحية لكم جلال
1: وتكبير. حفظك الله لك
9: انت. يحاكيكم النذير علي شوقي مكين إصلاح
1: الروضة. أهلا وسهلا بك أخي العزيز علي شوقي والتحية لك، وأيضا يعني نوصل التحية للأستاذ القدير حمود شرف وللمهندس الرائع مخرج البرنامج الأستاذ محمد الفرح. شكرا جزيلا لك. ونأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
10: ألو مساء الخير.
1: مساكم الله بالخير والعافية، تفضلوا. من معي؟
10: أنتم بحاركم
1: الصباح. الله يحفظكم،
10: حيا لكم على هذا البرنامج الحلو.
1: شكرا.
10: الحمد لله كنا نسمعكم في قناة الساحات، الآن الحمد لله نكلمكم.
1: الله يحفظكم. من معي؟
10: فضل الله الحمد لله. معك أختي المجاهد أبو أصيل.
1: أهلا وسهلا بك أختي.
10: الله يعافيك.
1: تفضل.
10: أنتم تطرقتوا اليوم موضوع المرتزقة وأيضا الحرب الناعمة
1: نعم.
10: نظر النافقين.
1: نعم.
10: أنا أحسهم يسمعوا كلمة السيد آخر كلمة آخر
1: نعم.
10: محاضرة.
1: نعم.
10: الذي قال لهم يقاطعوا على القنوات حق المرتزقة، سواء المرتزقة
1: نعم.
10: أو قنوات العربية الذي هي عبرية.
1: صحيح صحيح.
10: يعني كانت محاضرة تدل على فعلا وعي لما يتوقع الشعب يفهم.
1: نعم.
10: يعني كانت صراحة يعني حتى احنا والله كنا نسمع فعلا الجزيرة العربية احنا ما نصدقهم، بس كنا نقاطعهم بسبب ان احنا يعني كنا نتهافهات اصلا.
1: نعم.
10: فما الذي بيصدق وما قدش عنده حتى ثقافة قرآني هذا فعلا على مدار السيد بيتأثر.
1: نعم، والخطر في في في المسار الإعلامي مش بس بالقنوات الإخبارية، أيضا في في قنوات المسلسلات والأفلام الذي تسعى لتمزيق الأمة، الذي يعني تحرك فيها العدو للإخلال، للإفساد، للبس الحق بالباطل، لتقديم محتوى إعلامي مضلل، يضرب زكاء النفوس، يهدم القيم بالفساد، يصوروا للناس إن هذا الفساد الأخلاقي أمر عادي وطبيعي وما بوشي والدنيا عوافي وكل شيء سابر، وهذا مع الوقت الطويل يأثر على الناس.
10: أكيد أكيد، وأيضا هذول القنوات فعلا الذين يأثرن بتقوى النفوس، يعني جدا مناظر خلة بالأخلاق بالطهارة، هذا نعم. الأفلام الحاجات الإباحية هذا مفروض صح يتقاطع عن حتى كما قال السيد.
1: نعم، بقدر ما احنا محتاجين انه المجتمع يقاطع هذه الوسائل الإعلامية، احنا بحاجة الى اعلام وطني يقدم مسلسلات هادفة وافلام هادفة وبرامج للاطفال هادفة لنوفر البديل. يعني احنا لما نقاطع المنتجات الصهيونية لازم نوفر منتجات بديل في اسواقنا، ولما نقاطع اعلام العدو لازم نوفر لاسرنا ولاهالينا ولاولادنا اعلام بديل يقدم الاعلام يعني الملتزم والفن الراقي والملتزم بالمسلسلات الهادفة ومعالجة القضايا الاجتماعية، ولا تقعش المسلسلات حقنا مثل السمبوسة من رمضان لا رمضان.
10: ما أوصلك والله المعاني المحصصك أنا ما قلت أنت، يعني وفروا فعلا حاجة بحيث أنه قولتك بديل صدق، لأنهم بيتسجوا بعض الأحيان بسواعد قال ما إحنا والله ما عاد نفتح الشاشة صراحة.
1: نعم نعم،
10: إن قدر إذاعات الصدق أحسن، خاصة يعني لما ما شاء الله إذاعة سامي، إذاعة صنعاء، يعني ذات آفاق ما شاء الله عليهم، صوت الشعب.
1: نعم،
10: كلهن يعني الصراحة يعني معهن وفينا الفائدة وفينا المتعة فيهن كل حاجة.
1: تحية لكل الإعلام الوطني الحر والشريف ولكل الإذاعات الوطنية التي لا زالت تقدم الإعلام الهادف والصوت الهادف، وشكرا جزيلا لك أختي المجاهد أبو أصيل، شكرا جزيلا. نحن فعلا بأمس الحاجة اليوم لأن نقدم يعني إعلام هادف. أنا شخصيا يعني شخصيا أعرف الوضع الصعب الذي تمر به المؤسسات الإعلامية الوطنية، لكن على الحكومة وعلى الجهات الرسمية أنها تولي الإعلام اهتمام كبير، لأن المعركة الإعلامية من أهم المعارك. اليوم العدو إذا وقف قصفك بالصواريخ بيقصفك بالقنوات وبالإذاعات وبالهاشتاجات وبوسائل التواصل، فلذلك مثل ما تصدينا للعدو بصواريخنا وبمسيراتنا وبأبطالنا في الجبهات، يجب أن نتصدى لإعلام العدو بإعلامنا الوطني المجاهد الهادف، وببرامج وبمسلسلات وبأفلام وبإنتاجات راقية وعلى مستوى عالي من الجودة تواجه إعلام العدو وتحبط مفاعيل إعلام العدو. نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
11: ألو مرحب،
1: أهلا وسهلا، حياكم الله، من معي؟
11: الله يحييكم، سعد الله مساءكم بالخير.
1: مساءكم الله بالخير والعافية.
11: أهلا
1: وسهلا،
11: معكم حلا.
1: أهلا وسهلا أختي الكريمة، تفضلي.
11: الموضوع مهم للغاية أستاذي، يعني إحنا ما يعني ما نشتكي فقط من الإعلام، وسائل الإعلام يعني نعم. الصهيونية والخارجية يعني الأمريكية، احنا اصبحنا حتى في اليمن يا استاذي اصبح في اعلام فاسد، وفي اعلام يعني يخرب يعني ويشوه اخلاقنا وقيمنا وبادئنا.
1: اذا انت تتكلمي عن قنوات المرتزقه اذا تتكلمي عن قنوات المرتزقه فهي ايضا قنوات صهيونيه ومموله باموال الصهاينه،
11: منضمه لهم.
1: نعم نعم،
11: فيعني احنا نقاطع حتى هذه القنوات.
1: اكيد اكيد، هذه هي الاهم بالمقاطعه، لانها تتكلم بلغتك وتحاكي عاداتك وتقاليدك. نعم نعم،
11: اذا مثلا ما يعني ما تدخلوش في السياسه او شيء، بس هم بينشروا حاجه يعني
1: صحيح صحيح صحيح
11: يفسدوا الامه.
1: نعم نعم،
11: واحنا نقول هؤلاء يمنيين، ويقول يعني يظهروا للناس كيف هويه اليمنيين بهذه نعم. الطريقه، ولكن احنا يعني نقاطعهم ونقطعهم يا أستاذي.
1: صحيح.
11: وبالنسبة للموضوع الأساسي اللي تكلمتوا فيه، ليش ما يكون كل واحد يوعي أبنائه، كل نعم. واحد يراقب أبنائه ويكون حسيب ورقيب لابنه ويشوف إيش بيعمل ابنه، لأن أصبحنا يا أستاذي أصبح اليهودي يدخل لنا من أي مكان، يعني حاجة سهلة إنهم يوصلوا لنا ولأبنائنا، يعني هذه الحرب الناعمة أصبحت بكثرة في بلدنا.
1: صحيح.
11: ليش ما نكون مصطلحين بالوعي، وكل واحد يصحى، كل واحد يركز ويكون نعم. حذر، والله الله في الوعي يا شعب اليمن، كل واحد يعني يهتم بهذا الأمر، لأنه من قيمنا ومبادئنا وأخلاقنا إن إحنا ما ننحرف ونحنا ما نصدق هذه الوسائل الكاذبة تبع.
1: نعم نعم، شكرا جزيلا لك على هذا الطرح، وفعلا يعني لازم كل واحد يتحمل مسؤوليته، ولازم كل واحد يراقب من هو مسؤول عنهم. وبالنسبة للإعلام التابع لقنوات المرتزقة الممول من المنظومة الشيطانية والممول من يعني أم الإرهاب ومن الشيطان الأكبر، يجب أن نقاطعه مقاطعة كاملة. وأيضا بعض الممثلين والفنانين، هذه وجهة نظري الشخصية، ما أدري إذا أنتم تتفقوا معي أو تختلفوا فيها، الممثلين والفنانين الذي يروحوا يمثلوا في مسلسلات هابطة وفي مسلسلات يعني يتحرك من خلالها العدو للإخلال وللإفساد ولتمزيق المجتمع من الداخل ولضرب زكاء النفوس ولهدم القيم ولنشر الانحلال والانحطاط، يجب أن نقاطعهم وألا نراهم حتى في قنواتنا الوطنية. من ارتضى بالسير في مسار الانحلال الأخلاقي والفساد الأخلاقي، سواء في قناة يمن شباب ولا قناة بلقيس ولا غيرها من قنوات الفساد الأخلاقي، يجب أن يحاسب ويجب أن تتعامل معه صنعاء عبر وزارة الثقافة يعني بمساءلته وبمحاسبته. ومن أراد أن يعيش في وسط الرذيلة عليه أن يبقى في مجتمعات الرذيلة ولا نقبله في مجتمعاتنا. مش أنه يجي يمثل في القنوات الوطنية وثاني يوم يروح يمثل في قنوات الانحطاط والانحلال، وهذا يعطيه تزكية في مجتمعنا ويعطيه قيمة معنوية في مجتمعنا. لابد ما نقاطعه ويعرف أنه هذا العمل الذي عمله غلط. وقنوات العدوان، لما تشوف كل الممثلين وكل الفنانين الشرفاء الأحرار الأبطال الأوفياء رافضين يتعاملوا معها، بعدها يعني بتروح تدور لها ممثلين مصريين وسوريين ومن الخارج، وما عاد بتكونش مؤثرة في مجتمعنا. لا يجي واحد يقول لي يا أخي محنان مدجوع طول السنة مدجوع ولا تروح للانحلال، يعني إذا الحين لما يجي السارق يقول لك أنا سرقت أنا ما يدجوع، هل نقبل هذا الشيء؟ يعني بالعقل بالمنطق أنت تعمل شيء خطأ ولازم أنك تتحاسب على خطأك، وإحنا كمجتمع نقاطع هذا الإعلام الفاسد الذي يسعى إلى الإفساد عبر المحتوى الإعلامي. ونأخذ اتصال. ألو مرحبا.
12: السلام عليكم ومساء النور والعافية عليك يا عبد الحوي، يا أستاذ عبد الحوي.
1: مساء الخير، حياكم الله. من معي؟
12: الله يسلمك. الصوت ضعيف لكن
1: أنا بنسمعكم تمام، والجمهور إن شاء الله يسمعكم تمام. من معي؟
12: الله يسلمك. أنا ما بدي شيء من أبوهاكم صراحة، من القلب ما فيه. إحنا ما نقدرش نطلع زي ما أنتم هكذا علاني، بس صراحة الله يصح الله لسانك ويطول
1: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
12: يزيد الإعلاميين من أمثالك.

0: كثيرة مثل نعم. الأخبار يا توبات
1: صحيح.
0: أنا ما قلت الممثلين المغنيين للأسف نحكي ندرع في الشعب الأنصاء إن الأغاني محرمة محرمة الأغاني اللي هي ليس لها إلا مع السيطرة لكن زي ما نقول الأغاني الوطنية الأغاني اللي
1: الفن الهادف والفن الملتزم هذا يبقى في إطار الوعي وفي إطار الثقافة، أما الفن الهابط والفن الممسوخ الذي يدعو إلى الرذيلة فهو مرفوض بقيمنا وبأخلاقنا وبمبادئنا وبما تربينا عليه. يعني لا يمكن أن يسمح الإنسان لا لنفسه ولا لمن هم حوله بالاستماع إلى ما يدعو إلى الفاحشة أو الرذيلة، هذا يعني مبدأ ثابت وأساسي. تفضلي.
0: وفعلا يعني نشتي زي ما قلت التراث اليمني، التراث اليمني في هذا الأشياء الهابطة يعني المفروض إن هو دولتنا تمنع وتعرف الشباب إنه حرام في طريق الشيطان ليس في طريق الله، نشتي نكون إحنا مع الله.
1: نعم.
0: أنا ما قلت فعلا الهاجس زي ما نقول الزوامل هي في الأوطانية في الأشخاص في الديان في المبادئ إحنا معها ونحب نسمعها لفلسطين للأمة كاملة.
1: نعم نعم.
0: وفعلا يعني المقاطعة في كل شيء زي ما في أبسط الشيء لو حتى لبانا من حق الخارج مش مقاطعهم في الكلمة في الحركة في كل شيء، لأنه إحنا نزرع فينا طبعا إحنا خلقنا على تلفزيونات وعلى كل إذا غلقوا علينا التلفزيون وليش تتفرج عددنا زي ما يقول هذا الأيام يعني الله جني ولا شيء، لا حتى في أيام أنا كنا لا لا يغلقوا عن زمان، لكن الحمد لله لما دخلنا بداية الشفاء والحمد لله الله رزقنا بالهداية وجاهدت نفسي وفعلا والله أكره شيء الأغاني والتمثيلية كل في طريق الشيطان، وعلى ما قلت في مثلي يعني كنت نشتي يعني نعتذر لهم رجعنا نكرههم بسبب السلوكيات اللي بيقدموا الأشياء اللي يعني ما قلت مقززة ترضي الشيطان ما ترضي الله ولا رسوله.
1: يعني والمشكلة انهم عرفوا انه يعني هذه القنوات وجدت انه في ثغرة لانه ما فيش عندنا الاعلام الموجه الذي بديل لها، فوجدوا هذه الثغرة واستغلوها وتخيلوا يعني انه شهر رمضان شهر الطاعة والعبادة شهر الذكر شهر صفاء النفوس حولوه الى موسم مسلسلات والى هدار فاضي، وللأسف كثير من الاسر يعني تفطر وهي فاتحة هذه المسلسلات وطول السهرة والعشي وهي فاتحة هذه المسلسلات، وقت الصلاة وقت الطاعة وقت العبادة وقت الذكر وقت قراءة القرآن وهي ضايعة في هذه المسلسلات. تصميم المسلسلات وبرمجتها وهندستها انها تكون في رمضان هي جزء من هذا المخطط الذي يريد إفساد المجتمعات، إفساد المجتمعات البشرية عموما، يعني مش بس استهداف لليمن، لليمن ولمصر ولسوريا وللعراق وللأردن وللمغرب ولكل دول الخليج استهدفوا المجتمعات. يعني عاد احنا ذا الحين بالنسبة لنا الانتاج بسيط حتى ولو قنوات المرتزقة، يعني في مجتمعات مثل الخليج شوفي كم مسلطين عليهم يا قنوات من ام بي سي 1 لا ام بي سي 2 لا ام بي سي مصر لا ام بي سي عراق لا ام بي سي 4 لا ام بي سي 3 للأطفال لا مدري من لا كم يا قنوات وكم، وهذا غير منصة شاهد وغير نتفليكس وغير وغير، هذا كله لتدمير الأسرة. يعني الوضع اللي وصلت له السعودية اليوم إنه غزة تضرب وهم مشغولين بحفلات الرقص هو نتاج لهذا الانحلال الذي وصل له بعض، يعني خلينا عشان ما نعممش وصلت له بعض فئات المجتمع إنها خلاص انخرطت في مشروع العدو وراحت وراه. يعني لما نشوف الآن في أخوتنا في الشعب المصري والشعب المصري بلد العروبة وبلد الدفاع عن فلسطين غيروا من عاداتهم وتقاليدهم وقيمهم وكذا فانخرطوا مع مشروع الأعداء، غزة تضرب وهم يقيموا حفلات في الغردقة ومهرجان العلمين ومهرجان شرم الشيخ وإلى آخره. هذه المسارات التي يعني قدمها العدو واخترق من خلالها المجتمعات يجب أن تتوقف فورا. وخلونا نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
2: معكم عبد الملك أبو طالب أبو هاشم أمانة.
1: أهلا وسهلا بكم أخي. تفضل.
2: حيا الله سيد عبد الحافظ. ارحب ارحب لقناة
1: حياك
2: الساعة.
1: حيابك حيابك والتحية لسام وكل طاقم سام وكل جمهور سام.
2: الله
1: يحفظك
2: ويحفظك وإحنا نشيد من هذا الإعلاميين الوطنيين الذي بيوجهوا الكلمة الصادقة.
1: الله يحفظك.
2: ويبدن إلى القلب للأمانة.
1: الله يبارك فيك.
2: يا سيدي بالنسبة للإعلام وما الإعلام الإعلام هو سلاح ذو حدين.
1: نعم.
2: إعلام يوجه الناس توجيه صحيح وكلمة صادقة.
1: نعم.
2: فيما يرضي الله في جهادهم في إنفاقهم في مقارعتهم للظلم والطاغوت وإلى آخره.
1: نعم.
2: وبإعلام مدجن يدجن الناس ويدجن الشعب اليمني.
1: نعم.
2: ما يعني مثل القنوات هذا الماسخة.
1: نعم.
2: القنوات المسخة كالبرتزقة مثل. نعم. سهيل وهذاك السعيد وهذاك يعني كم يا غير بلقيزة كم يا قنوات.
1: نعم.
2: ما بش يعني ما بش حتى لا فيها لا أدب في الإلقاء ولا فيها حياء ما. نعم. بش حياء حتى المد يعني قناة المسير مثلا أو إذاعة صنعاء أو إذاعة الساق أو قناة الساحات.
1: نعم.
2: يعني عندما توجه الكلمة أو تنتقد شيء تنتقد بأدب.
1: نعم.
2: بأخلاق.
1: نعم.
2: لكن هؤلاء ما بش عندهم إلا سفهات.
1: نعم.
2: في كل ما أنا أناشد من خلالك ومن خلال إذاعة سام اف ام بإصلاح إذاعة صنعاء الذي بيصيحوا منها المذيعين والذي بيصيح منها الشعب اليمني بأنها ما بتوصلش الكلمة إلى إلى ربوع الوطن. أنت يا أستاذ عبد الحافظ لو أنه لأنه كثير من الناس ما بيتابعون الإذاعة ما بيتابعون التلفزيون.
1: صحيح.
2: للأمانة.
1: وإحنا ندعي للاهتمام بإذاعة صنعاء من قبل يعني المسؤولين عن الإعلام وندعي للاهتمام بإذاعة صنعاء من قبل الحكومة ويقدموا لها الاحتياجات اللازمة والدعم اللازم. يعني أنتم عارفين الآن إن وسائل الإعلام تشتغل بظل إمكانات بسيطة وبظل يعني المادة بسيطة جدا ومن أجل نقدم إعلام هادف ونوسع البث ونقوي البث ونقوي الإرسال في كل المحافظات فإحنا بحاجة إلى لفتة واهتمام رسمي يعطي الإعلام قيمته ومكانته ويعرف أهميته ويعرف دوره في هذا التوقيت.
2: يا أستاذ عبد الحافظ يا أستاذ عبد الحافظ التاري إن من فوائد إن الكلمة تصل إلى عدن وتصل إلى حضرموت.
1: صحيح.
2: يعني يكون هناك المواطن.
1: نعم.
2: يكون عنده وعي لأنه ما بيسمعوش ما بيسمعوا إلا حكم القنوات.
1: نعم.
2: ما بيسمعوا إلا الكذب ما بيسمعوا إلا النفاق ما بيسمعوا إلا التضليل. أما الكلمة الصادقة الوعي هذه ينفع الناس في دي في في دنياهم وآخرتهم والله ما بتوصل الكلمة الله هناك. أنت علي لو شيء قد يعني أقل شيء كبا حاضنه
1: حاضنه
2: واعيه شعب مستوعب لكن للأسف الشديد يا فصيح كم قد صحنا على إذاعة صنعاء كم قد والله إنه يعني شيء مؤسف.
1: إحنا نوجه تحية لكل أخوتنا الزملاء
2: إذاعة صنعاء بحيث تصل إلى جميع ربوع الوطن وإلى جميع المحافظات ويسمع المواطن يسمع.
1: نعم.
2: الكلمة الصادقة يسمع الحق يسمع أما يعني ما يسمعون للضلال ما يسمعون للنفاق ما يسمعون للكذب. الله أكبر. الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود.
1: النصر. شكرا جزيلا لك عبد الملك أبو طالب وأنا أوجه التحية لكل الزملاء والزميلات العاملين في إذاعة صنعاء وندعو الإخوة المسؤولين ندعوهم إنهم يستوعبوا ما قاله السيد القائد في محاضراته حول الإعلام وحول الجانب الإعلامي وحول المجال الإعلامي ويلتفتوا للمؤسسات الإعلامية وللإذاعات الوطنية وللقنوات الوطنية التي هي بحاجة إلى رعاية وإلى دعم يستطيع من خلالها من خلال هذا الدعم العاملين فيها أنهم يقدموا المحتوى الهادف والواسع الانتشار. أما أنه نضغط عليهم ونقول لهم ما فعلتوا ما سبرتوا ما باليد حيلة وما بش بيدهم شيء فيعني هذا ما هوش منصف. من الإنصاف أنه نقول مثل ما يعني نطلب من الإعلام أن يقدم رسالته القوية نطلب من الحكومة ومن المسؤولين على هذا الجانب أنهم يقدموا الدعم الكامل. فلتوا البوري حق المداعة شوية والتفتوا للقنوات والإذاعات إشي محتاجة. نأخذ اتصال وألو مرحبا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟
3: وعيد مبارك والأمل بخير يا عبد الحافظ.
1: وأنتم بخير وصحة وعافية. من معنا؟
3: محمد الأيوبي.
1: أهلا وسهلا بك يا محمد الأيوبي تفضل.
3: حياك الله أستاذي. أولا للأمانة شوف التقصير مش من الإعلامي.
1: نعم.
3: الإعلامي لو مقصر ما بيداوم شيء يعني ليلة كامل وطول النهار.
1: نعم.
3: تمام هذا يعني يدل على أنهم وطنيين ومخلصين لله والوطن.
1: نعم.
3: أين التقصير من توفير الأجهزة والمهندسين
1: والمعدات
3: والمعدات صحيح. والبث يعني
1: نعم.
3: هذه ما يشتغلوش الإعلام الآن بيصيحوا يا جماعة وتصورهم وتعلم برسائل البث من قطع في حجة البث من قطع في حديدة البث من قطع في حجز يعني جا البث انقطع في
1: يقول
3: يعني
1: لك ما تفعل المرأة الحاذق في البيت العطال
3: يا خلول هذه صح. احنا بنقول يعني اذا كان احنا دائما في خمسة وطن يكون مسؤول في البداية
1: نعم.
3: الأول لأن نعم. يوصل كل شيء بعدين يرجع اليوم الإعلامي
1: صحيح.
3: يقول لا أنت مقصر وصلنا لك ودنا لك. أنا أذكر مرة بالمرات مرة بالمرات كان طبعا. قابلوا معاوز الإعلام مثلا السابق
1: نعم.
3: تمام قال لي بيوصل لهم جهاز بيوصل لهم الانترنت بيوصل لهم خط ثاني تمام هذا قبل سنوات وبعدين ولا عاجة ولا عاجة جهاز ولا عاجة نت ولا عاجة يا
1: أخي
3: ما يكون مسؤول يا أصعب حافظه أنا لما أتخلق أو عد شخص إذا أنا قادر ولا بس كسكتها يعني ليش عاد أنا بعمل نفسي قيمة وفي الأخير ما وفرش لأنه بيستحفظه الناس
1: نعم.
3: أنت كعلم لما تقول معي مادة أو برنامج كذا إذا ما قال هي تعتذر إذا ما داومت لكن لا لما أتخذ قرار وبعدين إيش ينتظروا ينتظروا ينتظروا حتى أي قرار يا عبد الحافظ حشوف يفسدوا في أسواق مثلا في أماكن عامة في الأسواق وفي الحدائق ولا قرار ممنوع أو قرار يعني يرفع البصرة ما ترفع عليهم ليش؟ لأن ما فيش قرار حازم لأنه يا أخي في معانا المجتمع على أسف الشديد فضولي زي ما بنقول أي إذا مسكوا واحد مخالف حتى لو كان ممنوع أو طف مخالف لا لا مسكين يا أخي اشتخلك في هذا الموضوع أنت احترم نفسك ومسك عملك
1: نعم.
3: صح ولا لا
1: صح. احنا عاطفيين عاطفيين
3: يا أخي عاطفة يا هو هذا المشكلة عاطفنا ضيعتنا قوانين
1: صحيح
3: ضيعتنا بلاد نعم لك بلاد لما يسك واحد مخالف مثلا شوف لما يجي الحين صاحب شخص أو صاحب باص يعكس خط تمام صنم واحد
1: يوصل عند المرور يقمطوا مخالفة يجي يقول لك يا أخي هو مسكين شاقي على أسره أيوة. يا أخي كذا يا أخي
3: هذا عادي يرسلوا عند الله النسوان تبكي باب المرور هو مسكين ولا لا في طفل هو أبلش مسكين السيارة أتحقق طفل أولا قبل كل شيء هل عندك عقل أنت مثلا هل الجهة الثانية يا أستاذي الموضوع الثاني لما نقول إحنا للفاسدين بالفاسدين يا أستاذ عبد الحافظ خلنا نكون صريحين هكذا أمام الله لا نخاف إلا من رحم الرحمن نحن موظفين مع الزلاف تربويين وإحنا مقصرين طبعا بس نتابع الأحداث أول بأول إحنا هذه لما تنشب هيئة مكافحة الفساد
1: نعم
3: تمام
1: نعم
3: أين دورها تفضح فلان الفلاني أو الجهاز الفلاني أو الجهاز الفلانية أو هذه يعني بس رفعوا 18 ملف أحاله 20 ملف أحاله يعني هذا كان الملف في التربية تعلم ما يكون في الرشيف قال جانب سنة نرفعوا هذا الرشيف الملف تمام حتى نحتاجه
1: نعم
3: فهذه يا أخي يعني عيب عيب والله إنه عيب هذه إنشاءات ليش لمكافحة الفاسد
1: نعم
3: أين حاسب واحد أين علوم واحد
1: نعم.
3: يقول هذا المسؤول شرق وهذا المسؤول فعل
1: حتى
3: بغض عن اسمه يقول لا كلاها المسؤول في لأنه فيها كثير خيرات مثلا عاصمة عندنا 45 مجلس 60 وكيل إذا قالوا مثلا مش عارف من المسؤول بس
1: نعم.
3: يقولوا اللي فيه في مثلا عاصمة واحد فاسد
1: نعم.
3: في وزارة كذا واحد فاسد في القضاء في الحوال في أي جهاز
1: نعم.
3: يقول له هذا ليش نعرف في الشعب اللي فيه الفاس وفي فضح الفاسد والله يا أسلم لو يحاسبوا واحد والله ما يفرق واحد لو علقوا أبوه ونشروا اسمه بصوره وفضحوه وحاكموه وانتعوا بالسحن ولا يفضحوا لسباب اليمن والله يتحدى أمه يفرق لو هو أكبر كبير أو معه سلطان لأنه ما يخاف ولا ما يشحنوا بلا
1: صحيح
3: المدير الأول يسرق ويهرب تمام المخيل الثاني وين بيحاسبه وجال له مؤذية الثاني حتى العادي خاص ودخلوا هلو كان الإصابة السلسبة على الأول يا رجال هندسوا لي يا رجال ما يفعلوا بحالي
1: أيوة لأنه أصلا يقول لك من أمن العقوبة أساء الأدب أشكرك
3: صحيح
1: صحيح أشكرك جزيل الشكر الأخ محمد الأيوبي وفعلا من أمن العقوبة أساء الأدب وعندما لا يكون هناك محاسبة حقيقية وعندما لا يكون هناك يعني محاكمات علنية بقضايا الفساد ومحاسبة للفاسدين ورميهم داخل السجون فالفاسد الثاني يجي بعده وهو آمن لأنه الأول ما عملوا له بوشي اشترى وسوى وتملك وبنى وعمل اشترى سيارات واشترى كذا واشترى كذا فالثاني يجي ضعيف نفس مثله ونفس الخبر احنا مشكلتنا إما أنه يجي المسؤول يسبط فوق الكرسي ما عاد يقومش منه تحته شلك يحنى بحنبة الجن ولا أنه يجي واحد فاسد قد احنا نشوفه فاسد من أوله ولا نشوفه ضعيف يعني هذه المشكلة ما إيش بس بالفساد عاد في فاسد من نوع آخر الذي هو غير كفوء ما عندهش خبرة ما عندهش كفاءة يعني جربناه مرات 6 شهور مرات سنة مرات سنة ونص مرات سنة لا متن راعي تنزل على ليلة القدر خلاص ما ينفعش من أوله يعني الذي ما يجي مع الحريوة ما يجي بعدها. لما أنا أسلمه هذه الإدارة ولا هذه المؤسسة ولا هذه الهيئة ولا هذه المصلحة وأنا أشوف الخلل باين من أوله، العنوان واضح من أوله، لمن عاد نجلس نراعي؟ يلا الليل يعطف، ما هوش قادر يعطف، ولو يكون يعني أكبر مدري إيش يقول لك لا لا هو يعني هو كويس. أنا معمل بو كويس مليح وسيم، معمل بو وهو ما هوش ما عنده لا خبرة ولا فاهم ولا هو مختص ولا هو قادر ينقذ هذه المؤسسة ولا ينتشل هذه المصلحة ولا يخارج هذه الوزارة، معمل بو. قلوا لي لازم ما يكون كفو، يعني من أهل الكفاءات وأصحاب الخبرة وعنده يعني سلطة قرار وقادر يتحرك. أما يجلس يمكن الناس يروا ويرجع بكرة ويرجع بعده ويرجع السبت ويرجع الربوع ويرجع الثلث، وين المدير؟ قالوا المدير روح، وين المدير؟ قالوا المدير تأخر، وين المدير؟ قالوا المدير معه اجتماع، وين المدير؟ قالوا المدير معه دورة، ويجزع السنة وتم السنة وملفات الناس ومعاملات الناس داخل المؤسسة أو الوزارة أو المصلحة أو الهيئة وبدون ما يخارجهم ولا يعني يحل مشاكلهم. خرجنا شوية عن موضوع الحلقة، نأخذ آخر اتصال. وألو مرحبا.
4: على مسؤوليتي.
5: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.
1: ألو مرحبا. ألو يا ألو، إذا راح الاتصال خلونا نفتح المجال لاتصال آخر غيره يكون مسك الختام، يعني نقفل هذا الموضوع. وقبل ما يعني نأخذ الاتصال، احنا يعني بحاجة لقانون فعلا ينظم الإعلام المرئي في بلادنا، واحنا بحاجة إلى قانون ينظم عمل الإعلام الإلكتروني يحمي المجتمع من فوضى وسائل التواصل الاجتماعي، من فوضى منصات الإعلام الرقمي. وعشان أنا يعني عارف أنه معانا بعض المسؤولين شعارهم يا سريع الغارات ينبعوا لكتم الأصوات وينبعوا لإخماد الناس، لازم نوضح أنه بقدر حاجتنا لمراقبة الفوضى الإعلامية والنشاط المشبوه أو المدفوع من جهات معادية، إحنا محتاجين لاحترام الأصوات الوطنية، وإحنا محتاجين لأخذ ما تطرحه هذه الأصوات الوطنية من نقد بناء بروح المسؤولية. وقبل كل شيء إحنا محتاجين لمراقبة المؤسسات الحكومية والخدمية ومحاسبة الفاسدين ومحاسبة كل من يخالف القانون. صمود اليمنيين وتضحياتهم يستوجب احترام كراماتهم واحترام حقوقهم. الشعب والحكومة ما احناش فريقين، لأنه الآن يجي واحد يشتكي بمسؤول وقالوا يعني قاموا يدافعوا عنه وقاموا يبرؤوه، لا لا لا لا، احنا مش فريقين، احنا فريق واحد، احنا يعني مجموعة واحدة، والمسؤولين هم خدام لهذا الشعب. اللي يحسن هذا واجبه وجزاه الله ألف خير، والمسيء يتحاسب ويتعاقب ويكون عبرة لمن يعتبر. نأخذ آخر اتصال. ألو مرحبا.
6: ويا مسؤول ولا من ما وصل يغطي على مفسد ولا نجم من أبو يشلب يعاسب أبو. الله يحفظك ويحفظ الطاقم كامل، وعيدك سعيد من عمك عبد العظيم، اصبح على خير يا حلاقة وناس الجمهورية اليمنية.
1: الله يحفظك وتصبح على خير، وشكرا جزيلا لك. ولازم احنا يعني بالحديث عن الإعلام نفكر كيف نقدم الإعلام البديل، ونقدم يعني إذا العدو مركز اهتمامه ومركز جهده على كيف يفسد أخلاق الناس، احنا كيف نقدم إعلام يحمي أخلاق المجتمع ويحافظ على تماسك الأسرة ويحافظ على القيم ويحافظ على هويتنا الإيمانية ويحافظ على مجتمعنا المحافظ والنقي. ونفكر على يعني الجانب الآخر بنقطة جدا مهمة في وسائل التواصل، وخلينا نسميها اليوم وسائل التفرقة، هذه ما عادش وسائل تواصل. هل أنتم مستوعبين أنه لدى إسرائيل مراكز دراسات وبحوث إسلامية ومراكز دراسات وبحوث عربية تكلفها ملايين الدولارات سنويا؟ إسرائيل اليوم معاها مراكز أبحاث تشتغل علينا ليل ونهار. إيش دور الإعلاميين؟ إيش دور القنوات؟ إيش دور المنصات اللي شغالة للفتنة الطائفية، للفتنة المذهبية بين المسلمين، والشخصيات اللي تبث الفرقة والتفريق واللعن والشتم؟ هذه كلها مهمته تنفذ مخططات هذه المراكز. ونسأل سؤال، ما هو دور من يحاول يثير الفتن بين اليمنيين سواء بعناوين عنصرية أو فئوية أو مناطقية؟ هذا له علاقة مباشرة بمراكز الدراسات الإسرائيلية، وعلاقة مع يعني كل من يثير عناوين التفريق وبين هذه المراكز الإسرائيلية اللي ترصد وتدرس وتبحث وتحلل مجتمعاتنا، تحلل المزاج العام، تحلل السلوك العام، تشتغل على كل مجتمع بحسب طبيعته، بحسب هواه، بحسب مزاجه، بحسب سلوكه، وتدرس نقاط القوة وتدرس نقاط الضعف. وتعالوا أنا وأنتم الآن نفكك كذا بشكل سريع المشهد بطريقة علمية، بالوقت اللي احنا نضيع وقتنا فيه بجدالات ومهاترات عقيمة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونرد على المريض فلان ونروق للتعبان زعطان ونعمل قيمة للمهزوم فلتان، احنا نضيع ساعات وأيام وأسابيع وشهور وسنوات من عمرنا بين من سب فلان ومن رد على علان. وإسرائيل واليهود ومنظومة الشيطان شغالين عبر مراكز دراسات ومراكز أبحاث، تسهر وتشتغل يعني أيام وليالي لدراسة هذا الجو من التباين بوجهات النظر، تطوره وتغذيه من أجل تحوله من مجرد اختلاف بسيط إلى خلاف وصراع. وهذا هو التفكيك من الداخل، وهذا يعني هو مشروع العدو لاستهداف مجتمعاتنا من الداخل. في إسرائيل دراسة المذاهب الإسلامية والمجتمعات المسلمة والمجتمعات العربية واهتماماتها، عاداتها، تقاليدها، هذا ما هوش موضوع ثقافي ولا هو موضوع أكاديمي ولا هم يأخذوه من باب الرفاهية، هذا جزء من اللي يسموه الأمن القومي بالنسبة لهم. شغالين علينا، يفهمونا احنا بايش مختلفين وحول ايش مختلفين. شوفوا معهم مراكز مثل مركز موشي ديان، بيجن السادات، هذه يعني اضافة الى معهد بحوث الامن القومي، هذه شغلتهم الشاغلة هي انهم يبحثوا عن نقاط الكسر في المجتمعات، يفهموا الاختلافات والتباينات سواء كانت مذهبية ولا ثقافية ولا فكرية ولا حتى مجتمعية، ويبحثوا عن اي اختلافات ويعملوا منها خلافات. هم عارفين أن كسر الدول العربية والدول الإسلامية وكسر دول المقاومة من الخارج مكلفة جدا. بالنسبة لليمن هم متأكدين ومجربين أنه الغزو والعدوان الخارجي عجز أنه يكسر اليمنيين، هذول اليمنيين الذي توحدوا كلهم بمواجهة العدوان الصهيوني والأمريكي والغربي الشيطاني الكافر عموما. لكنهم عارفين أنه تفتيتنا من الداخل سواء عبر يعني تغيير عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا بقنوات التلفزة وبالبرامج والمسلسلات والأفلام وما يروجوا له، أو عبر الصراعات على وسائل التواصل، عبر الهويات الفرعية، عبر الاختلافات البينية، هذا يعتبروه أنه أسهل بكثير من أنهم يخسروا قيمة صواريخ وأنهم يجوا يشنوا علينا عدوان. الاستراتيجية يا جماعة واضحة ومعروفة تاريخيا، هذه وردت معاهم بخطة ينون. هذه الخطة هدفها تقسيم المقسم، يعني بدل ما يكون في دولة قوية ومتوحدة مثلا العراق ولا سوريا ولا اليمن ولا لبنان، يخلوهم ينشغلوا بصراعات داخلية ما تخلصش ولا تنتهي. هنا يجي دور الأدوات الوظيفية، الذي الشخصيات اللي تطلع تغذي الكراهية بين الطرفين، إما سنية شيعية ولا إنه يقول لك شافعية زيدية، ولا بين أهالي دمشق وأهالي السويداء، ولا بين المسلمين والمسيحيين بلبنان، ولا بين حركة أمل وحزب الله، ولا زمان لو تذكروا بين حماس وفتح وغيرها من العناوين، عناوين كثيرة. هذه العناوين تخلق حالة من الانقسام الداخلي. وصل الأمر ببعض الشخصيات اللي تمولها إسرائيل للفتنة الطائفية، مثل واحد يقدم نفسه على أساس أنه شيعي اسمه أمير القريشي، واحد ثاني يقدم نفسه على أساس أنه سني وليد إسماعيل. هذه الشخصيتين يعني بينهم اختلاف، يعني اختلاف جذري، اختلاف واضح جدا، واحد منهم يدعي أنه شيعي والثاني يدعي أنه سني، لكن هذول الاثنين متفقين على نقطة واحدة. تعرفوا على إيش متفقين؟ متفقين أن إسرائيل أفضل من الشيعة عند السني، وإسرائيل أفضل من السنة عند الشيعي. وليد إسماعيل يطلع بالقنوات يعني هكذا علنا يقول إيران أخطر من إسرائيل، أمير القريشي يطلع بالقنوات يقول إسرائيل ليست عدو، العدو هو السني إذا رفع سلاحه. احنا عارفين أنه بدأت بريطانيا واليوم إسرائيل تكمل المسار، مولوا قنوات على أساس أنها شيعية تطلع تلاعن وتسب وتشوه بإخوتنا يعني من الشيعة، ومولوا قنوات على أساس أنها سنية ولكنها لا علاقة لها بالسنة، هي قنوات يعني إيش أسميها لكم، وهابية تكفيرية تطلع تشتم وتلعن والهدف كله انهم يفرقوا بين المسلمين. لما تشوف او لما نشوف اي شخصيه تبرز داخل مجتمع من المجتمعات من اجل تأجيج الصراع الداخلي وتشعل الشارع اما بحديث او بطرح تحريضي يدعو للانقسام الداخلي، خلونا نسال نفسنا سؤال واحد: من المستفيد الاول؟ اسرائيل يا جماعه تخصص ميزانيات ضخمه لجيوش الكترونيه مكونه من روبوتات تابعه للوحده 8200، شغلتها انها تدخل على التعليقات باسماء وهميه تسب تلعن تشتم بالطرف الثاني وتولع الدنيا. اسرائيل تراقب الشخصيات التي تثير جدل وتدرسها دراسه، معهم معهد اسمه ميمري ولا مؤسسه ايجال كارمون، يعني معهم شغل منظم مرتب عاملين عليه نظريات ماشيين وفقها. طبعا هذا إيجال كارمون هو ضابط سابق بالاستخبارات الحربية الإسرائيلية، أسس هذه المؤسسة ميمري وشغالين اليوم على كل المقاطع على كل التغريدات على كل المنشورات على كل ما يطرح ويترجموها ويقولوا للعالم تعالوا تفرجوا هذول المسلمين، شوفوا كيف يحاربوا بعضهم، شوفوا كيف يكفروا بعضهم، شوفوا كيف يصفوا بعضهم، تعالوا شوفوا اليمنيين كيف بيلعنوا بعضهم داخل صنعاء، تعالوا شوفوا كيف هم متحاربين، تعالوا شوفوا كيف هم محط طايق الثاني منهم، ويقدموا أنفسهم هذا الكيان المجرم، هذا الكيان الغاصب، هذا الكيان اللي قتلت الأطفال، يقدم نفسه أنه واحة السلام، واحة التعايش بالمنطقة، ويقولوا لهم تعالوا شوفوا احنا من نحارب، احنا نحارب هذول الغجر، احنا نحارب هذول الفوضويين، احنا نحارب هذول الغوغائيين. يا جماعة الخير، علم النفس الاجتماعي والسياسي متفق على انه ادارة الصراعات تبدأ من ادارة اللاوعي، عندما يستطيعوا ان يديروا اللاوعي الجماعي هم يديروا الصراع. لما هذول المحرضين يحرفوا البوصلة يخلونا ننسى القضايا الأساسية، ننسى غزة، ننسى القدس، ننسى التوسع الاستيطاني، ننسى خطط الاحتلال، ننسى خريطة ما يسمى بإسرائيل الكبرى، والدراسات والأبحاث الإسرائيلية اللي شغالة علينا ليل نهار تستهدفنا، ونبقى فقط نفكر كيف نواجه بعضنا البعض، كيف ننتقد بعض، كيف نشوه بعض، كيف نشهر ببعضنا البعض. ساعتها يتحول الصراع من عربي إسرائيلي إلى صراع داخلي تحت عناوين داخلية تحت عناوين فرعية بيننا البين. وهذه اللحظة لما يتحقق هذا الأمر، إسرائيل تربح، تتوسع، تلتهم دولنا، تلتهم مجتمعاتنا، احنا غارقين بمشاكل داخلية واحنا يعني ضحايا. بالأخير المراكز الإسرائيلية شغلتها مش انها بس تراقبنا، تدرس كيف تطول هذا الصراع او الاختلاف، وتدرس كيف تخلينا في حالة من الفوضى الداخلية، يعني لما نقضي على انفسنا بانفسنا. شفتم كيف فعلوا بهم بالسودان؟ خلوهم يتقاتلوا بينهم البين. شفتم كيف فعلوا بهم بليبيا؟ خلوهم يتقاتلوا جماعة السراج مع جماعة حفتر لما نزلوا ملح، وجماعة حميتي مع جماعة البرهان في السودان طحنوا الدولة طحن، دمروا بلادهم، دمروا يعني تراثهم، دمروا ممتلكاتهم، دمروا مؤسساتهم، دمروا كل شيء. رئيس المخابرات الإسرائيلي السابق عاموس يالدين قال، معه تصريح شهير يقول فيه إن سقوط الجيوش العربية الكلاسيكية وانشغالها بالصراعات الداخلية هو أعظم إنجاز استراتيجي لإسرائيل. بالنهاية يا إخوة ويا أخوات، الفتنة مش بس كلام، الفتنة بس يعني ما هيش بس مناكفات بالشاشة، ولا هي مناكفات بس بمواقع التواصل، لأن هؤلاء مجرد أدوات. الفتنة هي صناعة بمختبرات استخباراتية، والوعي ثم الوعي ثم الوعي هو السلاح الوحيد لجل من كنش الوقود لهذه المخططات. فكروا كويس، قلبوها برؤوسكم، قلبوها بعقولكم، شوفوا من هو الرابح الحقيقي من كل هذا الضجيج. علموا أولادكم، انقلوا لأسركم، قلوا لهم أن العدو هو الشيطان الأكبر، العدو هم اليهود، العدو هي إسرائيل، وتماسكنا الداخلي هو الكابوس والكوابيس لكل أعدائنا، لكل المتربصين ببلادنا، من أعداء، من أدوات، من شقيقة، من يد، يعني من من يشتغلوا بيد العدو، من من يشتغلوا مع مخططات الأعداء. تماسكنا وتماسكنا الداخلي وانسجامنا وتلاحمنا وصمودنا وثباتنا هو الكابوس الذي يعني يطير النوم من عيونهم. بهذا فقط، بالوعي فقط بننتصر. أنا أستودعكم الله، أنهيت اليوم الحلقة الثالثة من هذه السلسلة، ويعني نوعدكم انه ان شاء الله ما ننقطعش عنكم. انا مبسوط جدا بجمهور الاذاعه. انا اليوم وامس وقبل امس استمعت الى يعني وعي, استمعت الى, استفدت على المستوى الشخصي, استفدت كثير من جمهور اذاعه سام. ويعني علشان ما ينقطعش الاتصال مع هذا الجمهور ان شاء الله بفرص قادمه, بمناسبات قادمه, يعني اي وقت نشوف انه مناسب بنكون معكم ونسمعكم وتسمعونا إن شاء الله. هذا يعني مش أول وآخر مرة, هي أول تجربة إذاعية لي, لكن إن شاء الله لن تكون الأخيرة, لأنه بقدر ما أعطينا سنوات للإعلام المرئي لازم الآن نهتم بالإعلام الإذاعي ونكون إلى جانب إخوتنا في الريف وفي المدن وفي القرى, ومستمعينا فوق السيارات, ومستمعينا داخل البيوت وفي الجبال وفي الوديان وفي كل مكان. إن شاء الله نبقى احنا وانتم على تواصل دائم, وإذاعة سام هي منبر لكل الأحرار, وهي صوتكم أنتم قبل ما تكون صوتنا إحنا كمذيعين أو مقدمي برامج, هي صوتكم أنتم. وأنا للحقيقة يعني سمعت أصوات تحمل من الوعي والحرص والوطنية ما لم أسمعه في أي مكان آخر. أحيي جمهور إذاعة سام في كل ربوع الوطن, في كل المحافظات. وفي نهاية هذه الحلقة أوجه الشكر الكبير للعزيز والقدير المهندس محمد الفرح الذي صاحبني في الثلاث الحلقات ويعني أخرجها كما استمعتم إليها. شكرا جزيلا لك عزيزنا. ونشكر مدير إدارة مدير الإدارة الفنية المهندس محمد شرف, ومدير إدارة البرامج الأستاذ محمد قاطة, ونائب مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين. ويعني الشكر الكبير لصاحب المبادرة الذي دعاني إلى هذا البرنامج وإلى هذا الأثير, وكان حريص كل الحرص أنه ألتقي بكم في هذا الأثير, المدير العام لإذاعة سام الأستاذ حمود شرف, له كل التحايا. وطبعا يعني تحيتي ما هي شيء قدام محبة الجماهير اللي بكل الاتصالات يوجهوا له الشكر والتقدير, لأنه ترك بصمة كبيرة لدى جمهور الإذاعة. ونشكر صاحب الإشراف العام ويعني الموجه العام وخلينا نقول الأب الروحي داخل هذه الإذاعة الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل. شكرا جزيلا لجميع العاملين داخل إذاعة سام, والشكر الأول والأخير لكم سادة المستمعين. ألتقي وإياكم في يعني فترات قادمة ومناسبات قادمة, وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, في أمان الله.
4: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
5: نعم على مسؤوليتي, أنا عبد الحافظ معيب, وهذا أثير إذاعة سام.
4: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة, حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي, بل يطرح, يحلل, ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب, تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 مساء في أيام عيد الأضحى المبارك, ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11:00 صباحا وعند الساعة 14:00 عصرا.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمد

إلينا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة وسورة جديدة، أيضا هي سورة الرعد، هذه السورة العظيمة التي سنقرأها إن شاء الله ونتدبر معانيها، ونسأل الله أن يجعلها نورا في صدورنا. نتدبر الآيات والمعاني من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. إذن أحبتي الكرام، نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله وإلى هدى الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. المعنى أحبتي الكرام في هذه الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب، أي تحقيق لإنزال الكتاب بكلماته وحروفه، لا مجرد المعنى يلهمه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. والذي أنزل إليك من ربك الحق، كلما أنزل إليه من ربه فهو الحق، لأن الله حكيم حميد ليس في كلماته باطل. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون لاشتغالهم بالدنيا وإهمالهم لعقولهم في شأن الآخرة، فتركهم للإيمان بالقرآن ليس سببه إلا أنهم لا يؤمنون. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، المعنى أي رفع السماوات بغير عمد من جنس الأعمدة المرئية، وهذا دليل على القدرة الخارقة التي لا تقاس بقدرة المخلوقين وعلمه الذي لا يقاس بعلمهم. ثم استوى على العرش، تعبير عن ملكه وابتداء تدبيره لشؤون عباده المخلوقين. وسخر الشمس والقمر، جعلهما يجريان على نظام محكم محدود كتحديد الساعة التي هي الآلة لمعرفة الوقت. وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، إما بمعنى في أجل مسمى هو وقت سيرهما، وإما بمعنى ليبلغ أجلا مسمى هو أجله عند خراب العالم وقيام القيامة. يدبر الأمر، أمر العالم ومن فيه بخلق السماوات والأرض واستوائه على العرش وتسخير الشمس والقمر. يفصل الآيات، جعلها مفصلة متمايزة لتكون بينة للناظرين المفكرين فيها. والآيات يعم الكونية ويعم القرآن الحكيم. لعلكم بلقاء ربكم توقنون، لأنها تدل على الحياة بعد الموت والجزاء للمحسن والمسيء. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. المعنى أحبتي الكرام، وهو الذي مد الأرض، أي بسطها البسط المشاهد الذي لأجله صلحت للإنسان، وجعل فيها رواسي، أي جبالا ثقالا راسيات في أماكنها ثابتات، لا إله إلا الله، وأنهارا، جعل فيها مجاري للماء، بعضها في بطن الأرض يصل ماؤه إلى الآبار والعيون، وبعضها على ظهر الأرض في الأودية وغيرها. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. فالحبوب أنواع مختلفة، والفواكه كذلك تختلف ألوانها وصفاتها في الطعم وغيره. يغشي الليل النهار، إما يجعل النهار غاشيا لليل لأن ضوءه يباشر سواد الليل فيدفعه، وإما يجعل الليل غاشيا للنهار لأنه يباشر ضوء النهار في آخره كأنه يدفعه مقبلا على الناس ليناموا فيه ويسكنوا فيه. سبحان الله العظيم والنعمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي ينظرون في الدلائل والآيات، فهم الذين يعرفون دلالة الآيات ويعرفون الله تعالى بآياته المذكورة. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن هي نعم من الله سبحانه وتعالى، هي نعم عظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا شكرها والتدبر فيها والتفكر في هذه النعم العظيمة. أحبتي الكرام، بهذه الآية الكريمة أختم حلقتنا اليومنا هذا، سائلا من الله ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو

أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضوا من فعله

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،

0: النصر الإسلام.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة وسورة جديدة، أيضا هي سورة الرعد، هذه السورة العظيمة التي سنقرأها إن شاء الله ونتدبر معانيها، ونسأل الله أن يجعلها نورا في صدورنا. نتدبر الآيات والمعاني من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. إذن أحبتي الكرام، نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله وإلى هدى الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. المعنى أحبتي الكرام في هذه الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب، أي تحقيق لإنزال الكتاب بكلماته وحروفه لا مجرد المعنى يلهمه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. والذي أنزل إليك من ربك الحق، كلما أنزل إليه من ربه فهو الحق، لأن الله حكيم حميد ليس في كلماته باطل. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون لاشتغالهم بالدنيا وإهمالهم لعقولهم في شأن الآخرة، فتركهم للإيمان بالقرآن ليس سببه إلا أنهم لا يؤمنون. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، المعنى أي رفع السماوات بغير عمد من جنس الأعمدة المرئية، وهذا دليل على القدرة الخارقة التي لا تقاس بقدرة المخلوقين وعلمه الذي لا يقاس بعلمهم. ثم استوى على العرش، تعبير عن ملكه وابتداء تدبيره لشؤون عباده المخلوقين. وسخر الشمس والقمر، جعلهما يجريان على نظام محكم محدود كتحديد الساعة التي هي الآلة لمعرفة الوقت. وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، إما بمعنى في أجل مسمى هو وقت سيرهما، وإما بمعنى ليبلغ أجلا مسمى هو أجله عند خراب العالم وقيام القيامة. يدبر الأمر، أمر العالم ومن فيه بخلق السماوات والأرض واستوائه على العرش وتسخير الشمس والقمر. يفصل الآيات، جعلها مفصلة متمايزة لتكون بينة للناظرين المفكرين فيها. والآيات يعم الكونية ويعم القرآن الحكيم. لعلكم بلقاء ربكم توقنون، لأنها تدل على الحياة بعد الموت والجزاء للمحسن والمسيء. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها، وهو الذي مد الأرض، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. المعنى أحبتي الكرام، وهو الذي مد الأرض، أي بسطها البسط المشاهد الذي لأجله صلحت للإنسان، وجعل فيها رواسي، أي جبالا ثقالا راسيات في أماكنها ثابتات لا إله إلا الله، وأنهارا، جعل فيها مجاري للماء، بعضها في بطن الأرض يصل ماؤه إلى الآبار والعيون، وبعضها على ظهر الأرض في الأودية وغيرها. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. فالحبوب أنواع مختلفة، والفواكه كذلك تختلف ألوانها وصفاتها في الطعم وغيره. يغشي الليل النهار، إما يجعل النهار غاشيا لليل لأن ضوءه يباشر سواد الليل فيدفعه، وإما يجعل الليل غاشيا للنهار لأنه يباشر ضوء النهار في آخره كأنه يدفعه مقبلا على الناس ليناموا فيه ويسكنوا فيه. سبحان الله العظيم والنعمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي ينظرون في الدلائل والآيات، فهم الذين يعرفون دلالة الآيات ويعرفون الله تعالى بآياته المذكورة. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن هي نعم من الله سبحانه وتعالى، هي نعم عظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا شكرها والتدبر فيها والتفكر في هذه النعم العظيمة. أحبتي الكرام، بهذه الآية الكريمة أختم حلقتنا اليومنا هذا، سائلا من الله ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
0: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر، وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
6: هذا العيد في سبأ فون، الفرحة بزيادة مع عروض العيد من سبأ فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. 30% زيادة مجانية في باقات أنتر 7 جيجا وأنتر 15 جيجا وباقة يا بلاش 10 وبنفس السعر. لحظة، العروض ما خلصت. 60 دقيقة مجانية لما تشحن خطك ب60 وحدة أو أكثر. للتفاصيل ارسل عروض الأضحى إلى 211 مجانا. وكل عام وأنتم بخير.
7: سبفون، أصالة وتواصل.
8: أخي المواطن، العدو لا يحتاج إلى جيوش إن استطاع أن يغزو عقولنا. احذر التضليل.
0: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من سعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: سام اف ام والعود احمد.
9: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: بسام اف ام. اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: جارح بشليل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله، وعيد مبارك وكل عام وانتم بخير، ونهني الأمة العربية والإسلامية بهذا العيد العظيم وبهذا الأيام العظيمة، وفرحة القلوب يا الله ادخلها في كل قلب، تفرح القلوب ويفرحوا الناس ويخرجوا الناس يتطوروا ويتنزهوا وعمر يفتنوا ويرتاحوا، ما عليهم والجهل هذا لك يكون يشتروا لهم من هذا القريح، يشغلوا لهم خلق الله والمسدسات ياي مع بحاجة حاجة مشي سوا مشي سابرة. الأول يا رفيق السلام اللبس العيد، بنبسر اللبس اللي بيلبسوه النبي لبس والبنات والجهال كذي لا هو حقنا ولا عرفنا ولا نعتاده ولا نشتيه، لبس خارجي تبسر البنت عادي بنت 5-6 سنين بعضهم 7 سنين بعضهم قدن ما لهن شي وتبسرها، ما هو هذا؟ ما عيب عيب عيب، ها ها ها ما هو هذا من لبس هذا؟ وإحنا قبائل عصري ما شو قدرنا هذا، ولا احنا من الناس هذولة. قلنا ناهي وانت جاهل، خليه يفرح جاهل، خليه يفرح، خليه يقوم على هذا الخضاعة. ما هو هذا؟ اللوم على الكبار، عليكم انتو عيب لبس مشو سوا، ما شو تمام ولا هو سابر، واخرجوا ما عليكم، خرجوهم وفعلوا دوره وذا، وكونوا خطوا في الطريق وتوقعوا وصلوا على رسول الله. العجل زلال، على ما بتعجل على ما تسرع، انت محمل اوادم تفكر في سنابة بعض النصبة ولا انه بيضوي بالناقص وقد فعل حادث، وهذاك المصايحة وهذاك الحكالة بالزحمة في شارع ولا ذا، صلوا على النبي وبتقع حوادث ولا وقعت حوادث، الله يستر على جميع خلقه. بعض الناس بيجعدل بالحكي ولا سلامة صلاة على رسول الله، ما قد بيتني عوافي وكالمحالية، والناس خرجوا غريف تنوي، قال واحد يسلوا على قلوبهم ما خرجش يدوره ودار وداوية على العاب حق العيد هذا، مشي سابرة مش سابرة. كان الأولين وعد صغير قال يجمعوا عصب العيد، لا هانك لا هانك، نا عمر يفتح النفس اليوم كدك بتبصر على العاب هذاك والشغل هالجهال هذاك، يشغلوا لهم خلق الله بالقوارح هذاك القريح والمسدسات الخرص هذاك، بس معلقوا له هذا عوره وهذا أدور من تحت راس هذا ولاها، أنعدي فرحة العيد ما عادوش عيد، كنتوا بيرجع قفع. وبسروا الأطفال الثاني حق المسؤولي الذي في الأمراء والدول الجوار هذاك، نا غنج يا أخي بيغنجوا لهم غنج، وبسروا ذوليك حق غزة، بسروا حق غزة، بسروا على عيد معيدين الناس، قالوا كل واحد في بيت بين عيال مفتن مرتاح، وذوليك يهزروا قلبك، إنا لله وإنا إليه راجعون. قولوا لك الحمد يا الله، ارعوها أنتو في خير، أنتو في نعمة يا ناس، ارعوها ما دامت ترتعي، يقعد بضيبة نفس. والمسكي بعض الناس ما يسرش يخرج جهالة، اهزرهم معه وخطى دلا ودوقع، اي مشو تقوم تتحمل لك أوادم لهانك لهانك، وين مستطعش من أطراف ملف من أطراف حي بقى وحس داخلي بيتك، لا تتعب روحك ولا تغثي خلق الله. قالوا من سرد لا مرى بلاء، من صبر قدر ومن عجل عثر، مع المدى يقطع الحبل الحجر، وغر دقائق وننت في البقعة الذي سارح إليها، بتعجل على ما بيعاجل باك، كن يضوى الناس فالحي يلا يجي مغرب وقدك في بيتك، ما اشتقوا الحزلة وما قدوا داخل الظلمة، وقال يلا كيا وفعلوا لك زحمة في الطريق، بعض الناس يجي غبي بالطريق مشتاري اسمع الله ونظرت، لكن سبحان الساتر على عباده، الله يستر على جميع خلقه ويجمل على جميع خلقه، ويجعل عيد العافية وعيد الهنا وعيد السلاء وعيد النصر بإذن الله. ينصرنا الله على السعودية ملعونة الوالدين، حرام بالله انهم الغرماهم الذي بيجغوا خلق الله جغي، لكن الصبر والحركة، واحد شغر يصبر وبس ويرز ويتحرك عمل عمل، ها قال السيد الوقت وقت عمل، كل واحد في مجاله وكل شعب يورد بسيله، وبإذن الله منصورين على السعودية ومن وراء السعودية بإذن الله، وفي قادم الأيام لنا هي لنا إحنا، إن قد صبرنا خيرا وهم قد رفلوا خيرات قربت إزالتهم يا سعودية، أشرفت نهايتكم بعد علو كبيرة، فانظروا ماذا ينتظركم في قادم الأيام، الهلاك والزوال بإذن الله على يدين احنا اليمنيين. اجوعتوا المسلمين فالأرض أنتوا راسة وغراسة بدتوها تريليونات لترامب يقاتل عباد الله الضعفاء والمساكين، وما استرتوا دشبعوا جاوع في غزة. ادليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قلوا ودل أم الحلي تكفيها الإشارة. في رعاية الرحمن.
1: جارح بشليل.
3: هنا سام.
4: تاريخ حي.
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام.
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام
4: إذاعتك أنت.
3: سام اف ام تقدم
5: ذاكرة العدوان والانتصار.
6: اليوم 30 من آيار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، قصف طيران العدوان بعدة غارات محطات وخزانات التحلية في جبل الحديد تغذي مدينة عدن، وشن 3 غارات استهدفت منطقة العريش في ذات المحافظة، وشن عدة غارات على مدينة ثلا بعمران تعد من أهم المدن التاريخية والأثرية في اليمن، وشن غارات استهدفت جبل الكلاعية بمنطقة خيوان بعمران، كما استشهد مواطنين وأصيب آخرين إثر استهداف العدوان سد مأرب وعدة منازل سكنية ومنشآت اقتصادية بأكثر من 10 غارات، كما استشهد مواطنين وجرح آخر جراء قصف على معسكر قوات الأمن في محافظة تعز، وشن 6 غارات على منطقة آل الصيفي و7 على معسكري كهلان والجمهوري بصعدة، كما استشهد الشيخ عبد الله شاجح ومرافقيه بغارة للعدوان على وادي آل أبو جبارة بالبقع في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان 3 غارات على حريب نهم وغارتين على منطقة مبتعة وغارتين على منطقة الضبوعة ومثلها على منطقة الحول في نفس المديرية، وشن 11 غارة على الحرف سفيان بعمران، وشن غارة على مديرية شدة بصعدة، كما شن غارة على مديرية عبس بحجة وغارة على إحدى المزارع في الجر، واستهدف بغارة مخازن تابعة للمؤسسة الاقتصادية بمديرية المراوعة في الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد مواطنان وأصيب 3 بغارات على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد مواطن جراء قصف صاروخي ومدفعي على قرى آهلة بالسكان في منبه، كما أصيب مواطن برصاص الغزاة والملتزقة في قرية المنقم بالدريهمي، وأصيب طفلان بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في آل مقنع بمنبه، وأصيب فتى برصاص الغزاة والملتزقة في شارع غزة بمديرية الحالي في الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استهدف العدو السعودي بقصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان في مديريتي رازح وشدة الحدودية، ما أدى لوقوع أضرار واسعة في منازل ومزارع المواطنين وتضرر الممتلكات العامة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أكد مصدر عسكري أن طيران العدوان شن أكثر من 56 غارة استهدفت مناطق متفرقة في مأرب والجوف وصعدة وحجة والبيضاء، وخلفت الغارات خسائر كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن العدوان 13 غارة على مديرية سرواح، واستهدف ب11 غارة أخرى مناطق متفرقة من مديريتي مدغل ورغوان في مأرب، كما شن 4 غارات على مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، واستهدف العدوان بغارتين مديرية الظاهر في صعدة، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 68 خرقا في الحديدة، بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس، وتضمنت الخروقات 7 خروقا بقصف مدفعي و52 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 95 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 3 ضربات للطيران التجسس المقاتل وخروقات بالقصف المدفعي والأعيرة النارية المختلفة في خروق متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 استشهد مواطن وأصيب 2 آخرين بنيران جيش العدو السعودي في منطقتي الرق وآل الشيخ في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، فيما شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني عدوانا جويا بـ3 غارات مستهدفا منطقة النهدين بمديرية السبعين، واستهدف بغارتين منطقة جربان في مديرية سنحان، واستهدف بغارة مطار صنعاء الدولي، واستهدف بـ4 غارات مديرية الحوك في محافظة الحديدة في محاولة أمريكية فاشلة لإيقاف الموقف اليمني المساند لغزة.
7: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
6: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 أصيب مواطن بنيران العدو السعودي في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية في محافظة صعدة. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 أحبط الأبطال المجاهدون محاولة تقدم للمرتزقة باتجاه مديرية صرواح مأرب وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 لقي عدد من المرتزقة مقتلهم وتم اغتنام طقم عسكري لهم بعد محاولة تسلل فاشلة في مديرية موزع غربي تعز، كما قتل عدد من المرتزقة بغارة استهدفت تجمعاتهم في الوازعية بمحافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 لقي أكثر من 200 منافق مقتلهم في جبهة نهم بنيران المجاهدين معظمهم قيادات وأفراد ما يسمى اللواء 310 في نهم، وجرح العشرات خلال زحفين مني فيها الأخير بخسائر فادحة، كما أسقطت الدفاعات الجوية للمجاهدين طائرة استطلاع تابعة للعدو الأمريكي شمال ميدي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدف سلاح الجو المسير دفاعات العدو الجوية وغرف القيادة والسيطرة في الساحل وخلف خسائر فادحة في عديدهم وعتادهم، كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ قاهر 2M على تجمعاتهم في اللبنات بالجوف وخلفت خسائر كبيرة بصفوفهم، وأسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة تجسسية للعدوان قبالة منفذ علب بعسير المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 تمكن سلاح الجو المسير من استهداف قاعدة خالد الجوية في خميس مشيط بطائرة من نوع قاصف توكي وحققت إصابة دقيقة بفضل الله. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المواطن، العروض الوهمية لفرص عمل أو مكافآت مقابل معلومات بسيطة ليست سوى فخ لاستدراجك والإضرار بوطنك. الرزق الشريف في وطنك أبقى وأكرم. احذر أساليب الاستدراج.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
3: بسط لي المساله عشان افهم.
4: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
3: ما لها؟
4: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
3: وما
4: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: كلمات من نور.
1: وبترولها وعددها الهائل وعدتها الكبيرة وأموالها الضخمة، هل منحتها العزة؟ لا، فقدت العزة التي كان الله يريد أن تكون لها فيما إذا صارت على نهجه. فعندما فقدت هذه العزة بالتخلي عن أسبابها الإلهية لم يكن هناك أي شيء يمكن أن يعوضها عزة بدل تلك العزة التي فقدتها من قبل الله سبحانه وتعالى. بل أصبح كل مقومات الحياة هي من الأشياء التي تبدو أمامنا تعطي شاهدا أكثر على أنهم أذلاء أكثر. أليس الزعيم الفلاني يفرح عندما يرى نفسه رئيس بلد فيرى نفسه عزيزا؟ لكننا نحن نراه دليلا، لأنه لماذا أنت على الرغم من القوة التي تمتلكها، الجيش، الأسلحة المتطورة، الشعب الكبير، الشعب الكثير العدد الذي أنت تحكمه، فلماذا أنت دليل؟ لماذا أنت دليل لا تستطيع أن تقول كلمة جريئة؟ مثل هذا هو معنى النصر. كل واحد منا لا يرضى لنفسه أن يكون في مقام أي زعيم من هؤلاء الزعماء، فنراهم هم أدل منا، الدلة التي حصلت بسبب الآخرين، بسبب أعداء الأمة فقهرون جميعا، نحن نرى الزعماء أكثر ذلا منا. لماذا؟ نرى أنهم كيف أصبحوا هكذا وبأيديهم كذا وبأيديهم كذا ويمتلكون كذا وكذا إلى آخره. أليست هي مقومات العزة لديهم؟ هي من منظارنا ما يعزز الشاهد الكبير على أنهم أذلاء أكثر منا أمام الأعداء الذين أذلونا جميعا نحن وهم. فإن العزة لله جميعا جميعا. حزب الله أليس يبدو أمامنا عزيزا؟ والزعماء يعرفون أن ذلك الحزب وزعيم ذلك الحزب يبدو عزيزا. وهل يمتلكون شيئا مما يمتلك الآخرون؟ لا. من أين هذه العزة؟ هي العزة الإيمانية، فإن العزة لله جميعا.

0: سام اف ام من صنعاء بالتعاون مع قناة المسيرة الفضائية نشرة الأخبار.
1: وجرحى وسلطة عون تحضر لجولة مفاوضات جديدة مع العدو. مسيرات أبابيل ترهق مدرعات العدو. حزب الله يوسع نطاق الصواريخ. ليلة مرعبة وصباح ناري شمال فلسطين. تصعيد العدو يواصل التدمير في قطاع غزة ويهدم المنازل ويفاقم التهجير في القدس ويشن حملة اختطافات في الضفة. إيران تنفي رفع الحصار الأمريكي وتؤكد خيانة ترامب للدبلوماسية، وهيغست يتحدث عن القدرة على استئناف الحرب. مخاوف تآكل النفوذ الأمريكي تهيمن على منتدى شانغريلا، وسط تأكيد بكين أن لا سلام من دون رفض انفصال تايوان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. مزيج الكذب والحقيقة المعلن من قبل ترامب بشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية يفضح نفسه حول العالم في وقت لا يحتاج التحقق من قوة وصلابة موقف الجمهورية الإسلامية لفراسة، ولقد عبرت عنه بوضوح مخاوف الإسرائيليين من التخلي عنهم أمريكيا والإلقاء بهم تحت الحافلة، لكن هذه المخاوف حقيقية كانت أو مصطنعة لا تعني بالضرورة أن ثمة اتفاقا مرتقبا، ولا تلغي حقائق استعدادات العودة اليهودية للحرب وإن تأخرت. وخط النار القائم في لبنان وقائع ناطقة حتى وإن ذهبت سلطة عون وسلام في رهاناتها بعيدا ودون أي صورة تقديرية لنهاية سلوكها سوى ما يعدها الأمريكي ويمنيها به. إذا ما هي نفذت الإملاءات في حالة أمريكية إسرائيلية مشتركة تعبر عن يأس مطلق من إمكانية إيجاد حل يوقف الانقضاض على ما ظن أنها المخابئ اليهودية الحصينة قبل أن تسقط أبابيل حزب الله الأسطورة وتباغت أصحابها في قلب آلياتهم المصفحة وتوقع في قلوبهم الرعب وتحقق نتائج أخرى تتجاوز المباشرة، تفتك بضحايا آخرين يقبعون في جهة مقابلة للحافة الجنوبية للبنان يعرفها سادة المجاهدين بأسمائها الأصلية ويقرون بواجبهم تجاهها ويدركون أن تضحياتهم خطوة تمنع بطريقة أو بأخرى أن يبقى الموت الإسرائيلي فاردا جناحيه على غزة والضفة أو أن يستمر في أخذهما فرادى وبالجملة. هذه ليست أحلاما متخيلة بل مآلات صبر غزاوي واستعصاء فلسطيني يعلو فوق شروط العدو يعجز يده عن بلوغ إرادة التحدي والنيل من موجبات الصمود كمحصلة وخلاصة لعمر أجيال من الجهاد بدأت منذ يوم الطوفان مرحلة جديدة وضعت فلسطين على طريق التحرير والعودة، وما ذلك على الله بعزيز.

0: أفادت الوكالة اللبنانية باستشهاد 4 مواطنين وإصابة أكثر من 20 آخرين في أكثر من 30 غارة توزعت على مناطق متفرقة جنوبي لبنان منذ فجر اليوم. ووفق الوكالة فقد استشهد 2 في أنصار وشهيد في النبطية وشهيد رابع في صيدا، وأصيب 7 من أسرة واحدة و4 آخرون بينهم مسعف في النبطية، بالإضافة إلى 2 في منطقة عبا على مقربة من قلعة الشقيف. وبهذا ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس إلى 3371 شهيدا و10129 جريحا. في غضون ذلك قال رئيس الحكومة نواف سلام أن لبنان يواجه تصعيدا إسرائيليا غير مسبوق، كما أقر أن لا نتائج مضمونة لخيار المفاوضات المباشرة مع العدو، لكنه في الوقت نفسه قال إنها الطريق الأقل كلفة، ما يتطلب من جميع اللبنانيين الرجوع عن التفرد والتوقف عن المكابرة حد تعبيره، في إشارات متوالية إلى خيارات المقاومة. شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب علي فياض أن أي وجود إسرائيلي على الأراضي اللبنانية مهما كانت طبيعته أو حجمه يعد احتلالا يجب مقاومته ومواجهته بغض النظر عن سلوك السلطة الحالية. وقال فياض في احتفال تكريمي أقيم في بيروت إحياء لذكرى شهيدين إن المقاومة تمارس حاليا مقاومة دفاعية صرفة، وفيما انتقد سلوك السلطة اللبنانية المرتبط بالتفاوض المباشر مع العدو أشار إلى أن امتلاك عناصر القوة يشكل عاملا أساسيا في أي عملية تفاوضية.
1: المقاومة تريد تحرير الأرض، المقاومة تريد عودة سكان المنطقة الحدودية والقرى الجنوبية الأخرى إلى قراهم، والمقاومة تريد إطلاق الأسرى، والمقاومة تريد إعادة إعمار المناطق التي تهدمت. ما هو الغريب في هذه المطالب؟ شو هو الخارج عن المألوف في المعنى الوطني، في المعنى الإنساني، في المعنى الأخلاقي؟ أن يسعى فريق أو مقاومة أو شعب في سبيل تحقيق هذه الأهداف. أيضا هذه الأهداف جليلة ونبيلة وواضحة وبينة، وبالمعنى الوطني هي بديهية ويجب أن تكون فوق الانقسام والخلافات بين اللبنانيين. لذلك موقف المقاومة وموقعها ليس معقدا كما يسعى الآخرون إلى تصوير المشهد على نحو انقسام والانتباس، لكن يعني هؤلاء يريدون أشياء أخرى، أشياء أخرى. وين في دولة بالعالم، سلطة بالعالم ترضى بأن يتعرض شعبها، بأن يتعرض شعبه لهذا المستوى من الدمار والقتل وحرب الإبادة دون حدود ودون قواعد، وتكون ردة فعلها على هذا القدر من البرودة وعدم الاكتراث والذهاب إلى التفاوض وكأن يعني لا شيء يحصل أو أن شيء عادي؟ مواقف السلطة هي أقرب لأن تكون رفع عتب فقط لإصدار موقف شكلي، هي مواقف شكلية وفارغة من المعنى والمضمون ولا قيمة لها على الإطلاق، هي فقط لإصدار المواقف.
0: استهدف حزب الله قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمال فلسطين المحتلة ومستوطنة كريات شمونة لمرتين وبنى تحتية في مدينة صفد المحتلة ومستوطنة نهارية وثكنتي شميرة ويعرى بأسلحة متنوعة حققت أهدافها. كما استهدف حزب الله 3 تجمعات لآليات وجنود العدو في بلدة بيت ليف وبلدة الغندورية وقوة إسرائيلية في ثكنة ليمان بأسلحة متنوعة، دبابتي مركبة في أطراف بلدة زوطر الشرقية بصاروخين موجهين، وعندما تقدمت قوة إسرائيلية باتجاه الدبابتين استهدفها المجاهدون بصاروخ موجه ثالث وأصابوها بشكل مباشر. كما طالت العمليات دبابة عند أطراف بلدة يحمر الشخيف بمحلقة أبابيل الإنقضاضية، ما أدى إلى تدميرها، وآلية عسكرية من نوع ياغي عند أطراف بلدة يحمر الشخيف بمحلقة أبابيل الإنقضاضية، ما أدى إلى تدميرها. وكان إعلام العدو أقر بنجاح صلية صاروخية استهدفت مستوطنة كريات شمونة بإصابات وأهداف مختلفة، كما وثقت مشاهد مختلفة للحظة سقوط صواريخ المقاومة والأضرار والدمار نتيجتها وسط تكتم العدو على حجم الخسائر ونوعها.

0: מה זה? 5 מיליון שקל נזק. רק שמשות.
1: מה קורה? מה המצב? אתה פה כל הלילה?
2: وأعلن حزب الله التصدي لمسيرة من نوع هرمز 450 زيك في أجواء بلدة زوطرة الشرقية بصاروخ أرض جو. وفي الميدان تصدى مجاهد حزب الله لقوة صهيونية مركبة حاولت التقدم باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية، وفجروا فيها عبوات ناسفة بالتزامن مع استهدافها بقذائف المدفعية وصليات صاروخية، ما أجبر العدو على إثرها بسحب إصاباته تحت غطاء دخاني كثيف. وأفاد الإعلام الحربي عن تصدي المجاهدين لقوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه أطراف بلدة دبين وفجروا فيها عبوة ناسفة، ثم خاضوا اشتباكين بالأسلحة المتوسطة والخفيفة وأجبروا العدو على التراجع. ووزع الإعلام الحربي مشاهد من عملية استهداف غرفة قيادة تابعة للعدو الإسرائيلي في ثكنة أفيفيم على الحدود اللبنانية الجنوبية بمحلقة أبابيل الانقضاضية.

كما وزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من عملية استهداف دبابة ميركافا على الأطراف الجنوبية لبلدة زوطرة الشرقية جنوبي لبنان بمحلقة أبابيل الانقضاضية.

0: تشغل محلقات حزب الله الانقضاضية أوساط العدو بعد أن أدمت الجنود وفتكت بالمدرعات وسط إقرار صهيوني أن هذا التهديد المميت سيستمر دون حل.
1: لا توجد نهاية واضحة في لبنان، وفي الواقع فإن المسألة الجوهرية والفرصة المذهلة هي وجود حكومة يمكن إبرام اتفاق سلام معها، ورغم أن هذا الاتفاق لا يحل كل المشاكل ولكنه كان متاحا منذ عام ونصف.

0: يقيد بالتأكيد خطواتنا، والمشكلة هي أن تهديد الطائرات المسيرة لن يختفي، وهذا يرجع إلى قضية حزب الله وإلى حقيقة أن أيدينا مقيدة في لبنان.
1: نتنياهو يقوم بزيارة الجنود، فلماذا لا يأتي ليرى أين يعيش الناس؟ أين يتواجد الناس في الملاجئ؟ ومنذ 30 عاما لم يكن هنا في المطلة. هو يأتي فقط إلى القوات لأنه هناك لا يوجهون له انتقادات، هناك لا يطرحون أسئلة، هناك الجميع يتعانقون في مشهد مليء بالكذب.
2: شباب كلهم مستخبكين، أكل بلا.

0: أفادت مصادر فلسطينية بإصابة عدد من الأشخاص في غارة للعدو استهدفت نقطة للشرطة شمال مدينة غزة، وفي سياق متصل شهدت مناطق عدة من القطاع عمليات قصف ونسف للمنازل شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. وفي تقريرها الإحصائي أكدت وزارة الصحة وصول 8 شهداء إلى مستشفيات القطاع في 48 ساعة الماضية، إضافة إلى 25 إصابة، كما أشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 929 شهيدا و2811 إصابة و781 حالة انتشال، بينما بلغ العدد التراكمي للشهداء منذ بدء الإبادة إلى 72,938 شهيدا و172,919 جريحا. وشيعت الطواقم الطبية والعاملون في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة جثمان رئيس قسم التخدير في المستشفى جمال أبو عون الذي استشهد اليوم إثر غارة للعدو استهدفت بشكل مباشر محيط المستشفى. وفيما قال مدير مستشفى شهداء الأقصى الدكتور رائد حسين إن الشهيد استهدف أثناء توجهه إلى عمله، أوضح أن الطواقم الطبية والعاملين في القطاع الصحي يتعرضون بصورة متكررة للاستهداف خلال أداء واجبهم الإنساني. من جهته قال والد الشهيد إن نجله كان متزوجا وأبا لستة أبناء، وواصل تقديم الخدمات الطبية للمصابين والمرضى حتى اللحظات الأخيرة من حياته.
1: نعم أخي الكريم، في ظل استمرار التصعيد المستمر على أبناء شعبنا، اليوم نودع أحد طواقمنا المهمة داخل مستشفى شهداء الأقصى، فهو مسؤول أحد المجموعات الطبية التي العاملة داخل قسم العمليات داخل مستشفى شهداء الأقصى، تم استهدافه وهو قادم إلى عمله سائرا على الأقدام. وهذا ديدن الاحتلال باستمرار استهداف مقدمي الخدمات داخل مستشفياتنا. شبه يوميا نحن نودع مقدمي الخدمات داخل المستشفى، هناك تعمد لاستهداف هذه الطواقم لان هي التي بصيص الامل لابناء شعبنا في تقديم خدماته لابناء الشعب. عظم الله اجرنا جميعا.
2: وهو استهداف مباشر للكوادر الطبيه، واحد الكوادر الطبيه في مستشفى شهداء الاقصى وكان على راس عمله وذهبا الى بيته ليعيد على ابنائه. الشهيد هو ممرض ومتزوج ولديه 6 من الأبناء ويعمل في مستشفى شهداء الأقصى في الخدمات الطبية، ممرض في مستشفى شهداء الأقصى. فترة الحرب كلها كان على رأس عمله في المستشفى ويعمل في المستشفى في خدمة المرضى والمصابين، وكثير من المصابين والجرحى يشهدوا له في خدمتهم لهم، لكن الاحتلال لا يهمه كان خدمات طبية وغير طبية مثله مثل باقي غيره من أبناء شعبنا، فتم قصفه مباشر وهو على رأس عمله في الخدمات الطبية.
0: دعا الناطق باسم حركة حماس في تصريح خاص للمسيرة الوسطاء للتدخل لإلزام العدو الإسرائيلي باتفاقية وقف إطلاق النار والعمل على وقف التهديدات الأخيرة بتوسيع سيطرة الاحتلال في قطاع غزة.
3: لا يبعد هذا المخيم عن الخط الأصفر الذي تسيطر عليه إسرائيل سوى مئات الأمطار. اليوم تهدد قوات الاحتلال بتوسيع المنطقة الصفراء، ما يعني نزوحا اضافيا للسكان.
4: الخط الاصفر هنا هي مسافه عده امتار وبدنا نروح، الموت افضل، فيش امكانيه نطلع. احنا بنتمنى بنخاطر، بعض الناس بتخاطر تروح على بيوتها في تحت ورا الخط الاصفر وبتنطخ وبتموت هنا. انا بدي اطلع من هان، انا طلعت كثير الله يعطيني العافيه، انا بدي اموت هان، خلصت اكثر من هيك مش متحرك ولا خطوه، يا برجع على بيتي يا بموت هان، اكثر من هيك مش متحرك. 70% وانا اروح على السمك، لا اموت بشرف، اموت برصاص الاحتلال بقذائف بصواريخه، بضل هان افضل من اتحرك خطوه لحده للخلف. انا بقدم باتجاه بيتي، ما رجعت رجوع.
5: احنا مش حنقدر نصيب ارضنا، اصل ما فيش اماكن يعني نروح عليها، احنا جبرنا على هذا المكان في مفترق الشجاعيه عشان ما فيش مكان غرب غزه، ولما يوسعوا 10% وين بدنا نروح؟ ما فيش، حنضل هان وحنموت هان، ما ضلش لنا غير هيك، بنموت في ارضنا وخلصنا. لكن احنا بنطالب الوسطاء أن يتدخلوا وينفذوا بنود ما تبقى من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، نحن بنضغط على شعب غزة انه ينفذ البنود. طب احنا ما ضلش حاجة عندنا اصلا عشان ننفذها.
3: التهديدات انطلقت على لسان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي لا يكتفي ب60% من مساحة القطاع، تهديدات ترفضها حركة حماس جملة وتفصيلة.
6: إعلان الاحتلال عن توسيع السيطرة على قطاع غزة ل70% هو انتهاك فاضح لاتفاق وقف اطلاق النار، هذا استهتار بكل جهود الوسطاء. نستغرب صمت ما يسمى مجلس السلام ومدير التنفيذي ميلادينوف عن هذه الخروقات الكبيرة للاتفاق، ومنها الإعلان عن السيطرة على 70% وإعلان كاس عن تنفيذ مخطط التهجير. هذا أيضا يتطلب موقف من الدول الصديقة والشقيقة الموجودة في مجلس السلام أن يكون لها موقف واضح من هذه الخروقات وألا تمرر هذه الجرائم تحت هذا الغطاء.
3: ويعيش أغلبية سكان القطاع في 40% من غزة، فيما باتت مدن كاملة تحت سيطرته كرفح وبيت حنون وأجزاء واسعة من مدينة خان يونس.
7: كل المؤشرات تؤكد نية الاحتلال التصعيد في قطاع غزة، بدءا من عمليات الاغتيال المتواصلة وصولا إلى خطط لتوسيع الخط الأصفر وتقسيم القطاع. دعاء رقى، المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: وفي الضفة الغربية أصيب 7 بالرصاص، بينهم امرأتان و3 أشقاء، جراء هجوم المغتصبين الصهاينة على قرية مادما جنوب نابلس، بينما تم الإعلان عن اعتقال 10 على الأقل، بينهم أسرى محررون وقيادات من فتح. في قلقيلية داهمت قوات العدو منازل عدة واعتقلت 4، بينهم أمين سر حركة فتح وأسير محرر، كما اعتقلت 3 شبان من بلدة ميثلون في جنين وشابين من ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم. وفي رام الله اقتحمت قوة صهيونية مجمع فلسطين الطبي وأطلقت قنابل غاز باتجاه المنازل خلال اقتحام قرية المغير. وتصدى الأهالي لاعتداء صهيوني على بئر في بلدة بيتا جنوب نابلس، بينما أقدم مغتصب على إتلاف محاصيل زراعية بمحيط وادي الرخيم جنوب يطا جنوب الخليل. أجبرت قوات العدو عائلة فلسطينية على هدم 7 منازل مأهولة ذاتيا في المنطقة الشرقية من قرية قلنديا شمال القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص. وشرعت العائلة صباح اليوم بهدم 6 منازل بعدما كانت قد هدمت منزلا سابعا في وقت سابق في محاولة لتفادي الغرامات المالية الباهظة وتكاليف هدم يفرضها العدو عند تنفيذ عمليات الهدم بواسطة طواقمه وآلياته. هذا وأكد مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي استمرار كيان العدو بسياسة تهجير الفلسطينيين من منازلهم شرقي القدس المحتلة، كما لفت إلى ما شهدته بلدة سلوان على وجه الخصوص من تصعيد خطير في عمليات الإخلاء القسري والهدم والتهجير خلال 50 وإلى تهجير 50 عائلة من بطن الهوى وحي البستان وتوجيه إخلاء نحو 200 منزل تمهيدا لهدمها. تشهد مناطق الجنوب السوري تصعيدا ميدانيا متواصلا مع تكثيف قوات العدو الإسرائيلي لتحركاتها العسكرية في ريفي القنيطرة ودرعا عبر توغلات جديدة وتحليق للطائرات المسيرة وانتشار داخل قرى حدودية وسط مخاوف من تثبيت وقائع أمنية وعسكرية طويلة الأمد في المنطقة.
8: سوريا لم يعد يعيش على وقع توغلات متفرقة أو خروقات عابرة، بل أمام مشهد ميداني يتوسع تدريجيا ويعيد رسم الواقع الأمني في القنيطرة ودرعا خطوة خطوة. خلال الساعات الماضية شهد ريفي القنيطرة ودرعا في الجنوب السوري تحركات جديدة لقوات العدو الإسرائيلي ترافقت مع تحليق طائرات مسيرة وانتشار آليات عسكرية داخل قرى ومناطق حدودية وسط حالة ترقب وخوف بين الأهالي. في ريف القنيطرة الجنوبية توغلت 5 آليات عسكرية للعدو الإسرائيلي داخل قرية الحيران بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في أجواء المنطقة. فيما دخلت دورية إسرائيلية مؤلفة من 3 سيارات إلى وادي الرقاد بريف درعا الغربي وصولا إلى محيط سرية الوادي على طريق صيصون جملة قبل انسحابها نحو الجولان السوري المحتل. هذه التحركات جاءت بعد ساعات فقط من توغل آخر قرب بلدة جبة، حيث أطلقت قوات العدو الإسرائيلي قنابل ضوئية ونيرانا كثيفة في محيط المنطقة في مشهد بات يتكرر بشكل شبه يومي جنوب سوريا. ولكن ما يجري لا يبدو مجرد عمليات أمنية محدودة، بل كجزء من مسار أوسع لتثبيت حضور عسكري وأمني طويل الأمد داخل المنطقة الحدودية. التوغلات المتكررة والتحليق الدائم للطائرات المسيرة للعدو وعمليات الانتشار داخل القرى إلى جانب إقامة الحواجز والتحصينات تشير إلى محاولة فرض واقع جديد تتحول فيه أجزاء واسعة من الجنوب السوري إلى مساحة مكشوفة أمام العدو الإسرائيلي. وفي مقابل هذا التصعيد المتواصل يستمر الصمت من سلطة الجماعات المسلحة المسيطرة على سوريا من دون أي موقف واضح أو تحرك فعلي رغم اتساع حجم الانتهاكات والخروقات. وبين التوغلات اليومية وغياب الرد الرسمي تتزايد المخاوف من أن يتحول الجنوب السوري تدريجيا إلى منطقة نفوذ مفتوحة يعاد تشكيلها ميدانيا وأمنيا تحت النار.
0: وبالعودة إلى لبنان، أجرت المسيرة إحصاء خاصا رصدت فيه براعة متميزة لمجاهدي حزب الله في إدارة ومواجهة العدو الإسرائيلي على طول جبهات الاشتباك. كبدت العدو الإسرائيلي كلفة باهظة وعددا وعداد خسائر لا يتوقف. في هذا العرض نتوقف عند حصاد شهر مايو الذي برز أكثر سخونة في المواجهة بين رجال المقاومة الإسلامية في لبنان وعصابات العدو الإسرائيلي. إليك نجيب.
9: شكرا عبد السلام. إذن حزب الله يبرع في استنزاف العدو الإسرائيلي خلال رصد خاص للمسيرة لعمليات حزب الله المعلنة خلال شهر مايو. لوحظ تحول جبهات الجنوب اللبناني إلى ساحة استنزاف متعددة الطبقات، حيث لم تقتصر العمليات على استهداف تجمعات العدو، بل أيضا اتجهت لتدمير واستهداف عدد كبير من الآليات ومن الجرافات، وأيضا الأكثر أهمية وملحوظية هو منصات القبة الحديدية، بالإضافة إلى مرابض المدفعية ومراكز القيادة وأجهزة التشويش. من مطلع مايو وحتى الآن هناك تدمير ل71 دبابة مركافة، بالإضافة إلى تدمير 44 جرافة من بينها 23 من نوع D9، بالإضافة إلى استهداف أيضا 35 وتدمير 35 آلية من نوع هامر وأيضا من نمرة، بالإضافة أيضا وهو الأهم وهو مسألة استهداف 12 منصة قبة حديدية، وهذا يعد أيضا تحولا مهما في سياق هذه المعركة، بالإضافة أيضا إلى استهداف 83 موقع، وهذه المواقع هي إما تكون ثكنة أو مركز قيادة، وهذا عادة ما تكون في الجبهة الخلفية. ماذا يعني بلوغ هذه الأرقام من الأهداف؟ استهداف المركافة يعني ضربا لرأس الحرب المدرع، بينما استهداف الجرافات هو تعطير للهندسة وتعطير أيضا لفتح المسارات التي يحاول العدو الإسرائيلي فتحها. أما استهداف عربات نمرة فذلك يعني ضرب النقل وأيضا ضرب الحماية وأيضا ضرب الإخلاء للجنود الصهاينة مع تزايد أعداد الإصابات خلال الفترة الأخيرة. أما التحول الأهم فهو فعلا في ضرب منظومات الدفاع ضد الصواريخ والمسيرات، والتي أيضا برزت خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الأرقام الكبيرة التي كبدت العدو الإسرائيلي. أما استهداف الثكنات والخلفيات فذلك يعني توسيعا للضغط إلى الخلفية العملياتية. نذهب للحديث إذا أتينا إلى جغرافية المعركة خلال شهر مايو، فالجغرافية الأكثر سخونة كانت في البياضة، وهنا نتحدث عن المحور الغربي. هنا دارت اشتباكات عنيفة ومعركة استنزاف كبرى في منطقة حقيقة هي مسألة حاكمة للخط الساحلي من الناقورة باتجاه صور، والمواجهات تركزت في هذه المنطقة وهو يدعى المحور الغربي في هذه المواجهات. أما في المحور الأوسط ونحن نتحدث هنا فقد تركزت المواجهات الأعنف في محور التوغل البري الذي حاول العدو الإسرائيلي فيه في منطقة رشاف وأيضا في منطقة حداثة، والكل سمع بمعركة حداثة وما تكبده العدو الإسرائيلي ما أجبر أيضا على الانكفاء. حاليا فيما له علاقة بالمحور الأخطر وهو الأهم إذ يعد بمثابة قوس اشتباك، نحن نتحدث عن هذه العملية من دير سريان وأيضا باتجاه شقيف الحمراء بالإضافة باتجاه زوطر الشرقية، وهذا هو امتداد للمحور الشرقي بأكمله، لأن ها هنا هو معنا محور غربي وهذا هو المحور الشرقي، بينما توجد معظم القرى الجنوبية في هذا أو في هذا المربع بالكامل، ويفصل القرى الجنوب اللبناني نهر الليطاني والذي يصب في البحر الأبيض المتوسط. هنا عندما نتحدث عن هذا المحور فتتم العمليات بهذا الاتجاه، وهناك أيضا نقاط خلفية للعدو يهدف من خلالها إلى ترسيخ وجوده في الخلفية، وهو ممتد من حولة والعديسة وأيضا في منطقة الخيام، وهذه تتركز فيها أيضا مرابط المدفعية والتجمعات ونقاط الإسناد الخاصة بالعدو. إذن عندما نتحدث أمام مسرح كبير من هذه العمليات فحزب الله لا يخوض معركة هي قصف متفرق، بل هي فعلا عملية منع تثبيت توغل من خلال استهداف كل هذه الآليات. إذن تاريخيا الجنوب اللبناني لم يكن في الصراع مع العدو ساحة ردود فعل، بل ميدان استنزاف منظم استهدف القوة المدرعة وأيضا استهدف الهندسة والحماية والقيادة، وصولا إلى تحويل توغل العدو الإسرائيلي إلى كلفة يومية مفتوحة. عودة إليك عبد السلام.

0: في إيران أكدت وكالة تسنيم الإيرانية أن الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائما، بينما أظهرت بيانات الأقمار الصناعية كسر سفينة الشحن الإيرانية كيوان الحصار ووصولها إلى المياه الإيرانية. عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن الرضائي ومستشار قائد الثورة قال إن الرئيس الأمريكي يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة عبر مواصلة الحصار والمبالغة في المطالب، وقال إن ترامب أثبت أكثر من أي وقت مضى أنه ليس أهلا للحوار ويسعى إلى أهداف أخرى. وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني إبراهيم عزيزي قد صرح في حديث صحفي أن روسيا والصين ستتمتعان بمعاملة خاصة متميزة للمرور عبر مضيق هرمز، وذلك لوقوفهما مع طهران والتعاون معها في أصعب الفترات. أكدت شبكة بلومبرج إصابة 5 جنود ومتعاقدين أمريكيين وتعرض مسيرتي MQ-9 لأضرار جسيمة جراء سقوط حطام صاروخ بالستي إيراني على قاعدة علي السالم الجوية في الكويت خلال 24 ساعة الماضية. وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني أن تفعيل الدفاعات الجوية في جزيرة قشم كان للتصدي لطائرة مسيرة صغيرة في محيط إحدى أرصفة الجزيرة. ونشر التلفزيون الإيراني مشاهد لحطام المسيرة التي تم إسقاطها في الجزيرة، وقد عثر عليها من قبل قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني. قال وزير الحرب الأمريكي المجرم بيت هيغست في سنغافورة اليوم إن الولايات المتحدة لديها مخزونات كافية من الأسلحة وهي قادرة تماما على استئناف الحرب مع إيران، معتبرا أن أي اتفاق مع الأخيرة سيكون اتفاقا جيدا. وأضاف هيغست في كلمة خلال اجتماعات حوار شانغري لا المنتدى الآسيوي الرائد لقادة الدفاع وكبار المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين أن الولايات المتحدة لم تدر ظهرها لمنطقة آسيا والمحيط الهادي على الرغم من انخراطها في صراع مع إيران. وحث الوزير الأمريكي من أسماهم بالحلفاء الآسيويين على زيادة الإنفاق العسكري لمواجهة قوة الصين المتزايدة ومنع هيمنتها على المنطقة، مشيرا إلى القلق المشروع إزاء التعزيزات العسكرية السريعة لبكين. وقال سيطرة أي قوة في منطقة المحيط الهادي من شأنها أن تخل بالتوازن الإقليمي للقوى، ولا يمكن لأي دولة بما في ذلك الصين أن تفرض هيمنتها وتهدد أمن أمتنا وحلفائنا، على حد تعبيره. أظهرت إذن عدد من الدول الآسيوية بينها الفلبين خلال قمة شانغريلا في سنغافورة قلقها من تراجع النفوذ الأمريكي بعد الهزيمة في غرب آسيا مع إيران، في وقت طالب وزير الحرب الأمريكي هيغست الحلفاء برفع الإنفاق الدفاعي. وخلال القمة أكدت الصين أن السلام في مضيق تايوان مرهون بالموقف من انفصال تايوان.
1: قمة شانغريلا في سنغافورة التي تستمر لثلاثة أيام عن الأمن في الآسيان والمحيط الهادئ. تبحث القمة الملفات الأمنية والعسكرية في منطقة التوتر الصيني الأمريكي، يثير ذلك سنويا المزيد من الأزمات العالقة بين واشنطن وبكين. انعكس فشل القمة بين ترامب وشي على تجمعات المنتدى الذي يضم مندوبين من 40 دولة. أظهر وزير الحرب الأمريكي هيرستيت القلق الأمريكي من التحشيد العسكري الصيني في المنطقة، بينما حاول أن يجعل ذلك تهديدا يمكن احتوائه دون أن ينسى استراتيجية ترامب القائمة على تدفيع الحلفاء المزيد من الأموال. يقول هيرستيت إن على الحلفاء الانتقال من انتظار المساعدات الأمريكية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي ليصل إلى 3.5% من الإنتاج المحلي الإجمالي.
2: نطالب حلفاءنا وشركاءنا بنسبة 3.5%، وسنتجاوز هذا الرقم بكثير. نتوقع من كل حليف وشريك أن يضاهي هذا العزم.
1: إنها عملية إغراق لما تسميهم أمريكا حلفاء أمام التزامات مالية أوسع من أي وقت مضى. فعل ترامب ذلك مع حلف شمال الأطلسي في أوروبا قبل أن تتسلسل الخلافات لاحقا. تدرك بكين أكثر من أي مرحلة سابقة أن الولايات المتحدة الأمريكية التي قدمت من هزيمة في غرب آسيا والحرب مع إيران هشاشة الحماية الأمريكية وتأكلها، واشنطن غير قادرة على تقديم ضمانات لدول آسيوية على خلاف معها بشأن بحر الصين الجنوبي. تعيد بكين التأكيد أن الأمن في المنطقة يرتبط بالموقف من قضية تايوان. السلام عبر مضيق تايوان لا يمكن تحقيقه من دون رفض انفصال الجزيرة عن البر الصيني، تقول بكين.
3: If people are really concerned about stability in the Taiwan Strait,
4: إذا كان الناس قلقين حقا بشأن استقرار مضيق تايوان فعليهم أن يدركوا أنه ربما لا أحد يهتم باستقرار مضيق تايوان أكثر منا في الصين.
1: وعلى الرغم من الانتشار العسكري الأمريكي ووعود التطوير في التسليح والإمكانات والتي تقدم كالتزامات لا تسير الأمور كما كانت من قبل، تشعر الفلبين التي وسعت من الاتفاقات الدفاعية المشتركة واحتضان المزيد من القواعد الأمريكية أنها لم تخرج بعد من التهديد الصيني بحسب وصفها.
5: بالنسبة لدول مثل الفلبين التي تواجه تهديدا خطيرا إقليميا وسياسيا أيضا من الصين، ليس أمامنا خيار سوى التحلي بالصمود والتصدي للعدوان الصيني.
1: تعلم أمريكا هذا البعد والتداعيات. إذا تسارعت مخاوف الدول الآسيوية من انهيار الولايات المتحدة الأمريكية فتسارع في تضخيم الوعود بتطوير أوكوس والسلاح البحري بالتقنية المحدثة، لكنها في المقابل تحتاج إلى جعل ذلك قادرا على دفع الدول الحليفة إلى البقاء في دائرة أمان وثيقة. لا أحد يشعر بذلك، إنهم أكثر قلقا.
0: دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جانب قادة بيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان أرمينيا إلى إجراء استفتاء في أقرب وقت ممكن بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في خطوة تعكس تصاعد الضغوط على يرفان. وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة في كازاخستان أن جمع أرمينيا بين المسارين غير ممكن، وحذر من أن موسكو قد تضطر إلى تقليص معظم أوجه التعاون الاقتصادي مع أرمينيا في إطار عمليات التكامل الإقليمي إذا اختارت يرفان التوجه نحو أوروبا. وفي بيان مشترك اعتبر قادة الدول الأربع أن مساعي أرمينيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تنطوي على مخاطر كبيرة على اقتصادات دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مطالبين بإجراء استفتاء وطني سريع لحسم هذا الخيار. قال الجيش الأمريكي إن أكبر قائد يشرف على قوات الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية عقد اجتماعا نادرا يوم الجمعة مع مسؤولين عسكريين كوبيين كبار في محيط قاعدة غوانتانامو البحرية الأمريكية في كوبا. وذكرت القيادة الجنوبية الأمريكية عبر منصة اكس ان الجنرال الامريكي فرانسيس دونوفان رئيس القيادة اجرى مناقشات سريعة بشأن الامن العملياتي مع الوفد الكوبي الذي ضم الجنرال روبرتو ليجرا نائب رئيس هيئة الاركان. ويعد اجتماع دونوفان في كوبا الاول من نوعه منذ فترة طويلة لرئيس القيادة الجنوبية، ويأتي وسط مخاوف متزايدة في كوبا من احتمال شن الولايات المتحدة هجوما عسكريا على الجزيرة التي

0: في مجلس النواب رفضت وزيرة العدل المقالة بام بونتي الإجابة عن أسئلة تتعلق بما إذا كان المجرم ترامب على علم بأنشطة مثيله إبستن، أو ما إذا كان قد وجهها لتنقيح ملفات وزارة العدل قبل نشرها.
1: من المخجل ومن الإجحاف بحق الشعب الأمريكي أن هذه المقابلة لا يتم تسجيلها أو تصويرها بالفيديو ونشرها للشعب الأمريكي، وأنها لم تستدع للإدلاء بإفادتها تحت القسم. من الواضح أن باندي تواصل دفع التحقيق بأكمله وإلقاء اللوم على القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش، وهو بالمناسبة كان المحامي الشخصي السابق لترامب.
0: النواب انتقدوا ادعاء بوندي بأنها لم تقد كل جوانب مراجعة الوثائق، وأنها فوضت المهمة إلى نائبها تود بلانش القائم حاليا بأعمال وزير العدل، وهو محامي ترامب السابق الذي مثله في قضايا جنائية، ما زاد الشبهات حول تورط الرئيس الأمريكي الفاضح في هذه الجرائم. في ظل اقتصار وزارة العدل على نشر نحو 3 ملايين وثيقة من أصل 6 ملايين.
2: كل سؤال من أسئلتنا من دون استثناء حصل على واحدة من 3 إجابات. الأولى: ليس بحسب ما أتذكر أو لا أعرف. الثانية: تحدثوا مع تود بلانش، لا أعرف شيئا عن الأمر. والثالثة: لن أتحدث عن دونالد ترامب.
0: من جانبها أقرت بوندي بوقوع أخطاء في التنقيح، لكنها دافعت عن ذلك معتبرة أن المسار كان معقدا، بينما قال ديمقراطيون وضحايا إن الأخطاء كشفت أسماء ومعلومات حساسة عن ضحايا، مقابل استمرار حجب معلومات أخرى وأسماء مرتبطة بالملفات والجرائم. ومن بين الانتقادات كان حضور محامي وزارة العدل إلى جانب بوندي وتدخله لمنعها من الإجابة عن أسئلة حول ترامب، ما حول الجلسة إلى محاولة لحماية الرئيس لا لكشف الحقيقة.
3: هذا بالتأكيد تستر وستار دخاني لمنع بام بوندي من الاضطرار إلى الإدلاء بشهادتها تحت القسم بموجب استدعاء من الكونغرس. إن وزارة العدل الأمريكية تتدخل لصالح بام بوندي لمنعها من الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بما حدث في التستر على هذه القضية وبمحادثاتها مع دونالد ترامب، وتؤكد أنها غير ملزمة بالإجابة عن الأسئلة لأنها غير مطالبة بذلك.
0: كما وصفت المقابلة التي لم تعقد تحت القسم ولم تصور بأنها مهزلة وتستر.
4: مع هذه المهزلة السخيفة بدا اليوم واضحا بشكل مذهل أن وزارة العدل الأمريكية قد جرى تسخيرها من قبل ترامب لضمان تنفيذ أكبر عملية تستر في التاريخ الأمريكي.
0: وكان ترامب قد أقال بوندي في 2 أبريل لأسباب منها أسلوب تعاملها مع ملفات إبستن. وبعيدا عن كل السجال الداخلي الذي يستخدمه الحزبان لتسجيل النقاط فقط، يرى مراقبون أن ملفات المجرم إبستن تحولت إلى ورقة ضغط على ترامب الذي عارض كشفها قبل أن يرضخ لضغوط الكونغرس. أما عودتها إلى الواجهة اليوم فتأتي بالتزامن مع حديث عن قرب توقيع اتفاق مع إيران، ما يعيد الشكوك بأن تحريك الملف مجددا مرتبط بصراع أوسع داخل واشنطن نفسها وبينها وبين اللوبي الصهيوني حول السياسة الخارجية لواشنطن في الملفات المختلفة، وفي مقدمتها العدوان على الجمهورية الإسلامية، وهو ما يؤكد أنه مدفوع بصوت جزيرة الشيطان ومحاضن الصهيونية.

0: يقضي المرابطون في جبهات القتال أيام عيد الأضحى المبارك بثبات أسطوري. وفي هذا التقرير جانب من رسائلهم وتهانيهم العيدية للسيد القائد وأهليهم وذويهم.
1: أجواء عيدية يعيشها المرابطون في جبهات القتال، وتختلف كثيرا عن غيرها من الأماكن، وسط ثبات لا نظير له وانقطاع مع الله وألفة فيما بينهم. يقضي المجاهدون أيام عيد الأضحى المبارك في محاربهم المقدسة في ظل حالة من الجاهزية العسكرية واليقظة الأمنية لمختلف التطورات.
2: أعيادنا مرابطة وقوتنا مستمدة من ثقتنا بالله وتوكلنا عليه. لقد بالغواعي مقاتلينا حدا يكسر مؤامراتكم.
3: وكل عام وكل عيد ونحن هنا مرابطون وصامدون وصابرون،
4: ونعاهد كل أحرار الأمة في غزة وفي لبنان وفي إيران وفي كل محور المقاومة، ونعاهدكم أنتم بإذن الله أن نظل الجبال الشامخة لليمن.
5: ونهنئ شعبنا اليمني العظيم والأمة العربية والإسلامية والشعب الفلسطيني المظلوم، ونقول لهم أعيادنا جبهاتنا، وأن احنا هنا جزء من محور المقاومة، وأن احنا هنا أيدينا على الزناد.
1: المرابطون في مختلف جبهات القتال يجدون فرصة سانحة في عيد الأضحى المبارك ليبعثوا برسائلهم وتهانيهم العيدية لقائدهم قائد الثورة وأهليهم وذويهم، ويحذرون الأعداء من أي جولة تصعيد قادمة تستهدف الشعب اليمني.
6: من جبهة عسير نرسل رسالتنا على سيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الحوثي، ونهنئه بحلول عيد الأضحى المبارك، ونقول له يا سيدي إنا والله إنا على العهد باقون وفي الميدان ثابتون والأوامر سامعون.
7: نقول له يا سيدي امضي بنا، افعل ما تؤمر، ستجدنا إن شاء الله من الصابرين، كما سلم سيدنا إسماعيل عليه السلام لنبي الله إبراهيم لرؤياه، ونحن سنسلم لك إن شاء الله تسليما بذاك المستوى.
8: نبعث أجمل وأسمع التهاني من ميادين العزة والكرامة من العيد الأضحى المبارك لأخوتنا المجاهدين الصابرين الصادقين في جميع الجبهات والثغور والميادين، للمؤمنين الذين هم في البر والبحر الذين يتصدون لأعداء الله.
9: ونرفع رسالتنا من هذه الميادين المقدسة لأعداء الله، نقول لهم فوالله إنا جاهزون لكل الخيارات الاستراتيجية، برا فنحن أسودها، وبحرا فنحن رجالها، وجوا فنحن صقورها.
1: للعيد في هذه الأماكن نكهة خاصة يتذوق حلاوتها المرابطون في محاريبهم المقدسة، ويقطفون ثمارها عزة وافتخار. سمير المترب، المسيرة.
0: وصلنا إلى نهاية النشرة. المزيد من الأخبار في موقعنا على الإنترنت المسيرة.net.ye. دمتم بألف خير، السلام عليكم.

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام. سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية، وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين، وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن،
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
9: هنا سام،
10: تاريخ حي،
9: ثقافة مكتملة.
10: هنا سام،
9: حياة اجتماعية مرصودة.
10: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
9: سام اف ام،
10: إذاعتك أنت.
11: Now, unsurprisingly, one of Washington's strategic objectives is to maintain control over any major seaway. And Bab el-Mandeb is designated by the U.S. Department of Energy as a major oil transit choke point. But here's where it gets interesting. There's also the issue of the untapped oil of Yemen itself. According to the U.S. Energy Information Administration, Yemen has proven oil reserves of about 3 billion barrels. A U.S. Geological Survey from 2002 assesses that when undiscovered potential is added to known reserves, the total petroleum resource endowment for Yemen rises to 9.8 billion barrels of oil equivalent. But the petroleum that Yemen sits on has yet to be fully explored. For this reason, there may be more at stake under Yemen than we previously thought. Take a look at the CIA report from 1988. Although it's filled with redactions and was only declassified in part, it suggests that South Yemen alone, which was its own country at the time, has an oil potential of 5 billion barrels. Not only does the CIA write that South Yemen's potential recoverable oil resources could be considerably larger than its estimate, they also write that deposits of oil and gas probably exist in the newly created neutral zone along the disputed border between North Yemen and South Yemen. According to economic expert Hassan Ali Al-Sanari, the scientific research and assessments conducted by the international drilling companies show that Yemen's oil reserves are more than the combined reserves of all the Persian Gulf states.
12: بتاريخ 15 من فبراير 2012 للميلاد، نشرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقريرها التحليلي الدوري عن الطاقة في اليمن. وتضمنت صفحات التقرير الخمسة معلومات عدة عن الغاز والنفط في اليمن، فيما اشتمل على رسوم بيانية لإنتاج واستهلاك الغاز والنفط في اليمن من خلال الفترة 1991 وحتى 2011. وأهم ما كشف عنه التقرير أن الاحتياطي النفطي المؤكد في اليمن يبلغ 3 مليار برميل في أول يناير عام 2012. ومن قبل أظهر مسح جيولوجي أمريكي عام 2002، ووفقا لتقديراته فإنه إذا ما أضيف إمكانيات النفط غير المستخرج إلى الاحتياطي المعروف، فإن إجمالي المصادر النفطية في اليمن سترتفع إلى 9 مليار و800 مليون برميل. في تقرير أصدرته وكالة المخابرات الأمريكية CIA عام 1988، وبرغم أنه مليئا بالتعتيمات فقد أزيلت السرية عنه بشكل جزئي، كشف عن أن جنوب اليمن لوحده يبلغ إمكانياته النفطية 5 مليارات برميل. ولم يكتف التقرير بهذا، إنما كشف عن أن هناك مخزون كبير من النفط والغاز ضمن النطاق المحايد المنشأ حديثا على طول الحدود المتنازع عليها بين الشمال والجنوب، ويقصد اليمن. مستمعين الكرام، إن ذلك هو جزء مما سنكشفه عن ثروة اليمن النفطية واحتياطاته الهائلة. وبحسب التقديرات التي وردت في بعض المصادر، فإن الاحتياطي النفطي لليمن يفوق احتياطات نفط دول الخليج مجتمعة، وهذا ما جعلها محط الطامعين وهدف لكل مستعمر قديما وحديثا. إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، سام اف ام، تقدم ملفات خاصة، ملف النفط، الجزء السادس. في أبريل عام 1986 زار اليمن ولأول مرة مسؤول رفيع أمريكي في زيارة الغرض منها أكبر من المعلن عنه، في افتتاح أول مشروع لإنتاج النفط في اليمن في محافظة مأرب. الزائر هو جورج بوش الأب، الذي كان حينها نائبا لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن من هو جورج بوش الأب؟ هو جورج هربرت أوكر بوش، من مواليد 12 يونيو 1924 في ميلتون. أجل بوش دراسته الجامعية بعد الهجوم على بيرل هاربور في عام 1941، وانضم إلى البحرية الأمريكية في عيد ميلاده 18، وأصبح أصغر طيار في البحرية الأمريكية في ذلك الوقت. خدم حتى نهاية الحرب، ثم دخل جامعة ييل، تخرج في العام 1948، وانتقل مع عائلته إلى غرب تكساس وعمل في مجال النفط، وأصبح مليونيرا في سن 40. دخل بوش الأب مجال السياسة بعد فترة وجيزة من تأسيس شركته النفطية الخاصة، وفاز في انتخابات مجلس النواب في عام 1966، وظل عضوا في مجلس النواب حتى الأول من مارس 1971. كان سفيرا لدى الأمم المتحدة من مارس 1971 إلى يناير 1973، ثم سفيرا للولايات المتحدة لدى الصين من سبتمبر 1974 وحتى ديسمبر 1975. في 30 يناير 1976 تسلم منصبه كمدير للمخابرات المركزية حتى 20 يناير 1977. في عام 1980 ترشح للرئاسة، لكن بطاقة الترشح ذهبت للرئيس ريغان الذي اختاره نائبا له، وبعد الفوز بالانتخابات أصبح رسميا نائبا للرئيس ريغان حتى عام 1988، ليصبح الرئيس 41 للولايات المتحدة الأمريكية من عام 1989 حتى عام 1992.
13: What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order.

جعل عفاش من شماعة الجنوب والخطر السوفيتي وسيلة للتقرب من الأمريكان، وهو ما دفع البيت الأبيض للموافقة على بيع سلاح بقيمة 400 مليون دولار بتمويل سعودي إلى حكومة صنعاء إبان حرب 1979 للميلاد بين الشطرين. كما وقع الرئيس جيمي كارتر مذكرة إلى وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون لإرسال صفقة سلاح في أغسطس 1978 بقيمة 138 مليون دولار، تشمل على 13 طائرة F-5، 64 دبابة M-60. استخدمت الإدارة الأمريكية أسلوب التسويف في تسليم اليمن الأسلحة التي تم التعاقد عليها، وتأخرت في التسليم إلى ما بعد اتفاقية الكويت بين الشطرين، وهو ما يؤكد عدم ثقة الإدارة الأمريكية حينها بعفاش ونظامه. بعد فوز ريغان في الانتخابات الأمريكية استغل عفاش ذلك وأراد أن يناور من أجل تحفيز الإدارة الجديدة للتعاون معه بشكل أكبر بعد الفشل الذي وجده من إدارة كارتر. وبالفعل ولأول مرة زار عفاش الاتحاد السوفيتي عام 1981 للميلاد، وعقد صفقة أسلحة معها بقيمة 600 مليون دولار. أدرك الرئيس الأمريكي ريغان وإدارته الجديدة في ضرورة تغيير شامل للاستراتيجية الأمريكية العالمية، فاقترح مبدأ على شكل نظرية استراتيجية الحربين ونصف الحرب، والتي تعني حرب شاملة ضد السوفيت في أوروبا وحرب كاملة كبيرة ضد السوفيت في الخليج، ونصف الحرب في أي بقعة من العالم ضد السوفيت أو ضد إمبراطورية الشر كما وصفهم. وقد منح ريغان للعرب أهمية بارزة وحساسة في هذه الاستراتيجية. كان الهدف من هذه الاستراتيجية هو احتواء وحصر استراتيجية مد الذراعين السوفيتية، الذراع اليسرى لتطويق القرن الأفريقي إلى سواحل البحر المتوسط في الشمال، والذراع اليمنى من القرن الأفريقي إلى عدن ومن ثم إلى أفغانستان. أوكل ريغان لنائبه بوش الأب العمل على كثير من الملفات، وبوجه خاص العلاقة مع العرب والشرق الأوسط. وتكليف بوش بهذه المهمة ليست من فراغ، ولكن لما امتاز به بوش من خبرات كبيرة في المجالات السياسية والعسكرية والاستخباراتية، إضافة إلى باعه الطويل في العمل النفطي، وهو مربط الفرس، وعليه كان لبوش دور كبير ومفصلي في المنطقة. ولا يستبعد أنه نجح في تجنيد بعض زعماء الدول وكبار مسؤوليها لصالح الاستخبارات الأمريكية. في عام 1981 أعطت صنعاء، وعلى وجه الخصوص أعطى عفاش، حق الامتياز النفطي لشركة هند أويل الأمريكية، والتي وصفت بأنها واحدة من أكبر الشركات النفطية في تكساس وما لها من ارتباطات وثيقة مع عائلة بوش، وهذه الارتباطات تصل إلى المساهمة في الملكية. بعد هذا الامتياز انفتحت الإدارة الأمريكية على صنعاء، وتوطدت العلاقة بين الطرفين وتحديدا بين بوش الأب وعفاش، وبدأت العلاقة بين الطرفين تتخذ جوانب عملية. ولأول مرة في عام 1982 وبشكل رسمي تم الإعلان عن مبادرة الإدارة الأمريكية في مساعدة اليمن عسكريا في دعم سنوي قيمته 11 مليون دولار لأغراض التدريب والصيانة، إلى جانب مساعدات أخرى بلغ متوسطها السنوي ما بين 25 إلى 30 مليون دولار غير القروض. وتحت هذا الغطاء برز التدخل الأمريكي المباشر في اليمن. بعد منح شركة هند حق الامتياز للتنقيب عن النفط في قطاع 18 مأرب الجوف، حفرت عدة آبار في حقل صافر، منها بئر آلف وأسعد الكامل. وفي يوليو عام 1984
تم الإعلان رسميا عن اكتشاف النفط في اليمن أو في الجمهورية العربية اليمنية حينها. وفي نوفمبر عام 87 تم تصدير أول شحنة نفطية عبر خط أنابيب ممتد من مأرب وحتى رأس عيسى بالصليف بطول 440 كيلومتر. وقبل ذلك في أبريل عام 86 تم افتتاح مصفات النفط في مأرب بحضور بوش في زيارة نتج عنها توقيع اتفاقيات سرية بين عفاش وبوش وكذلك بين الأمريكان والسعوديين وحول أكثر من ملف، ومن ذلك منع اليمن من تطوير احتياطات النفط والغاز الخاصة بها بشكل مستقل وتثبيت الأسعار والحفاظ على موارد اليمن وتسويقها تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال شركة هند أويل وشركتها السعودية، إلى جانب تحديد ورسم ملامح الفترة القادمة ودور عفاش ونظامه في الاختراق للجنوب، وبحسب النتائج يتم اتخاذ المناسب من الإجراءات. كنا في حلقة سابقة قد تحدثنا عن أعمال

0: بعد التحرير من الاحتلال البريطاني ونيل شعب الجنوب استقلاله الوطني في 30 من نوفمبر عام 67، باشرت بريطانيا وكل الدول الغربية الاستعمارية من فرض هيمنتها وجبروتها الاقتصادي على شعوب البلدان المستقلة عنها، ليس في التخلي عن التزاماتها بدفع التعويضات المستحقة لشعوبها جراء ما لحق بهم من ظلم واضطهاد ونهب لثرواتهم الوطنية طيلة سنوات احتلالها لأراضيهم فحسب، وإنما في تسخير إمكانيات نفوذها الدولي بفرض حصار اقتصادي محكم ضد الدول حديثة الاستقلال. ومن الاحتلال إلى الوصاية، دخل الجنوب تحت الوصاية السوفيتية وتحت ضغوط السوفيت وطريقتهم العقيمة في مساعدة الجنوب التي لم ترتقي لما ينشده أبناء الجنوب. حدث ما كان مخطط له، ونقطة التحول في الجنوب وهي أحداث 13 يناير عام 1986 للميلاد. فيما يلي نقتبس مقاطع من البرنامج التلفزيوني رحلة في الذاكرة من قناة روسيا اليوم، ولقاء خاص مع شخصية روسية هامة كان شاهدا على الأحداث في الجنوب ومشاركا فيها، هو كارين برونتنز.
1: هنا كارين بروتنس، أحد أبرز العاملين في جهاز اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي ومن أكثرهم نفوذا. كان من وضعي سياسة الاتحاد السوفيتي في الشرق الأوسط في 70s and 80s القرن المنصرم. ولد عام 1924 في أسرة أرمنية بمدينة باكو عاصمة أذربيجان. وفي عام 61 التحق بالعمل في جهاز اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي. شغل منصب النائب الأول رئيس القسم الدولي باللجنة المركزية للحزب ابتداء من عام 76 حتى عام 90 من القرن المنصرم.
0: يتحدث برونتنز عن الجنوب وأهميته لدى الاتحاد السوفيتي ويقول:
2: حسنا، كيف كانت انطباعاتكم عموما عن الحزب الاشتراكي اليمني في اليمن الجنوبي وعن البلد بشكل عام؟ يعني ماذا كانت مصلحة الاتحاد السوفيتي هناك؟
3: حقيقة كان موقع اليمن نائيا بالنسبة لنا، حتى بالنسبة للعالم العربي.
2: يعني أي نظام أردتم بناءه هناك؟
3: لم نكن نريد إقامة نظام معين هناك، فالمحافظة على الظروف الملائمة لنا في هذا البلد أو ذاك كانت تجري في ظل الصراع بين الدولتين العظميين، الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، وكانت كل دولة تسعى إلى الحصول على أكثر ما يمكن في مختلف المواقع وفي أي بقعة من العالم. لدي في هذا الصدد اعترافات لأمريكيين أنفسهم، سايروس فينس مثلا.
2: وماذا قال لكم فينس؟
3: قال: إذا لم يضع الاتحاد السوفيتي بلدا ما تحت حمايته فسوف نضعه نحن. وفي هذا الصدد تحدث بعض المختصين بالشؤون السوفيتية ولكن في صورة غير مباشرة، فقالوا ما معناه: إذا ما تركنا شيئا على الطاولة ثم عدنا بعد فترة وجدناكم سرقتم كل شيء. هو العكس صحيح،
2: ولكن منذ نهاية الستينات أصبح اليمن الجنوبي يدور في فلك الاشتراكية العلمية، يعني ليس كذلك؟
3: كلا، عفوا، كما تذكر منذ أواسط السبعينات أخذ الأمريكيون يجرون اتصالات مع سالم ربيع علي رئيس اليمن الجنوبي الأسبق، وقد اتفقوا على أن يتحول اليمن الجنوبي ويتخذ موقفا مواليا لأمريكا على أن يحصل منهم في المقابل على معونة مادية سخية. وحتى عندما كانت تجري تنحية سالم ربيع علي، كان مساعد وزير الخارجية الأمريكية متجها بالطائرة إلى اليمن الجنوبي لتأكيد هذا الاتفاق الذي تم خلال انعقاد دورة الأمم المتحدة.
2: هل ساعدت لجنة أمن الدولة كي جي بي على منع هذا التحول في اليمن الجنوبي برأيكم؟
3: لا أظن، اليمنيون الجنوبيون هم الذين قاموا بمنع هذا التحول في الغالب. لقد فعلوا ذلك في رأيي لأن أهل اليمن الجنوبي واليمن عموما من بين جميع البلدان العربية كانوا الأكثر إخلاصا في علاقتهم بنا، بالاتحاد السوفيتي، وتجلى إخلاصهم أيضا في أن تعاطفهم مع الأفكار اليسارية لم يكن يحمل لديهم نزعة استهلاكية طفيلية.
2: أي أنكم لمستم فيهم اشتراكيين مخلصين؟
3: نعم مخلصون، لكن تلك الأفكار لم تكن تناسب مستوى تطور البلاد. البلاد التي كان فيها مدينة مأرب مثلا ببيوتها الطينية ومواسير المجاري التي تتدلى من النوافذ وتصب مباشرة في الشوارع، هكذا كان هذا البلد ذو الأفكار الاشتراكية آنذاك.
2: ومع ذلك كان منفذ لكم على المحيط الهندي. مع ذلك
3: مهلا، لم أقل ذلك.
2: نعم.
3: اليمن الجنوبي كان بالنسبة لنا أقرب البلدان روحية، وهذا لا يمنع أن يكون مطلا على المحيط الهندي. ودعني أكرر، كان هناك صراع بين الدولتين الأعظم على مناطق النفوذ، وكان ذلك هو المنظار الرئيسي الذي نظرنا به إلى أحداث تلك الحقبة. بالطبع كان اليمن الجنوبي بموقعه الجغرافي يتيح لنا إمكانية إقامة مركز استراتيجي هام، بما في ذلك إقامة قاعدة بحرية عسكرية. كان لدينا أسطول قوي آنذاك حاول إلى حد ما منافسة الأسطول الأمريكي، وكان بحاجة إلى قواعد عسكرية تثبت الوجود السوفيتي في المنطقة.
0: في نفس البرنامج رحلة في الذاكرة، تم الاستشهاد بما قاله الرئيس علي ناصر محمد متهما السوفيت بالتورط في أحداث يناير.
4: في 13 من يناير من عام 1986 وقع اقتتال في مقر اللجنة المركزية بجمهورية اليمن الديمقراطية، قتل فيها العديد من الشخصيات السياسية البارزة. وكشف لنا رئيس اليمن الجنوبي سابقا علي ناصر محمد خلال لقاء أجريناه معه عن وثيقة الكيجيبي السرية التي تم إرسالها استنادا إلى قوله إلى السفارة السوفيتية في عدن بتعليمات من ضيفنا كارين بروتنس. وتضمنت الوثيقة اتهامات لعلي ناصر محمد بأنه يرفض تقديم قاعدة عسكرية بحرية للاتحاد السوفيتي، وأنه أخذ يتجه نحو الغرب، ما قد يلحق ضررا كبيرا بالعلاقات السوفيتية اليمنية. وتضمنت الوثيقة خطة لتعزيز مواقع الاتحاد السوفيتي في اليمن الجنوبي عن طريق إثارة الخلاف بين علي ناصر محمد من جهة ومعارضيه أمثال عبد الفتاح إسماعيل المدعوم من السوفيت، ومن ثم تدخل السريع لدعم المعارضة وإزاحة الرئيس علي ناصر.
5: أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل الآن في هذا المقابلة القصيرة عن الوثيقة، ما تسمى بالوثيقة التي نشرت بعد أحداث 86 في كينيا إكسبرس.
4: كيف وصلت إلى كينيا إكسبرس هذه؟
5: وصلت ونشرها، المهم بعد أحداث 86. فهو في الوثيقة هذه تتحدث عن دور بروتنس. طبعا بروتنس هو يعني المسؤول عن المنطقة كلها، في ويشتغل مساعد اللي كان لبن مريوف في العلاقة الخارجية للحزب الشيوعي السوفيتي، ولكن هو يدير محطة للكي جي بي ويشرف عليها ويوجه العناصر الكي جي بي. طبعا موضوع الكي جي بي انه يشتغلوا معنا ويشتغلوا الكي جي بي، يشتغلوا في كل مكان.
4: يعني هذه الوثيقة كانت مرسلة من المركز الرئيسي،
5: من المركز الرئيسي بالضبط
4: للمخابرات في اليمن،
5: انه يعملوا على زرع الخلاف داخل القيادة اليمنية، وكانوا فيها مغالطات كثيرة جدا. انه انا يعني رحت الى ارسلت وفد الى فرنسا من اجل تنويع مصادر السلاح، انه ارسلت قائد البحرية، وانه نحن نتآمر مع صنعاء.
0: عن شهادة علي ناصر محمد يرد كارين برونتنس:
3: هذا محض تزوير قام به صحفيون أمريكيون مشهورون.
4: يعني الوثيقة مزورة تماما؟
3: مزورة طبعا.
4: حسنا، إذن لندخل في الموضوع من بدايته. طبعا أبعد عبد الفتاح إسماعيل عن السلطة من قبل علي ناصر محمد وعلي عنتر كما تكتبون في كتابكم، وبعدها توجه عبد الفتاح إسماعيل للاتحاد السوفيتي للعلاج، ولكنه بدلا من شهر مكث في الاتحاد السوفيتي 5 سنوات. وماذا حصل بعد ذلك؟ ما حصل أن عبد الفتاح إسماعيل عاد فجأة إلى اليمن في نهاية عام 85 لأسباب غير مفهومة لي شخصيا، وبعدها بعدة أشهر أي في يناير عام 86 وقعت الفتنة في عدن. وطبعا هنا يتبادر سؤال إلى الأذهان: ألم تتوقع ما كان يمكن أن يحدث في حال عودة عبد الفتاح إسماعيل إلى عدن؟ خاصة وأنكم شخصيا تكتبون في كتابكم أن الرئيس علي ناصر محمد لمح لكم شخصيا أثناء حديثه معكم أنه على استعداد للجوء إلى القوة ضد معارضيه.
3: لحظة،
4: لماذا دفعتم عبد الفتاح إسماعيل للعودة إلى اليمن إذن؟
3: كلا كلا، قبل أن أجيب عن هذا السؤال أقول لك التالي: إن ما قاله لك علي ناصر محمد هو من وجهة نظري خرافات. إنه كما أعتقد يريد أن يخلق لنفسه انطباعا بأنه لم يكن يريد سوى أن يحدد موقفه من قضايا الوضع الداخلي في الحزب، وأن الاتحاد السوفيتي قرر المساعدة على إبعاده عن منصبه.
4: نعم تقريبا هذا ما أعنيه. نعم.
3: هذا ما تلمح إليه أليس كذلك؟ فأنا لست طفلا.
4: نعم.
3: وهذا ما أفهمه أنا أيضا. وهكذا يا عزيزي، فهو يريد تبييض صفحة وجهه ويسعى إلى إثبات أنه كان معنيا باستقلال اليمن الجنوبي وبرخائه وما إلى ذلك، وكان مضطرا للجوء إلى أساليب كهذه لمصلحة البلاد. أما في الواقع وللأسف فلم يحدث شيء من ذلك أبدا. وبخصوص عبد الفتاح إسماعيل أقول ما يلي: كان عبد الفتاح إسماعيل يسكن عندنا في ضاحية موسكو، كنت أزوره مرة كل 3 أشهر أو كل نصف سنة وأتحدث معه وأجالسه.
4: يعني كنتم على اتصال دائم به؟
3: نعم كنا على اتصال مستمر. أنا لا أنكر أنني كنت أكن له كل الود والتقدير، وعموما أنا أعتبره أنظف شخص من بين قادة حركة التحرر الوطني في العالم العربي، إذا استثنينا طبعا أشخاصا بحجم عبد الناصر مثلا. شخص نظيف، كان إنسانا مشدودا إلى الأفكار اليسارية أكثر من المعتاد، لكنه كان ثوريا لا يبحث عن منفعة له في الثورة، بل كان يصنع الثورة.
0: يتحدث كارين برونتينز عن مرحلة هامة في تاريخ الجنوب، وهي مرحلة ما بعد غياب عبد الفتاح إسماعيل.
3: في غياب عبد الفتاح إسماعيل دبت الخلافات الداخلية، وكان الساخطون على علي ناصر محمد هم الأكثرية، لأنه أولا راح يسير بالأمور نحو الدكتاتورية الشخصية، وثانيا
4: حكم الأبيانيين كما تكتبون،
3: راح يجمع السلطة والمناصب في أيدي أبناء قبيلته، وفوق ذلك استشرى في البلاد فساد قوي للغاية، ضم أوسع درجات الطيف كما يقال.
4: المخابرات العسكرية والكي جي بي كانت تنقل معلومات كهذه؟
3: ليس من الكي جي بي وحدها، من روايات اليمنيين القادمين لزيارتنا وزيارة عبد الفتاح إسماعيل.
4: يعني من كان له الوفاء والاحترام؟
3: نعم، كانوا لا ينقطعون عن زيارته. أما الفساد فكان أكثر انتشارا في محافظة أبيان كما كتبت، وهكذا استمر الوضع هناك في التدهور والتأزم. كان علي ناصر محمد يقاوم ضغوط زملائه الذين طالبوا بإعادة عبد الفتاح إسماعيل. أقول لك بصدق إننا في دخيلة أنفسنا لم نحبذ هذه العودة.
4: يعني توقعتم ماذا كان يمكن أن يحصل؟
3: مهلا، ولكن طبعا ليس بهذه الصورة. ما حدث لم يخطر على بال أحد مطلقا،
4: ولكنكم أجريتم أحاديث وقائية كما تكتبون وقلتم لهم
3: ولكن ليس مع الجميع
4: بأن يتنازعوا ويتقاتلوا.
3: نعم نعم خالد، ولكن المقصود كان شيئا آخر. لم يخطر في بال أحد منا أن نزاعا مسلحا كهذا سينشب، صدقني. فيما بعد تحدثت مع علي عنتر وعلي ناصر محمد. نعم علي ناصر محمد، وكتبت ذلك في كتابي وقد قرأتموه، أو ما إلي أنه ضاق ذرعا بالخلافات وأنه سيتعامل بجدية مع معارضيه.
4: نعم.
3: فقلت له: ضع في اعتبارك أنه في هذه الحال لن تكون العلاقات مع الاتحاد السوفيتي كما كانت، وهذا كل شيء.
0: أعزائنا المستمعين، إن الحديث عن أحداث يناير في الجنوب مطول، ولن يسعفنا الوقت أن نتحدث عن تلك الأحداث بالتفصيل. وبدون شك إن أمريكا والسعودية متورطتان في تلك الأحداث، وبكل تأكيد أن لذراعهم علي عبد الله صالح عفاش دور في كل ذلك. ورغم عدم وجود أدلة مادية تثبت ذلك أو أنها لم تظهر لحد اليوم، إلا أن هناك شهادات تاريخية كثيرة أكدت ذلك. على سبيل المثال، ما قاله أبو بكر العطاس رئيس وزراء دولة الجنوب قبل الوحدة ورئيس وزراء دولة الوحدة.
6: أعتقد علي عبد الله صالح كان له دور كبير وبعض الأطراف الأقليمية
7: بتصفية علي ناصر محمد الخصومي؟
6: لا بتصفية علي ناصر بدفعوا له هذا
7: كان دور لعلي عبد الله صالح في ذلك.
6: نعم ومانجستو مانجستو.
7: ما الأسباب التي تدعوك إلى الاعتقاد بذلك؟
6: موقفين من علي عبد الله صالح أكدت لي هذا الموقف. الموقف الأول عندما استلمت الخبر بأحداث 13 يناير كنت في الهند.
7: نعم كنت رايح الصين.
6: كنت رايح
7: بعد الهند يعني.
6: وعلي عبد الله صالح اتصل بي من أول واحد وأرسل سفيره. وشينا أجي إلى صنعاء. شينا أجي إلى صنعاء.
7: عفوا يا طلبك تجي
6: صنعاء. طلبي يجي إلى صنعاء. بالنسبة للهذا. وأيضا مانجستو. مانجستو. وكثير من دول الشقاء.
7: شو دوره مانجستو؟
6: يعني على أساس يار وصديق يعني.
7: إيه شو إنه دفعوا أيضا.
6: دفعوا.
7: طب شو صالح كان علي عبد الله صالح؟ أيوة. بأن يدفع طب علي نصر
6: طبعا لا لما يجيب له لهناك. إيه. خلينا أجيب لك الموقف الثاني.
7: أيوة تفضل.
6: فأنا رفضت اعتذرت له شفت كيف بالنسبة له واعتذرت لكثير من الأخوة الشيخ زايد اتصل بي كثير من الدول العربية اتصلوا
7: ليستضيفوك لسبب أحداث 13
6: يناير قلت لهم أنا بأصبع عندكم لاقي وأنا أشتي حل الوضع حل المشكلة والروس المتواجدين عندنا واللي بيدهم المفتاح وقواتهم هي اللي موجودة هناك فأنا قررت جمعت الوفد اللي معي واتخذنا قرار بيجمع الوفد أن نذهب إلى موسكو وطلبنا كلمنا السفارة والأول مرة يأتي رد في ظرف ساعتين
7: أوف.
6: أهلا وسهلا تفضل
7: وهذا اللي صار
6: ورحت إلى موسكو طبعا اعتبرونا نزلت عليهم من السماء قالوا جيت هكذا لأنه فعلا علي ناصر قالوا اللي معاه السلطة علي ناصر راح للشمال بالنسبة له وبعد الأثيوبيا وبعدين أنت باقي أنت اللي عندك هذاك رئيس وأمين عام وأنت رئيس الوزراء شرعية فيكم هذا الاثنين فجينا لهناك وكان موقفهم طيب يعني
7: لوين لهناك؟
6: لموسكو جينا لموسكو
7: تمام
6: شفت كيف؟ والتقيت بغورباتشوف والتقيت بهذا
7: علي عبد الله صالح شو كان بده منك؟
6: علي عبد الله صالح أيوة بعدها علي عبد الله صالح أصدروا بيان إنه أول أصدروا بيان إنه هذا متآمرين علي وذولا إنه رفضي إلى صنعاء إنه في تآمر بعدين حاول يحرض قوة جماعة علي ناصر يدخلوا بالقوة وبيدعموا
7: على الجنوب
6: على الجنوب
7: بعد ما لجأ إلى الشمال
6: بعد ما لجأ إلى الشمال جاء الخبر عند السوفيتيات مخابراته شفت كيف بلغونا وطلبوا مني أن أدلي بتصريح وهم بعدين بينذروا علي عرب صالح عدم التدخل وفعلا عملت أنا تصريح وحذرت علي عبد الله صالح أنه يدخلوا هذا شان داخلي بعدين السوفيت عملوا تصريح آخر أنذروا علي عبد الله صالح ما لحق يدخل في قضية الجنوب.
7: ما قلت لي شو كان صالح علي عبد الله صالح ومنجستو أن يدفع بعلي ناصر محمد لقتل خصومه؟
6: علي عبد الله يضعف الجنوب. شو يضعف الجنوب؟ شو كيف؟ وعلي ناصر وغيره.
7: من خلال أحداث هذه الانشقاقات والشرخ بين القادم.
6: تمام. بالنسبة لله لأنهم شافوا الجنوب قوة وبدأ الجنوب يستخرج النفط. بدأ بيكون قوة وبدأ استخراج النفط في أيام علي ناصر في 83 بدأنا يعني استخراج النفط يعني.
0: عندما تسلم جورج بوش الرئاسة عام 1989 أصر على دعوة علي عبد الله صالح عفاش لتكتمل الصورة وتنكشف طبيعة العلاقة بين الطرفين نتج عن تلك الزيارة صفقات سرية بين واشنطن وعفاش حول أكثر من ملف وعلى رأس هذه الملفات ملف الثروات السيادية للشعب اليمني لتستمر قصة نهب هذه الثروات تحت الإشراف الأمريكي والسعودي والتنفيذ العفاشي الخياني من قبل ومن بعد

وفقط عبر إذاعة سام أف أم وضمن برنامجها ملفات خاصة سلسلة النفط للقصة بقية.

الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

وسام اف ام 99.1. مساكم الله بالخير ايها الكرام، ايها الاحرار، ايها الشعب اليمني العريق، اينما كنتم اهلا وسهلا بكم في هذه الفتره المباشره والعيديه. وكيف انتو وكيف كل وحاله؟ مع الله، حيا بكم. بادئ ذي بدء هي التحية من الأعماق والمشاعر والوجدان إلى السيد العلم القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله ورعاه، ونقول له أسعد الله مساءك وعيد مبارك وكل عام وأنت في ألف خير وصحة وتقدم ونصر وتمكين في مواجهة الأعداء وفي مواجهة المنافقين والخونة والعملاء. ونحن معك والشعب اليمني معك تسليما وطاعة لله ولرسوله ولأعلام الهدى، كما هي التحية موصولة إلى رجال الرجال، إلى المرابطين في الجبهات، في الثغور، في ميادين الشرف، في ميادين البطولة، في ميادين الفداء، في ميادين المواجهة. ألف تحية وسلام.

0: صلوات الله على محمد وعلى آله، كما هي التحية موصولة كذلك من الأعماق والمشاعر إلى الشعب العريق، إلى الشعب اليمني الأصيل، إلى شعب المروءة والكرامة، إلى شعب الانتصار، إلى شعب الوفاء الذين هبوا في الخروج الجماهيري في ميادين الشرف، في الوقفات، في النزول، في المرابطة، في الزيارات العيدية، في الوقفات الاحتجاجية على مدى سنوات وأعوام، ثابتين صامدين دون كلل وملل. هكذا الرجال، وهكذا الوفاء، وهكذا العطاء، وهذه من عوامل النصر ومن عوامل التأييد الإلهي والرعاية الإلهية. فسلام على هذا الشعب العريق، كيف لا؟ وقد قال المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية، وإني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. هكذا قالها المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله. ونحن على الدرب، ماضون هو شعب الأنصار سابقا ولاحقا، وسنمضي في هذا الوفاء وبهذا العطاء جميعنا إلى الأمام قدما قدما يا رجال الله.
1: قولوا من أجل القرآن. هذا الإحراق السبيان، لو فيكم ذرة إيمان، لو فيكم ذرة إيمان، عاقبة الصمت الخسران.

0: اليمن موطن الإيمان والحكمة. نعم، حاول الأعداء شن الحروب العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بكل ما أوتوا من قوة وبكل ما أوتوا من خبث وكيد، إلا أنها فشلت وصدموا بهذا الشعب العريق وبهذه القيادة الربانية الإيمانية الجهادية، وعلى مدى سنوات في الاستهداف وفي خلايا التجسس وفي الاقتصاد في الحصار، واستخدموا كل شيء، استهدفونا بشتى الوسائل، أمريكا والكيان الصهيوني والأعراب أشد كفرا ونفاقا، والخونة والعملاء والغرب الكافر، من هنا من هنا، لكن الله معنا، لأن موقفنا إيماني وموقفنا مبدئي، لا نبتغي إلا رضا الله عز وجل. وفي مواجهة الأعداء وقضايانا الكبرى وقضيتنا المركزية والأولى هي المقدسات، هي القدس، هي الأقصى، هي فلسطين، كان موقفنا مشرفا أمام الله وأمام رسوله وأمام أوليائه في الدفاع وفي الإسناد وفي المواجهة للأعداء والمنافقين. نعم، شنوا حربا ظالمة على مدى 8 سنوات أو 9 سنوات على الشعب اليمني، وخرج الشعب اليمني ثائرا قويا صامدا عزيزا شهما وفيا دون كلل أو ملل أو تراجع، لأن ثقته بالله قوية، كيف لا والسيد القائد في موجهاته ومحاضراته وكلماته وخطاباته يشدنا نحو الله، يشدنا نحو الثقة بالله، يشدنا إلى العزيمة وإلى الصمود وإلى الثبات. فارفع رأسك أيها اليمني بهذا القائد وهذا العلم وهذا الرجل الحكيم في كلماته، في صدقه، في وعيه، في إيمانه، في ثباته، في شجاعته أمام المخططات وأمام الأعداء. خرجنا من الحروب وإذا بنا نسند فلسطين وغزة بالمسيرات، بالصواريخ، بالمواجهة وفي البحار مع الأمريكي، لا ننسى كل هذا، مع الأعداء، مع المنافقين، مع المدمرات، مع كل شيء، ومع ذلك انتصرنا وسننتصر، لأن هذا الشعب هو شعب يمتلك الوعي ويمتلك الشجاعة والشهامة والمروءة. يقف العالم إجلالا لهذا الشعب بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل القائد السيد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله ورعاه.
1: أما على مستوى الأنشطة الشعبية فاليمن في كفة، وكل دول العالم التي فيها تحرك في كفة، وكفة اليمن أرجح.

ومع ذلك لا نتوانى ولا نتراجع، فالأعداء نشطون في الاستهداف وفي التجويه وفي كيل الاتهامات، لا نهدأ ولا يهدأ لنا بال، لابد من اليقظة والحذر والانتباه والحس الأمني والوعي، معركة الوعي كما قال السيد سلام الله عليه في سلسلة محاضراته إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، قال نحتاج إلى الوعي، مسؤولياتنا الدينية التي ينبغي أن نقوم بها امتثالا لأمر الله تعالى، والتي سنحظى جميعا نتحرك على أساسها بشكل صحيح بعون الله، الرؤية الصحيحة، الموقف الصحيح، الاتجاه الصحيح، الخيار الحكيم المجدي النافع المفيد، لن نحصل عليه إلا من خلال هدى الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم. صحيح النفس تحتاج إلى الرعاية الإلهية، تحتاج إلى العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، إلى الاستجابة، إلى الإخلاص، إلى التسليم، إلى الذوبان، أن تكون علاقتنا بالله مستمرة موصولة، لا نتراجع في أداء مهامنا، في صلواتنا، في زكاتنا، في تحركاتنا في الميدان، تكون كلها مشدودة إلى الله وهدى الله يرافقها. منذ أن شنوا الحروب والاتهامات المرتزقة والمنافقين بدعم أمريكي وصهيوني على الشعب اليمني، بل منذ 2004 وما قبلها وما قبلها يحاولون النخ كسرطان في المجتمع اليمني، لكنه مجتمع عريق وكريم ووفي، لا يأبى إلا أن يكون شامخا، لا يرفض إلا أن يكون قويا مؤمنا بالله، لا ينبضح ولا يرضى أن يكون تحت الوصاية، إلا أن هناك شرذمة ومنافقين وعملاء انبضحوا للسعودي والأمريكي، رغم أن تاريخ اليمن ممتد إلى آلاف السنين ضاربا في الجذور، هؤلاء ليس لهم أي تاريخ ولا أي مجد ولا أي رفعة ولا أي سمو، إلا العمالة والانبضاح والتطبيع والخيانة والعهر والمجوء واستجلاب المغنيات والراقصات إلى بلاد الحرمين، والشعب اليمني يسند غزة بما أوتي من قوة ومن دعم من الله سبحانه وتعالى. في الحروب الأولى والحروب الست الذي حاولوا من خلالها التشويه وكيل الاتهامات والفتاوى التكفيرية وما إلى ذلك التي ما أنزل الله بها من سلطان، كلها ذهبت هباء منثورا، مثل ما يقالوا حبل الكذب قصير. وشنوا الحروب والفتاوى التكفيرية في الجيش الذي الجيش لابد أن يكون مستقلا، والفتاوى الوهابية التكفيرية في الجيش بدعم من حزب الإصلاح والإفساد وعلي عفاش والمنافقين والخونة والقوافل إلى صعده والدعم يقاتل والمجوس والفرس والروافض، رغم أنهم شعب عريق، شعب صامت، شعب يمني مثل ما كان الآباء والأجداد، وقتلوا الناس وحبسوا الناس في كل مكان واستهدفوهم ظلما وإجراما وعدوانا. وتأتي الأيام وتأتي السنوات والأعوام ويتهاووا بفضل الله سبحانه وتعالى، ويتساقط الظلمة والطغاة في أحضان العدو، في أحضان الخزي والعار والانحطاط والسقوط والجماءة والدناءة والذل إلى مزبلة التاريخ. أي خزي هذا؟ ولا يخجلون ولا يشتحون. ومن جديد حروب بعد الحروب الست، حروب هنا وفجروها في عمران، وفجروها في مأرب، وفجروها في الجوف وفي الطرقات وفي الاحتفالات وفي المناسبات، قتلوا الناس، استهدفوهم في محيط العاصمة، هذا لا يحتفل بالمولد وهذا لا يحتفل بعيد القدير، وهذا يعني أرادوا أن يستجلبوا الفكر التكفيري الصهيوني الأمريكي إلى العمق اليمني، ويأبى الله ذلك، يأبى إلا أن يكون شعب يمني إيماني مبدئي جهادي مع الله ورسوله ومع أوليائه، هكذا على العلاقة مع الله وعلاقة اليمنيين برسول الله ومع الإمام علي ومع أهل بيته، انسجام عجيب ونادر وانسجام إيماني بشكل ما يتصوره أي إنسان، وهذا هو الصدق
وهذا هو العمق في الصدق والوفاء والإخلاص مع من ينسجموا مع شداد الآفاق، مع بني أمية، مع أبو سفيان، مع المنافقين، مع ترامب، مع ابن سلمان ومع ابن زايد، مع من إلا مع الله ومع الأنبياء ومع رسوله ومع الإمام علي، معجزة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. كفى الإنسان فخرا أن يقف مع هؤلاء الأولياء ومع الصالحين، وانظر إلى الموقف الآخر وشتان بينهما، أين موقفهم؟ أين هم اليوم؟ وأين تاريخهم؟ إلى المزبلة، إلى خرجوا من التاريخ. أي حين دخلوا التاريخ؟ مستحيل يدخلوا التاريخ. قتلوا الناس حروب وفتن وإجرام واعتقالات واستهدافات، وكلها بعين الله، لأن الظل والإجرام والقتل وسفك الدماء العواقب وخيمة، كما قال الإمام علي: من نظر إلى العواقب نجا. واليوم أينهم؟ أينهم أذلاء صغارا يموتون هناك قهرا وذلا وخزيا مشتتين. لماذا؟ لأنهم استجلبوا الخارج، دعوا عاصفة الأمل والحزم والعزم يجوا يضربوا الشعب اليمني بدع وتأييد منهم. ما بالله ولا والله سبحانه وتعالى قال: ما عيصحش أبدا، الخزي لكم والعار لكم والعزة والرفعة لهذا الشعب العريق.

حياك حياك يا صهيب. صلوات الله على محمد وعلى آل بيته. أيها السادة الكرام، قالوا الأولي إذا غضب الله على ذره إريشت، وحميلي حميلي لا لك فالعصري. ما قدوا شيء من الله. هؤلاء سفهاء الأحلاء والمنافقين والخونة، بعد أن ارتكبوا الخطيئة في شن الحروب منذ 2004 على الشعب اليمني، على الكرام، على الأولياء، على الرجال، واعتقلوا الناس في صنعاء وفي كل المحافظات، والتهمة كاذبة باطلة، لأنه من باب حرية التعبير. يا أخي لك قناعاتك وهذا لك قناعاته، يعبد الله كيف ما عبده، حرية التعبير، يرفعوا شعار الصرخة في مواجهة موقف، أقل موقف. الشعب اليمني يتسع للجميع، لا للإلغاء، لا للإقصاء، لا للتهميش. الناس جمعة، حتى السيد سلام الله عليه في 2014 قال توازن قوى واتفاق سلم وشراكة. هؤلاء لا يريدون إلا الإلغاء، إلا لغة الإلغاء والإقصاء والتهميش والإبادة والقتل والدمار. جيت على بلاهم، جيت على بلاهم، وكانوا محاكمي مع علي صالح على قولتهم، محاكمي في نفس السلطة، الوزارات، الجامعات، بأيديهم الوظائف، التربية، الصحة، في مع الجانبين، وهم ينخر الدولة نخرا في السرق وفي النهب وفي السلط وباسم الدين وباسم الكذب والتجل والزور. ومع ذلك سقطوا سقوطا مدويا، وحيدهم بينهم مثل ما قال الأولين، حيدهم بينهم، وقتل بين سبعة عدس. وإرادة الله تمر وتمشي في الأحداث وفي العالم وفي الكون، ويسخر الكون مع الأولياء وفي خدمة الأولياء، ويقنع هؤلاء في استدراج إلهي لكشفهم ولفضحهم ولسقوطهم. وجاءت الأحداث والتغيير وثورات الربيع، وسقط هذا وانضحل هذا وحرك هذا واندثر هذا، ومواجهة وضرب الضرب، والساحة بتهيأ للجميع، لأن هناك خلل وانحراف كبير ودماء وقتل وسقوط، هذا ما حد ينساها. في عهد عفاش دماء وقتل، في حروب صعدل لا أحد يستقل لها، حرب الجنوب واعتقالات الناس وقتل هذا وسفك دم هذا، ومع ذلك كانوا الحاكمين. ثم لا يخجلوا ولا يستحوا، يفجروا من جديد ويتقطعوا للناس بدعاوى تكفيرية داعشية، والجنرال العجوز بدعمهم، نص الجيش معه وبدعم القوة التكفيرية، واقتلب داعية واقتلب معظ، ويقوم يصلي عصر جماعة ويألف الكتب اذهبوا فأنتم علي محسن، لا يستحي ولا يخزي، ويدعم القوة التقليدية والوهابية باسم والجيش يحمي الناس جماعة، واستخدمه طائفيا وقبليا لقتل الناس واستهداف الناس بالهوية وبالاسم وبالمعتقد واعتقال الناس والتضييق على الناس في كل مكان وفي كل مجال، ونشروا الدعاوى التكفيرية والباطلة في المنابر وفي المساجد وفي الجيش، يقاتلوا الناس وهم شعب يمني عريق، بل هم الآباء والأجداد. وهذا الفكر والمسيرة هي فكر اليمنيين والأنصار من أيام النبي إلى اليوم، هم الذين استجلبوا الفكر التخييل من بعد ما يسمى ب 16 سبتمبر، وأتوا بالفكر التكفيري الداعشي ينخروا به اليمن، والجمعيات والجامعات والدعم من قبل السعودية ومن قبل الوهابية لاستهداف الشعب اليمني، والشعب اليمني مسالم، والشعب اليمني فيها الإيمان، فيها الوعي، فيها الحكمة، فيها الرجولة. ومع ذلك فشلوا، وشعبية الأنصار وشعبية الفكر القرآني والمسيرة تتزايد، حاولوا التفجير من هنا ومن هنا وهم صاقضي، ومع ذلك قالوا ما لها إلا عاصفة، ما لها إلا العالم، وابن سلمان عادوا نهض، عادوا ضلع، ما بلا القوة، ضرب طيران وأمريكا من جانب والسعودية والدول والتحالف واليهود والنصارى والكلاب المسعورة، على من؟ على الشعب اليمني، لأنه قوي بالله وشعب شه وفي كريم معطاء،
وضربات واستهدفوا الشجر والبشر والأرض والإنسان والحيوانات والبيوت والمدينة.

الشعب اليمني وحميلي حميلي مش مصدق انه يقع رئيس وانه يقع يعني على الشعب اليمني وخاتمة كل اختاره علي محسن والاصلاح على ما يتفوه ويقومهم ما صحش حبل الكذب قصير جنبه جنبه ما عاد مع علي محسن الله يعزي هذا ويبارك لهذا ويهني لديه في سقوط في سقوط وخزي وعار لأنهم من يعشقون السلطة ومن يعشقون الاجتماعات والاستقبالات والهيلمان ومع ذلك سيموت قهرا كما مات قبله الظلم والطغاة قهرا وذلا ويعذبك الله ما تعشقه الأول عفش كان يشتي البهرجية والموسيقى وجامع الصالح ويقبل فيه ويورث ويصير ما عيصحش ما عيصحش لا بد من العدالة الإلهية تتحقق وتسقط بعملك وبالدماء وبالقتل وبالأعمال الإجرامية وتشرب من الكأس الذي أذقت الناس منه وتموت قهرا وذلا وخزيا وعارا حتى أحرج أنصاره لأنه قدو عدوى ومتكالب قال جو متقاتل جو ندرامي من ضاق الله ضاقه جو ننطفض دبور كيف الدبور كذلك علي محسن الأحمر والمجرمين والطغاة هؤلاء قدم في مذبذة التاريخ رجعنا قالوا كانوا يقولوا أين أمريكا الموت الأمريكا وبيقتل الخضي وبيقتل المسلم وبيهوده لكن عرق يهودي وفساحة الموز الأمريكا والجعالة المدري من ضاء لو ما جت فلسطين كشف الغضاء لذي عيني فلسطين وغزة كانت الفاصل وهذا هو الله سبحانه وتعالى ليكشف المؤمن من المنافق الحق من الباطل ما بش حاجة كذا وكذا ما بش رقله ما بش ما عاد تنفعش التراويح والكذب والدجل والتمر والمريسي والهريسي وكلهن يسيري ما لا لهم عاد قاتلوا عاد جاهدوا فلسطين العدو التاريخ اليهود والنصارى مش وقت الخلافات بيننا مش وقت الأشياء المذهبية والطائفية العدو التاريخي تم الغزة أين أنتم؟ أين أنتم؟ أنجا سعطار أنجا ديلمي أنجا الزنداني أنجو ولا كلا الحجر في لكفهم مغطي يعني دي من لكم حجر ولا خبر ما عندهم إلا الروافض المجوس الإمامي الحزب الله الإيراء الطائفي الحوثي ما بلا معهم تي الشماعة ما اليهود والنصارى ولا كلام ولا خبر وهذا هي المقياس وهذا هي الفاصل وخرج الشعب اليمني ينتفض مع غزة ما فيه من وجع ومن حروب ومن حصار ومن أسى إلا خرجوا بقناعة بقناعة واقتناع ودافع إيماني جهادي موقف أمام الله ورسوله ما حد بيموت من الجوع ولا حد الشعب عريق الشعب كريم الشعب محسن لا بمعاناة وبحصار وبه أشياء عانينا منها لكن خطوط حمر الصمود والثبات والشجاعة والوفاء والإقدام والقبيلة والشهامة هذا ثوابت وأسس من الدين من الإسلام أو ما قال صايب

صلوات الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الدروس والعبر والاستفادة منها في معركة الوع وفي مواجهة الأعداء وفي كشف المخططات ذات أهمية كبرى، لا نسته بعفويتنا وبإيماننا وبثقتنا يعني جاء في مرحلة قوية، وصل أن العدو ما زال يتربص وما زال يستهدف. شنو كيف هذا خلايا التجسس استجلبوهم للرياض عزكم الله، وبريطانيا من صليها والأمريكي من صليه، والريمونتات والاستهدافات والكاميرا والمراقبة البيوت ومراقبة الناس، يعني انحطاط وحقد حقد دفيء. والجماعة اللي يأيدونهم مرتزقة الداخل ومرتزقة ترامب هم طائفيون وصهاينة حتى النخاع، لا يهمهم دي ولا إسلام، دعواهم باطلة كاذبة دجل وتزمت باسم الدين، ويحملون الحقد والكراهية إذا قدر أن يبيدك أن ينهيك أن يفجرك. انظروا إلى تفجير الأسواق والناس والذبح على الهوية، قد كان بدأوا في اليمن في استهداف الأسواق والمساجد في مركز بدر لا ننسى، وفي الحشحوش وفي غيرها، وقتل الأكاديميين والساسة والدكاترة ورجالات الوطن، الهامات الوطنية كالدكتور البروفيسور فقيه الدستور والقانون الدكتور أحمد شرف الدين، ما يحمله من فكر ومن إيمان ومن وعي، والدكتور المرتضى بن زيد المحضوري، والدكتور عبد الكريم جدباء، والأستاذ الصحفي الإعلامي الماهر صلوات الله عليه وعلى آله ذكرني عبد الكريم الخيواني، الدكتور محمد عبد الكريم المتوكل، والقاضي عبد الملك المر، وغيره وغيره الكثير والكثير بهذا الحقد الدفيء والاختيالات الداعشية التكفيرية. كما قلنا أتت قضية فلسطين ودسوا رؤوسهم في الرمال وفي الأحذية، هذه كان يقول سعتر عزكم الله، لا ليس عدوانا، هذا التحالف جاء بأمر الله، بأمر الله. ابن سلمان يبي يستجلب الكلاب، مسابقة الكلاب والراقصات والمغنيات والخمور والتجل والدعاوى التكفيرية والرقاص ما ترينا هذا من هذا، يحين التراويح ويحين المسابقة حق الكلاب ويحين الرقاص ويحين اللعب ويحين التطبيع والإمارات وغيرها وغيرها. قال هذا التحالف جاء بأمر الله، لا لو ما أعطتهم ضربة من الإماراتيين في نقطة العلم وقتلوا تقريبا 50 من الإصلاح والتكفيريين. قلنا يا شيخ عبد الله لا اعتراض على أمر الله، ما دام التحالف جاء بأمر الله لا اعتراض على أمر الله، وحيلكم بينكم والاغتصابات في الجنوب والقتل والدمار وعلى الهوية والذبح. كان القوم هنيك نازلي ينقذوهم، عبد ربه كان جالس قصت الأمم المتحدة عدم فعه، الإصلاح عدم فعه، السعودية عدم فعه، لو جلس في اليمن معزز مكرم إنه لليوم عزيز شريف ويموت بين أهله، لكن الإرادة الإلهية. وكذلك عندما نزل المجاهدين والرجال ولقوا رفض رفض، هم عرجعوا ويدنتموا ويدلبوها للرجال، جلب دي الإماراتي والانتقالي والسعودي والتكفيري والداعشي والقتل وحيلهم بينهم وأوضاع مأساوية، وكذلك في سقوط وانحطاط. ومع ذلك الهدف الرئيسي لهم ليسوا الأعداء وليسوا الأمريكان والصهاينة، أما موقف الشعب اليمني هو الموقف المشرف، تواجهنا احنا أمريكا في البحار أو لا ماشي، المدمرات والإيزنهاور والقواعد الأمريكية ورضخ ترامب واجهناه، حاولوا يستجدوه وحاولوا يضبوه وحاولوا يصنفونا قولتهم جماعة إرهابية واستبشروا بهذا التصنيف وهللوا وكبروا، ولا يخزوا ولا يستحوا ولا يدروا إن احنا بالله أقوى وبالثقة بالله أعلى وبالسيد القائد وبالثقة بالله وبالإيمان. وسقطت كلها هذا كلها إلى الهاوية إلى الهاوية إلى الهاوية، ومع ذلك بيستجدوا بأمريكا بيستجدوا بأمريكا. واجهنا أمريكا قالوا وإني أمريكا، واجهنا الصهاينة قالوا ما فعل ذي الصاروخ، هذا الذي استطعنا عليه، هذا قدراتنا، هذا الذي واجهنا بالأعداء وموقفنا مشرف أمام الله ورسوله، أين موقفكم أنتم؟
أين الموقف؟ لا في استهداف حزب الله، في استهداف الجمهورية الإسلامية في إيران، استهداف الشعب اليمني، الدعوة التحريضية، التكفيرية، الداعشية. وهلا لو كبروا بالجماعة التكفيرية في سوريا وبعدها سروا الحلق الذبح للدروز والعلويين وسفك الدماء على الهوية والمقدسات والدولة اليهودية ما يشتي، الجولانيين التكفيريين دولة ما يشتي، تشتي نشتي ملفات المخابرات ذيين قالوها، نشتي الملف حق فلان قالها، نشتي تفعلوا كذا قالها. يعني اخوه يهوى دم من الداخل، يهوى دب كل ما تعنيها الكلمة معنى كاذب حق الصحابة ودعاوى الصحابة واحنا بندافع. اين انتم منهم؟ بعد السماء من الارض، ما معكم الا الحقد والكراهية والخبث عاد بعض الناس في الداخل، يعني كذا يهاعد بشوية وني وما قد عجبه عجب ولا قد ترى ان قد المتغيرات والاحداث والحروب والقتل. والله لم يكن الا قتل اليمنيين بالطيران من قبل الاحذية السعودي والامريكي واليهود. لكفت عاد بعضهم ظروف الناس، ما حد بيموت من الجوع، والحقوق عاد تجي وهو مدفوع السعودي، والنفط والمرتبات وكلها ستأتي قريبا بفضل الله سبحانه وتعالى إذا كان الإنسان علاقته بالله قوية. وعلى مستوى الفرد والشخص والأمة والجماعات، بعض الناس مبقبق وفي مواقع التواصل وفي الفيسبوك وفي ما مع مهره، وكما قال السيد الجانب الإعلامي أصبح يعني لكل ما هب ودب، وخلوا من الحب القبة ويدوروا ترندات المهم ترويجات، وهذا كله من البعد عن الله ومن البعد عن هدى الله. في هذا الجانب السيد سلام الله عليه قال الجانب الإعلامي كجانب من الجوانب الهامة يأخذ مساحة واسعة فيما نقول ويدخل فيه أيضا الالتزامات الإيمانية والأخلاقية والدينية. ركزوا، التزام إيماني وأخلاقي وديني، وجانب إعلامي له تأثير كبير في ميدان الصراع بيننا وبين أعدائنا اليهود وأعوانهم. وينبغي أن نكون حذرين في كل ميدان يمتد فيه النشاط اليهودي بالدعاية والإعلام والإضلاع. بعض الناس السذج يبسر حاجه ونشره وشاركه وقال وقلتي الناسط، ما بش الحكمة والتريث والوعي والإيمان. لا يبقى الإنسان غير عند التواصل وعند صح أنه يتزود ويكون عنده خلفية بالأحداث وبالتاريخ وبهدى الله والقرآن، لا مش على حساب العلاقة بالله والثقة بالله والصلوات وتزكية النفس. كذلك قال السيد سلام الله عليه ينبغي أن نكون كمسلمين على وعي عال وبصيرة من خلال هدى الله، وأن نكون متميزين عن غيرنا. وما يقدمه اليهود له تأثير سيء في تفرقة المجتمعات، وأصبح من المظاهر الكبرى والسيئة لانحرافهم القول بالإثم. قال أيضا على الأمة ألا تقبل أن يؤثر عليها اليهود حتى نتحول إلى أمة لا تنضبط مسؤولياتها ومبادئها وبقيمها. كما قلنا الإنسان مع المواهب ومع القدرات أن يكون سياسي وإعلامي واقتصادي وثقافي وخطيب ومتحدث ولسان، يزود ويهتدي ويرتقي في ميدان العمل وفي الواقع وفي منزله وفي منطقته وفي بيئته وفي محله ومسؤوليته فوق الباص في المجتمع بين الناس، يلم بالأمور وهدى الله يرافقه. لا يكون كالإنسان يعني على ذلك المستوى ولا يزداد إيمان ولا يزداد ارتقاء ولا يزداد، والناس بينهضوا ما معه. لا، قالوا أين المرتب؟ أين الصحيح أن مستهدفون وقضوا علينا النفط والغاز هم السبب، هم يشنوا الحروب والطيران والقتل والدماء. نستسلم، نرضخ، نقول هادخلوا، ها يلا تجوا يذبحوا الناس على الهوية ويفتكوا بالناس للقرى والعزل، أو نصمد ونثبت والحق عيجي ونتكاتف ونحسن وندعاون ونتجئ إلى الجبهات وندعم هذا المطلوب والمعقول الذي يقوله الناس. أما ما من دحتب كالمهانة وكالمهانة الذي عاد في قلوبهم
من هذا سفاسف الأمور ومن الغبار حق حزب الإصلاح والتكفير والذا يدرجلوا ويبصروا الخزي والعار إنهم كيف نهايتهم، كيف النهاية المأساوية والحقد والكراهية. كله اليمن يتسع للجميع، أخوه من رفاقة وتوازن قوى، لا للإلغاء لا للإقصاء، اقبلني اقبلك، لك حريتك لك معتقدك، الغاية واحدة والهدف واحد والإسلام واحد والقرآن واحد، والاختلافات الفرعية ما دأتي، لأن معنا عدو حقيقي اليهود والنصارى. قال لهم السيد القائد اتفاق سلم وشراكة والناس أخوه، وما بيش روح الانتقام ولا روح القتل الذي كان هم يمتلكوها لو حاشا لو تملكوا. كيف يفعلوا بالناس؟ لأنهم عاجزين وضعاف، ما يواجهك ما بلا يذبحك يفتك بك، لأنه طائفي حتى النخاع، تكفيري معتقده الصهيوني، لأنه يكرهك ما بيشتيك الروحية حق المسلمين حق الأنصار حق اليمنيين، التسامح العفو كظم الغيظ هذا ما تلقاش عنده، لا قدر لك ينهيك يذبحك يشفك دمك على الهوية على الاسم على المنطقة. مع ذلك لم يمكنهم الله ولن يمكنهم ما دام وهذا الشعب متمسك بالله وبثوابته وبالسيد القائد في تسليمه وفي كلماته وفي موجهاته. كما قال السيد نتجه إلى الزراعة، نتجه إلى المقاطعة الاقتصادية، ننتج تمكين واكتفاء ذاتي، كل الناس ينتعشوا. ومع في هذه السنوات الماضية الناس حقيقة اتجهوا إلى الجانب الزراعي، سلوا حرب والحرب حرب الموائد، زراعة في كل المناطق الذي كان يعتمدوا على القات اتجهوا إلى الفواكه إلى البطاط إلى الطماط إلى كل الأشياء إلى الفواكه، ومع ذلك استفادوا والدولة تدعم في هذا الجانب، والسيد مركز تركيزا قويا على هذا الجانب الاقتصادي الزراعي الذاتي المهم. ما يشتيش بهرجي وإعلام هكذا وندوات، يشتي عمل ونتيجة ودراسة وبيان في الواقع من ذات الزراعة من الناس من المجتمع من التكاتف. هذا هو الجانب المهم الذي نعيق به الأعداء. أما يعني بقبقه وكلام وانت ما قد فعلت، يعني أنت بتبقبق جاهات قدرابات، ما موقفك؟ كم حضرت في السبعين؟ كم حضرت في وقفات؟ كم أنفقت؟ كم جاهت؟ وإنه غير هكذا أرقد قد الباري مخزي لك، ولا لك هدف ولا لك يعني أي شيء، ما عليك لا ترقد. لكن الإنسان اللي منطلق ويتحرك في سبيل الله ما أقولش هذا الحكم، لأنه واثق بالله واثق بالله. كما قلنا شنوا الحروب هم وأيدوا العواصف هذا قالوا، واستهدفوا الشعب وحاصروه ودعموا بالتجسس والخلايا لاستهداف الشعب اليمني، ومع ذلك فشلوا فشلا ذريعا، وخرج الشعب اليمني قويا بالله، ويصنع الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية والدفاعات الجوية، ويصنع الكثير والكثير والكثير والكثير وقد رأيتم ذلك. ولا يمكن للسعودي أو الإماراتي أو الأمريكي أن ينظر إلى اليمني وإلى الشعب اليمني بعين الاحترام والإجلال والخوف والذل والإحباط. هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى.

0: الصهيونية يشرف تصنع ويعظم قوه عظمى تتقدم سلم أداكم تسلم صفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

صلوات الله على محمد وعلى آله. دروس وعذر نستفيد منها ما حدث وما يحدث في ظل هذا المعمعة وهذا التكالب العالمي على المقاومة وعلى محور المقاومة، ومع ذلك المفاجآت تأتي من حزب الله. ومن نال الشهادة فهنيئا له من القادة والعظماء، وهذا الدرب هو اختاره القائد واختاره المجاهدون في كل مكان وفي كل مجال، كما اختاره الصالحين والأولياء وأعلام الهدى. قال فزت رب الكعبة في سلامة من ديني يا رسول الله؟ قال أكيد، كيف وأنت أخي وصنوي؟ قال إذن لا أبالي، وقعت على الموت أم وقع الموت علي. هذا التلميذ يعني، وهذا الرجل العظيم كالإمام علي عليه السلام، يرفع الإنسان رأسه ويفتخر بهذا الشجاعة النبوية الحيدرية. سنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 01-322-653 لمن أراد المشاركة والاتصال، ما عليه إلا أن يشاركنا في هذه الفترة المباشرة والمفتوحة. يا رجال الله.

0: وانا استقبل اولى الاتصالات والمكالمات. مساكم الله بالخير.
1: مساء الخير يا جبران،
0: حياك الله اخي الكريم.
1: خير
0: الجميع. من معنا؟
1: جاهدنا سلام الله عليه وكل في خير وعافيه. احنا هذا الان في ذكرى النزول، ايام النزول ايام الولايه عليه سلام الله عليه. استقبل الله يا جبران انه في ايام النزول في قلوب صعب بعد استشهاد الثالث الثاني. كنا المسجد الدنيا 50 سنة في صعب من باقم، لا موصلنا على باقم والله.
0: عرف المستمعين على اسمك.
1: عبد الملك السلمي يا سيد الله.
0: حيابك الله.
1: كنا المسجد الدنيا عندنا أوامر لا تجيب التجمعات، والله أخذ الرقة الصلاة عليك. هذا واحد. بالنسبة للسرق في عهد عباس اللغي، كان السرق تحت الطاولة محل التاريخ إلى أنظار في 2011، كان يسرقوا المؤسسات، كنا نسرق في التلفزيون. كان يحملوا الكمبيوترات، لا بعد ظهر السرق بشكل واضح. كانوا مجرمين أمانة. وبالنسبة للحروب، أنت ما أنت ذكرت الحروب حق سعد وحق عدن وهذا حق 24. وحتى في حروب المناطق الوسطى.
0: نعم.
1: الطائرة تجي من الجرحى ومن المقاتل يا أستاذ جبران هذا في عهد عفاف.
0: أكيد أكيد.
1: كانت الحروب الوسطى قوية، حتى أنه كانوا بعض الضباط أو كذا يخطفوا كثري. صدقني او ما في صدق ما عم تصدقوني ما عم تصدقوني كالملاعن. تقبل الله العظيم ان واحد من الزملاء قال جو لابوها الليل يدعوك وخرج قد حاجتك بالسروال والفنيليه فالى حتى الان وقلت والله وبيسمعني ويعيشني. قال والله الا جو لابوك كل اختفى مع الناس تريد انجابهم. هذا بالنسبه للقلب الوسطى.
0: نعم.
1: وكان في عد عفاك تقطعات وتقطيع الكهرباء وهذا كنا نسير نكسرهم يعني بالطائرة الصراحة أنا ضيع طائرة بالمسور. صدقني أو قتل عنا بوحدا واحد أي شيء إنه كان يأخذوا حقهم وعفاش يعضيهم ويعضيهم يضحك كما يقولوا هاس يعني نص هكذا بالمسور. الجيش كان مفكك وكان جمع الشعوب وقد اعترفها عفرة جلعي كان يسألوا الجيش هذا. قال الجيش اللي جمع الشعوب وقد كان يجمع الشعوب هذا فعلا. بل يحجها الأمن ما كانت حدك ولا ساكن من جبت الوحد والعجرين.
0: نعم أخي عبد الملك.
1: يا عباب.
0: نعم ولا وقاطعك. على ذكر عفاش عضاهم عداء التكفيرين والطائفيين، الجامعات، المدارس، التربية، يعني تجمل معاهم بجمائل يعني وحتى حضر في افتتاح جامعة الإيمان والدعم السخي وكذلك في فتاوى التكفير على صعد ومعاذ. ومع ذلك هم الذي استهدفوا وقاتلوا وأزاحوا وبعدوا والذي قتل الناس في صعد وفي قالوا عفى الله عما مضى وما في روح الانتقامية تيك ويقنبر طبيعي الزعيم الزعيم لكن قلة المعروف شوعه. ما رأيك؟
1: أيوه وقلت لها الشيخ القرآن سلام الله عليه السيد ساين قال لها هذا العزي عوز التقوط ابن عم حضر قال لها هذا العزي عوز التقوط ما يقولوا أنت تنسيم هذا العزي عوز التقوط على نظرة السيدين القرآني سلام الله عليه سلام الله عليه إن شاء الله مسامحه. أتم باقي أربع كلمات أو لا يبتدي بس
0: تمرن كملهن
1: بس أرفع لك
0: تفضل.
1: الرجال هذه والأسعار والجماع والتسجيلات في المساجد قد ذكرت لنا يلا الله تعالى كان في نحر الباقي العايب لأنه بتكاتي لكم لكل أحضار اليمن وفي أمان الله.
0: شكرا لك أخي عبد الكريم عبد الملك.

0: واتصال اخر، مساكم الله بالخير.
1: مساك الله بالخير والسرور ومساء الاعياد ومساء الانتصار عليك وعلى طاقم اذاعه سام المباركه، ولك مني تحيه من اخوك ابو خالد المهري من محافظه المعره.
0: حيا بك ونتشرف بك وعيدك مبارك وكل عام بخير، ولنا الشرف ان نستقبلك ونستقبل اتصالك وكل الاحرار والشرفاء في اليمن. حيا بك.
1: تاج راسي، الله يعطيك العافيه طول عمرك. طبعا انا رقمكم اخذته من الاستاذ العظيم حمود شرف، وهذه اول مشاركه
0: نتشرف
1: في هذه الاذاعه الكريمه، الاذاعه الطيبه. دائما نشارك احنا في اذاعه صنعاء، وكلكم نشوفكم في عين واحده، وجبهات الاعلام الصادقه، اذاعه سام، اذاعه صنعاء، والاذاعات الاخرى اللي دائما احنا ناخذ منها الصدق والكلام الصريح. فمنكم انتم جبهه الاعلام، تمام، نتعلم ونفهم ما هي الاخبار وما حصل في وضعيه العالم. ونسال الله يزيدكم بصحه وعافيه وطوله عمر ومباركه، ونهنئ سماحه السيد عبد الملك حفظه الله على هذا العيد المبارك، ونهنئ اصحاب اخواننا في صنعاء في محافظاتها وقبائلها، ونقول لن يلتئم هذا الجرح حتى نتوحد ويكون عيد موحد لنا. العيد في الجنوب تعيس جدا، واحنا بعيد عن اهلنا في صنعاء، لكن قريب ان شاء الله باذن الله سوف يأتي النصر، ونجتمع على قلب رجل يمني واحد. وربي يبارك فيكم ويعطيكم الصحة والعافية وطولة العمر. وأنا والله ما أبغى أخذ وقت كثير بالمشاركة، لكن أحسد نفسي على مشاركتي معكم. ونقول إحنا أبناء محافظة المهرة بشكل عام الجنوب، نحن مع صنعاء عاصمة المدن، والعيد عيدنا إن شاء الله، وسوف يكون نصرنا على الغزاة السعودية والإمارات الصهاينة. يعني مثل ما سمعتم حالة وفاة عبد الرب منصور، هذه احنا نقول يا عبد الرب، احنا نقول الله يرحمك. ايش نسوي يعني؟ ما بيدنا حيلة نقول الله يلعنك، تمام، في اللي سويته، لكن نقول الله يرحمك. ايش لما تقابل الله عز وجل، ايش راح تقول له؟ دمرت شعب كامل، بعت بلد كاملة، بعت وطن، بعت شعب عظيم، شعب يمني، بعته للمرتزقة وللعملاء وللسعودية والإمارات والدول الثانية غيرها وترامب. لكن نترك مساحة للآخرين ونقول عيدكم مبارك. ومن جبهة المهر نقول الله أكبر، والموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: نعم أخي الكريم، تشرفنا بك وباتصالك وبمشاركتك. والمهرة وكل المحافظات في اليمن هي قبائل عسرة وشعب عريق وصامد، لك التحية ولكل الأحرار في المهرة وفي الجنوب وفي كل محافظة الجمهورية، بكل احترام وتقدير ورفعة وسمو.
1: فوق راسي، الله يسلمكم ويعطيكم العافية إن شاء الله.
0: حيا بك، تشرفنا بك.
1: الله يحييك.
0: في أمان الله.

0: حياك حياك يا صهيب، حيا بك. ما اتصال اخر، مساكم الله بالخير.
1: جزاك الله بالخير ويحفظك الله ويحفظ السيد القائد يا رب يا الله.
0: عمي عبده،
1: عمك عبد عاطف. نعم
0: حيا بك يا عم عبده.
1: شوف كيف نهايه الخونه والمجرمين اللي جاوا البلاد، يعني خزي وعز في الدنيا وفي الاخره.
0: لا
1: الله يحفظك يا ابو جبريل ويجعلك كمان فداك يا رب يا الله، انت ورئيس الجمهوريه وزير الداخليه وجميع المجاهدين. وحولهم كانوا التكفيريين، الحزب الداعش التكفيري السلفي اللي كان يفجر، اللي كلهم كانوا يمثلون بعضهم البعض.
0: يا عم عبده،
1: خضرة عفاش والصلاحين حولهم بيدمروا البلاد. الله يحفظك.
0: يا عم عبده،
1: ايوه
0: لك التحيه. احنا لسنا طائفيين ولسنا معنا عدو تاريخي. اليوم
1: معنا عدو امريكي واسرائيل، بس كل شوف يعني الانسان كما يطع تبع العدوان.
0: نعم.
1: الاجنبي والخارجي.
0: نعم.
1: هذا الخطا.
0: نعم.
1: على بلاده.
0: نعم.
1: والله
0: اكبر. الموت
1: الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنه على الجهود. النصر اسلام فوقهم يا رجال، فوقهم الاطفال هؤلاء فوقهم.
0: نعم، كما قلنا ايها الكرام، ليست لغتنا طائفية ولا روح الحقد ولا حاشا وكلا. دعوتنا للتوحد، للإخاء، نبذ الفرقة، نبذ الطائفية، نبذ التكفير والحقد. عدونا التاريخ اليهود والنصارى، الغرب الكافر، يا رجل أبادوا غزة عن بكرة أبيها، وهؤلاء عند الطائفية وعند هذا رافضي، هذا ما هو هذا؟ أين العقول؟ هذا الخربانة، العقول العفنة، هذا السموم، هذا الجراثيم السامة. سادة الكرام، الآن هذه الأيام مناسبة كبرى ومناسبة عظيمة، وعيد الغدير ويوم الولد، عدل بالكلاب عزكم الله، والنباح والضجيج، عداوة للإمام علي. آمنت بالله، آمنت بالله، رجل بهذا الحجم في الجهاد والقضاء والسمو والرفعة ليست من باب العنصرية أو الطائفية، وإنما الواقع والله سبحانه وتعالى لهذا الرجل. وكما قال السيد حسين الشهيد القائد، أكبر مظلوم في التاريخ مظلومية الإمام علي في الإزاحة في الإقصاء. رجل بهذا الحجم وبهذا المستوى وما قال والبطولات وال يعني السابقة في الإسلام ومع رسول الله وفي المواقع وفي البطولات، حتى الشعراء عير قريش بعلي في يوم بدر، وهل كانت بدر إلا له الناصفة من القتلى من الصناديد بسيف علي بن أبي طالب، وفي أحد وفي الخندق وفي خيبر، وفرج الكرب عن رسول الله وفي الدفاع. لماذا كل هذا الحقد وهذا يعني السقوط الذي يعتريهم؟ درب قد حكى في لا شيء عن الإمام علي في الفيسبوك ولا شيء، درب الجيفة التعبئة الخاطئة والسمو الذي يعبهم في المجالس المغلقة، وعلي علي من عن من نتكلم؟ عن ترامب او عن ابن سلمان او عن معاويه او ابن العاص ابن البغايا او الوليد بن عقبه او ابن ابي معيط او عبد الله بن ابي السرح او هؤلاء الجراثيم الذي ومروان بن الحكم الذي استهتفوا الاسلام وشوهوا الاسلام، او لا بالامام علي الذي عشقه الاحرار والشرفاء والمسيحيين والرجال وكل حر عشق هذا الامام لما يحمله من علم ومن تأهيلات ومؤهلات إيمانية جهادية. كيف لا والمصطفى صلوات الله عليه وعلى آله يقول له: أنت مني، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، لو شي نبي بعدي إنه أنت يا علي. من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. من كنت مولاه، ودرب ابن تيمية والوهابين اليوم يحاولوا المولى مش ولدي الولاية، مش هذا هو هذا كوذيك هي طلعت هي نزلت. ابن تيمية قال وابن القيم قال والبربهاري قال والوهابي قال وابن بز قال، ماشي وتكلف تكلف تكلف، ومع ذلك يا أبا الله إلا أن يتم نوره. والإمام علي رجاله وأنصاره وأحراره وشرفائه على مدى الأزماء، ولهذا الإمام علي في كفه، في كفه التاريخ والإنصاف والله، والقوم والباقين في كفه، الذي قاتلوا والذي سبقوا والذي بعده في كفه، والإمام علي مرجح في كفه، وربما أن الكفات كلها له، ليست عصبية وحاشا لله، لأننا تعمقنا في دراسة هذا الرجل وفي شجاعته وفي قضائه وفي علمه وفي حكمه وفي شرح نهج البلاغة وفي كلماته وفي عهد الملك الأشهر، ذاك العهد الذي يبقى دستور للأمة، ما مع الباقين، ما مع الآخرين يسقط. حتى قال الشاعر المسيحي جرج جرداك، قال: عجم قلمي أن يكتب لغير علي، طلبوا منه أن يكتب لأنه كتب موسوعاته، الإمام علي والعدالة الإنسانية والإمام علي والتوراة، طلبوا منها القوم يكتب له البقية. قال عجم قلمي أن يكتب لغير علي، القلم حقي ما يرضى يكتب لعلي، ما استطاع كلل هذا الرجل وغيره وغيره، وإلياء أبو الماضي وجبران خليل جبران والأحرار المفكرين النوابغ، ولا يحتاج الإمام علي حد، تكون غير الإمام علي وتأتي الغريزة الفطرية السليمة الصحيحة لحب هذا الإمام الرجل وهذا صنو النبي وأخيه وأخيه. قال له لا عضين الرأي غدا، النبي بيقول رجلا يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله كرار غير فرار، يفتح الله على يديه مها موكلة لهذا الرجل، ووقف معه الأحرار والشرفاء وحاولوا إزاحته وإقصائه وظلمه، ما يقول ما يشتوى يعني. النبي كلفهم وقال لهم يوم الغدير من كنت مولى فعلي المولى، وهذا الرجل وليكم وأعلمكم وأشجعكم وأقدسكم وأكثركم مهابة وأولكم إسلاما وفي المواطن كلها وفي المبارزة ويوم الخندق وفي مواجهة العامري، والبقية ساكتين راقدين، يبي يزعق ويبي يأكل سكري ويبي يستوي كذاها، وإمام علي أنا يا رسول الله أنا له أنا أواجهه الإمام علي. ومع ذلك بقت الضغائن في قريش وفي الأمويين وفي أبا سفيان وشجرته وذريته ومن حوله حقدا على الإمام علي، وقالوا للحسين بغضا لأبيك، بغضا لأبيك. لا نتكلم عن طائفية، التاريخ تاريخ وأشياء وعاصون الذي تكبوا المجازر والقتل وداعش من يوم أحد الذي لاكت كبد الحمزة، هذا تاريخ وإسلامنا علمنا رسول الله أن تمسك بهذا المنهج الذي وقف فيه عمار وأبو ذر والمقداد وعبد الله بن مسعود والرجال. من نرفع راية من؟ مروان بن الحكم أو معاوية أو يزيد الذي ربوا الكلاب والخنازير والفجور ودرباء الكلاب تنبح، الكلاب تنبح، ما قد كفوش، ما قد كفاهمش ما حدث من مظلومية للإمام علي ولأبنائه ولذريته ولآل البيت من قتل وسفك للدماء وإزاحة. ولليوم وبعضهم بيقول لو عادوا في هذه الأيام لقاتل علي بن أبي طالب. شوفوا الحقد التعبوي التكفيري، لكن ما عندهم حجة، ما عندهم حجة. قالوا حق ابن تيمية المنهاج السنة النبوية وما فيه من سمو وجيفه، وخلوه شيخ الإسلام وابن القيم وأتى ابن عبد الوهاب والوهابية الجديدة والتكفير الوهابي على المرض والحقد للإمام علي بشكل ما تصوروه، بشكل وينشئوا الشباب والطلاب على هذا الجانب ويلمزوا معاوية ابن العاص ما حشت لا من أبوه ومن أمه ويزيد ومروان ابن الحكم والفتوحة وشغلوا ناب الفتوحة. قال أحمد محمود صبحي هذا مفكر مصري على أرقى مستوى من الوعي والمصارية لديهم عشق وهوى لآل البيت، هذا جاء في عام 1980 تقريبا يدرس في كلية الآداب معار، وده جاء وبيبحث وبيطالع في الكتب. قال فاليمن هذا الفكر مثل ماء الشعرة البيضاء في جسد الثور الأسود، ما لكم دافنين هذا الفكر في الجامع الكبير وفي صعد في الجامع الهادي؟ لديكم فكر أيام بخاري وأيام ابن تيمية، طردوه الوهابية، طردوه ورحلوا، وصل إلى مصر وألف المؤلفات عن الزيدية عن الإسلام الصافي والجبال اليمن وانسجامها مع رسول الله، حتى بيتأمل بيقول قال لماذا علي، لماذا علي رغم أنه تقاتل هو طلحة والزبير وعائشة وتقاتل هو الأموي ويقبله قولتهم شاركوا في الفتوحات. قال لي مش فتوحات، هي شهرة وسلب ونهب وفجور. قال وعلي تقاتل هو أصحابه، قال لنا قال لي رأي، لي رأي، لأن عليا قاتل من أجل الإسلام وكيف الإسلام وما سره وما مغزاه وما هدف الإسلام، وليس من أجل الكم والكثرة والكثرة. ولهذا كان علي في كفة، في كفة، وكل هؤلاء من سبقوه ومن بعده ومن جاءوا في كفة. ولم علي صابرا محتسبا لا حول سلطة، ما يشتاوش حتى كان موقف الأنصار موقف ضعيف، قالوا مننا أمير ومنكم أمير، وتلك المهزلة في السقيفة وذا. ولم علي يعني قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، والله لا تساوي دنياكم عندي عفطة عنز، رجل عرف الإسلام وعرف مغزى الإسلام وعرف رسول الله وعرف. ولهذا علي حبه جنة قسيم النار والجنة، حتى ما ولا حول شيء، أخذ الأول وبتكالبوا على سجرها من نيتها لي، هذا يتجمل من ذي وهذا يتجمل من ذي، والإمام علي بيكفن النبي ويدفنه، وهم هكذا مشوا حولها الإمام علي وفعلوا ما اشتيتهم. يكون هناك خلل وانحراف في الأمة وفي المجتمع، ولا ما وقع الاختلاف، ولا وقعت الأمة شيعة السنة علي ذا مع أبو بكر عمر ضل حز، لأن بخلل ولو كانوا على المعجة البيضاء واستمعوا رسول الله إن ما بشيء، وإن الإسلام في عزة وفي شموخ، لكن مهدوا للطغاة والظلمة والجبابرة. ولم علي مظلومية ما بعدها مظلومية، ولا اليوم جالس الحقد على هذا الرجل الذي سنواليه ونحتفل بعيد الغدير وبذكرى الإمام علي وشجاعته وإيمانه صدقا وعدلا وقناعة، إلى أن نلقى الله من هؤلاء الترامبيين وهؤلاء الأبستينيين. ومع ذلك مضى الأول وعضاها للثاني، فصبرت وفي العين قذا وفي الحلق شجاع، حتى مضى الأول لسبيله فأدلى بها إلى فلان بعده، ثم جعلها في ستة زعم أني أحدهم، فيا لله والشورى متى صرت أقرا إلى هذه النظائر. ثم قام ثالث القو ومعه بني أبيه يخضمون ما الله خدم الإبل، ودول مروان وابن أبي السرح وهذا، وقووا الطغاء عم يكونوا في مواجهة علي، فعلوا معاوية فشاء وابن أبي السرح في مدري في أي منطقة، وابن أبي معيض وهذا الفاجر وهذا ابن العهر، لما حملوا الإمام علي الحجة قالوا ما بالله، لأنه حملهم الحجة هو النبي صلى الله عليه وعلى آله، وهم تحملوا الحجة وعانوا، ما قالش جو يلا بايعوني ونتقاتل. الإمام علي يمتلك من الحكمة والشجاعة والإباء، خلاهم تحملوا الحجة لسبب ولا هم عاشق ولا إنما أمر إلهي، والله يعصمك من الناس، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته. لكن المكنة الإعلامية الأموية والعباسية حاولت طمس الإمام علي، حاولوا إزاحته، حاولوا التشوي، حاولوا، ومع ذلك وجد ناس ورجال من آل البيت ومن محبي علي إلى اليوم ينقلون الصورة الحية لهذا القائد ولهذا الرجل صنو النبي وأخيه ووصيه وباب مدينة علمه، ذاك العلم الغزير. اسألوني قبل أن تفقدوني، من قال هكذا؟ من قال غيره؟ اسألوني قبل أن تفقدوني. وبحر في القضاء، في الشجاعة، في الإقداء، في كل المهارات، نفعل انتخابات ونفعل مقارنة بينه والآخري، وبالصدق من عيفوز. لو ما قد الفتنة والناس بيضجوا في عهده ثالث وفي ذا، جو الناس حملوا الحجة، ما يفعل، قام يقوم بالمهاء. ومع ذلك قالوا من بايع الناس؟ قالوا علي، قالوا حرم ما سبلت، ربطوا طعامه، وجو بجيل جرار من بالهودج ومن المدينة، وجمعوا 20,000 مقاتل، والإمام علي الدموع تنهمر من عيونه، قدوا متجه للقتال أبناء البغايا الأمويين وأهل الشام الذين أتوا لقتاله معاوية وشلته، وإذا الخنجر من الظهر يقوده طلحة والزبير، وكانوا من أفاضل الصحابة لكن حب الدنيا وحب المادة، ومؤمنين عائشة كانت تقول اقتلوا نعث لم فقد كفر سعم عثمان، أن وقعت فوضى في 6 سنين الأخيرة، والدماء والسلب والنهب والمروار، حتى قامت ثورة، والإمام علي ورث هذا الفوضى بحكمة واقتداء، وجو يقاتلوه وأثروا في جيشه آلاف مؤلفة في معركة الجمل، حتى قبل قدوم طلحة والزبير اختلطت التراب بالدموع للإمام علي وهو بيصلي ويعثر، والدموع تنهمر من عينه، يعني بيشتي واجه القوم الثاني وجو هوله، وأتوا القتاله ومعركة وساعة الصدق، وخرجوا حرم رسول الله وأقنعوها وما بالله ولا يا خبري يا جماعة شوفوا لين المحارب للإمام علي، وقد سكت وصبر وتألم وضاء ومع الله ورسوله ماشي، لا يوصلش للمنبر ولا يطلع ولا حاجة ولا هنا يجيك من مقصى مزاح، ولا يمتلك حي ولا تقوم لك قائمة، ما بش ولا حاجة، القهر وعدتهم معززين مكرمين وأفرج عنهم وداول جرحى وكانت أم المؤمن عائشة هذه قلوب يسبوها ما بيش عندنا هذا حتى بنبرها من حوادث الإفك وهي حرم رسول الله. كان تقول والله لو وددت أن لي 10 أبناء كلهم هلكاء ولم يكن يوم الجمل ولم يكن مقاتلة علي، حتى أنه كانت تبكي حتى ماتت بسبب يوم الجمل وقتال علي بن أبي طالب.

صلوات الله عليه وعلى آله لا بتصارات دخلها بتصارو صلوات الله عليه وعلى آله. كما قلنا ومع أن قد إحنا يا صايب إحنا قلنا المساحة للجمهور، لكن أردت توضيح هذه النقاط المهمة ودون مواربة أو دون غمغمة. أمور حدثت و قاتل الإمام علي، حتى ذكر الإمام علي ذكر الزبير وكان شجاع الزبير، قال له لأن كانوا يملكوا القصور في الكوفة والبصرة، والإمام علي قال جسوا هنا مشي بعيد حب الدنيا منكم، ما الدنيا هي قليل. ما قال أذكرك بحديث يا زبير، قاله رسول الله لك ذات يوم أتحب عليا؟ قال كيف لا أحبه؟ قال ستقاتله يوما وأنت له ظالم. زبير تألم وحاول يخرج ابنه عبد الله بن الزبير المشؤو الذي كان يمتلك من الحقد والخبث للإمام علي، قال جبنت أمام جيش علي؟ قال والله ما جبنت. قال الإمام علي لظالم فرج الكرب عن رسول الله واعتزل المعركة، وحدث ما حدث من مؤامرات مروان وغير مروان. ثم اتجه الإمام علي لقتال أهل الشام على ستقاتل على تنزيل على تأويل كما قاتلت على تنزيله. قال له رسول الله ستقاتل الناكثي والقاصدين والمارقي. الناكثين أصحاب الجمل، والقاصدين أهل الشام ومعاوية، والمارقين الخوارج. هذا النبي بشر بها، وما بش ما بش حاجة ولا ضائفية ولا بشيء، الصدق صدق. حدث خطأ وحدث ظلم وحدث إزاحة وواجه القو، ومع ذلك ارتقى الإمام علي شهيدا بمبادئه بشهامته بإبائه بكلماته بعهده، عاشقه الشرفاء والأحرار إلى اليوم، وذريته من أعلام الهدى مسكوا الرأية وواجهوا الطغاة والظلمة، وكذلك الشعب اليمني إلى اليوم علاقته بالإمام علي وعلاقته برسول الله وأعلام الهدى ليست من باب الطائفية ولا الواقع. فنقول الواقع مثل ما رأيناه وموجود، لا مواربة ولا كذب. لكن هؤلاء ما قال السيد حسين، قال سكتنا كثير عن هؤلاء لعل وعسى، حتى أن المقدمين من أصحابنا ما كان يتحاشوا الذكر والتاريخ حق الأولي عميد، وهم إدمادوا في الطعن في الإمام علي، وإدمادوا في ذكر الإمام علي وإزاحة الإمام علي. يعني تاريخ لا ثقافتنا اللع ولا السب ولا الشت ولا الطائفي، حاشا وكلا، عدونا التاريخ اليهود والنصارى. لكن هذا مبادئ وهذا أسس وهذا دين وهذا واقع حدث وظلم وانحراف وخلل في الأمة، فلا بد أن نكون على أعلى مستوى من الوعي والصدق والواقع، ما بش فيها لف ودوران حاشا وكلا يا رجال الله.

0: ومن جديد عدنا عليكم الاستقبال ما تبقى في هذا الوقت من اتصالات معنا اتصال. ألو مساء الخير. الله يحييش أم تقية، كيف حالك؟
1: الحمد لله والشكر لله على علي.
0: عيد مبارك
1: علينا وعليكم، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. أنتم في ساعة كامل كامل يعني من باب البواب اللي داخل الدار.
0: حياك الله، ما قد رقتيش؟
1: أهدي أنا بنتك معك واسمع لذي تصل واسمع كل عاجز. هذا أول وصل ما أوصل عندك.
0: لا قوة قوة أم تقية، ما أنا أنت بضل
1: اليمني يماني وحد اليماني ثم الذي خان وكين الإسلاح هولى بني قريش هولى بني أميمة هولى. لو ما كان الأداد جيدة مصروف كان يقولوا سالب عايش الساد عايش الساد عايش يماني نتنم يا ذا اللي خان وين الاتراك منهم وين العلم منهم وين الدين منهم سيحوا نقول سبب الفاضي تطبوا للوك الزار تطبوا لليوك تطبوا لأمريكا. لا لا تنفعهم ترى ترى يعني ثلاثهم ولا قيامهم ولا عزمت حتى أمريكا. أمد ما لعبت بهم وبيعطوا على عقولهم بظر. أمريكا بتضحك على عقولهم وهم بيضحك على عقولهم هم وهم تطبوا وقالوا بلحك على أمريكا وإسرائيل وهي مادة يعني مادة
0: نعم
1: يقولون أكيدون الأكبر لأنها كذا. أنا معكم يا أمريكا أنا معكم يا سيطرة الأكبر رب تلك وقت الناس يا أباد هولا اليهو الذي يقولوا هكذا وهم لعبوا بنفسهم الله العرب هذا بالفاضي. لكن إن شاء الله والنصر قريب والنصر حليفنا يا حليف المسلمين الذي جاد من مع الله ومع محمد رسول الله ومع أهل البيت مع الإمام علي. قال اليمن يماني وحكم اليماني لكل العالم كل اللذات حتى نتهني اللذات يقول كل عمو بخير والشعب اليمني بخير والشعب الإيراني بخير والشعب اللبناني بخير. لكنوا كل من الداخل لعبوا بالعالم من الداخل من إيران من الداخل لبنان من الداخل فلسطين من الداخل لعبوا فلسطين مع اليهود وما الذي تقلوهم هؤلاء بني قريش. لا احتلوا فلسطين من تحت راس بني قريش هؤلاء الذي فلسطين. لكن إن شاء الله الله يجعل فيهم بالجنة المسلمين المجاهدين من الإسلام.
0: نعم شكرا لنا يوم تقية
1: ربي وينور قلوبكم وسلم على عم الشرف وعلى المجتمع اللي بطالة
0: يوصل
1: وارجلوا على عمي عاد المظهر.
0: نعم
1: الله أكبر
0: الموت أمريكا
1: الموت بسرعي اللعنة على اليهود النصر الإسلام ولبيت يا أبتا ولبيت يا غير.
0: نعم شكرا لكم متقية ونستقبل اتصالاتكم على الرقم 01-322-653 لمن أرد الاتصال في هذه الدقائق الأخيرة. يا رجال الله
2: واعتاش رب العلم بالتجهيل
0: واتصال آخر مساكم الله بالخير. ألو
3: السلام عليكم.
0: السلام الله حياكم الله، كيف أنتو؟
3: الحمد لله ونشكره، كيف حالك؟
0: حياك وعيد مبارك.
3: سلام عليكم وعلى
0: التغذية عندك ضعيفة، حاول توقف في تغذية.
3: التغذية ضعيفة الآن
0: بقطع
3: خلاص نحاول يعني. ألو
0: أيوة
3: الآن واضح؟
0: لا لا بأس.
3: المهم يعني للشعب اليمني وقديد يعني الحرب والحرب لأن التحرك والقتال الجبهة التسجيل على الناس والمتحركات هذه الجبهة الغنم تجد يعني التحرك على كافة المستوى العدو في كل مكان في كل في إيران في اليمن عجز على الحرب العربية والآن يعني عنده حرب يعني أبنائنا هو حرب يعني الخرايا ودفع بالخرايا وعلم هذا الشكل. فيجب يعني على كافة المستويات وعلى المواطنين يعني كل مستويات كل جانب أن يكون عليهم المعركة اليوم مع المنظمة وهي مع عبد الله يعني من هم يعيشوا فسادا في الأمم العربية والإسلامية.
0: نعم بإذن الله بإذن الله تعالى رسالتك وصلت سيدي الكريم. نعم شكرا لك. في قطع شكرا لك على شكرا لك على المشاركة أخي الكريم. صوتك تقطع ولك التحية ورسالتك وصلت في الوعي وفي اليقظة والانتباه والحس الأمني، حفظك الله ورعاك. ونستقبل ما تبقى من اتصالات من الرجال ومن الأحرار والشرفاء. يا أيها الأوفياء واتصال آخر، مساكم الله بالخير.
4: أسعد الله مساك أخي الكريم.
0: أهلا وسهلا.
4: وأقول ربنا أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين واحفظ بلادنا حركة المسيرة وارحم الشهداء وكفي الجرحى وكسر المأسورين عند المسجدين واهلك ودمر ومزق واخبر ونكل وكرس اليهود وأسرتها وسعود وأمريكا. لا جعل الله الأنبياء تنتهيهم ولا أموال تكفيهم ولا جيوش تحميهم. كرس بهم الأرض أينما كانوا حيث يكونوا. أخي الكريم نقول اللهم شفع سيدنا محمد في أمته واحشرنا يا الله والدينا وكافة إخواننا المؤمنين والمؤمنات في جملته واجعلنا من شفع فيه واسقنا من حوضه بكفه وكف واطيه أمير المؤمنين الذي لا يحب إلا مؤمن ولا يبغض إلا عدو منارك. أسد الله الغالب وأشعد عنه مضارب.
0: نعم.
4: بما كل ما تعني الكلمة الذي قال الله فيهم ويطعمون الطعام على حبه مسكنا ويتيما واسيرا إنما أنطق منكم بوجه الله لا يمرد منكم جزاء ولا شكورا.
0: نعم.
4: وأيضا عندما قال الله الذين يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة وهم راكعون.
0: نعم.
4: يوم الحج بيجوا ماسك لواء الحمد في باب الجنة.
0: يستاهل.
4: أمير المؤمنين.
0: نعم.
4: سلام الله عليهم جميعا وعلى آل بيته وعلى كل من يحب آل البيت.
0: نعم لك التحية أخي محمد.
4: تحياتي لك وعلى ألف خير.
0: يا أمان الله.

0: حياك حياك يا صهيب. الله والزامل معنا اتصال. الو.
1: الله وبركاته.
0: عليكم السلام. حيابك
1: ابو هاشم عبد الملك ابو طالب.
0: حياك الله شرفنا بك.
1: الله يحفظك وينور قلبك ويعلي جاهك.
0: حيا الجميع ان شاء الله بحق محمد
1: الوالد باذن الله بزعله وجاه امير المؤمنين كرم الله وجهه.
0: حيابك.
1: انا اذكر ذات ذات ذات مره السيد سلام الله عليه في احد خطبه قال يعني ليش الناس بتحسسوا عندما نذكر امير المؤمنين او عندما نتكلم عن مناقبه وعن
0: إيمانه
1: وعن صدقه وعن جهاده وعن شجاعته وعن وعن لماذا بيتحسسوا الناس؟ ما هو السبب؟ يعني ما هو
0: المحنه والعله والتعبئه؟
1: ما هو البجحهم؟ ما هو البجحهم من هذا من امير المؤمنين كرم الله وجهه؟ يعني ما هو الذي بيعلمهم منه؟ يا سيدي الكريم امير المؤمنين كرم الله وجهه يكفي ان الله تعالى خلد ذكرهم الى يوم الدين. انما نطعمكم لوجه الله لا نريه والذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا
0: ويطعمون الطعام.
1: نعم هذا آية. وان ثلاثه اقرا الشعي ثلاث ليالي وهم صايمين والله تعالى جعلها قران
0: وليكم
1: الى يوم القيامه.
0: انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا.
1: نعم
0: وقل
1: هل احنا بنكذب؟
0: والآية الثانية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة.
1: الله الله الله الله

0: قيمة ولا لها معنى،
1: مبلغ مؤهلة يستحقها.
0: الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عندما قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله برز الإيمان كله،
1: الشرك كله.
0: الإيمان كله تبتصل في من؟ تبتصل في الإمام علي كرم الله وجهه. والكفر تبتصل في من؟ الكفر بكله، تبتصل في ذاك الكافر.
1: نعم.
0: عمرو بن عبدود الذي نادى رسول الله صلى الله عليه وآله من لهذا الكافر؟ ثلاث مرات في نادي وكل واحد قفى الثاني بتخبئ علشان لا يبتل رسول الله. يا أخي العزيز،
1: نعم.
0: اليوم الأمة الذي متولية الأمين المؤمنين كرم الله وجهه في وقتنا الحاضر،
1: نعم.
0: متولية لأعلام الهدى، أين إحنا الآن؟ وأين أولئك من تولوا غيره؟
1: لا.
0: أين هم؟ فلسطينيين في أحضار اليهود،
1: لكن
0: في أحضار النصارى.
1: مع ذلك نقول لهم ولا قطعك العدو التاريخي اليهود والنصارى ويد واحدة.
0: نعم، موالي لهم. هؤلاء من هم؟ الذي تولوا غير أمين المؤمنين كرم الله وجهه.
1: أحيا بك.
0: الذي تولوا غير علي.
1: نعم.
0: أما من تولى علي فهو في خندق الجهاد في سبيل الله، مضحي باذلي منفق في سبيل الله متولي. اللهم إنا نتولاك ونتولى رسولك ونتولى أعلام الهدى ونتولى أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب ونتولى أعلام الهدى وصولا إلى سيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ونبرأ إليك من أعدائك وأعداء رسولك وأعداء الإمام علي وأعداء سيد عبد الملك. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام، حيا بك ولك التحية على هذا الانسجام وعلى هذا الإيمان الواعي والصدق والفطرة السليمة. ما يستحقها الإمام علي بجداره، ويستحقها السيد القائد وأعلام الهدى. والله ما فيها عنصرية ولا طائفية ولا من الخبر حقهم هذا الكذب والدج ولا بشيء. لا يتكلفوا ولا يزيدوا الغاجو ولا يزيدوا شيء.

ولو زيد الغاجب من الأقل ما يشبع معي الله يموت قهرا وذلا وانحطاطا وكمدا. ولله در القائل صاحب الطير يا ختام النبي أما المرتضى أحب رجالك حين قلته السيف وكان الهزبر يوم قتالك قلت من لعمرو بن ود ثلاثا أسوى الصمت كان من أبطالك وهو حال البلوغ قال مجيبا أنا يا صفوة البديع لذلك وحنانا عليه قلت إلهي لا تذرني فردا بحق جلالك فأتاه وقال ذق يا عدو الله كأس المنون من قتالك إن تكن ضيغ من نزال فإني أسد الله فص تاج الممالك ما حديث الغدير في اللوح أحلى من حديث الغدير في إجلالك سنبقى أوفياء مع رسول الله والأنبياء وعلى الهدى ومع الإمام علي إلى أن نلقى الله بصدق وإيمان ووعي وانتباه كتب الله أجلكم حفظكم الله نصركم الله أيدكم الله الإحسان الانتباه اليقظة الحذر الوعي من مخططات الأعداء. كنا معكم في هذه التغذية وفي هذه الفترة المباشرة كان معكم من الإخراج والإبداع والتنسيق الزميل صهيب الجرافي وهذا محدثكم للإعداد والتقديم جبران الشيخ. نلقاكم على خير واليمن دائما بألف خير في أمان الله.

0: وسام اف ام، إذاعة المحور. سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
3: هنا سام.
4: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام،
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام،
4: إذاعتك أنت.
5: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم والدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
5: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
6: مسيرة وقيم،
0: مسيرة وقيم.
5: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجل للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
6: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
5: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
7: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. أولاً، المسيرة القرآنية وأسس التزكية. الحلقة 600، التزكية والقرآن. القسم 6.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن التزكية والمرجعية القرآنية، وأن الهداية الحقيقية المرتبطة بتزكية النفس وتربيتها وتهذيبها للتواصل مع ربها أو للتواصل مع الخلق أو لتنشئة الحضارة أو بسبب القيم الحضارية، كلها مرتبطة وموجودة بالقرآن الكريم، وبقدر تمسكنا به، بقدر إخلاصنا له، بقدر تجردنا بحيث لا نستفيد إلا منه، فبقدر ما تكون الشخصية متوازنة ونظيفة وسليمة، لأنها لم تنوع مشاربها، مشربها وكلام الله سبحانه وتعالى المقدس المعصوم. نواصل ما ذكره السيد عبد الملك حول دور حياة القلب في الاستفادة من القرآن الكريم. وصلنا إلى ما يسمى بالقابلية، لابد من توفير القابلية، وأول القابلية هي الثقة في القرآن. لابد أن كما نثق في الله سبحانه وتعالى نثق في القرآن، والثقة في القرآن هي نتيجة الثقة في الله، يعني عندما نعلم أن القرآن الكريم تنزيل من حكيم خبير عليم لطيف، يعني كل الخبرة القرآنية، الخبرة هذه ليست خبرة إنسان، هذه العلم علم القرآن ليس حدس البشر يحدثونها فقط، ولكن القرآن لا، حقائق مطلقة. وبالتالي عندما نثق في القرآن الكريم هنا هذه الثقة تجعلنا نستمع له ونستفيد منه، لكن عندما نستعمله فقط وسيلة لجلب الحسنات نقرأه حتى ننال الحسنات، طبعا هنا لا يؤثر، لأنه فرق بين أن نقرأ القرآن ليهذبنا ليزكينا ليربينا، أو نقرأ القرآن فقط كوسيلة فقط يعني من دون أن ننظر إلى معانيه، من دون أن ننظر إلى الحقائق التي يذكرها، القيم التي يذكرها. يقول السيد عبد الملك: من أهم العلامات الإيجابية في الإنسان هو هذا المعيار، تفاعله مع هدى الله. يعني هنا التفاعل يستعمل في الكيمياء عادة، يعني يكون هناك تفاعل، يعني ليس هناك بعض العناصر لا تتفاعل مع بعضها، فالشخص يوفر لنفسه القابلية للتفاعل بحيث يمكن أن يتفاعل مع هدي الله. كيف؟ بعدم الإعراض عنه، بالثقة فيه، بالإقبال إليه، بالإصغاء له، بعدم خلطه مع غيره. يعني كل هذه الخصائص إذا توفرت في الإنسان يصبح له قدرة على التفاعل بحيث يستطيع أن يتشرب المعاني القرآنية. يقول: هذا معيار مهم وأساسي، ولذلك الذين يعرضون عن القرآن بسبب أو بالرجوع إلى غيره نتيجة عدم توفر هذا المعيار. يقول طبعا السيد عبد الملك يذكر قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر، من الله تعالى يصف من يتذكر، من يخشى، يعني فذكر إن نفعت الذكرى، يعني الذكرى موجودة ونافعة، ولكن هناك من لا تنفع فيه. بماذا؟ هنا الله تعالى يذكر الأوصاف: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. يقول سيذكر من يخشى، يعني من قلبه حي، يعني الشخص عندما تذكر له الوعيد فلا يخاف، طبعا هنا لا يتذكر، لا يستطيع أن يستفيد، ولذلك عامل الأعداء على التهوين من الوعيد، وحتى الصوفية للأسف وقعوا في هذا الأمر عندما صوروا الأمر خلاف ذلك، يعني وجاءوا بالأحاديث لتقضي على القرآن الكريم، وصار كل شخص يقول بلسانه لا إله إلا الله يعني من أهل الجنة، حتى لو فعل، حتى لو ارتكب الفواحش، حتى لو قتل، حتى لو فعل ما فعل. وبالتالي الله تعالى قال سيذكر من يخشى، يعني الشخص الذي ليس فيه وعيد، يعني كيف يستفيد من الوعيد القرآن، وهو يرى أن الله تعالى يتوعد مثلا بعاصي معينة بالخلود وبالعذاب المهين، فيذهب إلى شخص ويقول له لا هذا وعيد فقط، والله تعالى سيحول العذاب إلى عذوبة، وهنا كيف يرعوي هذا الشخص، كيف يتقي هذا الشخص. وبالتالي التقوى تحتاج إلى الرجوع للقرآن الكريم وعدم الخضوع لتلك كل تلك الأهواء التي يعني وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. كذلك الله تعالى يقول لينذر من كان حيا، حيا واسع يعني حياة القلب وليس طبعا حياة الجسد، أو من كان ميتا فأحييناه. ثم ذكر معنى قوله تعالى سيذكر من يخشى ودلالتها على شروط الاهتداء بالقرآن الكريم، فقال من قلبه يتفاعل مع الله يخشى الله، أما الشقي الخائب الخاسر الهالك لم يعد ينفع فيه حتى هدي الله حتى القرآن. وطبعا نرى الآن كما ذكرنا في مجال مثلا طبي ناس مثلا دواء جيد ولكن لا ينفع فيه، جسمه لا يتقبله، هكذا بالنسبة للشفاء القرآني الهداية القرآنية هنا لا. لماذا؟ لأن لديه موانع معينة، لا يمكن للهداية القرآنية أن تصل من دون إزالة تلك الموانع. يقول لم يعد ينفع فيه حتى هدي الله، وهنا يحصل البعض كما يقولنا الطبع على القلب نتيجة وقوعه في آثام معينة لم تعد تؤثر فيه حتى كلمات الله، حتى كلمة الله لا يعتبر بها، لا يتذكر بها، لا ينتفع بها، لا يتفاعل معها، أحيانا حتى يعرض عندما تقول له آية يعرض هكذا لا إعراضا حقيقيا. ثم استدل بقوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. طبعا هنا عند الإعراض له وجوه مختلفة، أحيانا تأتي بآية قرآنية، مثال بسيط عن التيار السلفي عندما تذكر له تنزيه الله وآيات الواضحة في التنزيه وفي عدم إمكانية الرؤية الحسية لله، لا تدركه الأبصار، لن تراني، فيأتيك بأحاديث ويأتيك بكذا، ثم يقول لك السنة حاكمة على الكتاب الله، والسنة هي التي تشرحت لنا، وبالتالي هنا هذا إعراض عن القرآن الكريم، وهنا هارب من حقائق القرآن الكريم وهكذا. يعني حتى عندما تأتي مثلا بآيات الخلود، انظر الله تعالى ذكر أن قاتل النفس يعني خلود، فيأتيك بكذا اللغة العربية الخلود قد يفيد كذا وقد يفيد كذا، ثم يخرج بالآية عن مسارها تماما. ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. هؤلاء طبعا عقوبة إعراضهم أن الله تعالى يعرض عنه، وبالتالي يحصل لهم هذا الأمر. يقول الإنسان إذا وصل إلى درجة أن يذكر بآيات ربه تجاه أي قضية، أي موضوع، أي مسألة مهمة، أي مسؤولية مهمة، أي عمل مهم، أن يذكر بما ينبغي عليه أن يعمل أو يذكر بما ينبغي له أن يترك، إذا ذكر بما ينبغي له أن يفهمه أن يعرف به لكي يكون مستبصرا في هذه الحياة فلم يتفاعل ويذكر، يقول الله تعالى قال كذا، فهو ماذا يقابل ذلك؟ لم يتفاعل، لم يتذكر، لم يقتنع، لم ينتفع. فالمسألة ما هي؟ يقول هذا قد خذل، يعني هذا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. لماذا؟ لأن هذا معرض عن الإعراض كلي. يعني في الأصل الإنسان بمجرد أن يسمع القرآن يرضخ، يقول هذا كلام الله، لا يتجرى على أن يرده، لكن هذا الذي يرد كلام الله سبحانه وتعالى دليل على الخذلان. يقول هو في الوقت الذي لم يعد يتأثر بهدي الله ولا يتفاعل مع كلمات الله، كلمات الله رب العالمين رب السماوات والأرض، كلمات الله التي هي الحق والهدى والنور والتامة، والتامة في صدقها وعدلها، يتامة ليست ناقصة لا تحتاج إلى مصادر أخرى تكملها. هو في الوقت نفسه يتفاعل مع مجرمين، مع تافهين، مع أبواق الضلال، مع دعاة السوء والبهتان والزور والباطل والدجل والضلال والافتراء، يتفاعل معهم ويتفاعل مع ما صدر منهم، يتأثر بما هو منهم، هذا معناه خذل، يعني هذا إنسان مخذول. كيف تترك المصدر المعصوم الذي هو من الله تعالى الذي يعلم كل شيء وبيده كل شيء وتذهب إلى مصادر يعني ما أدراك، يعني يبني حياته ومصيره جميعا من نتيجة مصادر، يعني يقول لك فلان إنه العارف بالله، إنه المحقق، إنه الذي قيل فيه كذا وكذا، تأتي بآية مثلا فيها وعيد إلهي فيأتيك بشخص يقول لك انظر ماذا قال هذا الفلان أو هذا الشخص، وبالتالي يخرج يعني يخرجك تماما عن معاني القرآن. ثم ما هو دليله أن هذا الفلان رأى رسول الله أو كانت له مكانة أو له كذا أو له كذا إلى آخره، ويعرض عن الحقائق الواضحة. مثل هو مذكور طبعا صوفية يرددونه عن ابن عربي أنه مثلا لا رسول الله أتاه وأتاه بكتاب فصوص الحكم، وذلك الكتاب صار وكأنه معصوم، وصاروا يتلقون الحقائق العرفانية منه وهي بعيدة جدا عن معاني القرآنية وهكذا. وبالتالي هنا تقول له آية قرآنية يقول لك لا، هذه الآية يفهمها العرفاء ويفهمها هؤلاء ولا نفهمها نحن. يقول مخذول معناه وصل إلى هذه الحالة، لا أظلم منه، لا أسوأ منه في هذه الحياة، كيف يتنكر لله، يتعثر بطغاة ومجرمين ومضلين وتافهين، كيف لا يتفاعل مع ما صدر من الله من الهدى والنور والحق الذي ينفع ويفيد، ويتفاعل مع ما صدر من آخرين أبواق الضلال من الطواغيت والمجرمين وما صدر منه، وكل إناء بما فيه ينضح، صدر من واقع ما هم فيه من طغيان وإجرام والسوء وحقد إلى آخره. طبعا هذه كلها يعني نتيجة هذا الأمر. ثم ذكر قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، يعني هنا هذا الشخص من أظلم منه؟ يقول سيد عبد الملك ربه الذي خلقه، ربه الذي رزقه، الذي أنعم عليه، الذي منه كل نعمة، الذي منه كل خير، ثم يتنكر له بآيات ربه فأعرض عنها، تجاهلها، ابتعد عنها، لم يعمل بها، لم يلتفت إليها، لم يعتمد عليها، اتجه إلى بدائل. بدائل ممن؟ اسأل نفسك يا سياسي، يا مثقف، يا عالم سوء، يا متأثر بالآخرين، بدائل ممن؟ أحيان يهودي متفلسف له مدري من أين وهو متأثر به. في الواقع كثير واحد شخص متأثر بنيتشه مثلا، شخص متأثر بجهات طبعا مختلفة لا أسميها من القدامى والمحدثين، ويصبح كأنه يقول فلان يستمد فلسفته من ذلك الشخص. ثم ذكر قوله تعالى فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. يقول لا يلتفت إلى تصرفاته، إلى أعماله التي ينطلق فيها بعيدا عن آيات ربه، فإذا به ينصرف تصرفات يتصرف تصرفات سيئة، يتجه اتجاهات خاطئة، فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. هذه الفئة التي خذلت ووصلت إلى هذه الدرجة من الخذلان، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. ما ذكره الله تعالى عن صفات المعرضين عن القرآن الكريم، قوله تعالى ويل لكل أفاك أثيم. يسمع الله تعالى جعل هنا الأفاك الذي يضيف إفك والافتراءات الزائدة ويصورها وكأنها حقائق. يقول يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، يحتقرها وكأنها لا تفي بالغرض. أولئك لهم عذاب مهين، من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم. يعني مثل ما أهان القرآن واستهزأ به، الله تعالى قابله بالعذاب المهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. يقول سيد عبد الملك ويل لكل أفاك أثيم، كذاب مفتري، بوق للشيطان، صوت للباطل والافتراءات، أثيم يعمل بالإثم واتجاهه خاطئ في هذه الحياة. يسمع آيات الله ثم يسر مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. يسمع آيات الله لتذكر بها فلا يتقبل، لا يتفاعل، لا ينتصح، يصر على موقفه، على اتجاهه الخاطئ، بكبر، بأنفة من أن يتقبل الحق الذي دلت عليه آيات الله، كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الله سيعذب ويعاقب كل المعرضين عن كتابه في الدنيا بالخذلان وبكل ما ينالونه من سوء وشر وعناء، وإضافة إلى عقوبات كثيرة في الآخرة. الله تعالى يقول سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. ثم استدل بقوله تعالى في وصف عباد الرحمن لم يخروا عليها صما وعميان. يقول هم يتقبلون، هم يتفاعلون، هم يتأثرون. ولذلك القرآن الكريم يذكر أنه الحصن في مواجهة كل أنواع الفتن. يقول نحن بحاجة إلى أن نهتدي بالقرآن في هذا الزمن، وأكثر من أي زمن مضى، من أن نحتمي بهديه، نحمي أفكارنا، نحمي رؤيتنا، لا نكون ضحية للتضليل، نحمي أنفسنا بنوره من كل الظلمات ومن كل الظلاميين. الهجمة الظلامية دامسة وكبيرة جدا، صورها النبي صلى الله عليه وآله قبل وفاته كقطع الليل المظلم. هذه الفتن القادمة على الأمة من بعد وفاته صلى الله عليه وآله إلى اليوم، وهي اليوم أكثر وأقوى كقطع الليل المظلم. هذه الهجمة الظلامية السوداء المعتبة جدا لا يكشفها إلا نور القرآن، إلا بصائره، إلا هديه. لا بد أن نرجع إليه لنستضيء به، ونحمي أفكارنا، ونحمي ثقافتنا، نحمي رؤيتنا من تلك الهجمة الظلامية المعتمة والسوداء والقاتمة والشديدة. طبعا هذه كلها معاني ترتبط بالقرآن الكريم. القرآن هو وحده الذي ينورنا ويزكينا. يقول القرآن بنوره، بهديه، ببصائره يحمينا من الاستقطاب، من التضليل، من الإغواء، من التضليل ونحوه. ولذلك المصدر الأساسي للتزكية هو القرآن الكريم. عندما نرجع إلى القرآن الكريم، إلى المنهج القرآني، إلى الرؤية القرآنية، إلى الصياغة القرآنية للنفس البشرية، إلى كل ما ذكره القرآن الكريم من وسائل لتحقيق التزكية، إلى ثمار التزكية بحسب المنهج القرآني لا بحسب المناهج الأخرى، طبعا هنا نتحقق بالتزكية الحقيقية، لأن المصدر، يعني سلامة المصدر هي التي تضمن سلامة المنهج وتضمن سلامة السير. إذا كان مصدرنا للمعارف خاطئا ستكون كل نتائج بعد ذلك خاطئة ومنحرفة، والحمد لله رب العالمين.
0: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
6: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
0: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية: عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
6: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: الحادي والثلاثين من أيار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد 5 مواطنين من ضمنهم امرأتين إحداهما حامل، وأصيب 10 بغارات استهدفت منزل الشيخ عابد أبو خضارة في منطقة الخفجي بسحار بصعدة. كما شن العدوان 4 غارات على منطقة المزرق في حرب، وارتكب جريمة إبادة جماعية بحق أسرة في منطقة العطفين بكتاف، واستشهد 23 فرد غالبيتهم نساء وأطفال. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدو محافظة صعدة بأربع غارات، وشن غارتين على بنك الإنشاء والتعمير في المدينة وغارتين على محكمة صعدة، واستهدف مديرية حيدان بغارتين. كما استشهد 7 مواطنين بينهم مدير مركز حماية الطفولة بحجة جراء غارات للعدوان عليها، وشن سلسلة غارات على عقبة لودر بأبين، واستهدف بعدة غارات مشروع المسبح الأولمبي وفندق المنتخبات الوطنية بصنعاء، وخلف أضرار مادية كبيرة في المنشآت المستهدفة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان عدة غارات على قلعة القاهرة للمرة الخامسة، وشن سلسلة غارات على القصر الجمهوري والأمن المركزي بنفس المحافظة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، انتشل مواطنون في تعز 5 جثث لمجندين تابعين للعدو في وادي المدام بعد اكتشاف قبورهم، يظهر عليها مظاهر الإعدام رميا بالرصاص والدم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهد 4 مواطنين وأصيب أكثر من 18 آخرين جراء استهداف المرتزقة بالقصف المدفعي والصاروخي ومختلف أنواع الأسلحة الرشاشة حي الزهور بمديرية الحالي في الحديدة، ما أدى لوقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة من منازل ومزارع المواطنين، وتضرر الممتلكات العامة في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف فيما استهدف العدو بقصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية، ما أدى لوقوع أضرار مادية واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 3 غارات مستهدفا مناطق متفرقة من مديرية حرض بمحافظة حجة، وفي مارب شن العدوان 17 غارة على مديرية صرواح، وشن 5 غارات أخرى على مديرية مجزر، ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطن وأصيب آخر نتيجة قصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية، فيما شن العدوان غارتين على مديرية شدا بمحافظة صعدة، وشن 22 غارة مستهدفا مناطق متفرقة من مديرية صرواح، واستهدف بتسع غارات أخرى مناطق متفرقة من مديريتي مدغل ورحبة بمحافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استشهد مواطنين 2 نتيجة انفجار لغم من مخلفات العدوان في قرية شجن بمديرية الدريهمي في الحديدة، فيما ارتكب العدوان 41 خرقا في الحديدة، بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، وتضمنت الخروقات هجومان لطيران العدو التجسسي في حيس وتحليق مكثف، بالإضافة إلى قصف مدفعي وبمختلف الأنواع الأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 46 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 10 خروقات بالقصف المدفعي و36 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، شن
3: شن الطيران الأمريكي والبريطاني عدوانا جويا بعدد من الغارات على مبنى الإذاعة في مديرية الحوك في محافظة الحديدة، ما أدى لاستشهاد 16 مدني وإصابة 35 آخرين. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، أطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي على نجران المحتلة في إطار حق الرد على خروقات العدو، كما تمكن الأبطال المجاهدون من استعادة عدة مواقع كان الغزاة والمرتزقة تقدموا فيها بعد زحوفات وخروقات للهدنة في منطقتي وقز والبيضاء في المصلوب، وكبدوا المرتزقة خسائر فادحة بأرواحهم وعتادهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، قتل 45 مرتزقا وتم تدمير 7 آليات خلال صد زحفهم في منطقة عسيلان شبوة بعد كسر زحفهم في منطقة الصفراء في عسيلان، وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، نفذت قبائل الشولان بالتعاون مع أبناء القبائل المجاورة عملية اقتحام نوعية تمكنوا خلالها من تطهير عدة مواقع وتكبيد العدو خسائر فادحة في المتون بالجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدفت المدفعية موقع العش بعدة قذائف مدفعية في نجران، كما استهدفت تبة تمركز القناصين ومرابض المدفعية في موقع الحمر، ما أدى إلى هروب جماعي للسعوديين، كما دكت المدفعية موقع الجيش السعودي بمرتفعات رجلة بنجران، واستهدفت دبابة سعودية في موقع الفواز بصاروخ موجه وقتل وأصيب من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، أسقطت الدفاعة الجوية طائرة أباتشي ومقتل طاقمها بجحفان في جيزان، في حين تم إسقاط طائرة استطلاع نوع CH-4 في الجوازات قبالة منفذ علب بعسير. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، صد الأبطال المجاهدون زحفا على التبة الحمراء والمواقع المجاورة، وسقط العشرات قتلى وجرحى بينهم قيادات وقائد سرية الهجوم، كما نفذ الأبطال عملية إغارة خاطفة على موقع العدو في جبل قيس بجيزان، وسقط على إثرها قتلى وجرحى، وأفشل الأبطال المجاهدون زحفا للعدو في الأجاشر وكبدوه خسائر كبيرة في الأرواح، وتم تفجير آلية قبل أن يلوذ المرتزقة بالفرار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية بطائرة قاصف توكي على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
5: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، وفي إطار الرد على جريمة العدو الأمريكي البريطاني في الحديدة وانتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، نفذت القوة الصاروخية والقوة البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة. وأكدت القوات المسلحة أن الجرائم الأمريكية لن تثنيها عن أداء واجبها الديني والإنساني في نصرة وإسناد الشعب الفلسطيني، مؤكدة استمرار عملياتها حتى وقف العدوان والحصار على غزة.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. شن العدوان الأمريكي البريطاني خلال الساعات الماضية عددا من الغارات على العاصمة صنعاء ومحافظات صنعاء والحديدة وتعز، وقد توزعت الغارات على النحو الآتي: 4 غارات على العاصمة صنعاء وقد أدت إلى وقوع جريح واحد، غارتان على محافظة صنعاء، غارة على منطقة حيفان بتعز، 6 غارات على محافظة الحديدة توزعت كالتالي: غارة على ميناء الصليف، غارة على مبنى الإذاعة، غارتان على معسكر غليفقة، غارتان على بيت علي محسن وعلي عبد الله صالح، وقد أدت الغارات على الحديدة إلى وقوع 16 شهيداً و41 جريحاً، منهم شهداء وجرحى من المدنيين في الغارات التي استهدفت مواقع مدنية كمبنى إذاعة الحديدة أمام مستشفى الثورة وخفر السواحل في ميناء الصليف ليبلغ إجمالي الشهداء والجرحى من المدنيين والعسكريين 58 شهيداً وجريحاً، وقد أدت الغارات إلى تضرر مبنى إذاعة الحديدة وكذلك مبنى خفر السواحل في ميناء الصليف، بالإضافة إلى تضرر عدد من السفن التجارية في الميناء. وهذا يمثل استهدافاً واضحاً للأعيان المدنية وانتهاكاً سافراً لكل القوانين الدولية وجريمة حرب مكتملة الأركان. وعليه ورداً على هذه الجرائم، وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني واستمراراً في الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني، نفذت القوة الصاروخية والقوة البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية إيزنهاور في البحر الأحمر، وقد نفذت العملية بعدد من الصواريخ المجنحة والبالستية، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في الرد المباشر والفوري على كل عدوان جديد على الأراضي اليمنية، وذلك باستهداف كافة مصادر التهديد وكل الأهداف المعادية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن جرائم العدوان الأمريكي البريطاني لن تثنيها عن أداء واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني، وأن عملياتها مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 23 من ذي القعدة 1445 للهجرة، الموافق 31 من مايو 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
4: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة. رصدته ذاكرة العدوان والانتصار، غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
0: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة. إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: Now, unsurprisingly, one of Washington's strategic objectives is to maintain control over any major seaway. And Bab el-Mandeb is designated by the U.S. Department of Energy as a major oil transit choke point. But here's where it gets interesting. There's also the issue of the untapped oil of Yemen itself. According to the U.S. Energy Information Administration, Yemen has proven oil reserves of about 3 billion barrels. A U.S. Geological Survey from 2002 assesses that when undiscovered potential is added to known reserves, the total petroleum resource endowment for Yemen rises to 9.8 billion barrels of oil equivalent. But the petroleum that Yemen sits on has yet to be fully explored. For this reason, there may be more at stake under Yemen than we previously thought. Take a look at the CIA report from 1988. Although it's filled with redactions and was only declassified in part, it suggests that South Yemen alone, which was its own country at the time, has an oil potential of 5 billion barrels. Not only does the CIA write that South Yemen's potential recoverable oil resources could be considerably larger than its estimate, they also write that deposits of oil and gas probably exist in the newly created neutral zone along the disputed border between North Yemen and South Yemen. According to economic expert Hassan Ali Al-Sanari, the scientific research and assessments conducted by the international drilling companies show that Yemen's oil reserves are more than the combined reserves of all the Persian Gulf states.
3: بتاريخ 15 من فبراير 2012 للميلاد، نشرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقريرها التحليلي الدوري عن الطاقة في اليمن. وتضمنت صفحات التقرير الخمسة معلومات عدة عن الغاز والنفط في اليمن، فيما اشتمل على رسوم بيانية لإنتاج واستهلاك الغاز والنفط في اليمن من خلال الفترة 1991 وحتى 2011. وأهم ما كشف عنه التقرير أن الاحتياطي النفطي المؤكد في اليمن يبلغ 3 مليار برميل في أول يناير عام 2012. ومن قبل أظهر مسح جيولوجي أمريكي عام 2002، ووفقا لتقديراته فإنه إذا ما أضيف إمكانيات النفط غير المستخرج إلى الاحتياطي المعروف، فإن إجمالي المصادر النفطية في اليمن سترتفع إلى 9 مليار و800 مليون برميل. في تقرير أصدرته وكالة المخابرات الأمريكية CIA عام 1988، وبرغم أنه مليء بالتعتيمات فقد أزيلت السرية عنه بشكل جزئي، كشف عن أن جنوب اليمن لوحده يبلغ إمكانياته النفطية 5 مليارات برميل. ولم يكتف التقرير بهذا، إنما كشف عن أن هناك مخزون كبير من النفط والغاز ضمن النطاق المحايد المنشأ حديثا على طول الحدود المتنازع عليها بين الشمال والجنوب، ويقصد اليمن. مستمعين الكرام، إن ذلك هو جزء مما سنكشفه عن ثروة اليمن النفطية واحتياطاته الهائلة. وبحسب التقديرات التي وردت في بعض المصادر، فإن الاحتياطي النفطي لليمن يفوق احتياطات نفط دول الخليج مجتمعة، وهذا ما جعلها محط الطامعين وهدف لكل مستعمر قديما وحديثا. إذاعة الحكمة اليمنية من صنعاء، سام اف ام، تقدم ملفات خاصة. ملف النفط الجزء السادس. في أبريل عام 1986 زار اليمن ولأول مرة مسؤول رفيع أمريكي في زيارة الغرض منها أكبر من المعلن عنه في افتتاح أول مشروع لإنتاج النفط في اليمن في محافظة مأرب. الزائر هو جورج بوش الأب الذي كان حينها نائبا لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن من هو جورج بوش الأب؟ هو جورج هربرت أوكر بوش، من مواليد 12 يونيو 1924 في ميلتون. أجل بوش دراسته الجامعية بعد الهجوم على بيرل هاربور في عام 1941، وانضم إلى البحرية الأمريكية في عيد ميلاده 18، وأصبح أصغر طيار في البحرية الأمريكية في ذلك الوقت. خدم حتى نهاية الحرب، ثم دخل جامعة ييل، تخرج في العام 1948، وانتقل مع عائلته إلى غرب تكساس وعمل في مجال النفط، وأصبح مليونيرا في سن 40. دخل بوش الأب مجال السياسة بعد فترة وجيزة من تأسيس شركته النفطية الخاصة، وفاز في انتخابات مجلس النواب في عام 1966، وظل عضوا في مجلس النواب حتى الأول من مارس 1971. كان سفيرا لدى الأمم المتحدة من مارس 1971 إلى يناير 1973، ثم سفيرا للولايات المتحدة لدى الصين من سبتمبر 1974 وحتى ديسمبر 1975. في 30 يناير 1976 تسلم منصبه كمدير للمخابرات المركزية حتى 20 يناير 1977. في عام 1980 ترشح للرئاسة، لكن بطاقة الترشح ذهبت للرئيس ريغان الذي اختاره نائبا له، وبعد الفوز بالانتخابات أصبح رسميا نائبا للرئيس ريغان حتى عام 1988، ليصبح الرئيس 41 للولايات المتحدة الأمريكية من عام 1989 حتى عام 1992. What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order.

0: جعل عفاش من شماعة الجنوب والخطر السوفيتي وسيلة للتقرب من الأمريكان، وهو ما دفع البيت الأبيض للموافقة على بيع سلاح بقيمة 400 مليون دولار بتمويل سعودي إلى حكومة صنعاء إبان حرب 1979 للميلاد بين الشطرين. كما وقع الرئيس جيمي كارتر مذكرة إلى وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون لإرسال صفقة سلاح في أغسطس 1978 بقيمة 138 مليون دولار تشمل على 13 طائرة F-5، 64 دبابة M-60. استخدمت الإدارة الأمريكية أسلوب التسويف في تسليم اليمن الأسلحة التي تم التعاقد عليها، وتأخرت في التسليم إلى ما بعد اتفاقية الكويت بين الشطرين، وهو ما يؤكد عدم ثقة الإدارة الأمريكية حينها بعفاش ونظامه. بعد فوز ريغان في الانتخابات الأمريكية استغل عفاش ذلك وأراد أن يناور من أجل تحفيز الإدارة الجديدة للتعاون معه بشكل أكبر بعد الفشل الذي وجده من إدارة كارتر. وبالفعل ولأول مرة زار عفاش الاتحاد السوفيتي عام 1981 للميلاد، وعقد صفقة أسلحة معها بقيمة 600 مليون دولار. أدرك الرئيس الأمريكي ريغان وإدارته الجديدة في ضرورة تغيير شامل للاستراتيجية الأمريكية العالمية، فاقترح مبدأ على شكل نظرية استراتيجية الحربين ونصف الحرب، والتي تعني حرب شاملة ضد السوفيت في أوروبا وحرب كاملة كبيرة ضد السوفيت في الخليج، ونصف الحرب في أي بقعة من العالم ضد السوفيت أو ضد إمبراطورية الشر كما وصفهم. وقد منح ريغان للعرب أهمية بارزة وحساسة في هذه الاستراتيجية. كان الهدف من هذه الاستراتيجية هو احتواء وحصر استراتيجية مد الذراعين السوفيتية، الذراع اليسرى لتطويق القرن الأفريقي إلى سواحل البحر المتوسط في الشمال، والذراع اليمنى من القرن الأفريقي إلى عدن ومن ثم إلى أفغانستان. أوكل ريغان لنائبه بوش الأب العمل على كثير من الملفات، وبوجه خاص العلاقة مع العرب والشرق الأوسط. وتكليف بوش بهذه المهمة ليست من فراغ، ولكن لما امتاز به بوش من خبرات كبيرة في المجالات السياسية والعسكرية والاستخباراتية، إضافة إلى باعه الطويل في العمل النفطي، وهو مربط الفرس، وعليه كان لبوش دور كبير ومفصلي في المنطقة. ولا يستبعد أنه نجح في تجنيد بعض زعماء الدول وكبار مسؤوليها لصالح الاستخبارات الأمريكية. في عام 1981 أعطت صنعاء، وعلى وجه الخصوص أعطى عفاش، حق الامتياز النفطي لشركة هند أويل الأمريكية، والتي وصفت بأنها واحدة من أكبر الشركات النفطية في تكساس وما لها من ارتباطات وثيقة مع عائلة بوش، وهذه الارتباطات تصل إلى المساهمة في الملكية. بعد هذا الامتياز انفتحت الإدارة الأمريكية على صنعاء، وتوطدت العلاقة بين الطرفين وتحديدا بين بوش الأب وعفاش، وبدأت العلاقة بين الطرفين تتخذ جوانب عملية. ولأول مرة في عام 1982 وبشكل رسمي تم الإعلان عن مبادرة الإدارة الأمريكية في مساعدة اليمن عسكريا في دعم سنوي قيمته 11 مليون دولار لأغراض التدريب والصيانة، إلى جانب مساعدات أخرى بلغ متوسطها السنوي ما بين 25 إلى 30 مليون دولار غير القروض. وتحت هذا الغطاء برز التدخل الأمريكي المباشر في اليمن. بعد منح شركة هند حق الامتياز للتنقيب عن النفط في قطاع 18 مأرب الجوف، حفرت عدة آبار في حقل صافر، منها بئر آلف وأسعد الكامل. وفي يوليو عام 1984 تم الإعلان رسميا عن اكتشاف النفط في اليمن أو في الجمهورية العربية اليمنية حينها. وفي نوفمبر عام 87 تم تصدير أول شحنة نفطية عبر خط أنابيب ممتد من مأرب وحتى رأس عيسى بالصليف بطول 440 كيلومتر. وقبل ذلك في أبريل عام 86 تم افتتاح مصفات النفط في مأرب بحضور بوش في زيارة نتج عنها توقيع اتفاقيات سرية بين عفاش وبوش وكذلك بين الأمريكان والسعوديين وحول أكثر من ملف، ومن ذلك منع اليمن من تطوير احتياطات النفط والغاز الخاصة بها بشكل مستقل وتثبيت الأسعار والحفاظ على موارد اليمن وتسويقها تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال شركة هند أويل وشركتها السعودية، إلى جانب تحديد ورسم ملامح الفترة القادمة ودور عفاش ونظامه في الاختراق للجنوب، وبحسب النتائج يتم اتخاذ المناسب من الإجراءات. كنا في حلقة سابقة قد تحدثنا عن أعمال الاستكشاف والتنقيب النفطي في الجنوب والتي بدأت في العام 1938 عبر شركة بريتش بتروليوم والتي غيرت اسمها إلى نفط العراق، وتحدثنا عن الشركات المتعددة التي أتت بعد هذه الشركة للعمل في الجنوب وما حدث لتلك الشركات من انسحابات مفاجئة مثل ما كان يحدث في الشمال، وما ذلك إلا امتداد للمؤامرة التي كانت تدار بواسطة الدول الاستعمارية بالتحالف مع النظام السعودي بعد التحرير من الاحتلال البريطاني ونيل شعب الجنوب استقلاله الوطني في 30 من نوفمبر عام 67. باشرت بريطانيا وكل الدول الغربية الاستعمارية من فرض هيمنتها وجبروتها الاقتصادي على شعوب البلدان المستقلة عنها، ليس في التخلي عن التزاماتها بدفع التعويضات المستحقة لشعوبها جراء ما لحق بهم من ظلم واضطهاد ونهب لثرواتهم الوطنية طيلة سنوات احتلالها لأراضيهم فحسب، وإنما في تسخير إمكانيات نفوذها الدولي بفرض حصار اقتصادي محكم ضد الدول حديثة الاستقلال. ومن الاحتلال إلى الوصاية، دخل الجنوب تحت الوصاية السوفيتية وتحت ضغوط السوفيت وطريقتهم العقيمة في مساعدة الجنوب التي لم ترتقي لما ينشده أبناء الجنوب. حدث ما كان مخطط له، ونقطة التحول في الجنوب وهي أحداث 13 يناير عام 1986 للميلاد. فيما يلي نقتبس مقاطع من البرنامج التلفزيوني رحلة في الذاكرة من قناة روسيا اليوم، ولقاء خاص مع شخصية روسية هامة كان شاهدا على الأحداث في الجنوب ومشاركا فيها، هو كارين برونتنز.
1: هنا كارين بروتنس، أحد أبرز العاملين في جهاز اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي ومن أكثرهم نفوذا. كان من واضعي سياسة الاتحاد السوفيتي في الشرق الأوسط في سبعينات وثمانينات القرن المنصرم. ولد عام 1924 في أسرة أرمنية بمدينة باكو عاصمة أذربيجان، وفي عام 61 التحق بالعمل في جهاز اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي. شغل منصب النائب الأول رئيس القسم الدولي باللجنة المركزية للحزب ابتداء من عام 76 حتى عام 90 من القرن المنصرم.
0: يتحدث برونتنز عن الجنوب وأهميته لدى الاتحاد السوفيتي ويقول:
2: حسنا، كيف كانت انطباعاتكم عموما عن الحزب الاشتراكي اليمني في اليمن الجنوبي وعن البلد بشكل عام؟ يعني ماذا كانت مصلحة الاتحاد السوفيتي هناك؟
3: حقيقة كان موقع اليمن نائيا بالنسبة لنا حتى بالنسبة للعالم العربي.
2: يعني أي نظام أردتم بناءه هناك؟
3: لم نكن نريد إقامة نظام معين هناك، فالمحافظة على الظروف الملائمة لنا في هذا البلد أو ذاك كانت تجري في ظل الصراع بين الدولتين العظميين، الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، وكانت كل دولة تسعى إلى الحصول على أكثر ما يمكن في مختلف المواقع وفي أي بقعة من العالم. لدي في هذا الصدد اعترافات لأمريكيين أنفسهم، سايروس فينس مثلا.
2: وماذا قال لكم فينس؟
3: قال إذا لم يضع الاتحاد السوفيتي بلدا ما تحت حمايته فسوف نضعه نحن. وفي هذا الصدد تحدث بعض المختصين بالشؤون السوفيتية ولكن في صورة غير مباشرة، فقالوا ما معناه إذا ما تركنا شيئا على الطاولة ثم عدنا بعد فترة وجدناكم سرقتم كل شيء. هو العكس صحيح،
2: ولكن منذ نهاية الستينات أصبح اليمن الجنوبي يدور في فلك الاشتراكية العلمية، يعني ليس كذلك؟
3: كلا، عفوا، كما تذكر منذ أواسط السبعينات أخذ الأمريكيون يجرون اتصالات مع سالم ربيع علي رئيس اليمن الجنوبي الأسبق، وقد اتفقوا على أن يتحول اليمن الجنوبي ويتخذ موقفا مواليا لأمريكا على أن يحصل منهم في المقابل على معونة مادية سخية. وحتى عندما كانت تجري تنحية سالم ربيع علي كان مساعد وزير الخارجية الأمريكية متجها بالطائرة إلى اليمن الجنوبي لتأكيد هذا الاتفاق الذي تم خلال انعقاد دورة الأمم المتحدة.
2: هل ساعدت لجنة أمن الدولة كي جي بي على منع هذا التحول في اليمن الجنوبي برأيكم؟
3: لا أظن، اليمنيون الجنوبيون هم الذين قاموا بمنع هذا التحول في الغالب. لقد فعلوا ذلك في رأيي لأن أهل اليمن الجنوبي واليمن عموما من بين جميع البلدان العربية كانوا الأكثر إخلاصا في علاقتهم بنا بالاتحاد السوفيتي، وتجلى إخلاصهم أيضا في أن تعاطفهم مع الأفكار اليسارية لم يكن يحمل لديهم نزعة استهلاكية طفيلية.
2: أي أنكم لمستم فيهم اشتراكيين مخلصين؟
3: نعم مخلصون، لكن تلك الأفكار لم تكن تناسب مستوى تطور البلاد. البلاد التي كان فيها مدينة مأرب مثلا ببيوتها الطينية ومواسير المجاري التي تتدلى من النوافذ وتصب مباشرة في الشوارع، هكذا كان هذا البلد ذو الأفكار الاشتراكية آنذاك.
2: ومع ذلك كان منفذ لكم على المحيط الهندي. مع ذلك
3: مهلا، لم أقل ذلك.
2: نعم.
3: اليمن الجنوبي كان بالنسبة لنا أقرب البلدان روحية، وهذا لا يمنع أن يكون مطلا على المحيط الهندي. ودعني أكرر، كان هناك صراع بين الدولتين الأعظم على مناطق النفوذ، وكان ذلك هو المنظار الرئيسي الذي نظرنا به إلى أحداث تلك الحقبة. بالطبع كان اليمن الجنوبي بموقعه الجغرافي يتيح لنا إمكانية إقامة مركز استراتيجي هام، بما في ذلك إقامة قاعدة بحرية عسكرية. كان لدينا أسطول قوي آنذاك حاول إلى حد ما منافسة الأسطول الأمريكي، وكان بحاجة إلى قواعد عسكرية تثبت الوجود السوفيتي في المنطقة.
0: في نفس البرنامج رحلة في الذاكرة، تم الاستشهاد بما قاله الرئيس علي ناصر محمد متهما السوفيت بالتورط في أحداث يناير.
2: في 13 من يناير من عام 1986 وقع اقتتال في مقر اللجنة المركزية بجمهورية اليمن الديمقراطية، قتل فيها العديد من الشخصيات السياسية البارزة. وكشف لنا رئيس اليمن الجنوبي سابقا علي ناصر محمد خلال لقاء أجريناه معه عن وثيقة الكي جي بي السرية التي تم إرسالها استنادا إلى قوله إلى السفارة السوفيتية في عدن بتعليمات من ضيفنا كارين بروتنس. وتضمنت الوثيقة اتهامات لعلي ناصر محمد بأنه يرفض تقديم قاعدة عسكرية بحرية للاتحاد السوفيتي، وأنه أخذ يتجه نحو الغرب، ما قد يلحق ضررا كبيرا بالعلاقات السوفيتية اليمنية. وتضمنت الوثيقة خطة لتعزيز مواقع الاتحاد السوفيتي في اليمن الجنوبي عن طريق إثارة الخلاف بين علي ناصر محمد من جهة ومعارضيه أمثال عبد الفتاح إسماعيل المدعوم من السوفيت، ومن ثم تدخل السريع لدعم المعارضة وإزاحة الرئيس علي ناصر.
4: أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل الآن في هذا المقابلة القصيرة عن الوثيقة ما تسمى بالوثيقة التي نشرت بعد أحداث 86 بكينيا إكسبرس.
5: كيف وصلت إلى كينيا إكسبرس هذه؟
4: وصلت ونشرها المهم بعد أحداث 86. فهو في الوثيقة هذه تتحدث عن دور بروتنس. طبعا بروتنس هو يعني المسؤول عن المنطقة كلها في ويشتغل مساعد كان لبالمريوف في العلاقة الخارجية للحزب الشيوعي السوفيتي، ولكن هو يدير محطة للكي جي بي ويشرف عليها ويوجه العناصر الكي جي بي. طبعا موضوع الكي جي بي انه يشتغلوا معنا ويشتغلوا الكي جي بي يشتغلوا في كل مكان.
5: يعني هذه الوثيقة كانت مرسلة من المركز الرئيسي،
4: من المركز الرئيسي
5: بالضبط للمخابرات في اليمن،
4: انه يعملوا على زرع الخلاف داخل القيادة اليمنية، وكانوا فيها مغالطات كثيرة جدا. انه انا يعني رحت الى ارسلت وفد الى فرنسا من اجل تنويع مصادر السلاح، انه ارسلت قائد البحرية وانه نحن نتآمر مع صنعاء.
0: عن شهادة علي ناصر محمد يرد كارين برونتنس:
3: هذا محض تزوير قام به صحفيون أمريكيون مشهورون.
2: يعني الوثيقة مزورة تماما؟
3: مزورة طبعا.
2: حسنا، إذن لندخل في الموضوع من بدايته. طبعا أبعد عبد الفتاح إسماعيل عن السلطة من قبل علي ناصر محمد وعلي عنتر كما تكتبون في كتابكم، وبعدها توجه عبد الفتاح إسماعيل للاتحاد السوفيتي للعلاج، ولكنه بدلا من شهر مكث في الاتحاد السوفيتي 5 سنوات. وماذا حصل بعد ذلك؟ ما حصل أن عبد الفتاح إسماعيل عاد فجأة إلى اليمن في نهاية عام 85 لأسباب غير مفهومة لي شخصيا، وبعدها بعدة أشهر أي في يناير عام 86 وقعت الفتنة في عدن. وطبعا هنا يتبادر سؤال إلى الأذهان: ألم تتوقع ما كان يمكن أن يحدث في حال عودة عبد الفتاح إسماعيل إلى عدن؟ خاصة وأنكم شخصيا تكتبون في كتابكم أن الرئيس علي ناصر محمد لمح لكم شخصيا أثناء حديثه معكم أنه على استعداد للجوء إلى القوة ضد معارضيه.
3: لحظة،
2: لماذا دفعتم عبد الفتاح إسماعيل للعودة إلى اليمن إذن؟
3: كلا كلا، قبل أن أجيب عن هذا السؤال أقول لك التالي: إن ما قاله لك علي ناصر محمد هو من وجهة نظري خرافات. إنه كما أعتقد يريد أن يخلق لنفسه انطباعا بأنه لم يكن يريد سوى أن يحدد موقفه من قضايا الوضع الداخلي في الحزب، وأن الاتحاد السوفيتي قرر المساعدة على إبعاده عن منصبه.
2: نعم تقريبا هذا ما أعنيه. نعم.
3: هذا ما تلمح إليه أليس كذلك؟ فأنا لست طفلا.
2: نعم.
3: وهذا ما أفهمه أنا أيضا. وهكذا يا عزيزي، فهو يريد تبييض صفحة وجهه ويسعى إلى إثبات أنه كان معنيا باستقلال اليمن الجنوبي وبرخائه وما إلى ذلك، وكان مضطرا للجوء إلى أساليب كهذه لمصلحة البلاد. أما في الواقع وللأسف فلم يحدث شيء من ذلك أبدا. وبخصوص عبد الفتاح إسماعيل أقول ما يلي: كان عبد الفتاح إسماعيل يسكن عندنا في ضاحية موسكو، كنت أزوره مرة كل 3 أشهر أو كل نصف سنة وأتحدث معه وأجالسه.
2: يعني كنتم على اتصال دائم به؟
3: نعم كنا على اتصال مستمر. أنا لا أنكر أنني كنت أكن له كل الود والتقدير، وعموما أنا أعتبره أنظف شخص من بين قادة حركة التحرر الوطني في العالم العربي، إذا استثنينا طبعا أشخاصا بحجم عبد الناصر مثلا. شخص نظيف، كان إنسانا مشدودا إلى الأفكار اليسارية أكثر من المعتاد، لكنه كان ثوريا لا يبحث عن منفعة له في الثورة، بل كان يصنع الثورة.
0: يتحدث كارين برونتنس عن مرحلة هامة في تاريخ الجنوب، وهي مرحلة ما بعد غياب عبد الفتاح إسماعيل.
3: في غياب عبد الفتاح إسماعيل دبت الخلافات الداخلية، وكان الساخطون على علي ناصر محمد هم الأكثرية، لأنه أولا راح يسير بالأمور نحو الدكتاتورية الشخصية، وثانيا
2: حكم الأبينيين كما تكتبون،
3: راح يجمع السلطة والمناصب في أيدي أبناء قبيلته، وفوق ذلك استشرى في البلاد فساد قوي للغاية ضم أوسع درجات الطيف كما يقال.
2: المخابرات العسكرية والكي جي بي كانت تنقل معلومات كهذه؟
3: ليس من الكي جي بي وحدها، من روايات اليمنيين القادمين لزيارتنا وزيارة عبد الفتاح إسماعيل.
2: يعني من كان له الوفاء والاحترام؟
3: نعم، كانوا لا ينقطعون عن زيارته. أما الفساد فكان أكثر انتشارا في محافظة أبيان كما كتبت، وهكذا استمر الوضع هناك في التدهور والتأزم. كان علي ناصر محمد يقاوم ضغوط زملائه الذين طالبوا بإعادة عبد الفتاح إسماعيل. أقول لك بصدق إننا في دخيلة أنفسنا لم نحبذ هذه العودة.
2: يعني توقعت ماذا كان يمكن أن يحصل؟
3: مهلا، ولكن طبعا ليس بهذه الصورة. ما حدث لم يخطر على بال أحد مطلقا.
2: ولكنكم أجريتم أحاديث وقائية كما تكتبون، وقلتم لهم
3: ولكن ليس مع الجميع
2: بأن يتنازعوا ويتقاتلوا.
3: نعم نعم خالد، ولكن المقصود كان شيئا آخر. لم يخطر في بال أحد منا أن نزاعا مسلحا كهذا سينشب، صدقني. فيما بعد تحدثت مع علي عنتر وعلي ناصر محمد. نعم، علي ناصر محمد، وكتبت ذلك في كتابي وقد قرأتموه، أو ما إلي أنه ضاق ذرعا بالخلافات وأنه سيتعامل بجدية مع معارضيه.
2: نعم.
3: فقلت له ضع في اعتبارك أنه في هذه الحال لن تكون العلاقات مع الاتحاد السوفيتي كما كانت، وهذا كل شيء.
0: أعزائنا المستمعين، إن الحديث عن أحداث يناير في الجنوب مطول، ولن يسعفنا الوقت أن نتحدث عن تلك الأحداث بالتفصيل. وبدون شك إن أمريكا والسعودية متورطتان في تلك الأحداث، وبكل تأكيد أن لذراعهم علي عبد الله صالح عفاش دور في كل ذلك. رغم عدم وجود أدلة مادية تثبت ذلك أو أنها لم تظهر لحد اليوم، إلا أن هناك شهادات تاريخية كثيرة أكدت ذلك. على سبيل المثال ما قاله أبو بكر العطاس رئيس وزراء دولة الجنوب قبل الوحدة ورئيس وزراء دولة الوحدة.
6: أعتقد علي عبد الله صالح كان له دور كبير، وبعض الأطراف
7: بتصفية علي ناصر محمد الخصومي.
6: لا، بتصفية علي ناصر بدفعوا له هذا.
7: كان دور لعلي عبد الله صالح في ذلك.
6: نعم، وما انجستو.
7: ما الأسباب التي تدعوك إلى الاعتقاد بذلك؟
6: موقفين من علي عبد الله صالح أكدت لي هذا الموقف. الموقف الأول، عندما استلمت الخبر بأحداث 13 يناير كنت في الهند.
7: نعم، كنت رايح الصين.
6: كنت رايح
7: بعد الهند يعني.
6: وعلي عبد الله صالح اتصل بي أول واحد وأرسل سفيره. وشين أجي إلى صنعاء؟
7: عفوا، طلبك تجي
6: صنعاء؟ طلبي يجي إلى صنعاء. بالنسبة لهذا، وأيضا ما انجستو. وكثير من دول الشقاء.
7: شو دوره مانجستو؟
6: يعني على اساس يار وصديق يعني.
7: شو انه دفعوا ايضا؟
6: دفعوا.
7: طب شو صالح كان علي عبد الله صالح؟ أيوة. مانجستو بان يدفع
6: طب
7: علي ناصر
6: طبعا كله. لا، لما يجيب لنا لهناك. أيوة. خلينا اجيب لك الموقف الثاني.
7: ايوه تفضل.
6: فانا رفضت، اعتذرت له، شفت كيف، بالنسبه له. واعتذرت لكثير من الاخوه، الشيخ زايد اتصل بي، كثير من الدول العربيه اتصلوا
7: ليستضيفوك بسبب احداث 13
6: يناير. قلت لهم انا بصبح عندكم لاقي وانا اشتي حل الوضع. حل المشكله، والروس المتواجدين عندنا واللي بيدهم المفتاح. وقواتهم هي اللي موجوده هناك. فانا قررت، جمعت الوفد اللي معي، واتخذنا قرار باجماع الوفد ان نذهب الى موسكو. وطلبنا، كلمنا السفاره، ولأول مرة يأتي رد في ظرف ساعتين. أوف. أهلا وسهلا، تفضل.
7: وهذا اللي صار.
6: ورحت إلى موسكو، طبعا اعتبرونا نزلت عليهم من السماء، قالوا جيت هكذا. لأنه فعلا علي ناصر، قالوا اللي معاه السلطة علي ناصر راح للشمال بالنسبة له، وبعد الأثيوبيا، وبعدين أنت باقي، أنت اللي عندك هذاك رئيس وأمين عام، وأنت رئيس الوزراء، شرعية فيكم هذا الاثنين. فجينا لهناك وكان موقفهم طيب يعني.
7: لوين لهناك؟
6: لموسكو، جينا لموسكو.
7: تمام.
6: شفت كيف؟ والتقيت بغرباتشو، والتقيت بهذا.
7: علي عبد الله صالح شو كان بده منك؟
6: علي عبد الله صالح.
7: ليش؟
6: أيوة. بعدها علي عبد الله صالح أصدروا بيان، إنه أول أصدروا بيان إنه هذا متآمرين علي علي ذولا، إنه رفضي إلى صنعاء إنه في تآمر. بعدين حاول يحرض قوة جماعة علي ناصر يدخلوا بالقوة وبيدعموا
7: على الجنوب،
6: على الجنوب
7: بعد ما لجأ إلى الشمال،
6: بعد ما لجأ الشمال جاء الخبر عند السوفيتيات مخابراته. شفت كيف بلغونا وطلبوا مني أن أدلي بتصريح، وهم بعدين بينذروا علي عرب صالح عدم التدخل. وفعلا عملت أنا تصريح وحذرت علي عبد الله صالح أنه يتدخل، وهذا شان داخلي. بعدين السوفيت عملوا تصريح آخر أنذروا علي عبد الله صالح ما لحق يتدخل في قضية الجنوب.
7: ما قلت لي شو كان صالح علي عبد الله صالح ومنجستو أن يدفع أبي علي ناصر محمد لقتل خصومه؟
6: علي عبد الله يضعف الجنوب، يضعف الجنوب. شفت كيف؟ وعلي ناصر وغيره
7: من خلال أحداث هذه الانشقاقات والشرخ
6: بين بالنسبة لله، لأنهم شافوا الجنوب قوة وبدأ الجنوب يستخرج النفط، بدأ بيكون قوة وبدأ استخراج النفط في أيام علي ناصر. في 83 بدأنا يعني استخراج النفط يعني.
0: عندما تسلم جورج بوش الرئاسة عام 1989 أصر على دعوة علي عبد الله صالح عفاش لتكتمل الصورة وتنكشف طبيعة العلاقة بين الطرفين. نتج عن تلك الزيارة صفقات سرية بين واشنطن وعفاش حول أكثر من ملف، وعلى رأس هذه الملفات ملف الثروات السيادية للشعب اليمني. لتستمر قصة نهب هذه الثروات تحت الإشراف الأمريكي والسعودي والتنفيذ العفاشي الخياني من قبل ومن بعد.

وفقط عبر إذاعة سام أف أم وضمن برنامجها ملفات خاصة سلسلة النفط للقصة بقية.

محمد السرحي. الغدير هو يوم ولاية الإمام علي، يوم ولاه رسول الله، يوم غدير خم حين عاد من مكة وقال: أيها الناس، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. هذا اليوم يمثل يوم بداية التولي بعد رسول الله، وبعد أن مات رسول الله ونكث به وببيعتهم، حتى إن ذاك اليوم قال فيه عمر بن الخطاب: بخل لك يا علي، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن. هذا إقرار واعتراف ممن لا يقول بولاية الإمام علي، ومن يقول بالخلفاء الأربعة، هذا أحدهم وثانيهم، وهو من قال: بخل لك يا علي. فيوم الولاية يوم ولاية الله، ليس ولاية الناس أو ولاهم الناس، بل هو والله الله وأمر الله نافذ. وما هذا اعتراض من اعترض على يوم الغدير، فهو مؤرخ لدى أهل السنة ولدى أهل الجماعة والسلف وغيرهم. فهذا نكران لدين الله ونكران لأوامر الله. فيوم الغدير هو يوم التولية، يوم القيادة، يوم الأمة. فاليوم يجب أن يحيى كل عام هذا اليوم، فمن لم يحيي هذا اليوم فهو تنكر لأمر رسول الله وأمر الله، حتى لم يكن أمرا لرسول الله بل هو أمر من الله، لأن رسول الله ما ينطق عن الهوى، بقول الله تعالى، وقول الله تعالى نافذ، والنفوذ فيه قطعي لا خلاف في قول الله. فولاية الإمام علي هو يوم يكون فيه الإسلام على راية واحدة. اليوم أصبح الإسلام متشتت، اليوم المسلم يقتل المسلم باسم السنة، اليوم الواحد يقتل الآخر يخالفه. اليوم وصلنا إلى حد التكفير والتجريم والذبح والقتل بسبب عدم الولاية، لا يوجد للأمة قائد. فإذا اعترفنا بهذا بقول الله، فهو خراج ومخرج للأمة من ما يجري اليوم. يوم الولاية هو أعظم يوم باعتراف جميع أهل السنة وغيرهم.

نصارته عمن وجه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم الإشارة إليه بتعجيله بعد رفض وجهه وبعد صعوده معه بعد كتاب الإبل. إنهم بالأسف الشديد لا يعرفون ماذا وراء هذا. إن كلمة هذا يعني هذا هو اللاعب بهذه الأمة التي يراد لها أن تكون أمة عظيمة. هذا هو الرجل الذي يليق أن يكون قائدا وإماما وهاديا ومعلما ومرشدا وزعيما لأمة يراد لها أن تتحمل مسؤولية عظيمة يراد بها مهام جسيمة. هذا هو الرجل الذي يليق بهذه الأمة ويليق بإلهها أن تكون ولايته امتدادا لولاية إلهها العظيم. هذا هو الرجل

0: يوم القديم؟
1: هو عزة الإسلام، نعتبر لنا العزة للإسلام، العزة للأمة. يوم الغدير هو يوم عندما أراد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام على آله أن يوضح لأصحابه وللمؤمنين أن من لن نتولى إلا منهم على الولاية الذي أراد الله سبحانه وتعالى ورسوله. فكان من هذا الحديث عندما نقول عن الولاية، ما هي الولاية التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يولي علينا خيارنا، كما ندعي في الدعاء اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، فالله قال هذا خياركم. الإمام علي كرم الله وجهه

0: عندما نتولى الإمام علي نتولى الحق، عندما نتولى الإمام علي نتولى الصدق، عندما نتولى الإمام علي نتولى الحق في الأرض. فالولاية تعتبر ولاية المؤمنين التي تقود الأمة إلى الخير، إلى الصلاح، إلى العزة، إلى الكرامة. فهذا يوم الولاية هو عزتنا وكرامتنا وعظمتنا، عندما نتولى المؤمنين الصادقين، ثم نتولى من بعدهم من بعدهم المؤمنين الصادقين الذين هم أولياء الله الصادقين من سيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. هو كذلك الآن يمثل الحق ويمثل الإيمان بامتدادا لولاية الإمام علي وولاية الرسول عليه الصلاة والسلام وولاية الله سبحانه وتعالى.
1: لا مرحلة والبعض ما هن مجملة، وان تسمعوا لما يلي: من هو الذي منذ الصغر نشأ مع أطهر بشر ولا ركع ضمن القجر لو فان عصر الجاهلي، علي أو لا مش علي؟ من هو الذي كان الفطين حكمة دها عالم رصين آخذ من البدر الأمين روح الخصال المكملي، علي أو لا مش علي؟ من ابن عمه ارتوى كل الهدى حتى استوى، ومن هنا القلب احتوى بالدين والنهج الجلي، شل الشجاعة كلها من ابن عمه شلها، طه النبي بي دلها لا وسط قلبه تمتلي. من هو الذي داس العدا واستل سيفه والعدا ولا توقف أو هدى سباق عزمه أولي، علي أو لا مش علي؟ من هو على فرش الرسول أبذل بروحه له بذول والمشركين بعد الدخول ضاقوا ولا واحد سلي؟ من هو الذي عزمه جلى في فتح خيبر واعتلى وقال يا مرحب هلا أدل لك والعز لي، علي ولا مش علي؟ إلا علي إلا علي. ناهي من وسط الدماء نادت له أحداق السماء باسمه وسيفه فالحماء تشهد بدينه ذي علي، آمن بطاها واستمد العون من ربه أمد، ومن قل هو الله أحد خلى النصارى تصطلي، اسمه لمع وسط الوقاء والذل فورا ألتقى والكفر من بأسه سقى واصبح بحيدر مبتلي. من هو الذي ساق الوفاء في شد أزل المصطفى والدين باسمه أحتفى ولله نفسه باذلي، علي أو لا مش علي؟ من هو الذي صد الخباث وطلق الدنيا ثلاث والآخرة عنده أثاث خير وأبقى منزلي، جاهد مع الباري الجهاد لا من يهود مسور مات وبليس أعلنها حداد وقال ذا ما هو دليل، واجه على بيد الحصون مهتز أو ساء الظنون وقلتكم الله من يكون هذا الشجاع الأمثلي، علي أو لا مش علي؟ طيب منو يا عبقري خرج لود العامري والكل كانه مبتري إلا فتى قلبه غلي، ما حد خرج ضد البلاء ضخم الرسول نادى الملا وهم ولا لبوا ولا، ومن خرج له يا ولي؟ علي أو لا مش علي؟ بحر التقى عذب الخصال في دين ربي ذو الجلال وتسليم خالص بامتثال للمصطفى البدر الحلي، واليوم جينا نحتذي ونجدد العهد الذي قطاه ذاك الترمذي، والبعض في قالت كلي جينا بحسب المعطيات ويات ربي حاضرات، فلا قلق يا قرم هات هات الولاء المعتلي هات البراءة بانتكاس الخس والشر النجاس، لأن الولاية هي أساس وهي القرار المفصلي، علي ولي إلى الأبد ضمن الحفيد المعتمد عبد الملك ذاك الأسد قايد علمنا الأمثلي. فترك فترك زمان البهطلة يا ديب قبل الهرولة في الرمح يطعن بوله والدين شامخ معتلي، يعني الولاية في الأخير لله والطهر البشير وباب علمه والوزير، علي والأفضل من علي فاليوم تحديد المصير والقصد من عيد الغدير، أما مع الباطل تصير ولا مع شيعة علي؟ أما مع الباطل تصير ولا مع شيعة علي؟ الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسلام. لبيك يا علي، لبيك يا علي.
2: الحمد لله الحكيم العليم من أكمل الدين لنا بعلي
3: وفضل الآل لتكريمنا وأوجب التسليم.

0: ثم معنية لتفهم من هو علي، ماذا يعني أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ماذا يعني فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. ماذا تعني كل تلك النصوص؟ ماذا تعنيه تلك الآيات؟ ماذا يعنيه وإن لم تفعل فما بلغت رسالته؟ لأن هذا هو الكفيل بأن يحرر الأمة من جديد من كل قوى الطاغوت والضلال التي تسعى دائما لفصل الناس عن مصادر الهداية، لتستغل الناس هي وتتحكم بالناس هي وتسيطر على الناس هي بالباطل وتفتري على الله الكذب، ثم يوظف لها كل شيء في الدين لخدمتها. الزكاة مال لهم يأكلون، الحج وسيلة للاستغلال، منابر المساجد والمساجد في كثير من الأقطار تتحول إلى بؤر لإضلال الناس والسعي للتأثير على الناس فيما يعبدهم لهم، وهكذا أشياء كثيرة جدا، مواقف ولاءات قتال، حتى عنوان الجهاد يحركه التكفيريون ويحرفونه عن غير مواضعه ويتجهون بالناس إلى ما فيه خدمة لذلك الطاغية أو تلك الجهة أو تلك الجهة، كل شيء يحرر. لكن بالارتباط مصادر الهداية تغلق تلك النوافذ الكثيرة التي فتحت من كل اتجاه، فأطل منها الجائرون والطغاة من موقع القيادة، وأطل منها علماء السوء والمضلون باسم الهداية.
1: جرى نهر الولاية للأمير بعيد الله في يوم الغدير، فحيث الله قد ولى عليا ولبيناه ولبيناه زادا في المسير. غدا الكرار غدا الكرار نهرا من رجال توالي الله شدت للنفير، فذاك الساحل الغربي أهدى تهانيه على العيد الكبير. وإنا فتية الأنصار وإنا فتية الأنصار نهدي تحايانا لكم قبل الكثير، نهنئ بندقا حملته كف توالي الله لا أمر السفير، نهنئ واديا آوى رجالا أتوا لله في نحر الكفور، نهنئ مصحفا تتلوه روح ترى القرآن ترى القرآن دستور العصور، فبالقرآن والأعلام نمضي لمن جحدوهما لمن جحدوهما سوء المصير. ولاية ربنا أنما جذورا، ومن والى اليهود ومن والى اليهود بلا جذور، ولاية ربنا من باب طه هو المختار هو المختار من رب خبير. علي باب طه علي باب طه حيث طه إلى الرحمن باب للعبور، إلى الرحمن باب للعبور.
2: المحامي هاشم عبد الله الدولة. عيد الغدير هو عيد الولاية، الولاية لله ولرسوله ولآل بيته عليهم السلام. فكان عندما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أراد أن يخبر الأمة الإسلامية بأن الولاية بعده هي للإمام علي كرم الله وجهه في الجنة، فنادى بصوت عال سمعه الحاضرون وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. إذن فالولاية هي للإمام علي كرم الله وجهه، وتعتبر هذه الولاية امتدادا أيضا لآل البيت عليهم السلام. حتى وقتنا الحاضر وهي لآل البيت، فهم سفينة النجاة، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هالكة وغوى، ومن لم يواليهم فقد فقد الأجر كله. قال الله سبحانه وتعالى عندما أمر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، أي حسنة في الدنيا وهي الولاية، وحسنا في الآخرة وهي بمرافقتهم في الجنة.

شاهد يحيى عبد الله شيخ. عيد الغدير هذا هو عيد ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي قال فيه رسول الله: من كنت مولاه فهذا صلوات الله عليه، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره وخذل من خذله. وأخذ بيد أمير المؤمنين ورفعها، وكان هذا يوم مشهود، وجموع المسلمين حاضرين، وهذا الحديث موجود في كتب السنة. فهذا كان يوم يعني يوم يشهد لها تاريخ، وهو يوم الولاية ويوم تمثلت فيها الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وهو الإمام علي بن أبي طالب.

قصيده بعنوان من دون طيار مليان. قلت فيها: حكمه ومنهج ومبدا والنصرة الدين عنوان، من حسبنا الله نقوى قد عزنا خير سلطان، ارسل قواعد وبنا سخر لنا كل صنفان، يا ابن اليمن قد تهيا رمله حجر ريح ومزان، من كسبب من كسبب فز وبدا والباقي شان رحمن، ما عاد للجو يهدى من دون طيار مليان، صمات ثوق تعدى وامطر على راس سلمان، اما ثريلين علا عطل مطارات نهيان، صمات ثوق تعدى وامطر على راس سلمان، اما ثريلين علا عطل مطارات نهيان، ظنك والظن اثم يا ابو فضل بين الاكفان، عاودت يا الروح الاسماء واسمك محلق بجنحان، ما عاد للشر يهنا كابوس بنوم جنان، صماد باسمك تغنى كل الوطن شعب والجان، كنا وذا اليوم حنا قمة جبل كل إنسان، من نار بالنار أحمى قلبه على الشر مليان، قلبه على الشر مليان. أداء الشاعر وكلمات جعفر المؤيد.

الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فإن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم عاد من وعلاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. تفسر هذا الحديث ينسجم انسجاما كاملا. الترتيبات التي اعاد فيها الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا الموضوع تنسجم انسجاما كاملا مع لهجه تلك الايه الساخنه: يا ايها الرسول بلغ ما اوذيك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالاته، والله يعصمك من الناس، ان الله لا يهدي القوم الكافرين. موضوع هام بالغ الاهميه، قضيه خطيره بالغه الخطوره، ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعرف ويقدر كل موضوع حد قدره، ويعطي كل قضيه اهميتها اللائقه بها.

0: إن الذي خلق البرية واصطفى طه وسماه الحبيب المصطفى فرض الصلاة عليه خمسا، فرض الصلاة إليه خمسا إنما لحبيبه ما قال في ألف كفى، صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيدي ومولاي أمير المؤمنين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. الحاضرون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان من خلق الإنسان من عجل، سبحان من خلق الإنسان من عجل وأكمل الدين في حب الإمام علي. سبحان من خلق الإنسان من عجل وأكمل الدين في حب الإمام علي. بنى السماوات سبعا من مناقبه فسميت بالعلا منسوبة لعلي. أدار في الأفق قرصا لم يكن ليرى وقال يا شمس من أوصافه اشتعلي. من سر حاميم أجرى قاف سين على لوح المشيئة قبل النفخ في الكتل. يا كون سبح ويا أرض اسجدي شرفا ويا سماوات هيمي فيه واحتفلي. إن بشر الله بالمختار أورده مع الحبيب حبيبا غير منفصل. وقال يوما لإبراهيم خالقه أن طهر البيت للساعين في سبلي. فقام مستبشرا يبني قواعدها حيا بأنواري من حيا على العمل. وكان يعلم سر البيت مذ وضعت يوما سيقضى بها ميلاد خير ولي. لترفعي يا صلاة الناس كاملة مري بباب رسول الله كي تصلي. مذ قسم الله بين الناس أنعمه خص النبيين في الآلاء بالحلل. خليله اختص نسل الأنبياء به وامتاز موساه بالتكليم في الجبل. أعطى سليمان ملكا لا حدود له وأوتي الحكم عيسى وهو في الوهل. لكن طه حبيب الله صفوته مقدم فضله عن سائر الرسل. رأى الوجود قليلا أن يقاس به فكيف يرضيه أهداه الإمام علي. هدية الله، هدية الله من بيت الإله إلى بيت النبي ففيما القوم في جدل. بالمصطفى نزل القرآن يسره بالمرتضى لخص القرآن في رجل. نفس النبي صنوه مشكاته يده أخوه صاحبه محبوبه الأزلي. أعطاه طه بأمر الله بضعته وقال عيني وقد زوجتها مقلي. باب الرسول الذي يرجى الوصول به ومن تسلل دون الباب لم يصل. تصب أنهار طه فيه كاملة ومنه يسقى الورى من فيضه الجزل. الدين أسس بالكرار دولته والشرك يندب بين الرسم والطلل. عن حكمة كان ذو رأسين صارمه أمر الرسول وأمر الله فيه علي. فكفه لبناء الدين رافعة وسيفه عقرب في ساعة الأجل. الحق حيدر والإيمان حيدرة وجهت في حبه ركبي ومرتحلي. هواه للناس فرض واجب وأنا ما كنت أحتاج أمرا كي أحب علي. ماذا عسى الشعر يجدو في عوالمه والروح جبريل من معناه في خجلي. يا حجة الله يا ميزان حكمته للفصل ما بين مغتر ومعتدل. أصبو لعينيك لا أصبو لغيرهما، وبين جنبي قلب بالحنين ملي. أنا المقيد في أخطائه، وعلى يديك أجتاز أغلالي ومعتقلي. لملمت حب اليمانيين قاطبة، وجئت أجدوك شعرا من دم الهبل. ولليمانين عشق أنت تعلمه، عن حيدر برأوا لله من بدلي. جراح عمار حولي كلما نزفت أضاء درب، وشدت سعيها إبلي. وجذوة الأشتر النخعي بين دمي، ما أطفأتها جنود السم والعسل. إليك أرحل يا كرار من وجعي، فكن فديتك يا هادي البرية لي. إليك أبعث أحلامي وأتبعها، منك المكارم ولا شيء من قبلي. تعطلت دونك الأسباب وانقطعت، وبين جفني ذابت شمعة الحيل. أبا تراب ويخضر التراب إذا كنيت فيه، ويزهو بالندى الهطل. أبا تراب وتروي الأرض قصتها، كيف ارتقت بالوصي تزهو على زحلي. جد لي بنظرة عطف منك شاملة، واجعل جوارك يا خير الورى نزلي. طرقت بابك مشتاقا ومفتقرا، من كل شيء خلا إلا من الأمل. طرقت بابك والآمال تهمس لي، لا يخذل الله محتاجا بباب علي. لا يخذل الله محتاجا بباب علي. وشكرا.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام FM،
2: إذاعتك أنت.
3: سام FM 99.1 من صنعاء تقدم.

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنوما، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها في واقعنا المعاصر. أبرز تلك الدروس أن الاعتذار، الدرس الأول، الاعتذار السياسي ليس له قيمة إذا لم يقترن بإنصاف عملي، فقد يظهر الجاني الندم والأسف، ولكنه يظل متورطا إذا لم يحاسب القتلة ويرد الحقوق. الكلمات الرقيقة لا تمحو الدماء ولا تعوض الضحايا ولا تبرئ المسؤول من تبعات الجريمة. والدرس الذي مر لنا يبين أن الاعتذار قد يستخدم أحيانا لامتصاص غضب لكسب وقت وليس لتحقيق العدالة. في واقعنا يجب أن لا تنخدع الشعوب بالخطابات الناعمة إذا لم تتحول إلى قرارات وتعويضات ومحاسبة. العدالة تقاس بالأفعال وليس بالبيانات، برد الحقوق وليس بمجرد إعلان الأسف. الدرس الذي نستفيده أن الكلمات رخيصة والأفعال هي ميزان الصدق، فمن اعتذر بصدق دفع الثمن ومن تنصل بقي كاذبا أمام التاريخ. الدرس الثاني، استخدام الجماعات التكفيرية كأداة لتنفيذ المجازر ثم التخلص منها سياسيا لأسباب أخرى لا يمحو مسؤولية القائد الأعلى. فالنص والدرس الماضي يوضح أن ابن سعود استخدم إخوان الغطغط لتنفيذ المجزرة ثم قاتلهم بعد سنوات في معركة السبلة، ولكن ليس لأنهم قتلوا حجاجنا بل لحماية ملكه، وليس القصاص عن جريمتهم. ولا ذكر، لم يرد أي ذكر عندما خاض معهم صراعا، لم يرد أي ذكر لقضية مجزرة تنومة. هذا يكشف أن العقاب الذي لحق بهم كان لأسباب سياسية أخرى غير سبب مجزرة تنومة، وليس لأنهم ارتكبوا هذه المجزرة. في واقعنا المعاصر بعض الأنظمة قد تستخدم ميليشيات وجماعات إرهابية لتنفيذ أجنداتها ثم تدعي محاربتها عندما تصبح خطرا عليها. أي تحقيق جاد يجب أن يكشف العلاقة السابقة بين الأنظمة وهذه الجماعات وأن يحاسب القادة على استخدامهم لها. والدرس الذي نستفيده أن من يخلق الوحش يستطيع أن يدعي قتله لاحقا، لكنه يبقى مسؤولا عن كل جريمة ارتكبها هذا الوحش بأمره أو بعلمه. الدرس الثالث، الموازنة بين الغضب الشعبي وحسابات الدولة تحتاج إلى بصيرة. رأينا كيف أن الإمام يحيى كان أمام شعب غاضب يطالب بالثأر وظروف سياسية وعسكرية معقدة. والمواقف الكبرى لا تدار بالعاطفة وحدها ولا بالحسابات الباردة التي تنسى حقوق الضحايا. القيادة الواعية مطالبة بأن تحفظ دماء الناس وكرامتهم دون أن تورط الأمة في مغامرات غير محسوبة. لكن الموقف التاريخي قد يلزمها اتخاذ قرارات صعبة قد تبدو عند الناس وكأنها مغامرة، لكن الخيار الصحيح إن تأجيل المواجهة الحتمية الضرورية أو اختيار المسار السياسي يجب أن لا يتحول إلى تفريط في الحق أو نسيان القضية. في واقعنا اليوم نحتاج إلى إدارة حكيمة، وهذا ما نشهده ونراه في السيد القائد العلم يحفظه الله، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، حيث يجمع بين الصمود والتوثيق والضغط السياسي وحفظ حقوق الضحايا. الدرس الرابع، أن التهاون في متابعة الحقوق يطيل عمر الجريمة. رأينا كيف مرت الأعوام على ابن سعود دون أن يحكم حكما عادلا ولا يعطي ديات ولا تعويضات، وهذا أبقى المظلومية مفتوحة. الحقوق إذا لم تتابع بجدية تتحول مع الزمن إلى ملفات مؤجلة يستغلها الجناة للتهرب، ولذلك لا يكفي تسجيل الجريمة تاريخيا بل لا بد من استمرار المطالبة بها سياسيا وقانونيا وإعلاميا. وهذا ما يجب أن نستفيده اليوم في واقعنا المعاصر، إزاء العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي على شعبنا منذ 2015 إلى اليوم. يجب أن يكون هناك مطالبة، يجب أن يكون هناك ضغط مستمر. ذاكرة الضحايا تحتاج إلى مؤسسات تحفظها وتوثقها وتمنع تحويلها إلى قضية منسية. وفي واقعنا كل جريمة لا تلاحق ولا توثق ولا تربط بحقوق واضحة مرشحة لأن تنسى مرة أخرى. وكنا في ختام الحلقة الماضية قد سألنا عددا من الأسئلة وقلنا كيف تحولت استراتيجية الإمام يحيى السلمية والقضائية في قضية تنومة إلى رهان خاسر أمام مماطلة ابن سعود؟ وقلنا أيضا هل كان تأخير المواجهة مع المشروع النجدي سببا في ضياع فرصة تاريخية لحشد اليمنيين واسترداد الكرامة؟ وسألنا أيضا وقلنا ما علاقة هزيمة اليمن الجزئية في حرب 1934 ميلادية بالتفريط في دماء شهداء تنومة واتخاذ موقف التردد والرهان على ابن سعود بدلا من التصدي العسكري المبكر؟ والواقع أننا لازلنا في تبيين موقف الإمام يحيى من المجزرة. طبعا من عجيب المصادفة أن الإمام يحيى رحمه الله كان قد أنشأ منشورا بليغا نشرته صحف مصر والعراق والشام، خاطب فيه جميع المسلمين
بتلك الأفكار الوحدوية الإيمانية في ذات التاريخ الذي وقعت فيه المجزرة، الذي تعرض فيه حجاج شعبنا لمذبحة جماعية بتهمة الشرك والمروق عن الدين. ثم بعد سنوات أنشأ قصيدة غراء كان ينشد من ورائها جمع المسلمين على كلمة واحدة، وأرسل بها مع وفد يمني سافر إلى مكة للتفاوض مع العدو اللدود طبعا ابن سعود. عبر فيها عن نواياه، عن حب الوئام واجتماع كلمة العرب والتذكير بوجوب الوحدة والإشارة إلى أن أهم أسباب الخلاف هو توسيع الملك. وكأن الإمام يحيى عندما نشر ذلك المنشور أو أرسل به شخص حارة ابن سعود وأمثاله من الطامحين في الملك والتوسع من خلال طرق غير مشروعة محرمة، وليست فقط غير مشروعة محرمة، من قتل وانتهاك حرمات وإفساد في الأرض، بيد أنه لم يكن موقفه على مستوى خطورة تلك النبتة الشيطانية وخطر التهاون معها. رغم مماطلة ابن سعود عن الحكم وإنصاف الضحايا، إلا أن الإمام ظل وفيا لهذه الرؤية. في كل محفل أو مؤتمر أو لقاء سياسي جمع الطرفين، وكان يعاني دائما من توجع شعبه وتأوهه، فيرشدهم إلى الصبر ويروح عليهم بالوعود الجميلة. وفي نفس الوقت عانى الأمرين من تسويف ومماطلة ابن سعود، وهذا كما عبر عنه مقال أرسل به الإمام يحيى إلى صاحب المنار محمد رشيد رضا ونشر في مجلة المنار. كما عبر الإمام عن أخذه بخيار المواجهة السياسية السلمية ما كان يقوله ويكتبه وينشره في الجرائد العربية، بأن كل بيت في اليمن يحمل ثأرا دمويا على الدولة السعودية، يطالبه بالإذن له بأخذه بالقوة الحربية. هكذا ذكر الإمام يحيى. والحقيقة المرة التي يجب الاعتراف بها أن استراتيجية المواجهة السلمية السياسية والقضائية التي سلكها الإمام يحيى، والتي كانت تبدو قضية موضوعية وحلا متاحا، إلا أنها في الأخير باتت وأصبحت رهانا خاسرا وأملا خائبا، لم تعطي اليمنيين حقوقهم. فلماذا لجأ الإمام يحيى إليها مفضلا إياها على خيار المواجهة العسكرية التي للأسف اضطر إلى خوضها لاحقا، وتحديدا بعد حوالي 11 سنة، ولكن بعد أن أضاع ظروفا كانت غاية في الأهمية وكانت مهمة في التفاف المجتمع من حوله. وعلينا يعني حتى نعرف أن الإمام يحيى كان في خيار صعب جدا حقيقة يعني، لكن علينا أن نعود إلى دراسة أحوال اليمن التاريخية في ذلك الحين، ولا سيما الأحوال الداخلية التي لابد أن حكومة الإمام كانت تتأثر بها سلبا أو إيجابا. فقد كانت هناك حالة شعبية عارمة، دماء يمنية فائرة من الغيظ، سخط مجتمعي واسع، استعداد قبلي ومجتمعي للثأر من ابن سعود، كلها كانت تصب في صالح التحرك العسكري. كما كان هناك انشغال نجدي بحروب في الحجاز وفي نيد أيضا، لكن من جانب آخر فقد كانت هناك حالة سياسية في البلد لا تساعد على فتح حروب كبيرة على مستوى بلدين كبيرين، لأنه حدثت تمردات عدة في اليمن في تلك الفترة التي وقعت فيها تلك المجزرة، وكلها كلفت الإمام يحيى وحكومة اليمن خسائر باهظة. مثلا على سبيل المثال، حكومة صنعاء لم تبسط سلطتها على بلاد البيضاء إلا في سنة 1342 هجرية 1924 ميلادية، لم تخمد ثورة قبائل حاشد وتجبرهم على الامتثال لأحكام الشريعة ولا سيما في توريث النساء إلا في عام 1343 هجرية، يعني بعد سنتين من المجزرة. ثم سار سيف الإسلام أحمد عام 1346، يعني بعد 5 سنوات، سار إلى حاشد لحرب الممتنعين عن الطاعة للدولة، وحينها فر الشيخ ناصر بن ناصر المبخوت الأحمر إلى الملك عبد العزيز بن سعود لمواجهة حاكم بلده الإمام يحيى. في عام 1346 هجري أيضا تم إخماد تمرد الزرانيك الذين كانوا يتحركون بدعم بريطاني. في عام 1348 هجرية بسطت الدولة سلطانها على بلاد الجوبة وحريب بيحان. في عام 1350 هجرية استولى الجيش اليمني على مأرب. ثم في عام 1351 هجرية سار سيف الإسلام أحمد إلى سفيان لتأديب المتمنعين من قبائل دهمة. هذا ملخص ذكره المؤرخون للحالة الداخلية اليمنية، يبين أن الحالة السياسية لم تكن متاحة للإمام يحيى أن يتحرك لمواجهة حكومة ابن سعود وهو بهذه الحالة. تبين أن أيدي الإمام يحيى كانت مشدودة الوذاك من الانتصاف من ابن سعود، وأنه أيضا كان عليه أن يحل معضلات كانت ملتهبة مع البريطانيين ومع الإدريسي أيضا، الأمر الذي صعب عليه التحرك العسكري ضد ابن سعود. ومع ذلك كله، ومع إنجازات الإمام يحيى الكثيرة في تحرير اليمن وفي إقامة دولته الحديثة ونشر العدل وإبقاء اليمن حرة مستقلة، هذه مميزات لا ينكرها أحد،
لكن يجدر القول بأن كثيرا من تلك التحديات التي ربما الداخلية طبعا التي واجهت الإمام يحيى لعله كان من المرجح أن سببها يعود إلى أنه أخطأ التقدير، بأقل يعني يمكن أن نقول بهذه العبارة، أخطأ التقدير للموقف وفي مواجهة ذلك العدو النجدي الغاشم والذي ارتكب أفظع جريمة عرفها التاريخ. فحينما لم يتحرك الإمام ويأخذ هذا الخيال العسكري الذي يبدو طبعا أنه مغامرة عسكرية واضحة، لكن هذا أظهره أمام شعبه ومواطنيه بمظهر الضعيف المتردد، وهذا ما حرصت عليه السعودية وما لا زال ما لا زالت تحرص عليه حتى اليوم. تحرص على أن تبقي حكومة اليمن، حكومة صنعاء، دائما بمظهر الضعيف. هذه استراتيجية سعودية قديمة حديثة جديدة، الأمر الذي جرأ كثيرا من أولئك المتمردين على التمرد عليه وضاعف نقمة وسخط الساخطين عليه. طبعا كان ذلك تحديا كبيرا، لكنه كان كما يبدو فرصة للإمام، فرصة دينية وطنية كبيرة، حيث كان يمكنه أن يحوله إلى فرصة عظيمة في التحشيد للجهات والمواجهة وخلق روحية دينية وطنية لمواجهة الأعداء، وهو ما كان سيضعف الطامحين في الداخل ويلهب الحماسة الشعبية والجماهيرية ضد العدو الخارجي. كان يمكنه مثلا على سبيل المثال سيناريو معين يستنجز ابن سعود في حكم الذي ما طال فيه، يقول يلا اقطب هات الحكم وإلا أعلن خيار المواجهة المسلح. ما الذي يعمل؟ يحرك قطعات من جيشه إلى حدود عسير اليمنية والبدء بتحرير ما أمكن منها، طبعا وكان النزاع حولها في ذلك الحين، واليمن كانت لا تزال عندها روحية الجهاد والانتقام، وابن سعود كان لا يزال في موقف أضعف مما ثار عليه بعد. وستأتي كتائب القتلة الإخوان نفسهم إلى هناك فيكون القتال بينهم فيقتص اليمنيون منهم، ولتكن حين ذاك المعركة التي تأجلت 11 عاما إلى عام 1934 ميلادية، والتي اضطر اليمنيون لخوضها لكن بعد أن ضاعت عوامل قوتها وفرص نجاحها. هذا الموقف كان سيعطي حكومة اليمن شعبية عارمة في المواطنين، وسيظهرها وسيظهر الإمام يحيى أيضا بمظهر القوي الذي عهدوه في حروبه ضد الأتراك، وكانت ستتهيأ النفوس للجهاد الذي هو من أفضل الواجبات وأقدس الأعمال، وسيسجل التاريخ للإمام يحيى سبك شرف التصدي العسكري لأخطر بدعة في تاريخ الإسلام، إنها بدعة قرن الشيطان التي حذرتنا منها نصوص الإسلام. هذا الباب الذي حاول الإمام يحيى تجنبه مختارا ألجأ إلى الدخول فيه مرة أخرى مضطرا في عام 1934 ميلادية، ولكن ماذا؟ بعد أن فقد اليمنيون الحمية الدينية والأخوية تجاه إخوانهم الشهداء في تنومة، بعد أن خفت وتيرة الحماس ضد أولئك المعتدين، بعد أن قضى ابن سعود على كل مناوئيه في نجد والحجاز، بعد أن اكتظت مخازنه بالأسلحة المتطورة من بريطانيا، بعد أن اكتسب قدسية الحرمين الشريفين بعد استيلاء عليهما، بعد أن بدأ يسطر أحابيله ووساوسه الشيطانية المضلة إلى الآخرين، وربما وقع الإمام يحيى في شيء من شراكها، ولذلك لم يعد في الوعي العام جهاد ابن سعود لاحقا كما كان عليه سابقا، حتى ولو أعلنه الإمام يحيى حمي الدين، لأنه سبق وأن هادنه وتبادل وإياه الوفود وعبارات المجاملة والثناء. ولهذا ربما كانت هزيمة اليمن في عام 1934 ميلادية نتيجة طبيعية للتفريط في دماء أولئك الشهداء، والمسؤولية لا يتحملها الإمام يحيى كما سيأتي، بل منظومة كاملة كما سنشرحها. فربما كانت هذه الهزيمة نتيجة طبيعية للتفريط ونتيجة لاتخاذ موقف الضعف والتردد والحرمان من شرف التصدي العسكري لأخطر مشروع منتحل للإسلام على مر تاريخه. الإمام يحيى وحده لا يتحمل هذه المسؤولية، حكومة الإمام يحيى لا تتحمل المسؤولية بمفردها، فأولئك المتمردون والطامحون من الشيوخ والقبائل والمناطق والأمراء وأولئك المرتزقة الذين كانوا يفضلون حكم الإنجليز على حكم الإمام يحيى، وأولئك الذين فروا إلى ابن سعود لمساعدتهم ضد الإمام يحيى، هم الذين ضاعفوا توجس الإمام يحيى وقلقه وتردده، وهم الذين أضعفوا موقفه وموقف حكومته، وبالتالي فهم يتحملون قسطا كبيرا من اللوم والتقريع فيما يتعلق بتلك المذبحة. وفي هذا درس عظيم اليوم يجب أن نفهمه اليوم، ندرك أن تفرقنا وضعفنا وتخاذلنا سيؤدي إلى إضاعة حقوقنا وانتهاك كرامتنا وتغوير جراحاتنا، ونعي أن المنافقين المرتزقة منا هم سبب كل بلاء حل ويحل بأمتنا من أعدائها المتربصين. والآن نذهب إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة، أولهم الشهيد منصر الأعجم وهاس، طبعا كان يشتغل في الزراعة وكان رفيقا للشهيد العلامة علي بن صالح وهاس
الذي مر ذكره في حلقات سابقة من بني بهلول. طبعا أيضا الشهيد الحاج منيف من قرية مسعود، عزلة وادي الفروات مديرية سنحان محافظة صنعاء. أيضا الشهيد ناصر بن أحسن بن علي زيد سراج من مواليد 1320 هجرية من منطقة الأهنوم من قرية الكراوي مديرية شهارة، هذا أيضا أحد الشهداء. أيضا الشهيد الشيخ ناصر صالح بن صالح الموسمي من القفر محافظة إب، وكان شيخ قبيلة المواسمة. أيضا الشهيد هادي أحمد صالح أبو حروب من الشاحذية محافظة المحويت اليوم. أيضا الشهيد الوشلي، هكذا عرف، ما عرفوا اسمه بالضبط، كانوا يقولون الوشلي، أحد شهداء تنومة، طبعا من قرية السادة بني حور مديرية مسور محافظة عمران. أيضا الشهيد يحيى بن أحمد بن قاسم بن عبد الله حميد الدين بن سيف الإسلام أحمد بن قاسم حميد الدين، يحيى بن أحمد بن قاسم، هذا الشهيد ولد في عام حوالي 1316 هجرية، وكان قد أقبل على طلب العلم وتتلمذ على كبار المشايخ الأعلام كالقاضي العلامة الحسين بن علي العمري وغيره، وقد كان أشرف على النبوغ وهو في سن الشباب، طبعا كان متدينا فاضلا، وكلفه الإمام يحيى بأن يكون نائب أمير الحج لمكانته من والده الذي كان معجبا به. طبعا هذا الشهيد ذكره السيد العلامة المؤرخ زبارة في لاميته المنشورة طبعا في نزهة النظر المخطوطة وليست في المطبوعة، المطبوعة حذفت، والتي يقول فيها: ومات فيها من السادات آل حميد الدين شهب العلا والعلم والعمل، يحيى بن أحمد سيف المسلمين سليل قاسم نجل عبد الله نجل علي، من نيف بعد 20 لمولده ثوى شهيدا شهاب الفضل والعمل.

0: أن يستحل دماء 3000 حاج جعزل، بينما يتورع عن الفتيا في حلالية التلغراف لعدم وجود نص فيه. السؤال الثالث: لماذا تحولت مجزرة تنومة إلى جرح يمني عام لم تخلو منه قرية ولا بيت من بيوت اليمن تقريبا؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. استودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
2: جارح بشليل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله، وعيد مبارك وكل عام وانتم بخير، ونهني الأمة العربية والإسلامية بهذا العيد العظيم وبهذا الأيام العظيمة، وفرحة القلوب يا الله ادخلها في كل قلب، تفرح القلوب ويفرحوا الناس ويخرجوا الناس يتطوروا ويتنزهوا عمر يفتنوا ويرتاحوا، ما عليهم والجهل هذا لك يكون يشتروا لهم من هذا القريح، يشغلوا لهم خلق الله والمسدسات ياي مع بحاجة مشي سوا مشي سابري الأولي يا رفيق السلام، اللبس العيد بنبسر اللبس اللي بلبسوه النبي لبس والبنات والجهل كذي لا هو حقنا ولا عرفنا ولا نعتاده ولا نشتي لبس خارجي، تبسر البنت عادي بنت 5-6 سنين بعضهم 7 سنين بعضهم قدن ما لهن شي وتبصرها ما هو هذا ما عيب عيب عيب ها ها ما هو هذا من لبس هذا، وإحنا قبائل عصري ما شو قدرنا هذا ولا إحنا من الناس هذولة، قلنا ناهي وانت جاهل خليه يفرح جاهل خليه يفرح خليه يقوم على هذا الخضاعة، ما هو هذا اللوم على الكبار عليكم أنتو عيب لبس مشو سوا ما شو تمام ولا هو سابر، واخرجوا ما عليكم خرجوهم وفعلوا دوره وذا وكونوا خطوا في الطريق وتوقعوا وصلوا على رسول الله، العجل زلال على ما بتعجل على ما تسرع، انت محمل اوادم تفكر في سنابه بعض النصبه ولا انه بيضوي بالناقص وقد فعل حادث وهذاك المصايحه وهذاك الحكاله بالزحمه في شارع ولا ذا، صلوا على النبي وبتقع حوادث ولا وقعت حوادث الله يستر على جميع خلقه، بعض الناس بيجعدل بالحكم ولا سلامة صلاة على رسول الله ما قد بيتن يا عوافي، وكلمة حالية والناس خرجوا غريفتن وقال واحد يسلوا على قلوبهم بعد ما خرج يدوره ودار وداوية الألعاب حق العيد هذا مش سابره مش سابره، كان الأولين واحد صغير قال يجمعوا عصب العيد لا هانك لا هانك نا عمر يفتح النفس اليوم قد كدك بتبصر الألعاب هذك والشغل هالجهال هذك يشغلوا لهم خلق الله بالقوارح هذاك القريح والمسدسات الخرس هذاك، بس فعلا قلت له هذا عوره وهذا أدور من تحت راس هذا ولاها، أنا عادي فرحة العيد ما عادوش عيد، قلتوا بيرجع قفع وبسروا الأطفال الثاني حق المسؤولي الذي في الأمراء والدول الجوار هذاك نا غنج يا أخي بيغنجوا لهم غنج، وبسروا ذوليك حق غزة بسروا حق غزة بسروا على عيد معيدين الناس قالوا كل واحد في بيت بين عيال مفتن مرتاح وذوليك يهزروا قلبك، إنا لله وإنا إليه راجعون، قولوا لك الحمد يا الله ارعوها أنتو في خير أنتو في نعمة يا ناس ارعوها ما دامت ترتعي، يقعد بضيبة نفس والمسكي بعض الناس ما يصير شي يخرج جهالة اهزرهم معك وخطا دلا ودوقع اي مشو تكون تتحمل لك أوادم لا هانك لا هانك وين مستعش من أطراف ملف من أطراف حي بقى قو حس داخلي بيتك لا تتعب روحك ولا تغثي خلق الله، قالوا من سرد لا مرى بلاء من صبر قدر ومن عجل عثر مع المدى يقطع الحبل الحجر، وغر دقائق وننت في البقعة الذي سارح إليه بتعجل على ما بيعاجل باك كن يضوى الناس فالحي يلا يجي مغرب وقدك في بيتك ما اشتقوا حزلا وما قدوه داخل الظلمي وقال يلاك يا وفعلوا لك زحمة في الطريق، بعض الناس يجي غبي بالطريق بشتاري اسمع الله ونظرت لكن سبحان الساتر على عباده، الله يستر على جميع خلقه ويجمل على جميع خلقه ويجعل عيد العافية وعيد الهنا وعيد السلاء وعيد النصر بإذن الله، ينصرنا الله على السعودية ملعونة الوالدين حرام بالله انهم الغرماء هم الذي بيشغوا خلق الله جغي، لكن الصبر والحركة واحد مش غير يصبر وبسويرز ويتحرك عمل عمل ها قال السيد الوقت وقت عمل كل واحد في مجاله وكل شعب يورد بسيله، وبإذن الله منصورين على السعودية ومن وراء السعودية بإذن الله. وفي قادم الأيام لنا، هي لنا إحنا، إن قد صبرنا خيرا وهم قد رفلوا خيرا وربت إزالتهم. يا سعودية أشرفت نهايتكم بعد علو كبيرة، فانظروا ماذا ينتظركم في قادم الأيام، الهلاك والزوال بإذن الله على يدين احنا اليمنيين. اجوعتوا المسلمين فالأرض، أنتوا راسة وغراسة بدتوها تريليونات لترامب يقاتل عباد الله الضعفاء والمساكين، وما استرتوا دشبعوا جاوع في غزة. ادليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قلوا ودل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
2: جارح بشليل سام اف ام، الحكمة اليمانية.

0: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. ونحن في شهر الولاية، شهر ذي الحجة، من المهم جدا يا إخوة أن نتحدث حول مبدأ الولاية وبشكل تفصيلي مركز، وإن شاء الله تكون في حلقات عديدة جدا نحاول فيها أن نطرح هذا المفهوم، لأن هذا المفهوم هو مهم جدا فيما يتعلق بعلاقتنا بالله